عليه وسلم ربي صلي عليك بها 10 مرات، واحدة تعادل 10. وشن أجمل من هذا الفضل؟ كل ما تصلي عليه كل ما تحصل حسنات وتتقرب من الله سبحانه وتعالى. فخلونا توا أي حد يسمع فيا سواء على الأثير راديو السرايا أو عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي، خلونا نردد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، سواء في التعليقات أو سواء مع أو سواء اللي تسمعوا فيها حاليا عبر الأثير. صلوا وكثروا من الصلاة على الرسول في هاليوم المبارك من مولد النبوي الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة، النبي هنا صلى الله عليه وسلم عاش حياة كلها راحة، ما كانش مرتاح، ولا عاش حياة كلها راحة. ليش؟ مر بالحزن، مر بالفقد، مر بالحصار، مر بالطائف، مر بأيام صعبة جدا، مر بالحزن وحزن عليه السيدة عائشة وتقريبا أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام في الفقد وأبناءه وبناته، مر بالحصار لما حاصروه في عدة معارك، مر بالطائف، فمر بأيام صعبة جدا. لكن كان عنده شيء واحد، ألا وهو ثقة بالله، كان واثق بالله. كل ما يحزن يكون واثق بالله إن بعد الحزن الله سبحانه وتعالى حيرضيه، بعد الفقد نفس الشيء، كان واثق بالله سبحانه وتعالى. وهذه الرسالة لكل إنسان قاعد يسمعني وهو تاعب أو قلبه تاعب أو يمر بظروف معينة في الحياة. لو أنت تو تمر حتى بأزمة، لو خسرت شخص عزيز عليك وفقدته، لو مشروعك فشل وخسرت كل أموالك، لو حياتك مش ماشية زي ما تبي، تفكر إن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفكر إن الابتلاء مش معناها إن ربي راه نسيك أبدا. أحيانا الابتلاء هو الطريق اللي قاعد يربي فيك ويقويك ويرجعك لله سبحانه وتعالى. الابتلاء عمره ما كان إن الله سبحانه وتعالى غاضب عليك أو مثلا، لا، هو يبيك ترجع له، يبي يربيك، يبي يقويك، يبي يرجعك لطريقه، يبيك تتعلق بالله سبحانه وتعالى. فاحنا اليوم تناولنا الموضوع متاع المولد النبوي، وعليكم السلام ورحمة الله لكل من التحق بنا عبر التيك توك والفيسبوك. في فقرة تقول ماذا يعني أن نحتفل بالمولد؟ شوفوا الكلام اللي بنقوله حاليا وإن شاء الله تفهموه. مناسبة المولد النبوي لازم تكون فرصة للتذكير بالسيرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصدقة وإطعام الناس وصلة الرحم وتعظيم قدره ومحبة سنته. هذا هو الاحتفال الحقيقي للمولد النبوي الشريف، إنك أنت أو أنتي فرصة باش تتذكروا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على رسول الله، والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، الصدقة وإطعام الناس، صلة الرحم وتعظيم قدر الرسول عليه الصلاة والسلام، والمحبة سنته. لكن الأهم وين؟ ما نعطيكم المهم، نعطيكم الأهم، نجول الأهم. الأهم إن احنا ما نخلوش محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم موسمية فقط، نتذكروه في مواسم معينة، أو نتذكروه في موسم رمضان مثلا، أو نتذكروه في موسم نقول احنا في السنة الهجرية، أو نتفكروه مثلا في الأعياد، أو نتفكروه، لا، ما نخلوش محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالموسم معين. هو مش يوم واحد في السنة أبدا. فلنبيكم تحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. من وين؟ تبدو من بيتكم، في بيوتكم. لازم انكم انتم تقتنعوا ان تبدو بها من داخل البيوت،
تبدو بها مع عاداتكم وأنفسكم في أخلاقكم، هذه أكثر حاجة، في كلامكم، في معاملاتكم، في تجارتكم، في زواجكم، في تربيتكم لأولادكم، في علاقتكم بجاركم، في تعاملكم مع الفقير، وفي تعاملاتكم مع اللي اختلفتوا معاهم أو تخاصمتوا معاهم في يوم من الأيام. هنا تكون المحبة الحقيقية، هنا هو الفعل الحقيقي. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بناتنا اليوم، خلونا نتخيله، بس مجرد تخيل، لو النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيوتنا اليوم، شن بيشوف؟ هل بيشوف بيت فيه قرآن ولا تلفزيون وتليفون طول اليوم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم بيشوف أولادنا يتعلموا الأخلاق ولا يتعلموا السب والشتم في الإنترنت أو من الإنترنت أو من الحياة الواقعية؟ هل كان بيشوفنا احنا نصلي ويشوفنا احنا متسامحين ولا ما يشوفنا شك، ولا يشوفنا احنا نواصله في الارحام ولا نقاطعه في الارحام؟ هل بيشوف ان احنا نحترمه في امهاتنا وابائنا ولا قاعدين نرد عليهم ومش محترمينهم؟ شن بيكون حالنا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذه اللحظة؟ شن بيشوف؟ السؤال هذا والأسئلة هذه مش مجرد ان احنا باش نحزنوا، لا لا لا، السؤال هذا باش احنا نراجعوا انفسنا، نراجعوا حياتنا كيف اصبحت للأسف. هذا هو الغرض والغاية في موضوع حلقتنا اليوم. فالرسالة الحقيقية لكل شباب بصفة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم كان شاب وكان عنده قوة وكان عنده طموح، لكن عمره ما خلى القوة هذه تخليه إن إنسان ظالم، ولا الطموح يخليه إن هو يدوس على الناس. فأنتم كونوا ناجحين لكن بأخلاق، كونوا أقوياء لكن رحماء، وكونوا مشهورين لكن متواضعين، مش رافعين خشومكم يعني نقول إحنا. وخلوا شعاركم دائما في الحياة ننجحوا ولكن ما نخسروش أخلاقنا مقابل هالنجاح هذا، ما نعفسوش على الناس، ما نكلمهمش من راس خشمنا، يعني ما نكونوش ظالمين مفسدين. هذه رسالتي لكم لكل الشباب. أما رسالتي حالية حتكون لكل الأباء والأمهات، ربي يطول في عمرهم، لكل أم ولكل أب، وانت تربي في ولدك أو بنتك، ما تعلمهمش إن الصلاة بالكلام فقط، خليه يشوفك إن هو يصلي، خليك إن يشوفك أنت تصلي أم تصلي، ما تعلماش إن تعلماش الصدق بالكلام فقط، بالقول فقط، خليه يشوفك إنك أنت إنسان صادق، يشوفك انك انت انسان صادق وانسانه صادقه. ما تقولش احترم الناس وانت تسب في الناس قدامه، تسب وتلعن في الناس. الاطفال يتعلموا من اللي يشوفوه مش من اللي يسمعوه. انت تعطيه محاضره ساعه كامله، شنو الفايده وانت ما تفعلش بها كاب او ام؟ فلو نبوا جيل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فخلونا نعيشوا اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قدامهم، يعني بدل ما نقول لهم محاضرات ودروس قيمة ونربوهم بالكلام، خلوا يشوفوا أفعالنا كأب وأم، وإحنا نصلوا وإحنا نكونوا صادقين وإحنا كذا وكذا وكذا، باش يقتدوا بالشيء هذا ويدروا على قناعة. لأن الطفل مهما كان حياخذ منك أنت شن قاعد تتصرف أمامه، لكن تقول على شيء وأنت تدير في شيء آخر، هذا غير صحيح. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في هاليوم المبارك، المولد النبوي الشريف، وأكثروا من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في هاليوم. وما تديروش موسمي، بالله عليكم في ناس تدير فيه موسمي أبدا، ولا الأشياء اللي نشوفوا فيها توا.
حاولوا أنكم أنتم تستفيدوا من هاليوم هذا في أشياء تفيدكم في الدنيا وتفيدكم في الآخرة. لكن يجيني حد يقول لي ملاك راهو كذا وكذا، عاداتنا تقاليدنا والأشياء هذه، عاداتكم تقاليدكم ديروها.

0: تبي لها أشياء أخرى. ناخذ فصل، يلا ناخذ فصل قصير ونرجع بإذن الله.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تزيل.

هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب، إني قد مدحت محمدا، فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار جميل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالم رسول.

رجعنا لكم مع مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بينا. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. وأيضا قال لي كيف حالك وكيف حال عيالك وأهلك، كلهم بخير استاذة ملاك؟ الحمد لله بخير. سلطانة زمان تقول هلا ملوكة كيف حالك؟ الحمد لله في نعمة، وقالت علي أفضل الصلاة والسلام، لهذا قلت لكم أكثر من الصلاة على الرسول. سليمة تقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيضا سلطانة زمان تقول أجمل ما قال عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة اصبري على مرارة الدنيا لنعيم الآخرة. وأجمل ما قال عن الحب، قال رسول صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في عائشة. وأجمل ما قال رسول صلى الله عليه وسلم عن حب الأبناء، من قام بإيداء فاطمة أداني.

0: وأجمل ما قال رسول الله عن السنة واحتضان الحزين ماذا قال؟ قال على الصبر تقريبا يا عمر إنها أيام وتمضي فلا تحزن. وأجمل ما قال رسول عن الفقر نظرت إلى الجنة فأكثر أهلها هم الفقراء. هذا هو الذي سيشفع لنا يوم الموقف العظيم. هذا هو الذي قال خففوا على أمتي وأثقلوا علي. هذا هو اللي في آخر ساعاته في الدنيا يقول أوصيكم بالقوارير، قال أوصيكم بحق الضعيف، المرأة أو الضعيفين ألا وهي المرأة واليتيم. هذا هو الذي كان يقول لأمتي أمتي إنه نبينا صلى الله عليه وسلم. تمام يا سميرة، تقريبا قريت تعليقك، حاضر بإذن الله. محمود يقول ليست كلمات تقال ولا أناشيد تردد، وإنما هي قلب يتبع وأخلاق تقتدي أو تقتدى عفوا، وسيرة تعاش، وصلاة وسلام لا ينقطعان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره من الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام عليك يا رسول الله، سلام على قلب كان رحمة، وعلى خلق كان قرآنة، وعلى سيرة ما زالت تعلم العالم كيف يكون الإنسان إنسانا. اللهم ارزقنا صدق محبتك ومحبة نبيك، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. تمام. لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا على 092-150-59-99 هلا، السلام عليكم. هلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: بنت القربولي صح؟
1: ايه بنت القربولي.
0: هذاك الصوت يتردد يا بنت القربولي اليوم، شن فيه؟
1: حاضر.
0: ايوه تفضلي يا بنت القربولي، كيف حالك؟ ان شاء الله طيبه يا رب.
1: باهي تو الصوت ولا
0: لا؟ باهي الصوت. باهي
1: بعدت عليه شويه بس كنت قريبه لي.
0: لا عادي، خدي راحتك. تفضلي يا بنت القربولي.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا الموقف زي ما قلتي حضرتك استاذه ملاك، يعني المفروض دائما نذكره، مش في مناسبة بس. طبعا قبل كل شيء تحياتي لي أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينا الأوفياء جميعا،
0: بارك الله فيك. تفضلي.
1: يعني الموضوع زي ما قلت يعني حضرتك، يعني هي فعلا ناس الأغلبية يحتفلوا ويشرفوا في الألعاب ويشرفوا في يعني حتى المرات يأدوا أنفسهم، يعني الأطفال بالمثبتات والألعاب النارية يعني هم يقول لك والله هذه فرحة الصغار والمولد وكلهم اللي هذا بمار يجارة وهذا يلعب وهذا كيف ولا هي. لكن أكثر حاجة ينتفها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يذكرون والمديح، ولكن ما تجيش بأن احنا نبدو يعني نضر أنفسنا أو نخلوها هي زي ما تقولي بدعة، زي ما يقول هذا بدعة يعني من كثر الأشياء اللي تضر. يعني ما كانتش هيك، هي دائما نذكره بالخير ونبدو نحكو حتى في قصصة ونستفيدوا منها يعني. فهذه نتمنى هيك يعني من خلالك أنت أن تزيديهم وتنصحيهم أكثر الناس اللي يحتفلوا، خاصة بالخلية من الألعاب عادي، حاجات بسيطة للأطفال، لكن الألعاب النارية والحاجات الثانية يعني حاجات مليهاش لازمة يعني حق.
0: صح.
1: فدائما يذكروا ويصلوا عليه ويذكروا ويكتروا من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله هكي الناس ربي يهديهم يا ربي جميعا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا بنت القربولي، بارك الله فيك.
1: تحياتي لك وربي يعاونك إن شاء الله. تحياتي لك في الاجتماع ليك دائما، حتى ولو لم أشارك يعني في الحلقات الجاية، لكن حنكون بإذن الله ديما في الاستماع ليك يا استاذه منى.
0: تسلمي تسلمي. شكرا.
1: تحياتي.
0: تحياتي لك. شكرا بارك الله فيك على هذا الوفاء يا بنت القربولي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا ام سند.
2: الله يهديك. الله يمسك بالخير ويهنيك. كل عام تبقى بخير
0: وانت طيبه يا رب.
2: يكون حي كل العاملين بالراديو والمستمعين والمستمعات ان شاء الله. نهار مبارك بركه اليوم المبارك. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
2: نقول اللهم بحرمه سر اليوم الذي ولد به النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل فرحة تمحو بها كل حزن، وفرج لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء، أنك على كل شيء قدير يا رب يا رب. اللهم ببركة هذا النبي الكريم نسأل تفريج لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وشفاء لكل مريض، وغفران لكل ذنب، ورزق لكل محتاج، ورحمة لكل ميت يا رب يا رب. جاه بركة اليوم المبارك يا الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. بارك الله فيك ام سند.
2: تسمع فيك.
0: نسمع فيك.
2: نقول قدرك فوق عالي، قدرك فوق عالي من الرحمن من طول اشوالي. صلاه الله عليك بعدد الليالي، وعداد من طاف بالكعبه وسمى. فداك الروح ذاك الروح أولادي ومالي، وما تنقال في قدرك مدمة. رسول الله رسول الله يا هادي الأمة، رفيع القدر ما يطولاش مدمة، ما يطولاش عيب، ما يطولاش عيب. النبي كريم والمولى حبيب، شفيع الخلق في يوم اللهيب، ويا جلاي عن مهموم همة. جمعت الناس جمعت الناس القاسي والقريب، على التوحيد وديت المهمة. رسول الله وشفيع كل حبيب. نقول يا مسك الختام، يا مسك الختام عليك صلام المولى والسلام. يا مسك الختام أزكى صلام المولى والسلام، بعددنا العام وطيور الحمام. يا رسول الله يا قدرك فوق عالي من الرحمن يطول أشوالي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحتى نأكد على كلامك يا بنتي، الإكثار من الصلاة على النبي هو فرض الواحد يخليه ورد يومي، يعني زي ما بعد صلاتك وذكار الصباح والمساء. صح صح صح صح. أضعف الإيمان حتى 10 مرات يعني في الصباح، و10 مرات في احنا نقول في المساء. صلي على النبي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وخلي نقول لك صفات بعد صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. إنه هو قال لك العرق متاع الله يبارك كان يعني لؤلؤ، العرق متاع الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان قرآن يمشي، يعني السيدة عائشة كانت تقول لهم قرآن يمشي على الأرض هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان ختم النبوة بين كتافه، وكان أكثر الناس تبسم، وكان رحيم، وكان متسامح، وكان طبعا بنجاح في العقل متاعنا، وكان يحتوي الجميع ويحب وكان حبيب الجميع هو. وكان على قولك خدمت بنتها أنه هو كان يساعد أهل بيته، يعني في وكان يعاملهم معاملة حسنة. كان على خلق يعني عظيم، وكان متواضع، وكان يعني يشوفيه انت حتى لما لا اله الا الله محمد رسول الله. لما حتى صار تونا في هذا المعارك الغزوات، ان في يوم من الايام وانا الاسرى وكلنا مشي يعني زي ما يقولوا يعني قالهم اذهبوا فضوا بالطلقاء، يعني قد ما أدوهم وكلنا لكن أو سامحهم. وانت جبتي على سيرة الجار، هو حتى اللي كان عند جارة يهودي يعني يوم من أيام هو كان يوميا يحط في الحشاك في احنا نقول الكناسة قدام من النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم من أيام فقد إن ما لقاش الكناسة حشاكم حشا قدركم، مشي أسألنهم قالهم شنو، قالوا لي اليهودي مريض. مشي الرسول عليه الصلاة والسلام شوف من تواضع متاعه ومحسن المعاملة، وبيعلمهم شنو الإسلام. إن مشي اليهودي وزارة يعني يسأل عليه، احنا نقول بمعنى إنه يهوى عليه ويسأل عليه يعني عن المرض متاعه. وخلي سامحيني معلش حتى خذيت شوية، خلي فرصة لغيري. وبارك الله فيك وإن شاء الله ربي يعني يكرمنا في اليوم الكريم، ويفرج على بلادنا، ويفرج على كل مضايق، ويرحم كل ميت، وكل من عنده ضيقة ولا شيء هو غير يكثر على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ربي حيفرجها عليه. وقتنا ورسولنا هو أحسن حاجة، لو عشان نتبع السنة بتاعها ونقتدي به ونمشي به والله حياتنا حتمشي كويس يعني.
0: أكيد أكيد، بارك الله فيك يا
2: أم سلمها يا رب. تحياتي وسلامي لكل المستمعين والمستمعات، شهر مبارك وإن شاء الله مصلي وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. آخر كلام أختم به،
0: بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا على المكالمة. 092-150-59-99. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير أستاذة.
0: أهلا، عاش من اسمع صوتك.
3: كيف تسمعي يا أستاذة؟
0: عيوش تي، وين يا عيوش وين؟
3: والله لا نستمع كل يوم بحي، والله كل حلقة يعني ما تخفيش ولا حلقة، كل حلقة نسمع فيها.
0: با وش صار بعدين؟ وين وين وين صوتك؟ وين مشاركتك؟
3: نعم،
0: وين صوتك وين مشاركتك؟
3: والله يا استاذ صوت قليل لو نسمع فيه.
0: قلت لك وين وين؟
3: نحاول اني نسمع مضبوط يعني.
0: اسمعيني اسمعيني. آه
3: لا والله يا استاذ صوتي ديما حاضر معاكم، وانا هذه فبيت بنكون فتره هيك مستمعه بصمت عرفتي، ولكن اليوم محبه في رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رسولنا الكريم قدوتنا، ولكن في رسول الله أسوة حسنة.
0: اي والله اي والله،
3: هو قدوتنا يعني لازم نقتدي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عنده كمية كبيرة كبيرة، وهو سيد الإنسانية. الإنسانية رسولنا الكريم فيه بعض الأحاديث إن رسول صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية، يعني الإنسانية الإنسان قبل ما يكون إنسان لازم يكون إنساني. رسولنا الكريم إنسان رحيم وخير مبتسم، رسولنا الكريم دائما مبتسم، ديما الابتسامة مرسومة على وجهه عرفتي. رسولنا الكريم راهو لازم احنا نحضر حتى احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لان احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي تعلمنا كيف كان رسولنا الكريم، ونقدر يعني نمشي على نفس المنهج. حتى راهو الاطفال يعني في مثلا في ابتدائي في المدرسه حتى في الحوش لازم يتعلموا، لازم يكونوا تعرفي استاذ احنا مجتمعنا معلش مع احترام احنا مسلمين وكنا محافظين وكنا الحمد لله على نعمة الإسلام، لكن شني لازم تكون عندنا ثقافة دينية. الثقافة الدينية كويسة، أو حتى للأطفال من صغرهم لما الطفل عنده ثقافة دينية
0: صوتك يا صوتك يا عيوش، صوتك هرب، صوتها رب. صوتك هرب يا عيوش، شكله ما عندكش تغطية يا عيوش، شكله ما عندكش تغطية، حاولي تتصلي بينا من جديد على 092. غير أعطيني فاصل قصير، لكن خلينا نذكر الرقم وأعطيني فاصل على 092-150-59-99. نمشي فاصل ونرجع بإذن الله.
4: فلانة خذ يا ست فلان، اللهم صل على سيدنا النبي. شوف صوره
5: سمعنا
4: ايه يا معلم، شو الناس تقول سمعنا.

0: نرجع لموضوع حلقتنا لليوم. ما تعطينيش مكالمات، بس تذكيرا بموضوع الحلقة لكل من التحق بنا حاليا عبر أثير راديو السراية 99.3، أيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أعذروني اليوم نمر بشوية كي الظرف صحي فتعب شوية صراحة، ممكن حتى نختم الحلقة الساعة 7:30 غير العادة طبعا، فأعذروني لو سمحتوا يعني وأعطوني العذر، فنحاول أني نعطي الحلقة ونحاول أني نكون متواجدة صراحة في هاليوم المبارك، رغم عندي صعوبة شوية في الكلام اليوم وصعوبة حتى في أني حتى نشبح للكاميرا والتواصل مع الجمهور بصفة عامة. فخلوني نحكي لكم على يومنا الكريم اللي هو مولد النبوي الشريف اللي تناولناه من جانب آخر، وقلنا في أول فقرة عفوا إن إحنا علاش نحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فخلوني دائما نقول لكم إن الحقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أسباب كثيرة جدا باش نحبوه. ربي سبحانه وتعالى في آياته الكريمة شن قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فشوفوا التعبير في الآية هذه إن هو كان حريص عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص علينا، كان يهم حال أمته، كان يخاف عليها، كان يدعي لها في كل وقت وفي كل حين، وكان هم إن الناس تعرف طريق الله وتنجو وما تقعش في طريق الهلاك ونهايتها عقاب من الله سبحانه وتعالى. فتخيل الإنسان هذا ما يعرفكش أنت شخصيا ومع هذا كان حريص عليك وخايف عليك، أنت اللي بعده بقرون ومع هذا كنت أنت داخل دعاءه ودائما يدعي لك ودائما يعني بيشفع لك حتى يوم غضوة وحتى في رحمته وحتى في رسالته. فهنا هل احنا فعلا نبادل في الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحب؟ لأن الحب الحقيقي راه مش بالكلام، راه الحب الحقيقي للرسول عليه الصلاة والسلام أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى شن قال في آياته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني الحب له دليل، والدليل وين؟ هو الاتباع، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. في الفقرة الثانية تكلمنا على مولد الرسول عليه الصلاة والسلام في مناسبة المولد النبوي الشريف. احنا لازم نتفكروا ونتذكروا ولادة انسان عظيم غير وجه التاريخ وغير وجه الأمة. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، ولد يتيما، قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى. يعني من البداية حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانتش حياة رفاهية وحياة راحة وحياة على مستوى، كانت مليئة بالابتلاءات لأن ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأب بعد فقد أمه وهو صغير، وبعدين فقد جده اللي رباه، وبعدين عاش في كنف عمه أبي طالب، وبعد هذا كل طلع محمد صلى الله عليه وسلم طلع متصف بالصادق والأمين والرحيم والإنسان اللي الناس كلها تثق فيه وتأمن فيه. وهنا هي الرسالة اللي لازم تسمعوني فيها، إن احنا لازم نقولوش إن الظروف صعبة هي اللي حولتنا إلا أناس قاسين القلب أو ناس مش كويسين، لا بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم مر بأصعب الظروف، لكن الظروف هذه ما صنعتش منه إنسان قاسي إنسان ظالم، بالعكس تماما خلاته إنسان أكثر رحمة وأكثر عطف على الناس. اتصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين في بداية دراستنا من أيام الابتدائي، وإحنا نقرأ أول صفة من الأخلاق الحميدة للرسول وأول صفة اتصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي الصادق الأمين. قبل النبوة وقبل ما ينزل عليه الوحي الناس كانت تعرف محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يسموا فيه بالصادق الأمين، يعني الأخلاق كانت موجودة قبل الرسالة وقبل البعثة. وهذا يعلمنا حاجة مهمة، إن الشخصية الحقيقية تبان قبل المنصب، مش لما يجيك منصب تقول أنا إنسان محترم، مش لما الناس تشوفك تقول أنا إنسان طيب. الإنسان الحقيقي يبان وهو ما عنداش حتى مصلحة فيك أو مصلحة في الحياة. وهذه واحدة من أعظم الدروس النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الأمانة والصدق والوفاء والتواضع. تكلمنا أيضا على رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنا خلونا نوقف عن صفة عظيمة جدا ألا وهي الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالصغير قبل الكبير، رحيم بالضعيف ورحيم بالفقير ورحيم حتى بالجيران. في حديث شريف شنقال قال في حديث شريف قال: من لا يرحم لا يرحم. حديث بسيط لكن معناها كبير، انك انت تبي الرحمة من ربي لازم تتعلم انك انت ترحم الناس، ترحم انسان ضعيف، ترحم الناس اللي غلطت في حقك، ترحم الناس اللي ما يعرفوكش، ترحم الناس او اهلك وشريك حياتك اولادك، ترحم الموظف اللي يشتغل عندك اساسا، ترحم الشخص اللي ظروفه صعبه او بيمر باوقات صعبه. الرحمه عمرها ما كانت ضعف، الرحمه هي عباره على قوه اخلاقيه لازم احنا نتصفوا بها. شيء ما تقول ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. فخلوني نقولها لكم بصراحة وبوضوح، احنا مرات نحب الرسول عليه الصلاة والسلام في الكلام، لكن في تعاملاتنا الحياتية والواقعية ننسوا في رحمته. كيف يا ملاك؟ نقول لكم مثلا أنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أول ما حد يختلف معاي أو يختلف معاكم، أول حاجة نبدو فيها نحن نجرحوه بالكلام، نفتحوه أمام الملأ، نحكوا عليه في ظهره، نقطعوه معاش نكلموه. ومرات حتى لما يكون الإنسان متزوج نحرموه من أولاده أو العكس. وين الرحمة؟ وين الأخلاق؟ وين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وينها من تعاملاتنا؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم كان قدامنا في اليوم هذا في الوقت الحالي وفي اللحظة هذه، هل كان بيشوف في تصرفاتنا حاجة حلوة وتفرحة، ولا حاجات تخليه تقول هكنا معلمتكمش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف بالعفو أيضا، من أقوى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم العفو. الإنسان إنه هو يقدر يسامح لما يكون ضعيف، لكن لما يكون قادر إنه هو ينتقم هل يسامح أو لا؟ إذا كان يسامح فهنا القوة الحقيقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى، أوذي، تم سبه وشتمه، نعتوه بصفات إنه هو ساحر، إنه هو مجنون، رموه بالحجارة، دروا له أشياء أمام بيته، كذبوا عليه، افتروا عليه، حاولوا قتله مرارا وتكرارا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مر بهذه الأشياء وبشتى أنواع الأذية، وكان القرآن يعلم خذ بالعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهنا لازم تسلوا أرواحكم من الشخص اللي محتاج انك انت تسامح اليوم. مش شرط انك انت لازم ترجع علاقتك به الشخص هذا او تنسى اللي صار بينك وبينه، لكن سامح لله في لله ولوجه الله، وريح قلبك وريح بالك، لان مرات انت ما تعاقبش الشخص لما تسامحه، لا انت قاعد تتحرر في نفسك من الشعور بالاشياء السلبية زي الحقد والحسد والانتقام والاشياء هذه. باهي الرسول عليه الصلاة والسلام في هاليوم المبارك علمنا أيضا كيف نتعامل داخل بيوتنا، وهو كيف كان يتعامل. من أجمل الأشياء اللي لازم نتعلموها، النبي صلى الله عليه وسلم عظيم مع الناس برا بيته، فكيف كان داخل بيته؟ كان عظيم جدا داخل بيته. فقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان في مهنة أهله، يعني يساعد في أهل بيته، يعاون في زوجاته. وهذا درس لكل رجل، درس لكل رجل حقيقي يبي يتصف بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الرجولة مش صوت عالي فقط، مش تحكم، مش إهانة، مش أنا نقول أنا الراجل وأنت لازم تسمعي كلامي، لا بالعكس تماما. لو نبي نتصف بصفات الرجولة، اتصف بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام من ناحية الرحمة، من ناحية المسؤولية، من ناحية الاحترام والاحتواء. والنبي كان خير الناس لأهله، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيري لأهلي. باهي كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل في الأطفال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب جدا من الأطفال، يسلم عليهم، يحملهم، يلطفهم، وكان أقرب مثال لي هما الحسن والحسين رضي الله عنهما، كانوا قريبين جدا من جدهم محمد صلى الله عليه وسلم، كان رحيم معهم، وكان أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام رحيم بكل الصغار بصفة عامة. وهذا يعلمنا إن إحنا ما نربوش أولادنا بالخوف، بالضرب، بالشتم، لازم نربوهم بالاحتواء، بالمحبة، نربوهم بالشدة وقت الحاجة. فلازم تخلي ولدك لما يغلط يعرف إنه هو يقدر يرجع لك ويقدر يحكي لك الحقيقة، مش يكذب عليك. فيخلي بنتك لما تخاف تعرف إن احتوائك لها أمان، مش احتوائك، مش إنك أنت تعقبها وتضربها وكذا وكذا. ولأن لما تستعمل الشيء هذا معها في كل الحالات بطبيعة الحال حتكذب عليك ومش حتحكي الحقيقة. نفس الشيء بالنسبة للابن. لهذا مش كل تربية أسكت أو أسكتي أو ما تحكيش لأني قلت هكي أو كذا، لا لا لا، التربية النبوية فعلا فيها رحمة، فيها تعليم، فيها احتواء. نجول الفقرة النبي صلى الله عليه وسلم والجيران. الإسلام أعطيه حق الجار مكانة عظيمة جدا وكبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فشوفوا مكانة الجار في حديث الشريف. واليوم للأسف الشديد ممكن تلقى شخص يصلي ويصيم ويدير في كل شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن بينه وبين جاره مشاكل بسبب كلمة، بسبب موقف، بسبب تدريس سيارة معينة، حسد في موضوع معين، سوء تفاهم صاير في إشكالية معينة، ونقول له إننا والله ما نبي نكلمه، مستحيل نكلمه، مستحيل نتنزل له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن للجار له حق. والفقرة المهمة جدا اللي تكلمنا فيها هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجمل الأعمال في هذه المناسبة بمناسبة المولد النبوي الشريف الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. يعني صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم تعادل 10 صلوات يصلي عليك الله سبحانه وتعالى، 10 مرات. صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صلي وسلم وبارك عليه تعادل 10، فما بها من حسنات وأشياء جميلة. فشن أجمل من هذا الفضل. فأكثروا من الصلاة، سواء كان في التعليقات، سواء كان في المكالمات، أو سواء حتى أنت تسمع فيها توا عن طريق في السيارة أو حتى في بيتك، صلي على الرسول. تكلمنا أيضا على النبي لما يكون في وقت الشدة. النبي لما يكون في وقت الشدة، النبي صلى الله عليه وسلم عاشش حياة، النبي صلى الله عليه وسلم عاشش حياة راحة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاشش أيام فيها راحة، بالعكس مر بحزن، مر بفقد، مر بالحصار، مر بالطائف، مر بأيام صعبة جدا. يعني في الحزن فقد السيدة عائشة، فقد ابنها وبناتها، نفس الشيء الفقد، في الحصار حاصروا في عدة معارك، ومروا عليهم أيام صعبة جدا في نشر الدعوة الإسلامية باش تصلنا في الوقت الحالي. لكن كان عنده شيء واحد، وهو الثقة بالله، كان واثق بالله سبحانه وتعالى، متعلق بالله سبحانه وتعالى، وراضي بأمر الله سبحانه وتعالى، ومسلم أمره لله سبحانه وتعالى. وهذه هي الرسالة لكل شخص يسمع فيها ويقول لي والله تعبان من الدنيا، تعبان من الظروف، أو ما تشوفيش فيها الحياة كيف يا ملاك، أو ما تشوفيش أن نمروا في البلاد بظروف معينة، أو مش عارفة شيني أو كذا. لا لا لا، لو أنت تمر بشيء معين، تمر بوضع، بأزمة معينة، بأنك أنت فقدت شخص وخسرت، سواء بفقد بموت أو عن طريق مثلا أنك أنت تخصمت مع الشخص هذا، لو مشروعك فشل وخسرت كل أموالك، لو حياتك مش ماشية زي ما تبي وزي ما زي ما أنت تتمنى أو زي ما أنت تبي تحقق، تفكر إن النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر إن الابتلاء هذا مش معناه إن ربي منسيك فعلا، أحيانا الابتلاء هذا هو الطريق اللي قاعد يربي فيك ويقويك ويرجعك إلى طريق الله سبحانه وتعالى وآله، وهو طريق الإصلاح والصلاح. باهي، السؤال المهم والأهم والمتعلق بالمولد النبوي الشريف وبعاداتنا وبتقاليدنا طبعا، لكن من جانب آخر، ماذا يعني أن نحتفل بالمولد؟ مناسبة المولد النبوي الشريف لازم تكون فرصة للتذكير بالسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإكثار من الصدقة وإطعام الناس وصلة الرحم وتعظيم قدره ومحبة سنته. لكن الأهم من هذا كله إن إحنا ما نخلوش محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بمناسبة موسمية، مثلا في موسم رمضان فقط، أو موسم الأعياد فقط، أو موسم السنة الهجرية أو السنة الهجرية، أو السنة اللي نقول إحنا المولد النبوي الشريف. لا، مش يوم في السنة هو باش احنا نتفكروا الرسول عليه الصلاة والسلام، مش يوم في السنة باش نتعلموا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، مش يوم في السنة ان احنا نتصفوا بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام. ابدأ دائما كل يوم في بيتك، في اخلاقك، في كلامك، في معاملاتك، في تجارتك، في زواجك، في تربية اولادك، في علاقة في علاقاتك بجيرانك، وأيضا في تعاملك مع الفقير، وأيضا في تعاملك مع الناس اللي اختلفت معك في يوم من الأيام أو تخاصمت انت وياها. هنا هي المحبة الحقيقية، وهنا هي الأفعال وليست الأقوال. باهي، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في هاليوم المبارك معنا، خلونا نتخيل لو النبي صلى الله عليه وسلم دخل لبيوتنا الآن، شن بيشوف؟ هل بيشوف بيت فيه قرآن، ولا بيوت وفيها تلفزيون وتليفون طول الوقت وطول اليوم؟ هل بيشوف أولادنا يتعلموا في الأخلاق والأدب، ولا يتعلموا في السب والشتم من الإنترنت ومن الواقع؟ حطوا تحتها مليون خط الكلمة هذه. يشوفنا نحن نصلوا ويشوف فينا متسامحين ولا لا؟ يشوف فينا نحن نوصلوا في الأرحام ولا نقطعوا في الأرحام؟ هل يشوفنا ان احنا نحترمه في ابائنا وامهاتنا، ولا قاعدين نطاولوا على ابائنا وامهاتنا؟ شن بيكون حالنا وقتها لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود في اللحظة هذه؟ السؤال هذا مش باش يحزننا او يخلينا ان احنا تعيسين، لا بالعكس، السؤال هذا بيرجعك لنفسك، بيرجعك لذاتك، بيراجع افكارك وتوجهك وين. لهذا رسالتي دائما تبدأ من الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان شاب، وكان زيك زيها، يعني كيف زيك زيها؟ هو مش زيك زيك شبها، لكن كان فترة عمره شاب، مر بالطفولة والشباب والشيخوخة إلى ما ذلك، وكان عنده قوة، وكان عنده طموح، لكن عمره ما خلى القوة هذه تخليه إنسان قاسي وإنسان ظالم وإنسان يأكل حقوق الناس، لا بالعكس تماما. ولا الطموح خلى الرسول عليه الصلاة والسلام يدوس على الناس ويعفس عليهم حشاكم حشا قدركم. فرسالتي للشباب انكم انتم تكونوا ناجحين، لكن بأخلاقكم. الأخلاق هي اللي ترفع البني آدم، مش المناصب، مش الأموال. فاهمين الموضوع غلط انتم. لازم تكونوا أقوياء لكن رحماء، قوي شديد صح، لكن رحيم، قلبك رحيم بالناس. لازم تكون مشهور، وتو احنا ناس مشهورة مثلا، سواء في المواقع التواصل الاجتماعي او عن طريق الاعلام او اي مكان مشهورين، لكن لازم تكون متواضع، تكون متواضع امام الناس وللناس، لانك زيك زيهم. وخلوا شعاركم دائما يا شباب ان احنا ننجحوا لكن ما نخسروش أخلاقنا، لأن إحنا لو خسرنا أخلاقنا خلاص ما فيش فايدة للنجاح، حتفشل في يوم من الأيام. ورسالتي الآن إلى كل الأمهات والأباء، إن شاء الله ربي يطول في عمركم، لكل أم وأب وانت تربي في ولدك أو بنتك، ما تعلمهمش الصلاة بالكلام فقط، خليه يشوفك تصلي. ما تعلماش الصدق بالكلام، خليه يشوفك صادق. ما تقولاش احترم الناس وانت قاعد تسب فيهم وتقذف فيهم الناس قدامه. يعني الأطفال يتعلموا من اللي يشوفوه بعينهم مش من اللي يسمعوه من ودانهم. فلو نبوا احنا جيل يحب النبي صلى الله عليه وسلم خلونا نعيشوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قدامهم. ولما نقول الكلام هذا، هذا الكلام للعامة الناس، ولكن دائما أبدأ بنفسك. كلام هذا نبدأ بي أنا بنفسي وأبدو أنتم بأنفسكم، وأنا موجودة بس للتذكير لا أكثر ولا أقل. ونستفيدوا من هاليوم المبارك وهو المولد النبوي الشريف. على 092-150-59-99 كتروا من الصلاة على الرسول في التعليقات، وأيضا في انتظار مكالماتكم. ألو، السلام عليكم.
1: يا مرحبا،
0: أهلا وسهلا يا هانيبال، مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيك، حياك الله.
0: حيانا
1: وحياك. طيب، وإن شاء الله لا بأس عليك، قلت مريضة شوية، ممكن نحسن بكري اليوم.
0: إيه اليوم إن شاء الله هيك يمر بفترة صعبة شوية، لكن الحمد لله.
1: إن شاء الله لا بأس عليك، على العموم صوتك شوية أختي أملك.
0: ما هو أنا ما قدرش نعلي صوتي يا هانيبال وتعبة شوية، فهمتني؟ هذا علاش بس.
1: ربي.
0: تفضل. يعني.
1: ربي يحفظك، لا بأس عليك، ونحاول نسمع لك يعني أكثر حاجة. أنت والله الحق ما خلاتي راه شو بنقول أنا تو على حلقة اليوم ولا الحلقة الماضية. طبعا يكفي الحال نبدأ بالآية. طبعا في سورة الأحزاب، معلش يا أخيتي ملاك، الآية 56 وراجعها. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجب الإكثار من الصلاة في هذا اليوم الطيب وليس الاحتفال. إن الله وملائكته وليس ملائكته كقلون أو حفص، لأن الله مذكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. المعاملة على الأطفال، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل الأطفال. طبعا في فرق بين الأحفاد وفي فرق بين الأصباط. هذا الحسن والحسين أولاد فاطمة رضي الله عنها، زوجة علي رضي الله عنه. هادو أصباط النبي عليه الصلاة والسلام وليس أحفاد النبي، لأن الأصباط أولاد البنت والأحفاد أولاد الولد. هذا بالتصحيح لا أكثر ولا أقل. الحديث اللي قلتي اليوم لخص موضوع كله، ما قلت لك ما خلتناش بنقوله، بسم الله ما شاء الله. يعني حتى في كلام كررتيه، طبعا بارك الله فيك، أنت طبقي في الآية توم في سورة قاف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. آخر سورة قبر وراجعه، أنا ما نقولش كلام من راسي. قلت خيركم رسول الله، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. وبصبعة يشير لروحها كان. شو معناه الكلام هذا؟ أنت شرحتيه يعني واضح. معناها العينة أكثر من هيك يعني واضح. العينة شو معناها العينة؟ هذا قدوتك الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أنت تطلع من الصبح لليل تروح تلقى كواتي عشان كواتي، حوائجك مطبقات، أمورك طيبة، حشاك كل شيء واتي. لا، انت راه هنايا، انت ليست رجوليه. الرجوليه العينه كما قال عليه الصلاه والسلام. تعاون مليك واهلك، تغسل مليك معاهم، تغسل بساطات حاجات ثقيله تقيم معاهم، تنظف، ترفع وتجيب، تقضي من برا، تجيب بضاعه، تجيب خضره، تجيب ميه، تجيب كذا، ترفع وتجيب. يعني لازم الاهتمام باهلك. هذا هو الحديث اللي يقول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهلي، وأنا وأشار بإصبعي خيركم لأهلي. كان يشمر وقت يخش يلقى السيدة عائشة أو واحد بناتها، كان يعاون فيهم، كان يجيب حتى في الحطب. لكن توا وين اللي يدير فيه؟ لا، ما فيش غدا يدير لك مشكلة. وين أنت طبقت الحديث؟ وينك أنت من الكلام؟ هو فيعني تدير كل شيء في الحوش، والاهتمام بيه. هذا هو موضوعك اليوم. بنتكلم في موضوع التوبة الحلقة الفاتت، الله يرحم والديك. وبنحيي أم سالم طبعا، بارك الله فيها على حضورها الطيب، وعظم الله لها الأجر، وإن شاء الله ألف لا بأس عليك ونورتي وفقدناك بجديات. والله يرحم الأمهات اللي توفوا، والله لاحظتنا كل مرة أم نسمة توفت، كل مرة أم نسمة توفت، فطول أعماركم وربي يحفظكم إن شاء الله. كان تعطيني شويه الادن يعني خلاص. هذا موضوع ان المورد النبوي هذا زي ما قلتي انت يعني العلم صغير من القصه اليوم شو صار شو فيه اليوم. هذا خير البريه واحنا امته خير امه اخرجت للناس لازم نتبعوه، مش نحتفل بيه بقنديل وخميس وشمعه ونطلع ندربك الصبح الدنيا المدينه كلها هايجه اليوم احتفالات. فمانيش عارف انا من عارف الله اعلم. وتلقيه في صلاه الظهر ما يجيش يصلي يقول لك تعب ما من الساعه 7 ماشي الحفله. لا حول ولا قوه الا بالله. ما يدريش انه اول ما يحاسب الانسان يوم القيامه على الصلاه صلح سائر عمله. التوبه شو معناها؟ معناها التغيير. التوب من الذنب، نتكلم في طريفاتها، التوب من الذنب لان سمعته وموضوع قيم جدا. كيف التوب من الذنب؟ كيف ما ترجع له ابدا وتاخذ عهد بينك وبين الله وتصلي ركعتين زي ما قلتي وحي عليك لو اخذت عهد مع الله وخالفته على بنادم شو يصير لك ما بالك مع الله. اخذ بينك وبين الله انك انت ما شرت على هذا الشيء. وطبعا هنا بتوفيق من الله يا اختي ملك ضروري ايه بالدعاء انك انت يعني لانك انسان ما فيش حد ما يعرفش الغلط في الصحراء الا الغافل او المجنون المضروب على راسه بالفلاقي. راح تصبك في النار قول للمجنون ما يقدرش. شوف يا مجنون ترى تصبك في النار ترى تشبيلها حديده سخونه هيك نار حمراء ما يخاف. معناها انت غافل ما بالك المجنون. يعني مرات الانسان يرجع للذنب نتاعه وبعدين يرجع الى الله ويرجع للذنب نتاعه ويرجع الى الله. لذلك دائما الانسان يسال الله حسن الخاتمه انك انت تموت على حسن الخاتمه، مش تموت على معصيه كاذب على ناس ولا ناصب على ناس ولا مش قايم الفرائض بتاعك على اكمل وجه او واكل حقوق ناس زقوه يعني حرام وحقوق اخوتك بالذات. يعني لا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت سبحان الله. فانت لاحظي حتى الايات ان الذين امنوا لازم يتبعها الله عز وجل وعملوا الصالحات ولازم اربيها من صور القصار باش والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا لازم يتبعها الله عز وجل وعملوا الصالحات في اخر سوره الكهف ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هلبة في سورة مريم حتى هي إلا من تاب. أنت قلتها بارك الله فيك إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب. هلبة آيات هلبة قصدي اللي بنوصله إن ما فيش آية قال الله عز وجل إن الذين آمنوا لازم يتبعها عملوا الصالحات ضروري لأن إحنا لازم العمل الصالح. والعمل الصالح شنو هو؟ أنت قلتيه الحسنات وذهبنا السيئات. هذه آية وإحنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام ونحمد ربي يا ناس برا يسجدوا إن إحنا من أمة محمد. علاش؟ لأن الحسنة تمشي بعشرة إحنا كأمة محمد وليست الأمة من قبلنا والسيئة تمشي لك بوحدة والحسنة ترفع سيئة. ما أنا ربي يديك الجنة خالي لأنك أنت من قال لا إله إلا الله يقينا دخل الجنة حرم عليه يعني حرم جسده على النار أو كما قال يعني عليه الصلاة والسلام. فربي يديك يعني يديك تخش يومل ولا يومل يديك وانت قاعد تغلط وتذنب وتولي يعني شوفي سبحان الله يعني لا لا لا لا لا وما ظلمناهم ربي كان ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني ربي كان ما ظلمتكش قلها لك وما ظلمناهم هلبة قبل آيات هذه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والحسنة تمسح السيئة يا ناس لو تدير حسنة وانت مدير سيارة تمسح حالك الحسنة تمشي لك بعشرة معناها قاعدوا لك تسعة يعني بالفلادي يعني معي اختي يا ملاك اللي تكلمت عن الناس تأخر في التوبة يقول الأسبوع الجاي الجمعة الجاية تو نبدأ نصلي تو نتوب على المعصية الجمعة القادمة تو نبدأ أو شهر رمضان ولكن الموت أقرب. والرسول عليه الصلاة والسلام شن قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 إلا قليل. في ناس كبار في العمر ويكذبوا على روحهم ويكذبوا علينا ويتظاهروا بشيء وما فيهمش ومش فيهم وهم يعلمون انهم كاذبون وطبعا مصرين على الكذب. وهذا موضوع افتحيه بالله راجعيه في الكتب والمشايخ الانسان اللي يصر على الكذب مصر على الكذب وتلاقيه مشكله كبيره في العمر في اعمار امتي ما بين 60 و70 والله عز وجل باش وعدهم يا ملاك. يعني تقول في خطبه عارف روحي باش وعدهم بالويل والويل معروف شنو هو الويل شنو هو الويل وهذه في جهنم والعياذ بالله ويل يومئذ للمكذبين. وهذا شنو يدل؟ ان انسان كبير ويكذب او انسانه كبيره وتكذب يدل على عدم الاخلاق التربية، البيئة اللي عايش فيها، حتى عدم الثقة بالنفس اللي نشبحها هيك، لأنني عندي ثقة لأن ما عندهش ثقة في نفسه بده يكذب، يتظاهر بشيء هو ما فيه شيء، وصفته مذمومة في الإسلام، يتظاهر بشيء هو ما عندهش أو يتفاخر بشيء هو ما عندهش يعني. بالتمني والكذب يكذب على رحم ويكذب على والله عز وجل في سورة الصف، ودي ما نقول ساعه الآية الثالثة، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، بالله يدوروها كم تنقش معناها، والله ما عاد واحد يكذب. سبحان الله، بكري قلت لو كان الرسول في وقتنا هذا يعني حاضر، تعرف شو نقول لك؟ ولا كل واحد يتعرى، كل واحد يبان عليه حقيقته يا ملاك. خذنا من الأخير، لو الرسول عليه الصلاة والسلام موجود تو معنا، كل واحد يبان عليه حقيقته. هذا الجواب.
0: بارك الله فيك.
1: في آية ثانية يعني الله شنو يقول؟ أنت على التوبة، غير بنزيد ننصح بس تلقوها في سورة آل عمران الآية 133، ربي شنو قالكم؟ قالكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت وعدت للمتقين، ما قالش وعدت للكافرين أو الفاسقين، قال سارعوا. إيش معنى سارعوا؟ هذه التوبة، ما أنا زي ما قلتي أنت، غضوة تموت بعد غضوة، كان عندك دين برا سبك، كانت متخاصة مع حد، رد بالك، إلهكم التكاثر. ربي قال توانا الكلام الناس، أنا يدي والله اللي تقولي فيه بارك الله وفيك، لكن والله والله يعني إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، ربي وعدك بجنة عرضها السماوات والأرض، فما بالك طولها يا ملك؟
0: إي والله
1: فما بالك طولها.
0: بارك الله فيك.
1: لا إنسان يكذب، الفايدة الكذب والله إلا الويل، قل الحق ولو على نفسك، قل الحق على الناس، رأوا الكذب حبل قصير زي ما قالوا الناس، لولا رأوا يصبحك ربي بلسانك بدون ما تعلم ولا تشعر، وزي ما تشوفي ربي فضحهم بلسانهم، والصدق رأوا ينجي الناس لولا قالته فعلا والله، والكذب شو نتيجته؟ هلاك وعراق وغلب حاجات، والإنسان الكاذب تلقيه رأوا مكروه بين الناس.
0: إيه والله.
1: وشوفي حتى في رباعية شن تقول، رباعية جميلة على الكذب، قال لك الكذب رافع عريان، يعني أبو الفلاقي حتى من الشمس يفهم، الكذب رافع عريان، ولو كان لابس عباته، والحق طريق أمراحيل، وكل الطريق جايباته، وما زال الإنسان يكذب حتى يكتب عند الله كذاب، وما زالت الإنسان تكذب حتى تكتب عند الله كذاب، زي ما قلت لك راهو حبل قصير ومن أقوال الزور، الكذب راهو من الزور أو أو أو أو من الكبائر كما قال عليه الصلاة والسلام.
0: أيوة.
1: وليس من صفات المسلمين. وبارك الله فيك
0: وعلى
1: وسعة بالك، وحسيت روحي حطيت محاضرة، لكن أهم شيء زي ما قلت يمكن الاستفادة، ونبغى نستفيد من بعضنا، وصلوا أكثر من الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام، والصدقات زي ما قلتي، والإكثار حتى من الصلاة النافلة في هذا اليوم الطيب، لأن هذا اليوم يعني زي اليوم ولد الرسول، يعني زي اليوم نزل الإسلام من السماء بمعنى يعني بمعنى يعني. احنا مسلمين الحمد لله رب العالمين. وبالله خلينا نختم بآية، والله يقولها لي عم محمد ذاك اليوم الله يرحمه والديه، بارك الله فيه، في سورة المنافقين، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آخر سورة المنافقين، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي، هذه على التوبة بتاعك، توب قبل ما تموت، قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يعني القرآن واضح، والله يرحم والديك ويعطيك كل ما تمني، وتحياتي يونس، وسامحيني على وسعة بالك، وبارك الله فيك، وسامحوني المستمعين، السلام عليكم.
0: بارك الله فيك يا هنيبال، شكرا شكرا. أعطيني فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: أرجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب. موضوع حلقتنا لليوم محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بمناسبة المولد النبوي الشريف. احنا ما قلناش نحتفلوا به، احنا قاعدين نذكروا بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام والأشياء اللي لازم احنا كمسلمين ومؤمنين نتبعوها في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. رجوعا هناخد ممكن مكالمة واحدة أخيرة وبنختمه بإذن الله. ايه أعطيني مكالمة. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: مرحبتين يا أخي ملاك، وأقول لك شبك العام بخير والشعب اللي بخير والله.
0: تسلم، بارك الله فيك، الله يعزك يا أخوي.
1: وفي هذا العيد المبارك يا رب يوحد الشعب الليبي، وإن شاء الله من رخاء إلى رخاء، ويا رب يحفظ ليبيا من الغرب والشرق والجنوب، وإن شاء الله كل عام وأنت بخير يا أختي ملاك والله.
0: إن شاء الله بارك الله فيك، الله يعزك، تفضل.
1: هذا أخوك يا أحمد من مدينة درنة.
0: أهلا وسهلا.
1: ورب يحفظ ليبيا ويحفظ عاصمتنا طرابلس.
0: تسلم.
1: ويحفظ ليبيا بالكامل. ويحفظ الشعب الليبي، ونقول له ان شاء الله كل عام وانت بخير، وعليها مدخلات البسيطه، ورب يحفظك ملاك.
0: بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا، تسلم، بارك الله فيك يا اخوي. طبعا اليوم تعتذروا لي ان نعتذر منكم، ممكن 20 دقيقه بناخذها منكم، ومش بس 20 دقيقه، انا حاليا حاولت اني نعطي موضوع الحلقه وما حبيتش اني نفوت المولد النبوي الشريف، ونذكركم بأشياء أنتم تمشوا عليها وتقتدوا بها، والأشياء هذه وأنا نقتدي بها بنفسي، يعني نبدأها بنفسي قبل ما تبدوها قبل ما ننصحها ننصحها لكم والأشياء هذه. فنعتذر منكم اليوم، حنختم الحلقة، عارفة أن ما زال عليها 20 دقيقة على ختام الحلقة، ولكن ياريت الكلام ما ينتهيش بانتهاء الحلقة، ويريد كل واحد فينا ياخذ كلمة واحدة من اليوم ويحولها لفعل. لو كنت فعلا إنسان قاسي أرحم، ولو كنت زعلان سامح، ولو كنت قاطع رحم أرجع، ولو ظلمت حد في يوم من الأيام اعتذر، ولو قصرت في صلاة أرجع لربي، لو نسيت السيرة النبوية أقراها، ولو قلت أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم خلي أخلاقك تشهد على حبك، لأن أعظم تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم مش إن احنا نرفع أصواتنا بالكلام فقط، أعظم تكريم إن احنا نحيي سنته في حياتنا، نحيي رحمته وصدقه

0: ابنا تتمنى لو كانت بين أصحابك؟ يا رسول الله، نسأل الله يوم القيامة يجمعنا بيك، ونسأل الله ما يحرمناش من شفاعتك، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل سنتك ومن أهل محبتك ومن أهل الجنة معاك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم ارزقنا حبه واتباع سنته وحسن الأدب معه، واجمعنا به في جنات النعيم. اللهم اصلح قلوبنا، واصلح بيوتنا، واصلح أولادنا وأزواجنا وعلاقاتنا أو علاقاتنا، واجعلنا مفاتيح للخير مغلقة للشر. اللهم في ذكرى مولده ذكرنا برسالته، ذكرنا برحمته، بأخلاقه، وخلي محبتنا ليه مش مجرد كلام، خليها حياة. وفي النهاية نقول لكم ولكل واحد يسمع فيا حاليا أو يشاهد فيا، لو عندك شخص بينك وبينه زعل سامحه، لو عندك أم بوس راسها ويداها وحتى رجليها، لو عندك أب بوس راسه واطلب منه إنه يرضى عليك وأسأل عليه، لو عندك أخ أو أخت مقطعها بادر، لو عندك إنسان محتاج ساعده، ولو قلبك بعيد عن ربي أرجع إلى طريق الله سبحانه وتعالى، لأن أجمل احتفال بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم إنك تولد من جديد من الداخل بقلب أنظف وروح أرحم وأخلاق أحسن وقرب أكبر من الله سبحانه وتعالى. وكل عام وأنتم أقرب إلى الله، وكل عام وقلوبكم عامرة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت معكم ملك محمود من برنامج من القلب، تقبلوا دائما تحياتي ونعتذر منكم على ختام الحلقة اللي كان يعني مستعجل، فنتمنى لكم يا رب ليلة سعيدة يا رب، والأهم شيء إن احنا حنتلاقوا بإذن الله في حلقة قادمة. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس، فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ

بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلْفٌ

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغةً

0: كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين

الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

لكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة

لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله

قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم

والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل،

المنافقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة

الْمَحِيضِ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم.

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم.

حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت

يقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه

0: عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

عنيت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر

النار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء

ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

المقطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آيةً

علمهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن

ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما

يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقّ

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله

حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن

عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا

لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن

وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه

وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم

واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيّة

0: ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به

ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله.

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو

إنما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي

0: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء

بكفرهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن

أحلت لهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه

الصُّدْ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية

ما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولا

ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل

ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة

الله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا

0: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير.

هي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

0: ضرور.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: الوطن.
1: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. عشت بروحي هذا المشهد وأنا أقرأ اليوم قصة إبراهيم وهم يهيئونه ليلقى في النار. فتى حديث السن بتعبير القرآن، مربوط اليدين والرجلين حتى لا يهرب من نارهم الموقدة، والناس كعادتهم يجتمعون ليشهدوا مقتل المصلحين أو حرقهم، سيما أنه لم يكن في القوم مؤمن غيره، والنشوة تملأ نفوس الآمرين بالحرق والنافذين من القوم. والفتى في أول اختبار له مع ابتلاءات القوم، والقوم لم يكونوا يمزحون، فالنار المضرمة لم يعد بينه وبينها إلا رمية مقلاع. وعندما كمل الإعداد من المجرمين جاء الإمداد للمؤمنين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أكثر ما هزني في المشهد ليس النار ولا الفجار ولا الشعب الضعيف الخوار، إنما أخذ بمجامع قلبي ذلك الفتى العزيز رغم وحدته، المؤمن رغم الكفر وبطشه وشدته، الثابت رغم الباغي وناره وقسوته. لم يكن إبراهيم يومها هينا على الله ليتركهم يفعلون به هكذا، لكني فهمت أن الله يقول من أحبني فليتهيأ ليفعل به هكذا. ما صار إبراهيم خليلا للرحمن إلا بعدما ذاق من البلاء الأشكال والألوان. ليت المبتلين وأهليهم يوقنون بذلك.

0: الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
1: لا تحزن من تعسر الرزق واشتداد الفقر، فإن الرازق هو الله. وانظر وتمعن لخالقك الذي يرزق الدودة في الطين، والسمكة في الماء، والطير في الهواء، والنملة في الظلماء، والحية في الصخور. بل تأمل في نفسك يوم كنت جنينا في بطن أمك، من الذي تكفل برزقك وأنت في تلك الظلمات؟ إنه الله سبحانه. لا تحزن على فقرك وفاقتك، فإن لك قدوات سبقوك كانوا في حالك وأشد. هاك الأعمش محدث الدنيا، من الموالي ضعيف البصر، فقير ذات اليد، ممزق الثياب، رث الهيئة. وذاك عطاء بن رباح عالم الدنيا في عصره، مولى أسود أفطس أشل. بل إن الأنبياء عليهم السلام كل منهم رعى الغنم، وهم صفة الناس وخير البشر. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يمر على بيته الهلال والهلالان والثلاث، وما يوقد في بيته نار. فإذا كان هذا حال أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، فلا تأس على ما فات من جمال أو مال أو عيال، وارض بقسمة الله. ارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، واعلم أن ربك هو المتصرف وهو مالك الملك، وبيده خزائن السماوات والأرض، وهو الذي خلقك ويعلم حالك وحاجتك. وثق أن الله رازقك ولن يتركك، وكن عظيم الرجاء في فضله سبحانه، ولا تظن بربك إلا خيرا.
2: أنا التي نشأت في القمم، أنا الشموخ والإباء والشمم، أنا العطاء والسخاء والكرم، أنا التي أرفع راية القيم، أنا التي بروعتي يبتهج القلم، أنا التي ينطلق اللسان بي ويفرح النغم، أنا التي تغرد الأطيار بي ويهدل الحمام، أنا التي تمدحني ألسنة الكرام، أنا التي فقلت مهلا أوجزي واختصر الكلام، فأرعدت وأبرقت وهزت السنان، وشنفت بصوتها الآذان، وأبهجت بعطرها المكان، وانطلقت تقول: أنا التي أسكنتموها ظلمة الكهوف، أنا التي أوردتموها مورد الحتوف، تركتموها حول نفسها تطوف وشمسها تصارع الكسوف، أنا التي تركتموها وحدها تقاوم، أبناؤها أنتم هنا وأهلها الأكارم، لكنكم ألقمتموها حجر الهزائم منذ اعتمدتم لغة الأعاجم. أنا التي مزقني الإعلام وأتعبتني قسوة اللجام، أنا التي أخاطب القلوب والعقول وأغرس الأزهار في الحقول وأنثر الإبداع في الجبال والسهول، أنا التي شرفني بحبه الرسول، أنا التي أطرز البيان أحرك الوجدان، أنا التي بأحرفي يرتفع الأذان، وحينما يحتدم السباق أكسب الرهان، أنا التي بأحرفي تنزل القرآن، فهل عرفت من أنا يا أيها الحيران؟ أصابني الوجوم وخلت أني في الضحى أشاهد النجوم، وأنني في بحر حسرتي أعوم، نعم نعم يا لغة الحبيبة أصبحت في بلادنا غريبة، تناوشتك لغة الأعاجم ولهجات أصبحت تهاجم، تمصرت تلبننت تخليجت تمغربت وشرقت وغربت وحيرت أجيالنا وبعدت وقربت، نعم نعم يا لغة القرآن، يا لغة الجمال والكمال والبهاء، ولغة الصفاء، يا لغة البيان، يا لغة الفردوس والجنان، لا تيأسي من فارس أصيل تطربه سنابح الخيول والصهيل، يسقيك من وفائه ما ينعش النخيل، ينال فيك شرفا ليس له مثيل.
3: محاولة إسقاط المصلحين هو أمر نعيشه في كل زمان ومكان. حين يأتي صوت يحرك الناس نحو الحق، يجد المنزعجون من الحق أنفسهم أمام خيار واحد، طبعا لا يستطيعون رد الحجة، فيتوجهون نحو صاحبها بغية كسره وإسقاطه. العجيب أن وسائلهم في الإسقاط أيضا تتكرر كما يوضح القرآن. في سورة المؤمنون مثلا يعرض لنا القرآن نموذج قوم نوح وأساليبهم لإسقاطه، خمسة أساليب. اسمع: فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ من يملكون الكلمة المسموعة في المجتمع، من يشكلون الرأي العام ويوجهونه، إيش قالوا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم. الأسلوب الأول استنقاص ما ليس نقصا، بشر مثلكم يأكل وينام ويخطئ، فلماذا تستجيبون له؟ طيب وإن كان بشر، أين المشكلة؟ هل هذا نقص؟ نفس الأسلوب تسمعه اليوم: هذا ما أحد يعرفه، هذا نقص؟ هل لازم الكل يعرف عشان نصدق؟ أو هذا سن صغير لازم يكون 40 جاد عشان نستجيب له؟ أو هذا ليس من أهل البلد ويتدخل في شؤوننا؟ طيب وين المشكلة؟ أين النقص؟ لاحظ كل هذه التشكيكات لا ترد على الفكرة، استنقاص ما ليس نقصا، يريد أن يتفضل عليكم. الأسلوب الثاني الطعن في النوايا، يقولون هو لا يريد إصلاحكم، يريد أن يكون فوقكم، أن يتسيد عليكم، يريد الشهرة، المال، النفوذ. نفس الأسلوب تسمعه اليوم، يتكلم عن غزة يقول لك ما صدقوه، يبحث عن مشاهدات وتفاعل، ينتقد الفساد، لا هذا عنده أجندة ومتآمر، يدعو إلى الله وينشر الخير والفضيلة بين الناس، لا هذا يريد الاستحواذ على الجمهور. ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الأسلوب الثالث اشتراط ما ليس شرطا، هل الحق مشروط بنزول الملائكة؟ كلام نوح عليه السلام سيصبح صحيحا لو قاله ملاك، خاطئا لو قاله إنسان؟ الحق حق بغض النظر عمن يحمله. طيب هل الحق مشروط بالآباء؟ نصدقه فقط إذا سمعنا أنهم صدقوا؟ الحق حق ولو كان وليد اللحظة، مع احترامنا للوالد. اليوم تجد بعض المصلحين يهاجمون بلا دليل ولا حجة، فقط لأن ما يقولونه لم يقله قبلهم الشخص الفلاني. يا أخي مش شرط، لا يعرف الحق بالرجال، أو لم تقره الجماعة الفلانية، أو لم تتبنه الدولة الفلانية، ولو حشدت له ألف دليل وبرهان تجده يختلق الذرائع والمبررات الواهية. اشتراط ما ليس شرطا. نكمل: إن هو إلا رجل به جنة. الأسلوب الرابع الافتراء، لم تنجح أدوات الاستنقاص ولا الطعن في النية ولا الاشتراطات الباطلة، فافتروا عليه وقالوا هو مجنون أصلا. والمجنون بطبيعة الحال لا يناقش ولا يرد عليه ولا يستجاب له، وبالتالي select all delete. اليوم أيضا تسمع نفس الأسلوب: هذا متطرف، هذا مؤدلج، تبه، هذا رجعي يعيش في الماضي، هذا غير واقعي. نكمل: فتربصوا به حتى حين. الأسلوب الخامس إشاعة الشك وانتظار الزلة، انتظروا سينكشف أمره، سينكشف على حقيقته. منتشر هذا الأسلوب في واقعنا صح؟ انتبهوا هذا الشخص خطير وستظهر حقيقته قريبا، احذروا هذا يدس السم في العسل. طيب وين السم يا شباب؟ الأيام بيننا وستذكرون كلامي. أو مثلا يقول لك هذا الإنسان كلامه جميل ومقنع لكنه مش بريء، تقف وراء جماعات كبيرة وميزانيات ضخمة. دليلك سيد توغوموري؟ لا، سينكشف لكم وتثبت الأيام صحة كلامي. المشكلة في هذا الأسلوب هي في أنه لولا قدر الله ووقع المصلح في زلة، خطأ بشري عادي يصدر من أي أحد. شفتم؟ مش حذرتكم منه ما صدقتني وضحكتم علي؟ الأساليب هي هي منذ عهد نوح عليه السلام، من بدايات البشرية إلى اليوم. تجي لك ذبابة اليوم تعتقد أنها جابت التايهة، هلكوا جميعا، وبقيت دعوة الله وستبقى إلى قيام الساعة. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. السلام عليكم.
4: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، انتهينا من المحور الأول أو الأساس الأول الذي أسس عليه الإمام المالك رحمة الله عليه المنهاج الذي وضعه في كتابه بغية السالك، منهاج السلوك إلى الله تبارك وتعالى. كان هذا المحور يتعلق بفهم العلاقة بين الروح والجسد، وإلى حاجتنا إلى تطهير هذه الأرواح وهذه القلوب، وإلى المنهاج الذي ننبغي أن نتبعه عند عدم وصولنا أو وقوفنا أو تربيتنا بين يدي عالم من علماء هذه الأمة من وراث النبوة. المحور الثاني الذي ركز عليه الإمام المالك رحمة الله عليه وهو الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى. والإمام المالك في حديثه عن الذكر جعله يعني من الأمور أو من الأدوار المركزية في السلوك إلى الله تبارك وتعالى، أي الدور المركزي للذكر في السلوك إلى الله تبارك وتعالى. لا يمكن للإنسان أن يسلك إلى الله تبارك وتعالى وأن يكون من السائرين في منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى إلا وهو متزود بذكر الله تبارك وتعالى. فخلاصة ما قاله الإمام رحمة الله عليه، بدأ أولاً بذكر فضل الذكر، ذكر ما يتعلق بفضل ذكر الله تبارك وتعالى، وأنه أفضل ما تقرب به العبد إلى ربه، وأن طريق الذكر إذا كان مستوفياً لشروطه وآدابه فإنه من العبادات العظيمة الكبيرة. وتكلم كلاماً طويلاً على أن المقصد الأسمى للعبادات هو ذكر الله تبارك وتعالى، فالصلاة وأقم الصلاة لذكري، والصيام لذكر الله، والحج لذكر الله ولتكبير الله تبارك وتعالى، كل ذلك داخل في مسمى الذكر. وتناول قول الله تبارك وتعالى ولذكر الله أكبر، وبين تفسير العلماء في هذه الآية أنه أكبر من كل شيء، أكبر من كل عبادة، أكبر من كل عمل تعملونه. وذكر أيضا القول الآخر في تفسير هذه الآية ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله لكم عند ذكركم لله هو أكبر من ذكركم لله تبارك وتعالى، ويعني تناول فضل الذكر بشكل مفصل. ثم انتقل إلى أمر آخر بين من خلاله أن أعمال البر مقصودها الأساسي والأعظم بعد العبودية لله رب العالمين هو تصفية النفس وتطهير النفس وإخراج النفس عن هواها، على حد يذكر ذلك بحد تعبير الإمام الشاطبي كيف أن العبودية لله تبارك وتعالى تخرج الإنسان من هوى النفس ومن الانصياع لنفسه حتى يكون عبدا لله تبارك وتعالى، اختيارا كما هو عبد لله تبارك وتعالى يعني فيما العبودية العامة التي لا يخرج عنها أحد. إذن قال إن أعمال البر إنما مقصودها الأعظم هو تصفية النفس وتطهيرها وإخراجها عن هواها حتى تلحق بعالمها، فأعمال البر مسلطة على محو هذه العلل وذهاب آثارها. كل عمل يمحو علة وآفة من آفات النفوس، وأنتم تعلمون أن الصلاة هي من أكثر الأعمال المداوية لعلة الكبر والاستعلاء في الأرض والاتكاء والغطرسة والاعتزاز بهذه النفس. الصلاة تورث التواضع، تورث الخضوع لله تبارك وتعالى. الإنسان الذي يضع جبهته على التراب هو يتواضع في هذا الأمر، هو يفعل هذا الفعل طاعة لله تبارك وتعالى، عبودية لله تبارك وتعالى. وهذه الصلاة تخرج

الصلوات فيأتي الصيام ليضبط هذا المسار. كل أمر يعني كل عبادة من هذه العبادات، كل بر من هذا من أعمال البر هو مسلط، كما أن له أجر وفضل ودرجة عند الله تبارك وتعالى. فمن زاوية أخرى هو يعالج في النفوس داء محددا ومرضا مخصوصا. ثم تكلم عن الذكر فقال: الذكر إذا استعمل على طريقه المعروف مبنيا على قواعد الشرع محفوظا من خطوات الزيغ فإنه لا يدع من علل النفس شاذة ولا أثرا إلا أتى عليه حتى تبلغ النفس غاية طهارتها. يقول أن الذكر إذا استعمل بشكل صحيح وفق الهدي النبوي بدون شك على طريقه المعروف مبنيا على قواعد الشرع محفوظا من خطوات الزيغ فإن هذا الذكر بلا شك، كما أنه سينتفع الإنسان به في زيادة يعني ميزان حسناته في الأجر، كذلك هذا الذكر سيكون علاجا لمرض أو لداء في نفس هذا العبد الذاكر لله تبارك وتعالى. قال مع التنبيه على أن الذكر هو من أبواب باب من أبواب التزكية كغيرها من الأبواب، وليس طبعا هو المجال الوحيد في تزكية النفوس، فالعبادات بأنواعها المتعددة كلها تؤول إلى تزكية النفوس وتطهير هذه النفوس. إذن المقصد أن المنازل التي سيتحدث عنها وسنتحدث عنها في الحلقات القادمة من منزل التوبة والاستقامة والتقوى إلى أعلى المنازل كلها ضبط الإمام رحمة الله عليه ميزان هذه المنازل بمعيار الذكر، لكل منزل جعل له ذكرا مخصوصا يدل بمعانيه ودلالاته على دلالة ذلك المنزل. وطريقته أي طريقة الإمام وفهم الإمام في طريقة معالجة النفس بالذكر تقوم على أمر وخطوات سهلة وميسرة. ماذا يقول؟ يقول أن العبد المؤمن إذا داوم على ذكر محدد وأكثر من هذا الذكر اتصف بصفة الكثرة الواردة في الكتاب والسنة، هذا الذكر إذا داوم عليه وأكثر منه بشروطه وآدابه، هذا الذكر يتضمن مجموعة من المعاني، هذه المعاني ستعالج آفة من آفات النفس، هذه المعاني مع المداومة والتفكر في هذه المعاني هذه النفس تنطبع بهذه المعاني مع مرور الأيام والليالي حتى تنتهي النفس مطبعة تصبغ بمعاني التي تأتي في هذا النوع من الذكر. مثلا منزل التوبة، الذكر المرتبط بمنزل التوبة هو الاستغفار، ومن وظيفة الاستغفار هو أولا الإنسان يأخذ أجر باستغفاره، ولكن هذا الاستغفار له أكثر من مجال آخر وهو سيتكلم عنه الإمام بشيء من التفصيل، لأنه تكلم عن الأذكار ينظر إليها من زوايا ثلاث: من زاوية الأجر، ومن زاوية أنها تعالج آفة من آفات النفوس، ومن زاوية أخرى أنها تؤكد وتعمق معنى من معاني منازل السير إلى الله تبارك وتعالى. وهذه من القضايا المهمة في هذا الكتاب والإشارات المهمة في هذا الكتاب فيما يتعلق بذكر الله تبارك وتعالى. كلنا نعرف أن الذكر نحن نذكر الله تبارك وتعالى ابتغاء الأجر وهو أمر مطلوب وهو أساس كما ذكر الإمام، لكن هذا الذكر مع هذا الأجر هو أيضا من علاجات النفس، وهذا الذكر مع هذا الأجر وكونه من علاجات النفس إلا أنه أيضا يعمق معاني منازل السير إلى الله في نفس العبد. فالإنسان مثلا التوبة وهي الندم والعزم على عدم العود، الأوبة إلى الله تبارك وتعالى، ذكرها المخصوص هو الاستغفار، والاستغفار إضافة إلى أنه من مجالات كسب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى أيضا يعالج عقدة الإصرار في نفس الإنسان، الإصرار على الذنب، لأنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الإنسان إذا كان يكثر من

ذكر من الاستغفار، فإن الاستغفار يعالج القلب من داء الإصرار على المعصية. فلذلك قال يبدأ الإنسان بالاستغفار بكثرة بشروطه وأدابه كما سنتكلم عنها، وهو مستحضر لمعاني الاستغفار: التوبة والعودة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى والندم على ما فات من الذنوب. ما الذي يحدث؟ إذا بدأ يتفكر في هذه المعاني ويستحضر هذه المعاني وهذه الدلالات لمفهوم الاستغفار بمعناه الواسع، فإن هذه المعاني مع الأيام تستقر في نفسه، تترسخ في نفسه من كثرة تكرارها وإعادتها على النفس، وبعد فترة من الفترات تنطبع هذه النفس بهذه المعاني، فتصبح هذه النفس نفس مستغفر، نفس تائب. يصدق أن يوصف من التائبين المستغفرين، أي أنه أصبح من صفاته الأساسية أنه كثير الاستغفار وكثير الأوبة وكثير العودة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا مثال، وسنتكلم على أمثلة كثيرة في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الذكر إذا أداه العبد على وجهه الصحيح بشروطه وأدابه وتأمل في معانيه ودلالاته، فإن هذه المعاني مع الأيام كلما ذكر الله تبارك وتعالى تستقر هذه المعاني في النفس حتى تنطبع النفس بهذه المعاني، وعندها تحل العقد هنا وتعالج الأدواء والأمراض بهذا الذكر. وهنا انتقل الإمام إلى أقسام الذكر، وذكر أن الذكر ينقسم باعتبارات كثيرة، أهمها يعني ذكر من الأقسام التي ذكرها ذكر ثلاثة. قال أولا ذكر الأجور، أن يذكر الإنسان ربه وهو يريد الأجر والمثوبة، أن يذكر الإنسان بما شاء من الأذكار لا يقصد به إلا نيل ما وعد الله تبارك وتعالى الذاكرين من الأجر وأعد له من الثواب من غير التفات لما وراء ذلك. ما يهم، هو يريد الأجر وهذا أمر مطلوب ولا نقلل منه أبدا. ذكر الأجور. ثم تكلم عن ذكر الحضور، قال وهو أن التزام أذكار معلومة بحسب أحوال مخصوصة على سبيل الاستشفاء من علل النفس والخلاص من أمراض متعلقاتها ليخرجها عن الأخلاق الذميمة ويحليها بالأخلاق الحميدة. هذا هو النوع الثاني، أي أنك تذكر الله تبارك وتعالى زيادة على ابتغاء الأجر، أنت تذكر وأنت تتأمل وتذكر على سبيل الاستشفاء من بعض علل النفوس ومن بعض شهواتها. ولذلك الإنسان أحيانا يصاب ببعض الأمراض، الإنسان مثلا إذا كان يخاف من الناس، من كيد الناس، الخوف مرض، إذا كان على غير السبيل المعتاد الطبيعي عند الناس، فيأتي حسبي الله ونعم الوكيل يداويه، يعمق هذا الأمر. الإنسان يعني قد تأتيه خيالات وقد تأتيه أفكار وقد تأتيه أوهام، فيأتي ذكر التسبيح لمعالجة هذه الأوهام، التنزيه لله تبارك وتعالى. الإنسان قد يأتي تعظيم البشر بين عينيه وفي قلبه، فيأتي التكبير الله أكبر، فيشعر أن الناس جميعا بالنسبة له في مقام البشر ولا يعلون عن هذا أبدا، الله أكبر من كل شيء. وهكذا ذكر الحضور هذا قال أنه ينقسم إلى عدة أقسام: ذكر اللسان، هو أن يكون الإنسان يذكر بلسانه، حركة اللسان، والقلب يتبعه، يقول استغفر الله والقلب يتبعه بمعنى الاستغفار، سبحان الله والقلب يتبعه بمعنى التنزيه، الله أكبر والقلب يتبعه بمعنى التعظيم والتكبير والإجلال لله رب العالمين. وهذا كله كما قال في مقام الإسلام لأنه على اللسان الظاهر. قال ذكر القلب وهو تمكن معنى الذكر في القلب حتى لا ينفك مع متابعة اللسان لما أمكن من لفظه، الإنسان يكون قلبه دائما ذاكر لله تبارك وتعالى، فقط يعبر عما في قلبه بذكر لسانه،
فاللسان هو الذي يتبع القلب وليس القلب الذي يتبع اللسان، وهذا في درجة الإيمان. إذا كان القلب يتبع اللسان فهذا في درجة الإسلام، وهذا هو بداية الطريق. الإنسان يبدأ أولا بالأذكار، بالأذكار، ويحاول أن يتبع هذا الذكر بلسانه المعاني بقلبه، ثم إذا انغرس هذا الذكر في قلبه بمعانيه ودلالاته يصبح يذكر بقلبه واللسان تبع لهذا القلب تعكس، وهذا في مقام الإيمان. ثم تكلم عن ذكر الروح، قال وهو الاستغراق، أن الإنسان يستغرق في معنى الذكر حتى يعني يرى من ورائه حقائق كثيرة جدا، وتأتيه كثير من الخواطر والمعاني الإيمانية لأنه يستغرق في معنى الذكر استغراقا تاما. ثم انتقل إلى الحديث على المعاني المختلفة للأذكار، قال اعلم أن لفظ كل ذكر له اختصاص بمعنى، كل ذكر له معنى، ما في ذكر من غير كل ذكر يدل على معنى محدد. يختلف التسبيح على التهليل على التكبير على الاستغفار، كل واحد له معنى. فالأذكار مختلفة المعاني، كما أن علل النفس مختلفة الأنواع، ولكل معنى من معاني الأذكار اختصاص بزوال نوع من أنواع علل النفس، وبالمناسبة بالمناسبة الضدية التي بينهما. يقول هنا أن عمل المؤمن ما هو؟ عمل المؤمن أن يسلط على علل نفسه الأذكار المناسبة. ولو تتبعنا الأذكار النبوية التي في اليوم والليلة سنجد أنها شاملة وعلاجها شامل لكل أمراض القلوب والنفوس. فهو قال وعمل المؤمن أن يسلط على كل علة ما يضاد معناها من الأذكار. كيف؟ قال حتى يؤثر ترداده انفعالا في النفس واتصافا بمعنى الذكر. فالإنسان كلما أكثر، سأل مثلا إذا تفرغ وذكر الله تبارك وتعالى مثلا مستغفرا 1000 مرة 2000 3000 حسب ما يستطيع بالكثرة بصفة الكثرة، 100 200 حسب ما يستطيع في خلوته مع الله تبارك وتعالى، ما الذي يحدث؟ معنى الذكر كما قلنا ينطبع في النفس. ثم انتقل رحمه الله إلى الشروط، وهنا تحدث عن شروط الذكر وتحدث عن آداب الذكر. قال أول شرط لكي ينتفع الإنسان بالذكر ويكون على أكمل أحواله هو الطهارة، أن يكون التوجه للذكر على طهارة، لأن التوجه إلى الله تبارك وتعالى كما يقول بذكره ينبغي أن يكون على أكمل الأحوال وأشرفها. لذلك أقول دائما قبل أن ندخل حتى في تفاصيل الشروط والآداب، تخيل معي أنك تتبرت وتأملت وتفكرت في أكمل أحوالك عند ذكر الله، ماذا ستقول؟ ستقول أولا أكون على طهارة وأتجه إلى أشرف الجهات وهي القبلة، وأكون في خلوة مع الله، وأكون متأملا متدبرا في المعاني ومستحضرا لها، وأكون في حالة خشوع وخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى، وألا أقطع هذه الخلوة بأموري ومشاغل الدنيا. وهذه كل التي ذكرها الإمام، هذا هو التصور الطبيعي لشروط وأداب الذكر. لذلك قال أولا الطهارة، لأن الإنسان يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالذكر فينبغي أن يكون على أكمل أحواله وأتمها، وأكمل أحوال المؤمن أن يكون على طهارة. الأمر الثاني قال التوجه إلى القبلة، أن يكون جلوس الذاكر للذكر متوجها إلى القبلة، لأن الذاكر يناجي ربه. وأكمل أحوال المناجاة لله تبارك وتعالى، نقول نحن لا نقول أن هذا شرط صحة للذكر، لكن نقول أنه أكمل الأحوال لذكر الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان متوجها إلى القبلة. وهو قد أصل هذه المسألة وحاول أن يستنبط وأن يعني يستل من معاني التوجه إلى القبلة في حال الصلاة، وكيف أن الله تبارك وتعالى اختار لنا القبلة في حال الصلاة، أنه استنبط من ذلك أن هذه أكمل أحوال العبد بين يدي ربه. قال ما في التوجه إلى القبلة من السر الذي يعود بصرف الباطن إلى الله تبارك وتعالى وجمع الفكر في مناجاته، وهو سر التوجه
التوجه إلى القبلة في الصلاة. الأمر الثالث تكلم عن الخلوة، وهو أمر يعني لا يمكن للإنسان أن يستغربه أبدا، لأن الذكر حالة من الحضور مع الله. طبعا أنت يمكن تذكر الله في السيارة، في السوق، في عملك، وأنت تذكر الله بلسانك، لكن الذكر المخصوص الذي يراد أن يسلط على أدواء النفوس ويراد للإنسان أن يتمكن فيه من منازل السير إلى الله يحتاج إلى خلوة خاصة، مناجاة خاصة، الخلوة. لماذا الخلوة؟ الخلوة يفر الإنسان في هذه الخلوة من شواغل الحياة، مما يقطعه عن اتصال فكره وقلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى. الخلوة من الأمور المعينة على أن يأتي الإنسان بذكره على أتم صورة كانت، وإذا كان الإنسان في أكمل أحوال قربه من الله تبارك وتعالى هو في قيام الليل. وسر ذلك هو أنه وحيدا بين يدي ربه، الناس نيام في الليل في حالة التهجد وحالة السكون، فهو متفرغ القلب للتوجه إلى الله تبارك وتعالى. قال: الخلوة لما في ذلك من تهيئة الفكر إلى القبول إلى القبول على معنى الذكر، أي أن يقبل الإنسان إلى القبول على يقبل الإنسان على معنى الذكر، يهيئ الفكر لكي يقبل على معنى الذكر، يهيئه بهذه الخلوة. وتهيئة النفس للورود على موارد الإخلاص وأسرار الاختصاص. قال: وقلما يرد على سالك فتح ولا يلوح له سر في غير الخلوة. هو كلام طويل في هذا الباب، تكلم فيه عن أهمية الخلوة مع الله تبارك وتعالى، وأنها شرط من شروط الانتفاع بالذكر على أتم صورة. الأمر الرابع قال: مدافعة الخواطر المغايرة لمعنى الذكر عن الفكر، أي أن الإنسان وهو يذكر الله في خلوته يحاول أن لا يتابع الخواطر التي تأتيه التي تصرفه عن معاني الذكر. وهذا يعني تسلط الشيطان والنفس على الإنسان، مجرد أن تبدأ في الذكر يأتيك الشيطان فيأخذك إلى أودية الدنيا الكثيرة، هذه أعمال وهذه أولاد وهذه أرزاق وهذه الزوجة وهذه هؤلاء أصحاب وهذا مال، قد يشغلك هذه الأودية كلها، تشغل الإنسان على أن يتأمل بفكره ويتدبر بقلبه وعقله في معاني الذكر. لذلك قال: مدافعة الخواطر، لأن ستأتيك الخواطر، كيف تدافعها؟ أن تعود دائما إلى معنى الذكر ومعنى المناجاة لله تبارك وتعالى، ومعنى يعني استحضار معاني الذكر بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني هل تتصور أن يمكن للإنسان يعني أن يدفع الخواطر وهو يمكن جالس في خلوة مع الله بجانبه جهاز التليفون مثلا، يرد على رسالة واتساب وينظر إلى آخر منشور في الفيس، يذكر 10 مرات ويعود؟ هذا الإنسان في الغالب لا ينتفع بهذا الذكر الانتفاع المطلوب، الأجر بإذن الله تبارك وتعالى حاصل، الانتفاع المطلوب لا ينتفع به. ثم الأمر الخامس والأخير الذي سأقف في الشروط، وهو ما سماه المقصد، مقصد الذكر. وهذا في الحقيقة أيها الأحبة من أجمل ما وقفت عليه في هذا الكتاب، بل أقول لكم وبكل وضوح أن هذا الأمر هو أكثر ما دفعني لتهذيبي واختصاري هذا الكتاب المبارك. لأول مرة أقف على هذا المعنى بهذه الدقة، وهو الكلام عن مقصد الذكر. وماذا يعني بمقصد الذكر؟ مقصد الذكر قال: إذا أردت أن تجلس ذكر الله تبارك وتعالى لا تبدأ مباشرة في الذكر لضعف نفوسنا. يعني أنت كما أنك إذا جلست إلى قراءة القرآن قد تحتاج قبل أن تقرأ القرآن تجلس تتأمل قليلا بهدوء وأنت على طهارة وأنت تريد أن تقرأ تتدبر وتتأمل في القرآن، وقد تحدث النفس وتخاطب النفس: أيتها النفس انتبهي، أنا سأبدأ في قراءة هذا كلام الله، كلام رب العالمين، انتبهي، لا تنشغلي، تدبري، تأملي. هذه نوع من المعالجات النفسية التي يستحسنها الإنسان في تثبيت نفسه على هذا المسار. المقصد قال: لا تبدأ في الذكر مباشرة،
حتى تعلم نفسك كيف تستحضر معاني ودلالات الأذكار. قال أول ما تبدأ أنت في مجلس ذكر، ابدأ بحمد الله تبارك وتعالى وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبدأ بمناجاة الله عز وجل. أنت مقبل على الاستغفار فتناجي ربك، تدعوه بما يتعلق بمعاني الاستغفار. قد تقول يا رب أنت أمرتني بالاستغفار وأمرتني بالتوبة، يا ربي أنا تبت إليك، عدت إليك، اللهم أني أشهدك وأشهد الملائكة الكرام أني قد تبت إليك، اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي ونقي وطهر سريرة صدري، اللهم أني استغفرك استغفار التائبين، أعود إليك يا رب العالمين. حاول أن تستحضر معاني من معاني التوبة التي سنأخذها. هذه المعاني بعد ذلك تدخل في الذكر. وأقول بقلبي وروحي وأنا مقبل عليك يا ربي مستغفرا تائبا يا رب العالمين، استغفر الله استغفر الله استغفر، وتبدأ في ذكر الاستغفار كما يكون ذلك مثلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ بحمد الله عز وجل، تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تستفتح هذا المجلس حتى تستحضر عظمة مجلس الذكر، ثم تتلو قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وتتوجه إلى الله اللهم إني استجابة لهذا الأمر، تعظيما لأمرك واستجابة لأمرك يا رب العالمين وإجلالا لمقام نبيك، أقول بلساني مصليا على نبيك صلى الله عليه وسلم، ويبدأ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحضر لهذا المعنى. هذا هو ما يقصده بالمقصد، ويحتاجه الإنسان في الابتداء ويذكر نفسه بهذه المعاني حتى يسير في المسار، ثم بعد ذلك يصبح هذا جزء من تفكره وتأمله وتدبره لمعاني الذكر. ولذلك قال المقصد وهو ما تحصل به الفائدة التي عليها بناء الذكر، وتختلف المقاصد باختلاف الأذكار. وكلامه في المقصد كلام يعني كبير وعظيم، وخلاصته ما قلته لكم. المقصد هو مناجاة، دعاء تبدأ بها قبل الدخول في الذكر، تردد في هذا الدعاء وفي هذه المناجاة المعاني والدلالات الواردة في هذا الذكر، وتتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى في دقائق معدودة حتى يعني قلب يلين ويخشع لذكر الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك تبدأ في الذكر وأنت مستحضر لهذه المعاني. هذا التكرار لهذا المقصد في اليوم مثلا في ذكرك، أنت مثلا أنت قد رتبت لنفسك يعني أنك تستغفر الله مثلا 1000 مرة مثلا، إنسان قال أنا هذا الذي أقدر عليه، ولم يحدد هذا العدد بناء على يعني أنه يعني تحديد يعني مقصود بدليل خاص من أدلة السنة، إنما هو استجابة لأمر الله تبارك وتعالى بأن يذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا. فأنت لما تعيد هذا المقصد مرتين أو ثلاثة خلال 1000، وتعيده في كل يوم، كل مجلس من مجالس ذكرك أنت رتبت لنفسك أنك تذكر الله قبل أن تنام، تستغفر الله قبل أن تنام، أو تستغفر الله في قيام الليل في آخر الليل، أو تستغفر الله قبل غروب الشمس أو تسبحه قبل غروب الشمس وأنت جالس في خلوتك. تخيلوا معي لو أن العبد كرر هذا المقصد 10 مرات ما الذي يحدث؟ هذه المعاني مع الأيام تتكرر وتترسخ في نفس الذاكر، وهذا أعظم في الحقيقة ما جاء به الإمام يعني في كتابه بغية السالك من تركيزه على معنى مقصد الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عائشة كبنت هو موضوع هذه الحلقة، كيف كانت عائشة في مرحلة الفتوة كفتاة، كيف كانت كبنت بين أبويها، كيف كان علاقتها بأبيها وبأمها، كيف كانت علاقتها بإخوتها وأخواتها. أسئلة كثيرة قد تدور الآن في ذهن الكثير من الفتيات والبنات عن كيف تجاوزت عائشة أم المؤمنين هذه المرحلة التي تتهم فيها الفتيات بالمراهقة وما شابه ذلك. كيف نستفيد من تجاربها من مواقفها في حياتنا؟ أقول عائشة ولدت ككل الناس، عاشت طفولة بين أبويها بين جدران بيت من الطين في رحاب مكة المكرمة، ثم انتقلت بعد ذلك لبيت زوجها في المدينة. عائشة كغيرها من النساء مرت بمرحلة الفتوة، فكانت كفتاة بنت صالحة بارة، ومن فضل الله عليها أن نشأت في بيت مسلم. هي بنفسها تقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. كانت هذه المرحلة لعائشة كبنت ما بين 9 سنوات إلى 18 هي أروع سني عائشة، حيث درست في أرقى وأعظم مدرسة، المدرسة المحمدية. فقد انتقلت إلى بيت زوجها بعد أن تأسست وتربت في بيت أبي بكر الصديق رضوان الله عليهم أجمعين. كان أبوها أبو بكر وأمها أم رومان يحبانها كثيرا، كانت العلاقة بأبويها علاقة متينة ورائعة قائمة على الحب والثقة والتقدير. لكنهما أيضا هما كغيرهما من الآباء والأمهات في تربية الأبناء والبنات، يقع منهما الغضب والشدة، ربما الضرب أحيانا. كانت عائشة كبنت صغيرة تتحمل ذلك بصبر وأدب جم كبير. برها بأبيها عجيب، طاعتها لأبيها لأبعد الحدود، تتحمل بصدر الرحب غضبه وتأنيبه، بل حتى ضربه ولكماته، إلى درجة أنها لا ترفع طرفها إليه. رغم أنها كانت متزوجة، بل أصبحت أم للمؤمنين، بل وزوجة لأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لم يجعل عائشة تنظر لنفسها أو مكانتها، بل والله ما زادها إلا برا وطاعة لأبويها. في الصحيحين عن عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء بالصحراء ونحن داخلون المدينة، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل، يعني قبل أن ندخل، فثان ينزل بي الموت من شدة الوجع من لكسة والدها وأبوها. كان يعني ما تدري الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حجرها، وأبوها أوجعها في تلك اللكزة، فتقول: لقيت من أبي ما الله به عليم من التعنيف والتأفيف في تلك الحادثة. لاحظوا موقف عائشة البنت الصغيرة هنا، هي بين بر أبيها ووفاء زوجها، توازن عجيب، صبر وتحمل فريد، لا تريد أن تزعج زوجها الذي هو الآن ينام على حجرها، وبنفس الوقت تتحمل شدة الضرب من أبيها أو اللكز من أبيها. سبحان الله، رضا الوالد والزوج معا، والله لا يضيع أجر الصابرين. في هذا الموقف ما هي سوى لحظات، حتى رجع أبو بكر معتذرا ومعجبا بابنته وبصبرها، نزل بسببها الآيات، نزلت رخصة التيمم لعموم المسلمين بسبب هذه البنت. لقد اختارت عائشة الصمت احتراما لمقام الأبوة الكريم، رغم أنها كانت تشعر بعدم الرضا من تصرف والدها. ما وقع منه من العتاب بالقول والتأنيب بالفعل، إنما هي لحظات غضب من أبي بكر كأي أب. عائشة كغيرها من البنات في هذه المرحلة كبنت كانت تواجه من أبويها الغضب، التعنيف، كما يحصل في كثير من البيوتات. كانت تتوجس من غضب أبويها ومن رد فعلهما. مرة أقيمت الصلاة، مرة أبو بكر سمع أصوات شجار بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى على أزواجه، فقال أبو بكر بصوت عال للنبي: أخرج يا رسول الله إلى الصلاة.

0: حثوا في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: الآن يا ويلي، الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجي أبو بكر فيفعل بي ويفعل. وفعلا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا، فانظروا إلى خوفها من أبيها الممزوج بالتقدير والطاعة له رضي الله عنه. كانت العلاقة مع أبويه تقوم على الحب والثقة والتقدير. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها ترى في أبيها يعني خير صحابة رسول الله، وكان يرى فيها أي أبو بكر الإبنة البارة وزوجة النبي الكريم. كان أبو بكر يحب عائشة كثيرا، كان يعزها يكرمها. ولعل كلمات أبي بكر في آخر حياته على فراش الموت يعني يبين حجم الحب والارتباط العميق بين عائشة وبين أبيها. قال لها وهو على فراش الموت: والله يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك. إذن هكذا الحب كان بين البنت وأبيها. مرحلة عائشة كبنت قضتها عائشة بين طاعة زوجها وبين بر الوالدين، فهي مع صغر السن راعت العلاقة بوالديها بأرحامها مع الحفاظ على حقوق الزوج في آن واحد. وليس هذا بالأمر السهل. كثير من الزيجات اليوم تفشل في زماننا بسبب رجحان كفة على حساب أخرى، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها استطاعت بوسطيتها إدارة هذا الموضوع الشائك، التوازن بين بيت أهلها وبيت زوجها، وجعل من أسباب السعادة والهناء في حياتها دون تكلف بل ببساطة بقناعة. أيضا علاقتها بأخوتها وأخواتها كانت علاقة مودة وتراحم ووفاء عجيب. لعلي أفرد حلقة خاصة عائشة كأخت. كانت عائشة كبنت تراعي حقوق الجميع بكل محبة، بكل احترام، بكل تواصل، بكل خلق عظيم ووفاء.
1: عائشة أم المؤمنين.

إذن كانت علاقة عائشة البنت بأبويها أبو بكر وأم رومان رضي الله عنهما علاقة متينة قوية، هي تستعين بهما بعد الله في حل وتخطي مشاكل الحياة كأي بنت، كانت تستشيرهما، ترجع إليهما في الملمات في الضوائق، خاصة أمها أم رومان، أم عاقلة حكيمة اسمها زينب. في حادثة الإفك عائشة عمرها ما تجاوز 15 سنة، وعندما علمت عائشة بالخبر ضاقت عليها الأرض بما رحبت، وقبل أن تقوم بأي خطوة اتجهت مباشرة إلى والديها حتى تتأكد من صحة الخبر أولا ثم تسمع لرأي والديها. تقول عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما؟ قالت: فأذن لي. فجئت أبوي فقلت: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ إلى آخر الرواية في حادث الإفك. لقد جمعت عائشة كبنت صغيرة العقل والحكمة في التصرف، هي تريد الذهاب إلى والديها لا تخرج إلا بعد أن تستأذن من زوجها صلى الله عليه وسلم، حرصا من أمها لتخفيف الفاجع على ابنتها عائشة، شوف العلاقة، مع علم الأم بأن الذين تولوا كبر هذه التهمة هم المنافقون، لكن الأم تريد أن تخفف. قالت لها: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها. تريد أن تخفف عليها الأمر، موقف يوضح مدى قوة العلاقة بين فتاة عاقلة وأم ربية فاضلة. فقد كانت أمها سمعت الخبر منذ شهر أو يزيد لم تتدخل أو تبادر، حتى كانت عائشة هي المبادرة. يا سلام، رسالة للأمهات، لم تتدخل أم عائشة لم تتدخل في حياتها إلا بعد أن جاءت عائشة واستشارتها وسألتها، مما يدل على نضج عائشة ورجاحة عقلها في هذه المرحلة العمرية كفتاة وكبنت. تعاملها مع مصيبتها والاتهام لها بعرضها بتعقل كبير. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر أثناء يعني ما كان الإفك يعني في اشتعاله، تكلم مع عائشة بعد أن حاصره المنافقون حصارا لا هوادة فيه. كانت جالسة في جلسة عائلية جمعت أربعة: الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأمها أم رومان وعائشة. لم تبادر ولم تتقدم على أبويها، بل قالت لأبيها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر: أجب رسول الله فيما قال. قال أبوها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فالتفتت إلى أمها وقالت لها: أجيبي رسول الله فيما قال. فقالت أمها: والله يا بني لا أدري ما أقول لرسول الله. حينئذ تكلمت عائشة وهي فتاة بنت لم تتجاوز 15 من عمرها برأيها دون تردد، أدلت بحجتها بكل قوة بكل أدب رغم غضبها رغم شعورها بالألم والظلم. عائشة في هذه المرحلة كغيرها من البنات كان لها صديقات، كان لها صويحبات، كانت تأنس بهن، كانت تلعب معهن. كانت عائشة بصلاحها وأخلاقها قدوة لصديقاتها. تقول إحدى صويحبات عائشة واسمها رميثة، قالت: أصبحت عند عائشة فلما أصبحنا قامت فاغتسلت توضأت ثم دخلت بيتا لها أي حجرتها، فأجفت الباب. قلت: يا أم المؤمنين، ما أصبحت عندك إلا لهذه الساعة، يعني أنا جاية نزورك الآن. قالت: فادخلي. قالت: فدخلت. فقامت فصلت 8 ركعات لا أدري أقيامهن أطول أم ركوعهن أم سجودهن، ثم التفتت إلي فضربت فخذي فقالت: يا رميثة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها ولو نشر لي أبواي على تركها ما تركتها. يعني حتى لو رجع أبواي إلى قيد الحياة ما تركتها. كانت تحب نافلة الضحى حبا جما لا يشغلها عنها حتى جلسات الصديقات. بل لاحظنا يا بنات، أعطت صاحبتها فائدة إيمانية، الصاحب ساحب كما يقولون. سيرة عائشة كبنت نموذج، إي والله نموذج أمثل لكل بنت في برها في علاقتها بأبويها في وفائها لإخوتها وأخواتها وأسرتها لصديقاتها، تأثيرها الإيجابي على صديقاتها ومن حولها. عائشة كبنت نموذج في خلقها في صلاحها في صبرها في عبادتها، رضي الله عن عائشة وأرضاها. السؤال هنا: ما هي العوامل التي أنجحت عائشة كبنت رغم خطورة هذه المرحلة؟ كيف تستفيد البنات في هذه المرحلة العمرية من عائشة كبنت؟

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع معا إن شاء الله تعالى ما بدأنا به من ذكر تلك الأحداث العظيمة في آخر الزمان، عندما يقوم المسيح ابن مريم عليه السلام بإذن الله تبارك وتعالى ويقتل الدجال في بيت لد. فإذا قتله بيده أخذ الحرب التي قتل بها الدجال وعليها الدم، فعاد إلى بيت المقدس ليري الحرب وعليها دم الدجال للمؤمنين هناك، وتبدأ معركة جديدة بعد معركة قتل الدجال. هناك معركة اليهود، فإن اليهود كانوا من أعظم من اتبع الدجال في قتاله للمؤمنين، وكما قلت تبعه من أصبهان، من يهودية أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وهذا العدد يقول أهل العلم لا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم له؟ المراد بأنه لا يقصد به الحصر بهذا الرقم، وإنما هذا الرقم يعتبر رقم كبير جدا في ذلك الزمان. كما قال الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا الرقم الكثرة في العشرات، والكثرة في الآحاد 7، والكثرة هنا في الآلاف. فجيش الدجال الذي يكون معه من اليهود هم عشرات الآلاف. لا شك أن هؤلاء كانوا مزينين بأفضل العدد وأجملها، من أجمل حلل الحرب كانت معهم. كانت معهم السيوف المحلاة، يعني المزينة بالذهب والفضة، وهذا يدل على أن هذا الجيش جيش إيش؟ جيش عظيم وجيش مزين، وله من العدة وله من الأموال التي معه ما له. وهؤلاء أيضا جاء في الأحاديث الصحيحة وصفهم بأن عليهم الطيالسة، يعني حتى لباسهم لباس جميل، الطيلسان أو الساج بعض الروايات، وحملوا الساج على الطيلسان، لونه أخضر، وهو والله أعلم الوشاح الذي يكون على أكتاف الرجال، يكون هناك وشاح على أكتاف الرجال.

0: من باب الزينة والخيلاء، ولا شك أن موقف الحرب يحتاج إلى إظهار الخيلاء، هذا من أي طرف من الأطراف. الموقف الحرب يحتاج إلى أن يظهر فيه الإنسان إيش كبرياءه وخيلاءه حتى يلقي الرعب والمهابة في قلب عدوه، هذا أسلوب عسكري معروف. طيب، إذا عاد ابن مريم بعد قتل الدجال وكان هذا الجيش اليهودي الآلاف عشرات الآلاف، رأى مقتل قائده ومن كان يعتقد بربوبيته، فيبدأ بالانهزام ويبدأ بالتفكك، فيهرب ويتفلت هذا الجيش في أنحاء فلسطين حتى يختبئ وراء الشجر وراء الحجر، كما تعلمون في الرواية والحديث المشهور جدا نقرأه الآن إن شاء الله، وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فهو في أعلى مراتب الصحة، هذا الحديث في أعلى مراتب الصحة، ورد عن جمع من الصحابة، في بعضها زيادات، في بعضها زيادات ما ليس في الأخرى. أول شيء نقرأ رواية الصحيحين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، فيختبئ حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، في روايات أيضا والحيطان حتى الجدران، يعني يختبئ أي شيء يستطيع أن يختبئ وراءه فإنه يختبئ في ذلك الوقت، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. أنطقهم الله تعالى، الذي أنطق كل شيء، الذي علم سليمان منطق الطير، كما علم سليمان منطق الطير سيعلم هذا الحجر وهذا الشجر كيف يتكلم في آخر الزمان. ونحن اليوم أصبحنا نرى أن الكلام لا يحتاج، وسماع الكلام لا يحتاج إلى جهاز صوتي فقط، الآن هذه الأجهزة والموبايلات، لا أقول أنها هي التي تتكلم، لا أطبق الحديث على هذا أبدا، لا يفهم هذا الكلام، لكننا الآن أصبحنا نرى جمادات ونسمع منها أصوات، المذياع والتلفاز والموبايل التليفون ونحو ذلك، هذه أشياء أصبحت تتكلم وإن كانت عن طريق وسيلة أخرى، لكنها في هذا الحديث كظاهره هي تتكلم من ذاتها، ما في إنسان يرسلها يقولها تكلمي بكذا أو تكلمي بكذا. حقيقة الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في قتال المسلمين لليهود بالنسبة لوجود الدجال في هذه المعركة أو لزمان الدجال بالأصح، على نوعين. في نوع من الأحاديث وهو حديث أبي هريرة هذا كما سمعنا، هل ذكر الدجال؟ هل هناك ذكر لزمن الدجال؟ لا، إنما هي معركة بين المسلمين وبين اليهود، يقتتل فيها الفريقان ويحصل ما يحصل مما ورد في هذا الحديث. وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نفس الحديث أو نحوه قريبا منه، أنه تكون معركة في آخر الزمان بين المسلمين واليهود، وأن الحجر والشجر يتكلم ويقول: هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله للمسلم. لكن هناك روايات أخرى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسمر بن جندب وأبي أمامة وغيرهم كذلك، أن هذا القتال بين المسلمين وبين اليهود يكون في زمان نزول وخروج الدجال، في زمان خروج الدجال. هذه الأحاديث حملها أكثر أهل العلم المتقدمين، حملوها على أنها في موقف واحد، وأنه ما ورد غير مقترن بذكر زمان الدجال يحمل على ما ورد مقيدا بذكر زمان الدجال. يعني المعركة هذه التي جاء وصفها، التي جاء وصفها في فهم أهل العلم رحمهم الله تعالى، أنها تقع في آخر الزمان في زمن الدجال حتى يتكلم الشجر والحجر، أما قبل ذلك فهم ينفون هذا. وإلى منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الزمان، هل كان لليهود دولة؟ هل كان لليهود يعني سلطان ونفوذ كما هو في هذا الزمان؟ لا، لم يكن لليهود بعد سقوط دولتهم الأولى بعد يعني داود عليه السلام وانقسام اليهود إلى قسمين وتسلط مختنصر عليهم هو الذي قضى على دولة اليهود. بعد ذلك لم يكن لليهود دولة إلا في أيامنا، في زماننا هذا صار لليهود دولة. فهذه الأحاديث أقول والله تعالى أعلم، الأولى أن نتركها على ما جاءت عليه، وأن هناك معركة بين المسلمين واليهود، وأن في هذه المعركة سيكون هناك معجزات وكرامات، ونحن نؤمن بالكرامات، وهذه الكرامات أجراها الله تبارك وتعالى للمسلمين ولمن قبلهم من أهل الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه الكرامات من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهي تحصل لهم سواء كرامات على مستوى أفراد ولا كرامات حتى على مستوى إيش الجيوش الإسلامية التي كانت تفتح البلاد. فمن هذه الكرامات ما روي ونقل عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان محاصرا لإيش لبلد، فطال الحصار فخرج إليه أهل البلد وقالوا له أنتم تزعمون وكذا، فلو أكلت السم ولم يضرك آمنا وأسلمنا معكم. فكان من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه من يقينه وإيمانه، طبعا لا يفعل هذا إنسان، لا يقتدى بالصحابة في الكرامات، لا يجي واحد يجرب يروح يمشي على وجه البحر مثل ما فعل العلاء بن الحضرمي، ولا يجي واحد يجرب يقول أنا إيماني قريب من إيمان خالد أو مثل خالد بن الوليد ويروح يشرب السم. لا، هذه حالات خاصة، حوادث أعيان لا يجوز للإنسان أن يتتبعها وأن يتكلف كما قلت يتكلف إيقاعها، وإنما هي تقع بإذن الله. فشرب رضي الله تعالى عنه السم، وهكذا حتى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما كان جيش من جيوش المسلمين فيما وراء النهرين، يعني في بلاد اللي هي الآن تسمى كازاخستان وأذربيجان وهذه البلاد، كان هناك جيش للمسلمين في موقف عصيب، فأراد في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ألهم أن يقول لقائد المعركة التي فيما وراء النهرين أن يتحصن بالجبل، فقال يا سارية الجبل، ساري هذا اسم الرجل قائد المعركة، يا سارية الجبل يا سارية الجبل، وهو وين؟ في المدينة. فبلغ صوته وسمعه أهل ذلك الجيش وسمعه سارية، فانحاز وتحصن بالجبل فحفظهم الله تبارك وتعالى. فهذه أشياء نؤمن بها ونقر بها، وحصل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لا نريد عصر النبي والنبوة وما كان مع النبي، لأن النبي مؤيد من الله تبارك وتعالى بالمعجزات والآيات، أما من بعده من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد ورد فيهم شيء كثير، وهذا ليس في زمان الصحابة، لا يزال هذا الأمر يذكره أهل التاريخ في جهاد المسلمين في كل زمان، حتى في زماننا هذا، حتى في زماننا هذا في بعض العلماء جمع فيما يقوم به المجاهدون المسلمون في بعض المناطق في فلسطين وفي غيرها، جمع كالشيخ عبد الله عزام رحمه الله تعالى، جمع من هذه الأمور والكرامات والآيات شيء عجيب، ويقول أشترط في ذكرها الصحة، وأنها لا ترد إلا عن أناس يثق في صدقهم ويثق فيهم حتى يذكرها. هذا شيء نؤمن به ولكننا لا نبحث عنه. فموضوع أنه الحجر والشجر يتكلم في معركتنا اليوم مع اليهود، هل هذا مستحيل؟ لا يجوز لنا أن ننفيه، ولا يجوز لنا أن نقطع بأن هذه الأحاديث كلها ستكون فقط في زمان خروج الدجال. قد يكون هذا الحديث الذي ورد عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن المسلمين يقتلون اليهود فيتكلم الشجر والحجر والحائط ويقول هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل، قد يحصل هذا في وقت من الأوقات ونحن لا نعلم. في هذه المعركة التي بيننا وفي هذه الجولة من يعني الصراع بين المسلمين وبين اليهود، أليس كذلك؟ فلا يجوز للمسلم أن ينفي ولا يجوز له أن يقطع بأن هذا يكون فقط في زمن الدجال طالما ورد الحديث مطلقا، والله تعالى أعلم. أيضا هناك قضية لابد أن نشير إليها، وهي تحصل ونسمعها من بعض الناس، وهي لم ينص عليها ولم يذهب إليها أحد من أهل العلم المعتبرين، أنه لا قتال لليهود الموجودين اليوم في فلسطين إلا عندما ينزل مين أو يظهر المهدي أو ينزل ابن مريم وبعدها نقاتلهم، لأنها كذا جاءت الأحاديث يقول ويتكئ عليه، وهذا غير جائز، هذا غير جائز. لا يجوز لك أن تفتأت على الله تبارك وتعالى وتقول أنك تنتظر المهدي حتى يخرج فتقاتل معه اليهود، بل هذا يؤدي إلى استئصال المسلمين. هذا لا يقول به عاقل في الحقيقة، هذا إنسان عاقل لا يقول به لا يقول به لا دين ولا عقل ولا كتاب ولا سنة ولا أحد من أهل العلم يذهب إلى أن المسلمين اليوم ينتظرون خروج المهدي والله حتى يقاتلوا اليهود. فلما هذه الآيات الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى تأمر بقتال الكفار والظالمين والمعتدين، ولما هذه النصوص الكثيرة التي جاءت بالوعيد لمن ترك الجهاد في سبيل الله؟ هذا من أكثر يعني ما يفت في قوة المسلمين، هو سوء فهم النصوص الشرعية وعدم أخذ هذه النصوص خاصة التي تتحدث عن الفتن والملاحم في آخر الزمان، فيأتي الإنسان ويتكل ويتواكل بالأصح، يتواكل ويقول لا نقاتل حتى يحصل هذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لماذا قاتل الصحابة وفتحوا الدنيا رضي الله تعالى عنهم، فتحوا مشرقها ومغربها وفتحوا فلسطين قبل أن يخرج المهدي، مع أنه في الأحاديث هذه أن المهدي هو الذي يفتح فلسطين، ما قالوا والله ما ظهر المهدي ولا قالوا ما نزل ابن مريم ولا قالوا ما خرج الدجال حتى يذهبوا لفتح فلسطين، بل ذهبوا لفتحها رضي الله تعالى عنهم وغيرها من البلاد، وفتحوا العراق ومصر وفارس وما شاء الله تبارك وتعالى لهم أن يفتحوا. لماذا؟ لأنهم اتبعوا الشرع. أما هذه الأحداث فهذه قدر، فنحن إذا وقعت آمنا به، فهي من عالم الغيب الذي يجب أن نؤمن به، بارك الله فيكم. هنا في هذا الحديث أيضا في دلالات مهمة جدا نحتاجها خاصة في زماننا. اليهود طريقتهم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة هو بث بذور والفتنة، بذور الفتنة والفرقة ويعني تفريق المسلمين والتآمر عليهم، فهم يعني عملوا على ذلك كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما ذهبوا في غزوة الأحزاب، في يعني أوضح مثال عندما ذهبوا في غزوة الأحزاب وكادوا أن يفتحوا للمشركين مكانا يدخلون منه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المدينة، وكاد هذا الحدث أن يغير مجرى الأحداث في تلك الغزوة، لكن الله تبارك وتعالى سلم ولطف في ذلك الوقت، وغير ذلك من المؤامرات التي كانوا وحثهم كفار مكة على قتال المسلمين في المدينة النبوية. فهذا الأمر قديم جدا، ونحن بحاجة إلى مثل هذا المعنى من هذا الحديث. يا مسلم يا عبد الله، ما نادى هذا الحجر والشجر؟ لم ينادي الجيش الإسلامي من وين جاي، يا أهل الحجاز ولا يا أهل الشام ولا يا أهل الجزيرة، ما قال يا أهل العراق، أليس كذلك؟ يعني كان المسلمون جنود مجندة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن، ومع ذلك هذه الأشياء وهذه الجمادات لم تتكلم إلا بالأوصاف التي يجب على المسلم أن يتصف بها وأن ينتمي إليها، العبودية لله تبارك وتعالى والانتماء للإسلام. لا يقدم على هذين، على العبودية لله والانتماء للإسلام، لا يقدم عليهما لا وطن ولا قومية ولا حزب ولا أي شيء، لا سلفية ولا صوفية ولا غير ذلك، ولا يقول حزب فلان ولا يقول حزب فلان، وإنما يكون وصفه يا مسلم يا عبد الله، ينتمي إلى الله تبارك، إلى العبودية لله، ينتمي إلى الإسلام. هذا الجيش الذي يتصف بهذه الصفة، هذا الجيش الذي يتصف بصفة الانتماء للإسلام والتمسك به والانتساب إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا هو الجيش المنصور الذي يستحق الكرامة من الله تبارك وتعالى. مش جيش رافع رايات عصبية ورايات جاهلية ورايات وطنية وحدود مرسومة من قبل هذه الجيوش، لا تنصر بإذن الله، إنما تنصر بحسب قوتها وبحسب جريها على سنن العادة. أما الجيش الذي ينصر من الله تبارك وتعالى هو اللي هو اتصف بالإيمان، وكان حقا علينا نصر مين؟ المؤمنين، هذا الذي ينصر. فلذلك ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذه القضية، لن ينصروا بإيمانهم إلا إذا اعتزوا بدينهم، هذا الذي يجب أن نغرسه أيها الإخوة الكرام في أنفسنا وفي أبنائنا. ثم قال في آخر الحديث: فتعالى فاقتله إلا الغرقد، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. طبعا هذه الزيادة والله تعالى أعلم ليست عند الإمام البخاري، والعلم عند الله، ربما عند أحمد أو عند غيره. وشجر الغرقد هذا شجر تقريبا طوله مترين وأوراقه صغيرة جدا، وهو كثير الشوك، كثير الشوك، هذه النبتة أو الشجرة الوحيدة التي لا تخبر عن اليهودي. فعندما يجد اليهود أن الأشجار كلها تخبر عن شجر الزيتون وغيره من الأشجار المباركة في تلك الأرض إلا هذه الشجرة، هذه شجرة حقيقة فيها فوائد يعني كثيرة من النواحي الطبية والنواحي الصحية، والعلماء استخرجوا منها أدوية واستخرجوا منها منافع، وهذا لا يمنع أن الإنسان ينتفع بها لأنه فيها فوائد وفيها منافع، هذا شيء. وكونها وردت بأن اليهود يختبئ وراءها لا يعني أننا لا ننتفع بها أبدا، ولكن نعلم أن هذه الشجرة ستكون في ذلك الوقت فيها يهودي، بالرغم من الشوك الكثير المؤذي الذي يجرح ويسيل الدماء منه، إلا أنهم يضطرون اليهود إلى أن يختبئوا في هذه الأشجار، فحينها يتتبعهم المسلمون حتى يقضوا على إيش هؤلاء الأشرار على وجه الأرض، فلا يبقى في الأرض بعدها يهودي، يتم القضاء على اليهودية. طبعا ابن مريم عليه السلام بعد أن يقضي على اليهود في فلسطين يكمل قتاله لغير اليهود، لكل الناس، إما نصارى وإما غير نصارى، ولا يبقى أمام الناس على الأرض إلا الإسلام أو القتل، هذا الذي وردت به الأحاديث الصحيحة، أنه بعد ذلك يقتل كل من لم يدين بدين الإسلام. هذا الحديث الصحيح، لأنه أكثر من هذه الآيات وأكثر من هذا التاريخ الذي مضى لم يبقى لأحد عذر في أن يظل على شركه وكفره بالله تبارك وتعالى، أو على تأليه ابن مريم أو على تأليه العزير، لم يبقى لهم عذر في ذلك. فهنا تقوم الحجة على الخلق كلهم، ولا يبقى للكافر إلا القتل أو الإسلام. ثم بعد ذلك كما قلت بالأمس تبدأ معركة جديدة على أرض فلسطين أيضا، يعني الخلاص من الدجال وهو أعظم فتنة مرت على البشر يكون على أرض فلسطين عند باب لد، والخلاص من اليهود وهم أكثر الناس أذى وشرا ومكرا في الأرض في تاريخ البشرية، هم اليهود، يتم الخلاص منهم في أرض فلسطين إن شاء الله تعالى. ولا نقول إن هذه المعركة هي آخر معركة، الله تعالى أعلم، لا نفتأت الغيب، ولكن يجب على المسلمين العمل والجهاد والإعداد، الإعداد المعنوي والإيماني والإعداد العسكري والمادي، لا يغفل المسلمون عن الإعداد العسكري والمادي مع الإعداد الإيماني. ما يقول والله إحنا نحفظ القرآن ونحفظ صحيح البخاري ونقاتل اليهود فيهم، هذا لا يجوز، هذا لم يأتي به دين الله تبارك وتعالى. نعم هذه الأشياء هي إعداد إيماني، لكن يجب أن يكون مع هذا الإعداد الإيماني إعداد عسكري كما أمر الله تبارك وتعالى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال النبي ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا يدل أن المسلم أو المسلمون عموما يجب أن يسيروا في هذين الأمرين معا، الإعداد الإيماني الروحاني العلمي والإعداد العسكري المادي العلمي كذلك. بارك الله فيكم. وغدا إن شاء الله نتكلم عن المعركة اللي هي معركة يأجوج ومأجوج، وكيف يكون الخلاص منهم أيضا، وفي عهد ابن مريم عليه السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يمو السرايا والشط ويلها،
1: راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3.
3: اشراقة نور في اثير الوطن. في أثير الوطن.
4: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وما تكونوا تسمعوا فيه حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم كالعادة، برنامج من القلب. بعد ما انقطعنا أيام على هذا البرنامج عدنا إليكم، وإن شاء الله يا رب العودة تكون عودة قوية، وإن شاء الله يا رب. موضوع الحلقة اليوم يكون حتى هو زي الحلقات اللي فاتت أقوى وأقوى، ولكن قبل ما نبدو الحلقة دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. مساء الخير لكل قلب يسمع فينا توا، لكل شخص فات عليه موقف خلاه يقول علاش نسكت، وعلاش ما رديتش، وعلاش خليته يقول اللي يبيه. فخلوني نقول لكم حاجة من البداية، مش كل ساكت معناها هو شخص ضعيف، ومكوش مش كل شخص ما ردش عليك معناها ما عندهش ردرة، ومش كل شخص اختار يسكت معناها ما عندهش كلام. احيانا الانسان اللي يسكت لانه لو تكلم ممكن يوجع، وكلامه يوجع. يسكت لانه يعرف الحقيقه كامله لكن ما بيش يجرحك. يسكت لانه تعب من التبرير، ويسكت لانه اكتشف ان بعض الناس مش جايين باش يسمعوا الحقيقه، جايين يسمعوا رواياتهم هم فقط. واحيانا السكوت مش عاجز، السكوت هو قرار، قرار انك انت ما تنزلش لمستوى شخص يحاول يستفزك، قرار انك انت ما تشرحش نفسك كل مرة لكل شخص، قرار انك انت ما تضيعش جهدك ووقتك في معركة انت عارف من البداية ان هي ما تستاهلش فعلا. اليوم حلقتنا مش عن السكوت اللي سبب الخوف، لا، اليوم نحكو على السكوت اللي سببه وعي، على إنسان اللي كان زمان يرد على كل كلمة وبعدها تعلم إن مش كل كلمة تستاهل الرد. كان يبرر قبل وبعدها تعلم إن اللي يعرفك صح مش محتاج إنك أنت تبرر له. كان يحاول قبل انه هو يثبت نفسه في كل مرة، وبعدها اتعلم وفهم ان قيمته مش محتاجة شهادة من حد ايا كان يكون. فاليوم نحكو على سؤال مهم، متى يكون السكوت قوة ومتى يكون ضعف، ومتى نقول ان خلاص الرد معاش يستاهل، قاعد الرد يستنزف وياخذ فيه جهدي ووقتي. ومش لازم الإنسان يقعد يتكلم ويدافع على حقه ويحط حد. أمتى ترى؟ أمتى الإنسان تحسوه أنه لازم هو يتكلم ويدافع عن حقه ويحط حد لأي شخص كان؟ فخلوكم معاي اليوم، لأن حلقتنا اليوم ممكن تلامس فيكم جرح قديم عند حد فيكم، وانا اعتقد كلكم مريتوا بهالمواقف هذه، ممكن ذكركم حتى بشخص سكتوا في يوم ايامات وما خديتوش حقكم بالكلام، او موقف اخترتوا فيه ان تكونوا من الناس اللي تختار الصمت، او كلمة دي ما نقولوا فيها لكن اخترتوا ان تقولوا بنخليها على ربي وتربي هو يكشف كل شيء. هذه حلقتنا اليوم، مش كل ساكت ضعيف، احيانا السكوت اقوى رد. بعلش الانسان يسكت؟ اهلا وسهلا باللي انضموا لينا على التيك توك والفيسبوك وايضا على اثير راديو السرايا 99.3. علاش الانسان يسكت؟ خلونا نسألوكم السؤال الاول كالعادة، أخذ وعطاء. علاش الإنسان يسكت؟
أحيانا مش كل سكوت سبب واحد راه، في ناس أو في واحد يسكت لأنه هو خايف، وفي واحد يسكت لأنه هو فعلا إنسان محترم، وفي واحد يسكت لأنه ما يبيش يخسر الشخص اللي قدامه، وفي واحد يسكت لأنه تعب بجديات من التبرير، وفي واحد يسكت أحيانا لأنه فهم. وهنا هو الفرق الكبير، في مرحلة من عمر الإنسان يعتقد أن القوة معناها أنك أنت ترد على كل شيء، على كل شخص، حد قال كلمة الرد، حد ظلمنا الرد، حد فهمنا غلط نشرحه، حد اتهمنا ندافعه، حد نشرع لنا الكلام نقعد نوضحه. لكن مع الوقت ومع زيادة الوعي في مرحلة من مراحل عمرك تكتشف انك لو حاولت تصلح او تصحح كل صورة، صورة غلط اللي هي الناس رسموها عليك، عمرك ما تقدر تكمل حياتك مرتاح، لان الناس مش كلهم بيحكموا عليك بناء على الحقيقة، بعض الناس بيحكموا عليك بناء عليه هو اللي يشوف فيه، أو هو اللي يبيه، أو هو اللي يصدق فيه تفسيراته مثلا. وهنا تقول أنا إنسان مش مسؤول على كل تفسير اخترته أنت لشخصيتي. لما توصل للوعي هذا في مرحلة من مراحل عمرك حتقول أنا إنسان مش مسؤول أني نبرر لك، مش مسؤول اني نصحح صورتي اتجاهك او تفسيرك الخاطئ. خلاص انا مش مسؤول على كل تفسير اخترته انت لشخصيتي. شبحتني شرير انا شرير، شبحتني صح ولا انا صح، وهكذا انت استمر وانا نستمر، ومع الوقت حيكشف كل شيء. به السكوت مش معناه انك انت ما تتألمش، معنى كلامي السكوت مش معناها انك انت ما تتألمش، وهذه النقطة المهمة اللي لازم انتم تركزوا فيها. احيانا الشخص اللي ساكت يكون اكثر شخص موجوع، أحياناً الشخص اللي يكون ساكت يكون أكثر شخص موجوع. لكن مش كل وجع لازم يتحول لكلام، في ناس لما تتوجع تعيط بصوت عالي، نقول احنا خلاص تفقد السيطرة، وفي ناس لما تتوجع تبكي، وفي ناس لما تتوجع تسكت. والأخطر من الموضوع هذا إن فيه ناس لما تتوجع تضحك، عندكم علم في الشيء هذا، إن فيه ناس لما يتوجعوا يضحكوا يعبروا بالضحك. هذا علاش في ناس عندها هستيريا الضحك غريبة، هذا يدل إن الشخص يمر بشيء معين أو يحاول يهرب من شيء معين. مرات يصير الشيء هذا خاصة للبنات، يعني فئة البنات، بما أن الفئة البنات هي الفئة الحساسة نقدر نقوله، تلقاها تخش لغرفتها أو دارها وتقفل تليفونها وتبعد عن الناس وتقول يا ربي أنت عارف بنيتي، يا ربي أنت عارف شن صاير. وهذه يمكن أقوى جملة تقولها في هذاك الوقت، لأن في أشياء ما تقدرش أنك أنت تشرحها، ما تقدرش أنك أنت تعبر. في ظلم لو حكيت عليه الناس تقول لك يمكن أنت فهم غلط. لو في ناس لما أنت توقع في ظلم معين وتبدأ أنت تفضفض وتحكي يقولوا لك لا أنت فهم الشخص غلط،
أو ممكن أنت فهمتها في جزئية خطأ. وفي خذلان لو وصفت الناس شو بتقولك، عادي يصير، عادي جدا، صايرة معاي سابقا، عادي يبسطولك في الشيء. لكن أنت الوحيد اللي عارف حجم الوجع اللي عشته. ولهذا مرات يكون السكوت مش هروب أبدا، السكوت يكون مساحة باش تقدر تلملم نفسك وتنقد ما تبقى من نفسك. هذا علاش نقول لكم إن السكوت أحيانا راهو مش هروب. في ناس تعتقد إن السكوت هروب، راه لا، مش هروب أبدا. مرات أنت تبي تحافظ على الشخص فتسكت، ما كانت الشخص حتسكت. بح. قلت لكم في بداية الحلقة أن مش كل معركة لازم أنت تدخلها، صح؟ مش أي معركة في الحياة لازم أنك أنت تخوضها. معنى كلامي أن في معارك تستاهل وأصحابها يستاهلوا أنك أنت تدخل فيها، وفي معارك ما تستاهلش. في معارك لو أنت ربحتها خسرت نفسك، وفي نقاشات لو أثبت فيها أنك أنت فعلا صح أنت هنا خسرت الشخص. وفي ناس لو أقنعتهم بالحقيقة مش هيغيروا رأيهم بسرة، لا، لأن هم مش بيدوروا على الحقيقة بس، هم يبحثوا على الانتصار. وهنا الذكي يعرف أنت ينسحب من النقاشات، من المعارك، من الأشياء هذه. مش لأنه هو راه ضعيف، ولا ضعيف الشخصية، ولا إنسان مش قد المسؤولية أو كذا، لا لا، لكن لأنه يقول وقتي أغلى من إني نضيع في إثبات شيء لشخص مش مستعد إنه يفهمك. شوفوا، أنا حنحكي لكم شيء من واقع حقيقي، تمام؟ مش مجرد كلام. في ناس مرات أنت لما تشرح لها وتبرر لها وتوضح لها وكذا، نقول إحنا تحرت في بحر، مش حتغير رأيهم، خلاص هم واخدين عليك فكرة معينة. الإنسان اللي فعلا يفهمك وحافظ كل شيء فيك، ونقول عنده حسن ظن فيك كويس، حيفهمك ديما صح بدون ما تبرر له، بدون ما تشرح له، بدون ما توضح له. لكن فيه ناس مرات تضيع عليهم وقتك وجهدك باش تثبت لهم، هم اصلا مش مستعدين ان يفهموك، هم خدوا الفكره اساسا وخلاص. علاش انت بتصلحها؟ مش هتغير شيء. صحيح، فعلا هذا واقع كان عمق الخلاف، لكن بعد يقتنع الطرفين من وجهة نظر من دون حد يغير مسار حد. كويس. أمتى السكوت يكون أقوى رد؟ احنا عارفين ان المقولة هذه نسمع بها دائما، نقول السكوت علامة الرضا، السكوت علامة الرضا. لكن السكوت ليه تعابير أخرى وتفسير أخرى، يعني مش تفسير واحد، يعني قلنا ساكتة معناها أنا راضية، لا لا، تفسير لها أشياء على حسب الموقف. هنا السكوت وقع في حاجة أخرى، إنه هو يكون مرات أقوى من الرد. السكوت يكون قوة لما يكون اختيار مش خوف، لما انت تختار او انت تختاري تسكتي، لما تكون انت قادر ترد على الشخص كويس، لكن تختار انك انت ما تردش عليه، لما تكون قادر انك تفضح بني آدم لكن انت تختار الستر،
لما تكون قادر انك انت تجرح، لكن بالمقابل تختار الاخلاق. لما تكون قادر تفتح ملفات قديمة لكن تقول خلاص انتهى. هذا عمره ما كان ضعف، هذا نضج، هذا وعي. لأن أسهل حاجة إنك تنتقم بالكلام، لكن أصعب حاجة إنك تقول أنا نقدر أرد عليك يا فلان، لكن مش حنكون الشخص اللي تبي تحولني ليه. أنا نقدر ناخد حقي منك، لكن أنا مش حنكون الشخص اللي ينجر إنه ينزل لمستواك أو ينزل لشيء أنت تبيني نوصل له. لما أنت تختار تكون نفس الشخص، ما تتحولش بسبب قسوة أو بسبب ظلم خذلان إلى ما ذلك، لأن في الأخير حتنقلب عليك الطاولة نقوله إحنا، وتطلع أنت اللي غلط وأنت اللي كذا وأنت كذا وكذا وكذا. خلينا نكون واقعين، وهذا صاير في كل العلاقات الاجتماعية بصفة عامة، أيا كانت العلاقة الاجتماعية. به الصمت أمام الاستفزاز، شن تقصدي بها ملاك الصمت أمام الاستفزاز؟ احنا نعرف الاستفزاز صفة في ناس يتفننوا فيها، مبدعين جدا في صفة الاستفزاز، إنه يستفزوك يطلعوا أسوأ ما عندك، يستفزوك بأفعال بكلام إلى ما ذلك، ويحاول يطلع الشخص السيء اللي عندك بشني هما يرتاح ضميرهم، يقولوا هذا هو الشخص احنا كنا مخدوعين فيه، هذه هي حقيقة فلان، لأنه هو قدرنا احنا نستفزوه وطلعنا حقيقته. في ناس تعرف بالضبط شن هو اللي تقدر تلوي به دراعك وتضغط عليك باش تستفزك، تعرف الكلمة اللي تخليك تتعصب، تعرف الموضوع اللي هو يوجعك ويكسر دراعك أو يلوي دراعك بمعنى بهي، وتقولها وتستنى في ردك. في ناس نقول احنا يحتفولك كلمة هكي أو موقف معين، يستنوا في ردك، وهنا لو رديت أنت ومتعصب، أنت أعطيت الشخص هذا اللي قدامك الشيء اللي يبيه واللي يبي يوصل له. لكن لما أنت تختار تسكت، أنت هنا قطعت اللعبة عليه وانتصرت عليه على فكرة، لأن الشخص اللي يستفزك غالباً يبي يشوف ردة فعلك. الشخص اللي يستفزك وأسلوبه استفزازي يبي يشوف ردة فعلك، يبي يشوفك متعصب، يبي يشوفك تدافع على نفسك، يبي يشوفك أنك أنت تبرر، يبي يشوفك أنك أنت تتعب في جهدك ووقتك باش تصحح التفكيرة أو تفسيرة. لكن لما نكون، لما تكون أنت أو أنت هادية جدا، هو استفزك وأنت هادية جدا أو أنت استفزتك أي حد، تكوني هادية وتقولي سمعتك، سمعت كلامك وتسكت، سمعتك شن قلتي لكن سكتت. أحيانا الجملة هذه أقوى من الخطاب كامل، خطاب كامل ممكن يتكون من صفحة كاملة باهي، أو رد يكون رد قوي مثلا وبصفحة كاملة، نقول احنا باهي ما يعادل صفحة كاملة. لكن لما انت تقول سمعتك بس، وصلت بس، وما تجاوبش خلاص ما عادش ترد عليه، الكلمة هذه بس من المختصر المفيد، الجملة هذه أقوى من خطاب كامل. لكن هل السكوت هذا دائما يكون صح وفي صالحنا، ولا احيانا يكون خاطئ؟
لا طبعا، وهذه نقطة مهمة جدا لازم نكون واضحين فيها، مش كل سكوت حكمة، في سكوت ممكن يكون ظلم لنفسك، لو حد تعدى على حقك اتكلم ما تسكتش. السكوت هنا غلط، لو حد يظلم شخص قدامك اتكلم بالقدر اللي تقدر عليه ما تسكتش، لأن السكوت غلط في الموضع هذا. لو حد يستغل في سكوتك حط حدود، لو حد يكرر في نفس التصرف معك في كل مرة، لأن كل مرة تسكت وما تعطيش ولا ردة فعل، هنا السكوت ما عادش بدي قوة ولا ضعف، بدي يستنزف في قدرتك. هنا لازم تقول لنفسك لا، أنا لازم نوقف وبهدوء من غير نقول إهانة، من غير صراخ، لكن بوضوح وضح لنفسك ووضح للآخرين إنك أنت مش هتسكت، لأن القوة يا جماعة الخير إنك أنت تسكت، مش إنك أنت دائما تسكت. القوة مش إنك أنت تتكلم ديما، القوة إنك أنت تتوازن، قوة إنك أنت تعرف أمتى تسكت وأمتى تتكلم. شفتوا كيف؟ رأيت القوة وين؟ قوة في التوازن، تعرف الوقت المناسب أمتى تسكت والوقت المناسب أمتى تتكلم. في هالبناس يقول لك مريت يا ملاك بخذلان من أشخاص في حياتي، أيا كانوا الأشخاص، بهنتو بنحكي لكم السكوت بعد الخذلان. بعد الخذلان أصعب سكوت هو سكوت الإنسان بعد ما ينخذل من شخص قريب منه، أصعب سكوت أمتى يكون؟ بعد ما ينخذل الإنسان هو من مني؟ من شخص قريب منه، لما الشخص هذا كنت تعتبره قريب منك يتغير عليك، تلقى روحك تقول شن درت للبني آدم هذا؟ خير تغير علي، علاش تغير؟ شن اللي صار؟ شن السبب اللي خلاه يتغير في معاملته معاي؟ وهنا تبحث على إجابات، تقعد في دوامة هيك في متاهة الدور. ليش؟ لأنه شخص قريب منك عزيز على قلبك. في ناس تانية تقول لك لا، أنا الشخص القريب مثلا شخص بعيد ما ندوراش، مش موضوعي الشخص البعيد، لكن الشخص القريب بيأثر فيا. ما تجوش تقولي لا ما يأثرش، لا يأثر فيك حتى ولو جزء بسيط. وهنا بدل ما تقعد تجري وراه وتقول له احكي لي فهم لي، فهمني وفسر لي وضح لي اشرح لي شن صاير بالضبط، يمكن احسن حاجه تديرها في الوقت هذا لما بتمشي بتسال الشخص، وقبل ما تسال الشخص وضح لي واحكي لي وعلاش تغيرت وكذا وكذا وكذا، الافضل انك تراقب الافعال، لان الافعال مرات تقول كلام ما تقدرش، في كلام مرات ما تقدرش تقول. ارى هذا علاش نبيك دائما ما تفكروش ان لا لازم نركزوا في الكلام بس، ركزوا في الافعال. انتم لازم تراقبوا افعال، الافعال هي اللي توضح، اللي بيك حيبان، واللي يقدرك حيبان، واللي يحترمك حيبان، واللي خاف يخسرك حيبان. بشني؟ بالأفعال. مش لازم كل مرة تطلب من الشخص انه يثبت لك قيمتك عنده، مش كل مرة تجي تسأل الشخص انا شن عندك، انا شن بالنسبة لك، انا شني كذا كذا، لا، لأن اللي يبيك فعلا حيبين لك بالكلام وبالفعل بالزوز.
اللي قدرك ويحترمك ويعزك وعندك مكانة عنده حيبين لك، واللي خاف يخسرك ويخاف على مصلحتك ويخاف عليك من نسمة الهواء نقوله احنا حيبين لك. فلهذا احنا مش لازم كل مرة نطلبوا من الأشخاص المقربين منا إن يتبتونا قيمتنا عندهم شني. بهي لما يتغير الإنسان بسبب كثرة الكلام، في ناس تتغير. تعرفوا شني يصير الإنسان اللي طول الوقت يبرر؟ ترى فكروا فيها شوية، شن يصير للإنسان اللي طول الوقت يقعد يبرر؟ أول شيء بيتعب، بتتعب نفسيته، بيتعب من شرح نفسه للناس، يتعب من الدفاع عن نواياه، ويتعب من المحاولة في إرضاء الجميع. ثلاث أشياء حتصير للشخص هذا اللي يقعد طول الوقت هو يبرر ويشرح ويفسر للناس. حيتعب نفسيا، حيتعب من شرح نفسه للناس وشرح نواياه، وانا نيتي طيبة، راه وانا مش قصدي كذا، انا راه قصدي كذا. يحاول انه هو يرضي جميع الناس، مع ان الرضا غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك. لما توصل للقناعة هذه بتعريض الناس غاية لا تدرك، حتعرف إن آخر همك الناس، حتعرف إن آخر همك رأيهم فيك أساسا، حتعرف إن آخر همك إنك أنت توضح لهم وتشرح لهم على نواياك. النوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فما تبررش، ما توضحش، وما تفسرش. اللي فاهمك حيفهمك، واللي حافظك حيفهمك، واللي ما يبيش يخسرك حيفهمك. مش حتكون انسان غلط بالنسبه لي، مع ان احنا كلنا الناس عباره على مميزات وعيوب، مفيش انسان كامل. ولكن اللي يدور لك في زله، افتح له الباب وقول له السلام عليكم، اي تسجد. لأن في يوم من الأيام حتقول خلاص أنا تعبت من شرحي للناس، وتعبت أني نفسر للناس، وتعبت أني نجري في رضا فلان على علتان على كذا. مش لأن ما عادش أنت مهتم، لكن لأنك أنت خلاص تدور في راحتك، وراحة بالك أهم من كلام الناس ورأي الناس فيك. وهنا تبدأ المرحلة الجديدة في حياتك، وهي مرحلة الوعي يا جماعة الخير. فلهذا معاش ترد على أي إشاعة صدرت منك، عفوا إن صدرت عليك، أي شخص طلع عليك إشاعة مش لازم تفسر، باي أنت سمعت علي خبر، باي تمام أنت صح أنا غلط، تمام انطلق في حياتك. وهكذا معاش تدخل في أي نقاش، مش كل نقاش يستاهل. ما عادش تحاول انك انت تكون مفهوم للجميع، لان زي ما قلنا رضا الناس غاية لا تدرك. واللي يفهم، واللي فعلا عنده مكانة عندك او عندك مكانة عنده، حيفهمك صحرة. خذوها هذه قاعدة. وما عادش تشرحوا انفسكم للناس اللي قررت فعلا ان هي ما تفهمكمش، اللي قررت ان هي تصدق تفسيرها وخيالاتها. وهذا مش غرور انك انت انسان مغتر بنفسك، لا ابدا، هذا اسمه السلام الداخلي، انك انت مرتاح ومسلم امرك لله سبحانه وتعالى. هذا مش غرور. وانا دائما اقول فيها ان في فرق كبير بين الثقه والغرور. غرور شيء وثقه شيء. انك تكون واثق من نفسك ومن واثق من افعالك، خلاص انت هنا عندك سلام داخلي، خلاص انت هنا تدور في راحتك وراحة بالك وراحة قلبك، بس مش مدور راحة غيرك. ولو وصلت القناعة هذه صدقني حتمشي أمورك تمام. بحي، أيهما أصعب
ولا أنتم تشوفوا فيهم نفس بعض اللي هي السكوت والكرامة؟ السكوت والكرامة هل هما نفس بعض أو مختلفين على بعض أو يشبهوا بعض في جزئية معينة؟ ترى قولوا لي. بين السكوت والكرامة فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

رجعنا لكم مستمعينا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. قبل ما ناخد فاصل كنت نقول السكوت والكرامة. السكوت والكرامة، قلت هل هم في فرق بيناتهم أو يشبهوا بعض أو في جزئية يعني نقولوا إحنا مشتركين فيها. أنا قريت بعض التعليقات في التيك توك، لكن أنا خل نقول لكم حاجة، فهي إن في فرق بين الكرامة والكبرياء. في فرق بيناتهم، بين الكبرياء والكرامة في فرق، لأن الكبرياء يقول أنا ما نبداش بالكلام. شفتوا كيف؟ أنا عندي كرامة وعندي كبرياء وأنا ما نبيش نتنازل ونبدأ مع الشخص السلام ولا نبدأ معاه الكلام. أنا هنا اخترت أن عندي كبرياء. صحيح رامي يقول الكرامة أنك ما تسمح لأي حد يستغله، وهذه كنت بنقولها تو حاليا. كنت بنقول الكرامة تقول إن أنا ما نسمحش لأي حد يهيني. الكبرياء ممكن إن هو يمنعك من الأعذار والاعتذار، والكرامة تخليك تعتذر لو غلطت من غير ما تحس إنك أنت نقصت من نفسك. ولهذا مش كل سكوت كرامة ومش كل رد إهانة. أحيانا أقوى رد إنك تقول أنا غلطت وتعترف بغلطك، وأحيانا أقوى سكوت إنك تقول ما عادش عندي شيء نقوله. أحيانا لما نوصل لوقت معين دي ما نقوله فيها. هذه أكتر حاجة في النقاشات أو الجدالات أو نقول إحنا في العلاقات العميقة جدا، احنا نبدو نقول احنا ما عادش عندي شيء بنقوله، خلاص ايه قلت اللي نبي نقوله خلاص. واخترت انك انت تختار الجملة هذه تسكت خلاص بعدها. بهي لما يكون الرد حقيقي هو افعالك. احيانا يكون الرد الحقيقي هو الافعال وليس الكلام. أحيانا الناس تستنى منك دائما في رد، وانت بدل ما ترد بالكلام ترد بأفعالك، ترد أحيانا بحياتك. والمقصد بحياتك شنو ترى؟ قالوا مثلا انك انت مش حتنجح في مجال معين، او مش حتنجح في حياتك، او مش حتنجح في مشروعك، او مش حتنجح حتى في زواجك. لكن هنا انت ردك شنو بيكون؟ نجاح. فأقوى رد هنا النجاح، أنك ترد على ناس قللت من نجاحك. مثلا قالوا أنك أنت إنسان ما تقدرش، إنجازك هنا يرد، عملك هنا يرد. قالوا أنك أنت إنسان ضعفت وطحت، لكن انت هنا شو بيصير الرد متاعك؟ انك انت بترجع توقف من جديد. هذا اقوى رد بدون كلام، ما توضح لهمش، انت خلاص اوقف من جديد خلاص امورك تمام. قالوا مثلا انت ما عندكش قيمة، هذه اكتر حاجة يقولوا فيها دائم. في ناس تقول لك

انت ما عندكش قيمه، انت ما تسوى شيء اصلا. اقوى رد انك انت تحافظ على نفسك، واحيانا اجمل رد انك انت تكمل حياتك وكأن الكلام ما قدرش يوقفك. مش باش انك انت تغيظهم وتخليهم يتعصبوا منك او تخليهم ان هم يديروا ردة فعل، لا لا لا لا لا، لكن لان فعلا انت تجاوزتهم، انك انت فعلا تخطيتهم وتخطيت كلامهم وتخطيت افعالهم، مش لازم توضح. ففي ناس تقول فيها دائما، واكثر الاشياء تقول نبي نخليها على ربنا، انا ما نبيش الرد، بنسكت وبنخليها على ربي. في ناس هيك تتعامل، لكن هل معناه الكلام هذا ان احنا نستسلمه؟ لا طبعا، معناها انك انت درت اللي عليك، قلت اللي عندك، دفعت لحقك، وحاولت مرارا وتكرارا، لكن النتيجة خليتها على الله سبحانه وتعالى، لأن مش كل شيء نقدر نتحكم فيه في الدنيا هذه. وفي أوقات أفضل رد على الظلم إنك ما تخليش الظلم يحولك إلى إنسان ظالم. أفضل رد على الظلم إنك ما تخليش هالظلم هذا يحولك إلى إنسان ظالم. إذا الشخص جرحك في يوم من الأيام، رد بالك تجرح غيرك. إذا الشخص خانك في يوم من الأيام، ما تخليش الخيانة تعلمك الخيانة. إذا الشخص ظلمك، ما تخليش الظلم هذا يقتل الخير اللي فيك ويخليك إنسان قاسي تتجرد حتى من شخصيتك الحقيقية، ومرات تصنع حتى شخصيتك را عشان نوري للناس إن إني إنسان كذا وكذا. لهذا رسالتي دائما نوجهها يرجع إلى الاتزان في الشخصية. أجل رسالتي دائما للشخص الساكت بداية، لأن موضوعنا اليوم، لو أنت تو تسمع فيها عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعندك كلام هلبة في قلبك، وعندك شخص ظلمك مثلا، أو شخص خذلك، وعندك شخص قال عليك كلام مش صحيح وكان افتراء مثلا، ويعني نقول احنا كذب عليك، شوه سمعتك غيرها وغيرها وغيرها، هلبا اشياء، هلبا امور. فحابة انا نقول لكم برسالة واحدة فقط، مش لازم ترد على كل شيء، مش لازم الناس كلها تعرف الحقيقة، مش لازم كل شخص يقتنع انك انت فعلا بريء، مش لازم انك انت تدخل في معركة مع الناس اللي ظنوا السوء فيك ايا كان. لكن في نفس الوقت ما تخليش سكوتك هذا يكون على حساب كرامتك. لو حد وصل في كرامتك ما تسكتش، أقولها لكم، حد وصل في كرامتك ما تسكتش، لازم تحط حدودك، اتكلم لما يكون الكلام ضروري، وتسكت لما يكون الكلام مجرد استنزاف. وخلي عندك قاعدة واحدة فقط، نتكلم لما يكون الكلام ليه معنى، ونسكت لما يكون السكوت أكرم. باهي السؤال لكم انتم كلكم، انا حنقرا تعليقاتكم توه، باهي هنعطيكم سؤال واحد
وحنمشي طول الفيسبوك وحنشوف الفيسبوك شن صار فيه. السؤال ليكم كلكم وحنقرأ تعليقاتكم، هل السكوت بالنسبة ليك قوة ولا ضعف؟ إجابتكم حنقرأ. علي يقول بس صعب تعودت على السكوت. بالنسبة لي دكتورة مليكة تقول بالنسبة لي السكوت مش علامة الرضا. إبراهيم يقول في وقتنا الحالي اللي هو توا ضعف. ديبيا يقول ضعف. أسيل تقول صعب نسكت. أنا برا لأن بعد توصل لعمر معين مش فاضي رد على الناس. الشاهينك يقول أم فلة تقول منورة ملاك ملوك ربي يحفظك. سليمة احترام وتقدير لنفسي فوق من أنها قوة أو ضعف. قول خوف من اللي بيصير من اللي يصير. هداية تقول حسب الموقف. أحب اللي يحبني يقول الاحتفاظ بالهدوء. برنس يقول قوة، السكوت قوة، شاهد قوة لأن ما نزلش قيمتي لشخص ما يسوى شيء. أنور يقول بكل تأكيد قوة لأن ما عاش عندي حيل للنقاش. إيزو تقول خلك هادي صامت بارد. أتفق جدا. شيماء تقول نفضل السكوت. شيماء والسكوت مش عارفة خطان مستحيل يتلاقوا. شاهين كلام الناس ما يضرك بشيء لأنه وكل أمرك لله واستمر. السؤال اللي بعده هل سبق وسكت لشخص وبعدها اندمت ايه او لا؟ برنس السكوت حكمة، اللي شفته والله تسكت جيه على راسك. علي يقول ايه اندمت. فرج يقول نعم. تفرج يقول اندمت اني تكلمت. ركزوا، قال اندمت اني تكلمت. هداية تقول ايه. شاهد تقول لا. أنور يقول إيه والله ونادم شديد الندم. شاهين كثير وضر وصار موت لشخص. سليمة إيه للأسف. أم فولة إيه بالنسبة لي غلطة عمري تقريبا حاجة هيك. أحمد يقول أكيد، معناها سبق أنكم أنتم سكتوا على شخص في يوم من الأيام في مرحلة من مراحل حياتكم وبعدين ندمتوا أن ما تكلمتوش. دكتورة مليكة تقول لا ما ندمتش، بالنسبة لي عملي. جميل. بس خلينا نشوفوا ترى التعليقات اللي على التيك توك باش ما ننسوهمش حتى هما. انجل تقول ويكون الضعف دقيقة بس. يكون الضعف لما تسكت خوفا من المواجهة او لانك ما تقدر تدافع عن حقك او تسمح لاحد يتجاوز عليك وانت قادر توقفه. السكوت يكون قوة لما يكون عندك كلام تقدر تقوله لكن تختار ما تقوله لانك تعرف ان الرد ما راح يغير شيء او لان كرامتك اهم من دخول في الجدال. باختصار اذا سكت وانت قادر ترد يعني قوة، وتسكت لانك عاجز عن الرد يعني ضعف. أنور نعم أحيانا السكوت أقوى من الرد لأنه يحفظ كرامتك ويمنعك من قول كلام قد تندم عليه ويجعل الموقف يتحدث عن نفسه. وأجمل ما يقال ليس كل كلام يستحق الرد، فبعض الصمت جوابه أبلغ من 1000 كلمة. جميل أنور. حنان تقول مساء الخير والورد. صبري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء كل اللي بين تحياتنا لكم. باه لكل من التحق بنا في برنامجكم كالعادة من القلب. موضوعنا اليوم السكوت أقوى رد، أو مش كل ساكت ضعيف، أحيانا السكوت أقوى رد. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. أنور شن يقول على الفيس؟ قال قد يكون السكوت من الكرامة، لكن ليس كل سكوت كرامة، أحيانا السكوت حكمة وأحيانا يكون ضعفا إذا كان على حساب حقك. أتفق. باه عندنا صبر يقول أحلى مساء الورد وياسمين أستاذ ملاك. بالنسبة لي أنا في الموضوع الحلقة طول نولع، نستنى في مكالمتك يا صبري. صبري يقول غياب حلقتين يا أستاذ، غياب حلقتين يا صبري، دي حلقات مش صح، حلقتين هما تقريبا ولا حلقتين، حلقتين حس روحي طولت. شفتوا كيف؟ يلا حلقتين إن شاء الله نعوضوهم يا صبري. محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفعالكم بالحفظ والصون ورد سيأتيكم من حيث لا تعلمون، السكوت أفضل شيء. ريم تقول السلام عليكم. محمد يقول قدر الله وما شاء فعل، لما ندمتش السجود تقول نندم لو نسكت. تقول لي أنا اللي صار معاي ما ينسكت، مستحيل ينسكت عليه، لو سكتت نموت. اعتراف الحق فضيلة. ريم تقول السكوت مش دائما علامة للرضا، أحيانا السكوت يكون علامة من علامات الصدمة، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. جميل. محمد يقول السكوت ليس دائما علامة على الضعف أو قلة الحيلة، بل هي في كثير الأحيان من الأحيان دليل على النضج والقوة والقدرة على التحكم في النفس. جميل. مساء الخيرات لكل من نورتوا كلكم، وعطيت سؤال أنا قبل الفاصل وما شاء الله كلكم جاوبتوا، الله يبارك. وصوت الحق والسكوت على الحق شيطان أخرس. في فقرة أخرى، في فقرات ليست فقرة أخرى، في فقرات. بح احنا تكلمنا على الخذلان، تكلمنا على السكوت لما يكون بين الكبرياء والكرامة، والفرق ما بين الكبرياء والكرامة، ولما يكون الرد الحقيقي هو أفعالك وليس كلامك. حكينا على الأشياء هذه، ولكن أنا حنسأل وبنقعد نسألكم وناخذ الأجوبة منكم. رندا تقول السكوت أوقات يصبح عند الشخص الآخر ضعف. جميل. السؤال يقول هل الرد على الإهانة يحفظ الكرامة ولا التجاهل أقوى؟ هل الرد باعتقادكم أنتم على حسب رأيكم، هل الرد على الإهانة يحفظ الكرامة ولا التجاهل يكون أقوى برأيكم؟ كل واحد وجهة

في النهاية. الرد أكيد وعن تجربة، التجاهل أقوى رد تقول رندا. أنا ليش قلت لكم على حسب رأيكم؟ على حسب رأيكم وحسب موقف اللي صارت معاكم. زهرة متفائلة تقول التجاهل أقوى، سليمة تقول التجاهل أفضل، تالية تقول على حسب، يعني على حسب الموقف على حسب الشخص. با تو كان فيه في حاجة مثلا نقرأ سؤال معين دقيقة بس وناخد المكالمات، في سؤال ونتمنى في شخص نتمناه يرد عليا ويكون الشخص هذا يعرف المقصد. الرد وبعدها التجاهل الأبد. أنور يقول التجاهل أفضل لكن قد لكن بعدها نندم أو حاجة هيك، أو قد ما نندم أو حاجة هيك. بح. هل البعد أحيانا أقوى من المواجهة؟ في شخص أتمنى أنه يرد، وعليكم السلام. هل البعد أحيانا أقوى من المواجهة؟ كل شخص فيكم مر بتجارب معينة بمواقف معينة، هل تشوف البعد أقوى من المواجهة ولا المواجهة أقوى؟ بغض النظر المواجهة مش شرط تكون مواجهة رهو كذا، لا. سليمة تقول لا، رندا تقول البعد أفضل رد مع التجاهل، صوفي تقول أو صوفي تقريبا يقول لا، سليمة تقول المواجهة أقوى، أنور يقول نعم، السيرة تقول بالمواجهة للأمانة، هداية تقول لا، سلوان على حسب الشخص، على حسب الشخص. جميل. تالية تقول المواجهة أقوى ثم البعد. بقى أنتم بتعتقدوا أن المواجهة هل هي مواجهة لصالحكم أو ضدكم؟ أنا وسهل لكل من التحق. هل المواجهة تشوفوا فيها هل هي لصالحكم أو ضدكم؟ لصالح الطرفين. سليمة دكتورة تقول، مليكة تقول المواجهة وبعدها إلى اللقاء للأبد، على حسب شخصية الشخص. ضدنا علي يقول ضدنا، البعد أحسن وأخو حميدة تمام جميل. لصالحي طبعا، ليش اخترتها لصالحك بس ما تكون حتى لصالح الشخص الآخر؟ مبارك يقول مرات تكون المواجهة ترجع لين الشخص لصالح الطرفين، بتكون هي المواجهة مش كل شيء البعد. رندا مواجهة تزيد من حدة النقاش، لذلك بعد البعد أفضل مع التجاهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا دكتورة وجدان، أهلا وسهلا بالجميع اللي التحق بنا عبر تيك توك والفيسبوك. بهي السؤال الأقوى، هل في شخص في يوم من الأيام، الاحتواء حكمة أتفق، هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ الرياض يقول المواجهة أفضل، مرات تكون في حلقة مفقودة ربما فهم غلط، أتفق يا رياض. هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ فرج يقول نعم، هي تقول إيه. عاود السؤال، هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ يقول دي ما تصير معي. رندا تقول إيه، أجل تقول يس، يس. أسيل تقول نعم، تالي تقول نعم. لو يرجع بكم الزمن حتقولوا الحين حنتكلموا أو حنسكتوا. سليمة خسرت أو كسر قلبي. أنور يقول إيه، في شخص خسرت علاقتي بيه لأنني سكتت. أما فقد عفونا أما الود فلا يعود. قريت الفيس أنجل حنسكتوا، سكتت على حساب نفسي وصحتي وخسرت حبابي. جميل. فهل السؤال الأخير اللي جماعة الفيسبوك والتيك توك، باش ننتقل إلى المكالمات. السؤال يقول

وبصراحة للجميع بدون استثناء للجميع، هل تقدر تسامح شخص جرحك من غير ما ترجع علاقتك به؟ هل عندك الجرأة انك انت تسامح شخص جرحك في يوم من الايام من غير ما ترجع علاقتك به؟ انجل ايه؟ سليمة ايه؟ جنكيز يقول لا نسامح، نعم. تالية ام ايه يقول ايه، احمد يقول لا نسامح الا الشخص، حياة تقول اكيد نسامح، فرج يقول صعب. شفتوا كيف ان تختلف وجهات النظر وكيف احنا نتعامله على حسب مفهومنا في الحياة او حسب خبرتنا. رندا ربي سامح اما انا لا. زيدان يقول فمن عفا واصفح فاجره على الله، عليه والله ما نسامح. انور يقول بنسامح لان بيناتنا عشرة ونعض على قلبي. حياة تقول نسامح بس مش حترد كيف قبل. دكتورة مليكة اما العفو فقد عفونا، اما الود فلا يعود ولا انظر الى الوراء. جميل، عندكم علم. تالية تقول نسامح لك العلاقة كده ما ترجعش. شوفوا، من اقوى الاشياء اللي في شخصية اي بني ادم لما يفهم موضوع التسامح وموضوع السماح. لما انت تسامح مش تسامح في الشخص بس، انت راه مش تحافظ على ود وعشرة وإلى ما ذلك والأشياء هذه، خلي لي هذا جانب بروحه. بس لما أنت أساسا تسامح الشخص، أنت تسامح في نفسك. ليش؟ ليش؟ أنت تحرر في نفسك، مش إنك أنت ما توصلش بينك وبين الشخص هذا عداوة، أو توصل بينك وبين الشخص إلى قطيعة في يوم من الأيام. حتى لو صارت قطيعة لكن ما تصيرش نقوله احنا بشكل مأساوي. انك انت في يوم من الايام تتلاقى انت وياه صدفة، انك ممكن تقول السلام عليكم يرد عليك عليكم السلام وخلاص، وتمشي كل واحد يمشي في حالة. هذه ثقافة السماح على فكرة. لكن انها ترجع علاقة سابقة زي قبل ما لا اعتقد صراحة، خاصة الشخص لو جرحك في موضع معين في اشياء معينة، صعب صعب. ماذا تعلمنا من السكوت؟ تالي تقول تعرفي ليش العلاقة ما ترجع زي قبل؟ لأنك تخاف يجرحك مرة تانية. صح صح الكلام هذا، صح يا تالي، يعطيك الصحة. ما ترجعش لأنك تخاف أنه يصدر منه تصرف معين يجرحك أكثر من قبل، وما تبيش ترجع لنفس نقطة الصفر. مش لأنك أنت كده، لأنك أنت خلاص يعني تحافظ على الود والعشرة اللي بينك وبينه، لا أكتر ولا أقل. بإحنا مش نتعلمنا من السكوت؟ تعلمنا أن السكوت مليشي معنى واحد فقط، وألا هو السكوت علامة الرضا. في سكوت يكون خوف، وفي سكوت يكون حكمة، وفي سكوت يكون وجع، وفي سكوت يكون كرامة، وفي سكوت يكون وعي ونضج، وفي سكوت يكون استسلام. ولهذا ما تحكمش على شخص ساكت وتقول إن الإنسان هذا ضعيف أو ضعيف الشخصية. يمكن هو يعرف عليك حاجات لو قالها تتغير الصورة الكاملة، لكن هو اختار انه هو يسكت. ممكن مش لانه هو عاجز عن الرد، لكن لانه كان ارقى من انه هو يفضح. يمكن اسكت لانه هو يحبك ويعزك، اسكت لانه هو يحبك ويعزك وعندك مكانه عنده. وممكن اسكت لانه خلاص معادش يحبك ولا ليك مكانه عنده. وممكن هو اسكت في الوقت هذا لأنه هو تعب من الشرح والتبرير والأشياء هذه. وفي كل الحالات السكوت ما تعرفش اللي داخل قلب الإنسان إلا لما يقول لك.
ما تفسرش سكوته إلا إذا هو قال لك. على 092-150-59-99 فاصل قصير ونرجع ناخده المكالمات.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو السرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو السرايا اف ام 99.3

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. وخلاص أنا يمكن أعطيت الموضوع أكثر. عندنا أنجل تقول أحيانا البعد أقوى من المواجهة، لكن مو دائما. المواجهة تكون أقوى لما يكون فيها شيء يستحق التوضيح أو حق لازم ينقال أو علاقة تستحق محاولة أخيرة. أما البعد فيكون أقوى لما تكتشف أن المواجهة لن تغير الشخص ولن تعطيك إلا مزيد من التعب. وقتها انسحابك بهدوء يكون رسالة واضحة، أنا اخترت راحتي بدل الاستمرار في شيء يؤذيني. والأجمل أن البعد ما يكون بهدف الانتقام أو لفت الانتباه، بل يكون قرار هادئا بعدما حاولت بما يكفي. المواجهة تقول هذا الشيء أذاني، والبعد يقول فهمت إنه لن يتغير، لذلك اخترت نفسي. الله عليك. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
1: ألو،
0: ألو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
1: صوت ضيف عندي.
0: أهلا وسهلا، ما قدرش نتكلم بصوت عالي. صوت
1: أخبارك أخت ملك؟
0: الحمد لله. حيّك
1: وحيّ مراك الطيب ودعاة السرايا إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، الله يعزك، الله يعزك. تفضل. هاي
1: بارك الله فيك، تحكي عن موضوع عبد الله من طرابلس إن شاء الله.
0: مرحبتين بك خون عبد الله، أهلا وسهلا بك. أول مرة عبد الله صح؟
1: لا لا، مشترك معك.
0: باحية، مرحبتين بك مرة تانية وثالثة وعاشرة.
1: في دعاة راديو البلاد تخريب.
0: قولي من الأول إنك أنت في راديو البلاد، باش نقول لك أنا. إيه، لكن أول مرة هنا ولا في البرنامج هذا؟
1: لا، ممكن تاني مرة.
0: باه، مرحبتين بك، مرحبتين بك خون عبد الله.
1: بدي تحكي عن
0: السكوت.
1: سكوت يعني من الطرف الثاني تكلمك، هذا موضوع ولا تخريب؟
0: ايه، سكوت، سكوت، نتكلم عن السكوت مرات يكون اقوى رد.
1: نعم،
0: السكوت يكون اقوى رد
1: مرات. هي عن موقف يا اخت، الله سبحانه وتعالى ده خطبهم الجاهلون فقالوا سلام، عباد الرحمن يدين شيء في الارض هولا، ده خطبهم الجاهلون فقالوا سلام. مرات الموقف الرد يقول لك ده كلام من فضة فسكوت من ده. مرات الموقف ما تردش عليه، لكن في أشياء لازم ترد عليها، ما تفحق نفسك أنت ممكن مش ترد، لكن في أشياء زي الشهادة تبي ترد عليها مرات. فهمت كيف ولا؟ في أشياء في المجتمع لا تطلب ترد يعني، زي مثلا النميمة والغيبة وهالبعض أشياء يعني. ما كل موقف لي واحد اللي رسول صلى الله عليه وسلم فاهم مدينة يعني، فاهم كيف فاهم على المجتمع، معش خلاه يكلمهم ما حتى قلت كلام اي لازم. في ناس كل واحد تمشي معه لازم شكل، كل واحد عنده شخصيه في المجتمع هذا وتمشي معاه، هل تسكت ولا تكلمه؟ فهمت؟ وفي كل موضوع يختلف عن الموضوع الثاني، وهذه الاشياء هذه من هو الانسان الحياه تعلمه، دلنا على من الايام فدون الايام تعلمني يعني. الانسان يتعلم الحياه، والحياه مدرسه. فهمت؟ انا على العموم احنا مش مشكلة، احنا بشر نخطا ونصيب، ممكن نخطا اكثر من نصيب يعني، لكن المهم ما نجوز في الخطا، نشوف الخطا نتاعنا ما نستمرش في الخطا يعني، نتعلم من اخطائنا احنا، نتعلم من اخطاء جيراننا، نتعلم من اخطاء الرجال، نتعلم من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل اصحابه، كيف يعامل زوجاته، كيف يعامل كذا، كيف كان يتصرف مع زوجاته، كيف كان يعني في اشياء لازم نتعلم منها، السيره النبويه يعني نعطي راحنا. هي مشكلتنا يا اخت ميرود، يا اخت ملاك، المشكلة أن إحنا تلقى نعرف جماعة الكرة ونعرف الرياضة ونعرف كذا، لكن ما نعرفش حتى سيرة الرسول، شين سيرة الرسول، تهديد المعاملات مش عارف، تلقى كبار في السن راوية يا أخت ملكة، وما يعرفش شيء الأشياء هذه، وما يعرفش كلمة حق شين هي يعني. راه واحد الذي يظن أنه كلمة عنده سلطان جاير، مش كلمة يكون السلطان الجاير يكون رئيس لبلاده، ممكن يكون حتى رئيس مؤسسة، ممكن يكون رئيس حكومة، ممكن هتتطلب منك تتكلم وترد عليه. مثلا في واحد ضم شخص قدامك، في واحد متسبب الدين قدامك، في تكلم تهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم قدامك، لازم ترد عليه يعني. خلينا من تحال الشخصية ممكن تتغاضى عنها، لكن في حاجات تختش الحياة، تختش المجتمع نفسها كله مع بعضها، يتطلب منك ترد عليه وتكلمه يعني. على مو مش تطول على المستمعين. بارك الله فيك،
0: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك على المكالمة. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. وانتظار مشاركتكم حول موضوع الحلقة اليوم، السكوت أقوى رد. وأحيانا السكوت مش ضعف، والسكوت على حسب الشخص وعلى حسب الموقف. وهل بناس جاوبوا في مكالمة؟ ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، نحييك طبعا أستاذة ملاك، ورب يوفقكم إن شاء الله إدارة سرايا إدارة ومقدمي برامج وهندسة إذاعية طبعا ومستمعينا الكرام. ودائما الإنسان دائما يثقف نفسه ويفقه نفسه حتى يصير الوعي مع نفسه، إن هذه برامج رأي لها قيمة الحب، وبرامج هادفة الإنسان يجدها ومحتاجها في حياته اليومية سواء النظرية ولا العملية. وإن شاء الله ربي يهدي النفوس، ربي دائما ليبيا في تحت مظلة واحدة، مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودائما في معزة ومحبة، ولازم نصبر على بعض من ناحية، لأن المشاكل هذه اللي صايرة سياسيا لازم نصبر على بعض، لازم نعطي الثقة لبعضنا، لازم الدنيا راهي فانية لا تسوى عند الله جناح بعوضة، لكن نعيشهم بقدرنا واحترامنا وتاريخنا، واللي عنده موقف كويس موجب راه بحيسجله بإذن الله، فهمت؟ وهكذا أنت طبعا عندي الموضوع على الصمت
0: السكوت. ايها تفضلي.
2: السكوت أستاذ ملاك، وحس بدال أخوي ربي يحفظ أخوي عبدالله، ما حسب الموقف حسب كذا، لكن ما معنى هذا الإنسان لما أحيانا في مواقف يصبر يعني إنه مثلا ضعيف؟ لا، ما تفسرهاش إن الطرف الثاني ضعيف، رات هو يقول لك أنا هيك سكوتي رسالة منه، راني مانيش نتاع مشاكل، إنسان عادل، إنسان بيتية، عندي كرامة لي مكانتي في المجتمع، في قريتي، في كذا، مانيش متهور، مانيش فاضل للمشاكل، فهمت عليا؟ هي يعني الصمت راه كويس، راه الصمت والعفو، والله من سمات الرجال، راه مش ضعف لما انت نيتك يعني فعلا لله، هيك لله انك ما يعني اقل كلمه، لان كلمه على كلمه تجيب مشاكل، يا ما نسمع في مواقف يعني استاذه والله في عليه اشاره ضوئيه صارت فيه قريب حتى معنى قتل، اشاره ضوئيه خايله، حلاقه والله صارت هي في عيد الله يرحمه ويستر عليه، في حلاقه انا قبلك انت قبلي مش عارف شنو هاي في هي في الصبريه قلت نكذب ولا حاجه، ان شاء الله ربي يغفر له اللي توفى واللي كذا، ان شاء الله ربي يهديهم وخلاص،
0: ان شاء الله ربي يهديهم
2: ذكرتان على خاطر حلاقه. شوف الصمت احيانا كويس فعلا علاج،
0: واحيانا
2: حتى جد قبلني هو شد نعرف ان متهور حشاك، مش حتى مرات ماليه يسكو منه يا سيدي زود انت حسن فض شنو كان ما حسنش انا خلاص في العيد، والله صارت مشكله كبيره في العيد اللي يعني كلام يعني ومن عفا واسع فاجر على الله، هذا اجل الله، هذا كله راه سمات كويسه، وانك تعطي الثقه للناس، اعطي الثقه، اعطي الثقه اللي يامس عدو اليوم راه مرات والله منها عز الثقه، لان تلقاه
0: صح
2: يعني تاب توبه يعلمها الله، لكن ما يقدرش يقولها لك علنا، لكن سلوكه تدل على ان فعلا افكاره وسلوكه متجهه للخير.

0: الملام. هل بهجات أنا توا يا أستاذ ملاك والله إن نتأسف ليبيا هكي في موقفنا هذا قاعد هكي طوابير والله نشفع بضوقي أقسم بالله غر للرجال ما صعب إنها تدمع تبكي والله نشفع في طوابير كبار صغار على بنزينة وخلي الحاجات الأخرى ليش هكي ليش هذا كل قلة يعني زي ما نقولوا إن النية النفوس في منا ما نقولش كل ما نعممش أنا ديما ما نعممش حتى المسؤولين الأمور مش صافية عناد هنا بهيك بونتو فيك أنا هيك لا هذا كله أعفو ديما خليك أعفو ديما يعني حاول إنك المهم بالاحتفاظ بالثوابت زي ما تقول العفو مع احتفاظ بالثوابت الإنسانية والأخلاقية والكرامتك والآدمية والوطنية أيوة هكذا العفو مش إني ضعيف لكن أنا ما نيش بتاع مشاكل النبي صلى الله عليه وسلم مرة وأنا لما في العهد خلينا نعطوا أدلة بالسلف الصالح حتى نفترضوا لما جاء بيخش العمرة تخيل النبي وما ذاك من النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشرية والإنسانية يعني يعني يحمي فيه من الله سبحانه وتعالى
1: أكيد.
0: ما فيش قوة يعني زي قوة الله سبحانه وتعالى
1: أكيد.
0: لما جاء بالعمرة وقعد ما مكة ما زي ما نقول إحنا ما تحركش مكة ما قاعدة فيها الأوثان وقاعد كذا بيبي عمرة مش قالوا لا أنا في عهد الحديبية سنة السادسة من الهجرة باهي قالوا لا ما قالش لا كيف أنا نبيت وشنو أنتوا ولا في حكمة ينظر لقدام قالوا باهي خلاص قالها مش حتخش السنة هذه وعلي موجود والسيدنا علي وعمر وكذا مش عمر قال كيف احنا مش على حق يا نبي الله وكذا وقال ايه لكن الموضوع فيه حكم فيه صبر فيه زي ما نقول تكتيك قيادة تبي إدارة تبي تكتيك
1: ان شاء الله ربي
0: بالعقل
1: اسمع
0: بالحكمة
1: اكيد
0: مش بالتهور
1: اكيد
0: يعني
1: أكيد.
0: شوف وبعدها والحمد لله يعني شوف ربك يعني
1: أكيد.
0: بعدها خشوا مكة وفتحت مكة وبدت للناس تخش للإسلام وكذا فيجب يجب على كلنا على أنا يعني ندعو على مستوى الفرد وعلى مستوى العائلة وعلى مستوى المجتمع
1: تمام.
0: يجب إن ناخذ هذه الصفات الكويسة
1: أكيد
0: الصمار.
1: أكيد
0: وأنا عدم الرد مش إنك ضعف لا لأن يعني زي ما تقول راني أرقى من هيكي أرقى من اللي أنت تقول فيه ولا الكلام ولا الساهة ولا الثقف اللي أنت تدنيه أنا أقوى منه رأى مش معنى حاقد عليك ولا حاسدك لكن أنا مانيش انتع مشاكل انتع سلم فضل تبي سلم تدلل تعالى حتى القلت تريد
1: أكيد فضل. أكيد بارك الله فيك بارك الله فيك
0: يجب السادة ملاك والكلام أنا للجميع ولي حتى أنا لي حتى أنا خلي كل واحد يدير تاريخ لنفسه مشرف يصبر ويعطي ثقة في الناس ومن أجل إيش؟ من أجل بس الناس ترتاح العائلات ترتاح
1: أكيد.
0: حتى الكبار إن أيام الحسن رضي الله عنه وارضاه آخر كلمة نقولها ما هي معليش أنا بالك عطلت على المستمعين الحسن رضي الله عنه وارضاه واللي ما يقرأ شونه يمشي يطلع ويقرأ ما هي لما تعرفوا على يعني الحسن بني طالب ابن طالب علي يبي الخلافة يبي الإمارة يبي الحكم زي ما هي توا حكم بالمقابل فيهم نظير لي منازع اللي هو معاوية فلما حسن شوف الحكمة لما لقي إن الزوز عنده هذا عنده جنود يبوه وهذا كذلك معاوية عنده جنود أنصار يبوه قال كيف توا معناه بنقعد نتقاتلوا من الربح الكفار والمشركين اللي التمتوا بهم فكان شوف التاريخ هذا اللي يطعد اللي يبي يطعد مثل التهور بتسكير راس هكي بالجهل
1: بالتنازل يا اخوي بالتنازل
0: اخر كلمه بس نسيت نزلها قال لا بس نحافظ على المسلمين ودماهم واطفالهم وما تشوش فينا الكفار خذها انت يا معاويه وانا نتركها مش ضعف لا قادر لكن التاريخ استبهالها من ذهب بس نقد ناس من الدماء ومن وتشمتوا فيه الكفار والروم والفرس نحو ذلك والسلام عليكم
1: السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على المداخله والمعلومات القيمه واستنادك على سنه الرسول عليه الصلاه والسلام والقصص اللي صارت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عمران كثر الافراح صح
0: ربي قد تعيشنا صراحة ودائما منورين. تحية لك يا أخت ملاك.
1: أهلا.
0: وتحية حقيقة للمخرج يونس. يونس اليوم لا
1: طبيعي يا عمران. كيف يا عمران؟
0: تحية تحية ليونس والله هالراجل المحترم حقيقة اللي يستاهل كل خير. وتحية لكل المستمعين الكرام وأهلا وسهلا ورب يديمكم حقيقة لهالمستمعين. ودائما أنت يعني أحد الإخوة المستمعين سماك دكتورة. فعلا أنت دكتورة وأنت حقيقة تستاهل كل شيء ولك الاحترام والتقدير وكل المستمعين الكرام.
1: بارك الله فيك يا عمران. تفضل يا عمران موضوع الحلقة اليوم.
0: والله موضوع الحلقة على السكوت والكلام ومش عارف ايش اعتقد
1: بس
0: والله
1: تقريبا
0: سمعتك البداية وبعدين ما عادش سمعت.
1: ايه
0: يعني والله بيقولوا اساسا الانسان اذا كان في حق وفي كلام كويس وفي حاجة يعني تشيزة من عرض كلام يقولوا للسكت على الحق شيطان اخر يعني. وإذا كانك أنت في مواقف تانية فيها مرات تضر الناس مرات السكوت يكون خير يعني. ما يعني يقول الفتنة شد من القتل يعني مراتك يعتقد أني حسب فهمت وحسب ما إذا كان هو صحيح الكلام هذا وده. لكن الإنسان يبدأ يقول كلام ويبدأ يعاود أنه هو بالشأمة ويضر الآخرين وقال أهو حشاك الله بطنة معدي الكلام ويفرخها وما يعلمش عليها الكلمة هذه شن تدري مرات أنت فرق العائلات وفرق بين الأصحاب وفرق بين الناس عندي دي قتل اعتقد لك ولا في حدث
1: صح. لا صح صح كلامك صح
0: بالضبط. يعني فالإنسان فيه مراحل يسكت فيها وفي مراحل اذا كان بتقرب كذا ليش هم قالوا والله حتى حشاكم الكذب في المصالحه يعني بتصالح بين يجوز يعني هذا ليش عم يقول ساكت يقول والله او بيعاود عليه مثل مشى لشخص انه هو بيصالح بناته وراه قال عليك وقال عليك وما فيش حاجه اللي قال عليك كذا يقول هم انا اروح بس ما دام قال علي هيك اللي يعني كان هو قلب اسود علي يعني مثل
1: أنا
0: يعني شنو معناه انتم جايين هيك خلاص لكن هو بالعكس بيرفع صوره ثانيه ومش عارف ايش يقول خلاص ما دام هو الراجل نادم وما دام هو الراجل هو قال اني غلط يا جماعه انا قدامكم نسامح مرات وقال عكس الكلام هذا اذا انت حصلت اجر. فحقيقه تحيه ليك يا ملاك وتحيه ليونس تحيه لكل المستمعين الكرام نورين دائما من عمران كتر الافراح دائما ربي ان شاء الله يسلمكم جميعا وسلام الله عليكم.
1: سلام الله عليك يا أخونا عمران بارك الله فيك على المداخلة الطيبة على 092-150-59-99 ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: أهلاً ملاك كيف حالك؟
1: أهلاً وسهلاً يا نورس. أهلاً وسهلاً.
2: درب صوتك يا ملاك درب صوتك.
1: تعبة تعبة أنا تعبة والله تعبة مريضة وتعبة صوتي تعب.
2: لذت عليك لذت عليك.
1: بردة والله بردة يا.
2: والله كلها مرة مداها يا ملاك البردة. كيف حالك كيف حال يونس شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله في نعمة الحمد لله.
2: حال الوالد والوالدة إن شاء الله.
1: كويسين الحمد لله الحمد لله. كيف حالك انت ان شاء الله طيبه يا رب.
2: والله حتى لي كنت ملاك علاش غبت عليك حتى لي كنت والله مريت بيامات ما نحكيلكش مع هروب الضي مع الزكمه البرده لا قسم بالله ما نحكي لك راه دابش ما اشكلم ذكرى.
1: اياه اياه ان شاء الله لا باس عليك يا نورس. والله لا كويس الحمد لله كويس
2: الله يبارك بس حتى انت قالت لا باس عليك. اسعد الله مساءك وان شاء الله عشية مباركة على الليبيين كلهم إن شاء الله. إن شاء الله يجينا الضي
1: إن شاء الله يجيكم الضي ويجينا الضي ومعش يهرب إن شاء الله يا رب
2: إن شاء الله. شو موضوعك ملاك اليوم؟
1: موضوع السكوت. إن السكوت ما ليش تفسير واحد يعني إن كان واحد سكت معناها إنسان ضعيف عنده هلبة تفسيرات للسكوت.
2: والله تعرف اسمي ملاك ملاك
1: نعم
2: بنسمعش فيك.
1: قلت لك السكوت اليوم موضوعنا السكوت. ان السكوت ماليش تفسير واحد ان لما يكون الشخص ساكت معناه انسان ضعيف. السكوت ليه هلبة تفسيرات. تو نبي نعرف انت السكوت على حسب رايك انت شنو يعني السكوت.
2: هو يقول لك تعرف الملاك يقول لك السكوت علامة الرضا. يقول لك معناتها اذا كان السكوت منصب اذا كان الكلام من الذهب عرفتي مرات تسكتي احسن من ديري مشكله فهمتي.
1: باه كويس
2: يعني هيك ملاك بديت نوصل لقناعات زمان نتكلم او ملاك نناقش كل مرات نوصل حتى لمشكله حاجات شكلتك لكن توما بديت حتى نسمع في الحاجة ولا تنقال مثلا علي حاجة ولا حد حاشاكم يقبض علي ولا حاجة معاش نواجهها وكل شيء. بديت نسكت من سنوات بديت ساكتة معاش ندور عرفتي. لقيت السكوت أحسن أقل مشاكل وأقل وجع راس. وكيف تتكلم مرة تفقدي حد قريب ليك أخ أخت بنت أخت مرت أخوه مثلا بنت جيران صديقة ما تتكلم مرة تفقدي طرف أنت تحبي. فأحسن حاجة الواحد أنه يسكت ويفوض أمره لله ويخليها على ربي. كان مثلا الواحد يسكت على حقه أرى والله حياخذ الحق عرفت
1: أكيد.
2: يعني بديت نبدل ملاك في حقي بحق الله معاش نتكلم. بديت لما نبدأ مظلومة يعني بصراحة بديت أنا اتخذت شعاري الصمت والسكوت كل الكلام من صب السكوت من الذهب. معناتها السكوت أغلى من الكلام من الفضة لكن السكوت من الذهب.
1: اي والله
2: الذهب معياره اعلى من الفضة. انت فالواحد يسكت كان كذبوا عليه ولا ظلموه ولا واجهوه ولا قالوا له كلمه فوق امر الله والحق اللي ما خداش ربي يا ملاك راه متروك. لما تتكلمي هو اللي تضيعي حقك عرفتي. لكن لما تقولي حقك بحق الله وتسكتي هذيك هي الاحسن فهمتي. فانا ما نبيش نعطل عليك لان اذان المغرب ودي ديما ملاك حلوه وديما تتعاود البرامج في الفجر ونسمع فيها. نتمنى لك التوفيق انت والقناه والناس واجمل تحيه من صديقتك نورس يا ملاك والف لبس عليك.
1: تسلمي يا نورس بارك الله فيك وشكرا على كلامك الطيب والف لبس عليك حتى انت واي حد مريض ان شاء الله ربي يشفيه ربي ويعافيه. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: عليكم مستمعين الكرام. شكله في مكالمة، زي اللي حسيت إن سمعت في مكالمة. حسيت. ألو السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة السلام عليكم.
1: أيوة السلام عليكم.
0: أم سند.
1: كيف حالك؟
0: والله الحمد لله في نعمة. كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة يا رب.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
1: ماما سميرة معك أنت.
0: آه ماما سميرة، مرحبا يا مرحبا.
1: كيف حالك انتي؟
0: والله صحيحتي من هذاك اليوم وانا ضربتني وعكه صحيه.
1: والله لا عرفتك يا بنيتي، ان شاء الله ربي يحبك يا بنيتي، ربي يحبك وان شاء الله ميزان حسناتك يا بنيتي، ان شاء الله يا ربي يشفيك ويشفي جميع المؤمنين يا رب العالمين، ويشفيني ويشفي كل مريض يا ربي.
0: اللهم امين يا ماما سميره.
1: والله مواضيعك، ايش بنقولك، مواضيعك ما شاء الله عليها.
0: تسلمي، الله يعزك.
1: مواضيعك ما عندي ما نقول فيها.
0: الله يعزك.
1: والله تبارك الرحمن عليك، الله يرحم ميم من اجاباتك، ان شاء الله ربي يحفظك انت ويونس، وان شاء الله ربي يحفظكم، وان شاء الله بالذريه الصالحه، ان شاء الله يا ربي تشوفوا اولادكم وبنياتكم قدام عيونكم يا رب.

0: سمحت. أوكي.
1: شو بدي شو؟
0: أنا عندي رقمك.
1: زي تلميذي بنتي.
0: أنا عندي رقمك، بس رقمك على
1: هواك. إن شاء الله بنتي ربي يحفظك، إن شاء الله ربي يعاونك، إن شاء الله ديما محفوظة، إن شاء الله ديما مفتوحة قدامكم، إن شاء الله ربي يشفي كل مريض يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا ميم سمير. أنا عندي رقمك بهي وما أعرف شو سجلته يومها ولا خلاص. ماني اصلا اساسا الفتره اللي فاتت صارت اشكاليه معينه طلعت طول فما اخذتش الرقم، لكن حنتواصل معاكي ماما سميره امانه. اليوم بس باش جيت للقناه، واليوم بس باش قدرت نستمر. وانا اتاسف منك صراحه، اتاسف منك امام الملأ، ان والله صار ظرف معين ما اسمحش اني نتواصل معك امانه، ولكن حنكلمك ونتواصل معك وما يصير الا كل خير. والله ان شاء الله ما يصير الا كل خير. على 092-150-59-99 092-150-59-99 تكلمنا على موضوع الحلقة في بداية الحلقة، ان السكوت مش كل ساكت معناه هو إنسان ضعيف، أحيانا السكوت أقوى رد. حاضر حاضر حاضر، اللي يبي رقمها على الخاص أنا بعث لها. تمام حاضر. حكينا في موضوع حلقتنا علاش الإنسان يسكت ويختار دائما إنه هو يسكت، لأن السكوت ما ليش شي معنى واحد، لي هلبة معاني ولي هلبة تفسيرات. مرات لما يسكت معناه هو خايف، هو محترم، هو ما بيش يخسر الشخص اللي قدامه، لأنه هو تعب من الشرح، لأنه هو فهم أشياء أعمق منه. وهذا هو الفرق الأصح في مرحلة يوصلها الإنسان في عمره، مرحلة مراحل حياته، يعتقد أن القوة معناها أنك أنت مثلا ترد على كل شيء، ترد على إشاعات، ترد على كذب، ترد على افتراءات، ترد على أي كلمة توصل لك. يعني حد قال عليك كلمة، ظلمك، كذب عليك، فهمك غلط، اتهمك باتهامات باطلة، انشر عليك كلام وإشاعات وأخبار كاذبة، يعني كنا في وقت ان احنا مثلا نردوا عليهم ونشرحوا لهم ونفسروا لهم وندافعوا على انفسنا ونوضحوا والى ما ذلك، لكن مع الوقت تكتشف ان كله صرف ضي على الفاضي. حتكتشف بعد وقت انك انت تعطي في وقت وجهد لناس ما تستحقش. حتكتشف انك انت لما تحاول انك انت تصلح او تصحح الصوره اللي اخذوها الناس عليك او اللي رسموها عليك بسبب تفسيراتهم او مفاهيمهم الخاطئه او اشياء زي توا، عمرك ما ترتاح. حتعيش طول عمرك تعب، وانسان يعني نقول احنا خلاص احنا ما عندك قدره، لان الناس مش كلهم بيحكموا عليك بناء على الحقيقه. في ناس كي تحب تحكم على حسب أراها فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو.
2: نعم.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مملوكي كيف حالك؟
0: الحمد لله. شن حالك يا أستاذة ليلى؟
2: الصوت بعيد بعيد بعيد، خليني أنا نسترسل معك لأن عندنا انقطاع في التيار الكهربائي عند الساعة السادسة و 30 دقيقة، فصل علينا القط. وانت كيف بديتي في برنامجك؟
0: يا ودي ان شاء الله اجيكم الضي استاذة ليلى.
2: خليني استرسل معك لان صوتك بعيد ما نسمعش فيك.
0: يلا استرسلي.
2: انا نحييك على البرنامجك القيم، وتحية كبيرة كبيرة لقينا المهندس يونس وكل من موجود بإدارة قناة السرايا. تكلمتي اليوم عن الموجعة، وتكلمتي عن الإنسان اللي يتوجع الألم اللي هو يحسه، وتكلمتي على الظلم. شن قال الإمام الشافعي الكاتب والأديب المرحوم الإمام الشافعي؟ قال قال إذا لم تخش فيه فلا تجبه، فخير من إجابته سكوتا.

0: كان أجبت وفرجت عنه وانتهت كما بني يموت. فالإنسان لما ما تردش عليه ما يستحقش انك انت ترد عليه، خليه يتكلم وكيل ربي حسبي عليه الله سبحانه وتعالى. والظلم قال إذا الظلم ظلمات، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. مرات الصمت أبلغ من الكلام، لما تصمتي يحس بيك تحسي بنفسك انك انت مظلومة وانك انت في يعني ترتي بالموقف هذا او الكلام هذا. لما ما ترديش عليه هو نفسه يندل ينهزم او تنهزم، اللي يتأول على الناس واللي يتكلم على الناس واللي يظلم الناس هذا حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. ربي موجود في هذا الكون، الله لا تخطو علي خاطئة لا في الأرض ولا في السماء. لكن قال الإمام الشافعي حتى هو في بيت من الأبيات: كن في هذه الدنيا تعابر سبيل واترك وراءك كل شيء جميل، ما نحن في هذه الدنيا إلا ضيوفا وعلى الضيوف إلا الرحم. وبالنسبة للموجعة احنا عندنا في أمثالنا الشعبية يقول لك الورق يتورق والموجعة في القلب ما تتدرج، الورق في القيمة والموجعة في القلب تقعد ديما. لما انت توجع انسان ويتألم هذا الانسان في يوم في رب كريم في من يجي ويوجعك. فالانسان الظلم ظلمات، يقول لك لا تظلمن اذا كنت مقتدرا فالظلم ياتيك اخره الندمة. ينام المظلوم في الليل باكيا يدعو عليك وعين الله لم تنم. واحنا في اللغة العربية نقول الكلام في غير موضعه سفاهة، انسان او انسانة تتسفه الكلام في غير موضعه في غير مكانه. فكن لبقا، الحكمة تقول كن منفتحا في التعبير عن وجهة نظرك. لما تتكلم وبتقول وجهة نظر ولا بتتكلم وبتعطي وجهة نظر كن متزن، خلي كلامك موزون. ويقولوا الزيت من الزيتونة والعاقل يفهم من جيق الطهر، وخلي كلمتك موزونة والله اسكت عليها خير. تحية لي ملاك ودمتي لمن أحبك، تحية لكل أحباب برنامج من القلب إلى القلب من الأستاذة والدكتورة التربوية للا الغرياني. تحياتي لي تملوكي، تحياتي لأخين يونس وكل محبينكم.
1: تحياتنا لك، بارك الله فيك استاذة للا على المداخلة الطيبة، شكرا بارك الله فيك. باه في مكالمة، باه استنى شوي قبل ما كان في مكالمة أشر لي بس. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. تكلمنا أيضا على أحد الفقرات، تكلمنا على أن السكوت مش معناه أنك أنت ما تتألمش. أحيانا الشخص اللي ساكت يكون أكثر شخص موجوع، لأن مش كل وجع لازم يتحول إلى كلام. في ناس لما تتوجع تصرخ، وفي ناس تبكي، وفي ناس تسكت، وفي ناس تتحول إلى هستيريا الضحك، يضحك هي تعرف أن الإنسان موجوع صراحة. ومرات في وجع ما يتفسرش، قد ما تبي تشرحه وتوصفه ما تقدرش توصفه، ما تقدرش انك انت تشرحه اساسا. فشني تتوجه الى الله سبحانه وتعالى تقول يا رب انت عارف نيتي، يا رب انت عارف شن نقصد، يا رب راه ما فيش حد فهمني، يا الله سبحانه وتعالى انت عارف بالنوايا والى ما ذلك. فهذه من اقوى الجمل اللي يقولها الانسان امام الله سبحانه وتعالى لما هو يعجز عن شرح وجعه والالم اللي يتالم فيه. لأن فيه ظلم لو حكيت عليه للناس وتفضفضهم وتحكي لهم ولا كذا، شن يقولوا لك؟ أول حاجة يقول لك ممكن أنت اللي فاهم غلط، را أنت فاهم غلط. وفي خذلان، مرات الأشخاص لما يخذلوك لو أنت وصفت لأشخاص وفضفضت وحكيت تقول عاد، يقولوا لك عادي يصير، عادي تصير، خيرك مكبرها، تصير موضوع بسيط. لكن أنت بروحك وحدك عارف حجم الوجع اللي عشته. ولهذا مرات يكون السكوت مش هروب، السكوت يكون مساحة باش تلملم نفسك وتنقد ما تبقى منك أمانة. لأن راه اللي حاط رجله في النار مش زي رجله في المميارة. في مكالمة ولا؟ أعطيني مكالمة. هاي السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم.
2: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: أهلا، كيف حالك أستاذة ملاك؟
1: الحمد لله.
2: كيف حال صحتك بقية؟ كيف حال عائلتك؟
1: والله لك كويسين طيبين كلهم الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: مني معاي؟
2: أنا معك بنتي قربولي يا أستاذة ملاك.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك. أنا فترة فاتتك اتصلت بيك في رقمك الخاص يا أستاذة ملاك تحت الهواء.
1: تمام، خليك مكالمة وخلي لي رقمك تو نتصل بيك، خليك لوطة تحت الهواء وياخذ منك رقمك باي
2: ان شاء الله.
1: تمام. قلنا في الفقرة اللي كنا نحكوا عليها ان مش كل معركة لازم تدخلها يا اخونا علي، مش كل معركة لازم تدخلها، والله مش كل معركة تستاهل انك تدخلها، لانك حتلقى رد مش حيعجبك. في معارك لو ربحتها حتخسر نفسك، وفي نقاشات لو اثبت فيها انك انت صح خسرت شخص، وفي ناس لو اقنعتهم بالحقيقة مش بيغيروا رايهم فقط. علاش؟ لان مش قاعدين يبحثوا عن الحقيقة، هم يبحثوا عن الانتصار. وهنا الذكي يعرف أمتى ينسحب، مش لأنه ضعيف لا، لكن اللي يقول إن وقتي أغلى من إني نضيعه في إثبات شيء لشخص مش مستعد إنه هو يفهمني صح. اللي بيفهمك حيعرفك، اللي بيفهمك ما يحتاجش إنك أنت تبرر له ولا تشرح له أساساً، أنا هو فاهمك. واللي ما فاهمكش صح هذا يستنالك في غلطة ويستنالك في زلة وإلى ما ذلك. في مكالمة على 092-150-59-99 قلنا فاصلة المكالمة تقريبا، قلنا أمتى يكون السكوت أقوى رد؟ السكوت يكون أقوى لما يكون هذا اختيارك أنت، مش بناء على خوف، مش أنك أنت خايف أنك أنت تتكلم، لما تكون قادر أنك أنت ترد فرت أنك أنت ما تردش، لما تكون أنت قادر تفضح بني آدم ولكن أنت تختار أنك أنت تستر عليه، لما تكون قادر أنك أنت تجرحه لكن أنت تختار في الأخلاق، لما تكون قادر تفتح ملفات قديمة وأشياء قديمة لكن تقول في خاطرك خلاص انتهى الشيء هذا، هذا مش ضعف، هذا نضج وهذا وعي وهذه إدراك. إن أسهل حاجة إنك أنت تنتقم بالكلام، تأخذ حقك بكلام، لكن أصعب حاجة إنك أنت تقول أنا نقدر أرد عليك يا فلان، نقدر أنا تو أرد عليك يا فلان، لكن مش حنكون الشخص اللي تبي تحولني ليه أو تبي أنت تجرني ليه. ليش؟ لأن في ناس تستعمل في الاستفزاز، في ناس تتفنن في الاستفزاز، يحبوا يستفزوا بني آدم ويطلعوه عن طوره ويطلعوه على شخصيته باش يقولوا يرضوا غرورهم وكبرياءهم، واهو شوفوا البني آدم استفزيته أنا بكلمتين. الصمت أمام الاستفزاز، في ناس تعرف بالضبط في يضغط عليك باش تستفزك، تعرف الكلمة اللي تخليك تتعصب، تعرف الموضوع اللي قاعد يوجع فيك، يقعد ويستنى يقولك نستنى في ردك. انت اعطيت الشخص اللي قدامك الشيء اللي تبيه بمجرد انك انت رديت عليه، لما يستفزك وترد عليه بعصبية اتأكد ان الشخص هذا اللي استفزك انتصر عليك. ليش؟ لان انت اعطيت الشخص هذا اللي قدامك الشيء اللي يبيه. لكن لما انت تسكت وتختار انك انت تسكت، هنا قطعت اللعبة عليه، ما وصلتاش اللي يبيه هو، ما وصلتاش الغاية والهدف. لان الشخص اللي يستفز غالبا يبي يشوف دائما ردة فعلك، يبي يشوفك انك انت انسان متعصب، إنسان.

يدافع على نفسه، يبي يشوفك انك انسان لازم تشرح وتبرر وتوضح. لكن لما تكون انسان هادي وتقول سمعتك خلاص، وصلني ردك، وصلني جوابك، وصلت خلاص، مش لازم نطول في الكلام، وتسكت بعدها، الجملة هذه تعتبر من أقوى الجمل، أكثر من الخطاب كامل أو مجرد كلمات تختارها أنت في نقاش أو جدال معين. لكن هل السكوت يعتبر دائما صحيح أو خاطئ؟ على حسب الموقف وعلى حسب الشخص. مرات يتمادى الشخص رد ضروري بالضبط. وانا نقول لك علاش النقطة هذه اللي حكيتها أو التعليق هذا اللي حكيتيه تنقول لك عليه. الشاهين يقول إنسان فقير العلم والتعلم جاهل والنقاش معه عقيم. قلنا لكن هل السكوت دائما صح؟ لا طبعا، وهذه نقطة لازم نكون واضحين فيها جدا. مش كل سكوت حكمة، مش كل سكوت حكمة يا ناس، مش كل سكوت لصالحك. راه في سكوت ممكن يكون ظلم لنفسك. لو حد اتعدى على حقك اتكلم، لو حد ظلمك او يظلم شخص قدامك اتكلم بالقدر اللي تقدر عليه. لو حد يستغل في سكوتك في كل مرة حط له حدود. لو حد يكرر في نفس التصرف في كل مرة لانك انت قاعد تسكت ما تبيش تخسره، هنا السكوت بدأ معاش قوة. احنا لازم انت توقف بهدوء بدون ما تكبر الاشكالية، بدون اي مشاكل، من غير اهانة لكن بوضوح. القوة مش انك انت تسكت راه، القوة مش انك انت تسكت ديما، والقوة انك انت تعرف متى تسكت ومتى تتكلم، الوقت المناسب في كلتا الحالتين، في السكوت وفي الكلام. لان اصعب السكوت دائما السكوت اللي هو بعد الخذلان، هو سكوت الانسان بعد ما ينخذل، لما الشخص كنت تعتبره انسان قريب جدا منك وانسان عزيز على قلبك يتغير عليك، يتغير تصرفاته عليك بعد ما كنت انت متعود عليه ومتعود عليك وكذا وكذا، فتلقى روحك تسال في نفسك شن اللي درته او شن درته، شن درت معاه، على شو تغير معاي، شن اللي صار باش تغير معاي. وهنا تبدأ تبحث عن الإجابات وتسأل في نفسك، لكن مرات ما تلقاش الإجابة. وهنا ما بدل ما تجري ورا الشخص هذا اللي نقول احنا سيبك لأفكارك وخلاك لأفكارك وتقعد تقول له احكي لي يا فلان ليش تغيرت عليا، فهمني يا فلان شن صار معاك، وضح لي شن قاعد يصير معانا، ممكن أحسن شيء تديره في الوقت الحالي وقبل ما تتهور وتسلى اتراقب الأفعال، لأن الأفعال هي اللي توضح. الشخص اللي يبيك فعلا ويخاف عليك ويخاف على مصلحتك ويخاف على صحتك حيبين من أفعاله معك، مش من الكلام فقط، من الأفعال. واللي يقدرك واللي يحترمك حيبان من أفعاله مش من الكلام. الكلام نقول فيها ألف مرة في عدة حلقات إن الكلام كنا نعرف نتكلم وكنا كذا وكذا، ولكن الأفعال هي اللي تحدد. قلنا لما يتغير الشخص الإنسان بسبب كثرة الكلام وكذا وكذا وكذا، حكينا على هلبة أمور وهلبة أشياء، وحكينا أيضا على الفرق ما بين الكرامة والكبرياء. الكبرياء أنك أنت ما تبداش بالكلام مع الشخص، لكن الكرامة تقول أنا ما نسمحش لحد يهيني يقلل مني. الكبرياء يمنعك من الاعتذار، لكن الكرامة تخليك تعتذر لو غلطت من غير ما تحس انك انت نقصت من نفسه. يلا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

الحلقة مشت بسرعة، وفي خاتمة الحلقة وفي نهاية حلقتنا نبي نخليكم مع جملة يمكن تختصر كل اللي حكيناها اللي حكينا فيه اليوم. مش كل ساكت ضعيف، ومش كل متكلم قوي. في ناس صوتها عالي لكن من داخلها مهزوزة، وفي ناس ساكتة لكن قلوبها مليانة قوة. لا تخاف من سكوتك، ولا تحس انك لازم ترد على كل شيء. مش كل كلمة تستاهل جواب، ومش كل شخص يستاهل تفسير، ومش كل شخص يستاهل تفسير، ومش كل معركة تستاهل انك انت تدخلها. احيانا اقوى رد هو انك تحافظ على اخلاقك، على احترامك، واقوى انتقام انك ما تصبحش نسخة من شخص اللي اذاك في يوم من الايام. واقوى اثبات انك انت تكمل حياتك، واقوى رسالة تقولها للشخص اللي ظلمك في يوم من الايام، انا ما خليتش اللي درته فيا يغيرني، انا قاعد طيب. فخليك طيب لكن مش ساذج، سامح لكن حط حدود دائما، واسكت لكن مش خوف، تكلم لكن مش بغضب، وابعد لما يكون البعد فعلا بعد وراحة ليك، لكن ما يكونش حقد. وخلي قلبك دائما متعلق بربي، لأن مرات الناس ما تفهمش سكوتك، لكن ربي يعرف حتى الكلام اللي ما قدرتش تقوله في يوم من الأيام، يعرف دمعتك اللي دسيتها في يوم من الأيام، يعرف القهر اللي نقول احنا تحملته، يعرف المواقف اللي قلت فيها يا رب انت اعلم بنيتي، ويعرف كل مرة قدرت انك انت ترد لكن اخترت السلام. ولهذا لو اليوم في كلام في قلبك ما قلتاش، خليه عند رب العالمين. ولو في شخص ظلمك، خلي الايام هي اللي تكتشف لك حقيقة الشخص هذا. ولو في شخص ما قدركش في يوم من الايام، ما تقعدش تجري وراه باش تثبت له قيمتك. قيمتك ما تنقصش لان الشخص ما عرفش يشوفها. وفي النهايه يمكن بعض الناس يتفكروا او يعتقدوا ان سكوتك كان هزيمه، لكن انت وحدك تعرف الحقيقه، والله سبحانه وتعالى يعرف الحقيقه. انت ما كنتش ساكت لانك ما تقدرش ترد، انت سكتت لانك كنت تقدر واخترت تكون افضل منه. وصلنا الى ختام هذه الحلقه من برنامج من القلب، معكم ملاك محمود، ونلتقي في حلقه جديده بموضوع جديد وكلمه يمكن تغير فينا حاجه من الحاجات. والى ان نلتقي، خلوا قلوبكم دائما هاديه ونفوسكم دائما مطمئنه، وما تنسوش مش كل سكوت ضعف، احيانا السكوت يكون اخر درجه من درجات القوه. دمتم بخير، ودمتم بخير من الداخل قبل الخارج. استودعتكم الله، ونلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة 35 والأخيرة من خط الزمن، وما زلنا في تعليقاتنا على قصة فلسطين. أنا عارف طبعا أن أثار سلبية كثيرة جدا جت على المشاهدين والمشاهدات بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة أو كل الحلقات الأخيرة، لكن يا إخواني وإخواتي هذا رد فعل طبيعي جدا للوضع الذي آلت إليه الأمة الإسلامية في هذه الفترة، والنتيجة ديت مش مستغربة، بل المستغرب أن يظل المسلمون في قوتهم حتى مع بعدهم عن أصول قوتهم كما سنتبين إن شاء الله في تعليقاتنا في هذه الحلقة. لازم بعد هذا التاريخ الطويل لقصة فلسطين، اتكلمنا على قصة فلسطين من أول ما ظهر فيها إنسان وإلى زماننا الآن، إلى قيام دولة إسرائيل في أرض فلسطين. نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها. لازم لنا وقفة، بل أقول وقفات. الوقفة الأولى، لعلنا أدركنا الآن قيمة دراسة التاريخ. في معلومات كتيرة جدا جدا ما كناش عارفينها، عرفناها، فهمتنا أوضاع كتيرة جدا بخصوص قضية فلسطين وبخصوص قضايا العالم الإسلامي بشكل عام، بل وبخصوص قضايا العالم الإنساني. شفنا تاريخ للفرس وتاريخ للرومان وتاريخ للإغريق وتاريخ للمسلمين وغير المسلمين، تاريخ للنصارى، تاريخ لليهود، تاريخ لإنجلترا، تاريخ لفرنسا، تاريخ لروسيا، تاريخ لألمانيا. كل دول العالم اشتركت في هذا التاريخ الإنساني. لعلنا دلوقتي فهمنا ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل ثلث القرآن الكريم قصص، يعني تلت القرآن الكريم تاريخ، أهمية قصوى. لن نستطيع أبدا أن نتحرك حركة إيجابية في المستقبل إلا بدراسة التاريخ. من المستحيل أبدا لعاقل أن يقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها أجداده قبل ذلك. من المستحيل لعاقل أن يعلم أن هذا الطريق يؤدي إلى كوارث وإلى ضياع للبلاد والعباد ثم يسير في نفس الطريق بعد ذلك. ومن المستحيل لمن قرأ سيرة المجاهدين والمجددين والمصلحين من تاريخ الأمة وعلم أسباب النصر أن يتخلى عنها. فإخواني، دراسة التاريخ الإسلامي بصفة خاصة والإنساني بصفة عامة من أهم الأمور، ودعل ده من أهم الدروس اللي خرجنا بها من هذه الحلقة. شفنا في هذه القصة قصة اليهود في فلسطين، عرفنا بعض الخبايا أو كثير من الخبايا التي كانت خافية على كثير منا، عرفنا هل فلسطين إسلامية أم فلسطين عربية وليه إحنا بنقول فلسطين إسلامية، عرفنا الفرق بين المسجد الأقصى والفرق بين قبة الصخرة، عرفنا هل يا ترى باع الفلسطينيون فعلا أرضهم أم من الذي باع. اللي تابع الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي فاتت عرف من الذي باع البلاد في هذه الأرض المباركة، أرض فلسطين. طبعا يا إخواني وإخواتي، إحنا فتحنا صفحات قليلة جدا جدا جدا، والله اختصرنا الأمر اختصارا، نتكلمنا على 10,000 سنة وأكثر من تاريخ فلسطين. نحتاج أن نفرد صفحات كثيرة في برامج أخرى كثيرة لتفصيل تاريخ هذه الأرض المباركة. على سبيل المثال، محتاجين نفصل في قصة الأنبياء الذين عاشوا في أرض فلسطين، في قصة الفتح الإسلامي لأرض فلسطين، فيه الكثير والكثير من المواعظ والعبر والدروس. قصة الحروب الصليبية، هذه قصة تحتاج إلى دراسة واعية متأنية دقيقة عميقة، لأن القضية تتكرر من جديد في الآن في أرض فلسطين بالاحتلال اليهودي شديد الشبه بالاحتلال الصليبي. قصة الدولة العثمانية العملاقة اللي قعدت 600 سنة تدافع عن قضية فلسطين، وما سقطت فلسطين في أيدي اليهود إلا بسقوط الخلافة العثمانية. قصة التاريخ الحديث، احنا خدنا التاريخ الحديث في 4 أو 5 حلقات، نحتاج إلى إفراد عدد هائل يا إخواني، والله لو 30 و40 و50 وأكثر بكده من الحلقات لن نستطيع أن نوفي هذا التاريخ حقه، لأنه فعلا تاريخ دسم بالأحداث الكثيرة والدروس والعبر. وأخيرا طبعا التاريخ بعد 48، لأن أكيد ناس كتيرة جدا بتتساءل ترى طب إيه اللي حصل بعد إنشاء دولة إسرائيل وما هو رد فعل الفلسطينيين ورد فعل العالم العربي، ولحد زماننا الآن يعتبر دراسة التاريخ في غاية الأهمية، امبارح بالنسبة لنا تاريخ ولابد للمسلمين أن يعتبروا به. يبقى ديت الوقفة الأولى، أهمية دراسة التاريخ. الوقفة الثانية، بدراسة هذا التاريخ أين حق اليهود في فلسطين؟ فعلا اسأل نفسك هذا السؤال، أين حق اليهود في فلسطين؟ لو كان الحق بالأسبقية فما هماش أسبق ناس، قبلهم كان الفينيقيون، قبلهم كان الكنعانيون، قبلهم كان اليوبوسيون، زي ما تعرضنا في أوائل هذه الحلقات لقصة فلسطين. لو كان بالأطول حكما فليس هم الأطول حكما، ده القضية كلها حكم 418 سنة، منها 80 سنة إيمانية ومنها 338 سنة إفسادية زي ما فسرنا في قصة اليهود. لو كان بمجرد المكث كل دول العالم مكثت في فلسطين، الفرس مكثوا في فلسطين والرومان والإغريق والمسلمين والنصارى واليهود وغيرهم وغيرهم مكثوا في أرض فلسطين. لو كان بطول المدة المسلمين قعدوا في فلسطين أطول مما قعد اليهود، لو كان بوعد التوراة المحرفة، ما الذي وعدت به التوراة المحرفة؟ وعدت أن تعطى هذه البلاد للصالحين، وأين الصالحون من أبناء بني إسرائيل الآن؟ أين الصالحون من هؤلاء المفسدين الذين لم يفسدوا فقط في فلسطين بل في أطراف العالم أجمع؟ ويقول ربنا سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وحتى في التوراة لم تقسم هذه الأرض مباركة إلا للمتقين، وأين المتقون فيهم؟ وإن قالوا هذه عقيدتنا فنحن كمسلمين نقول وهذه أيضا عقيدتنا، من عقيدتنا أن هذه البلاد بلاد إسلامية منذ أن دخلها الإسلام وستظل كذلك بإذن الله إلى يوم القيامة. الوقفة الثالثة مهمة جدا، أن فلسطين يا إخواني وإخواتي أرض مباركة. يعني أرض مباركة؟ يعني أرض قيمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى وضع فيها من المقومات ما لا يحصى وما لم يتكرر في معظم البلاد الإسلامية. عشان كده بقول أن فلسطين هدية للمؤمنين، يعني مش هياخدها أي ناس، مش هياخدها ناس بعيدة عن شرع ربنا سبحانه وتعالى. ورجعوا الجيوش الإسلامية اللي أخذت فلسطين، رجعوا جيش أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه من ورائه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، رجعوا جيش عمرو بن العاص اللي جواه الصحابة والتابعين، رجعوا جيش صلاح الدين الأيوبي، رجعوا جيش نور الدين محمود، رجعوا جيش قطز رحمه الله، الظاهر بيبرس، سيف الدين قلاوون، الأشرف خليل، رجعوا جيش الناس اللي حررت فلسطين قبل كده، عشان تعرفوا الصفات التي يجب أن تتوافر في القوم الذين يحررون أرض فلسطين. أنا بعتبر فلسطين مقياس لإيمان الأمة. إن كانت الأمة عندها حمية لقضية فلسطين فهي ستكون لكل القضايا الإسلامية في حمية، وإن فترت حمية المسلمين لقضية فلسطين فستكون عزيمة المسلمين أشد فتوراً في معظم القضايا أو في كل القضايا الإسلامية. هي مقياس إيماني. إذا كانت الأرض فيها مصر رسول الله السلام، وفيها أولى القبلتين، وفيها ثلث الحرمين، وفيها الأرض التي عاش في الأنبياء، وفيها وفيها وفيها، ثم لا يتحرك لها المسلمون، فكيف يتحركون إلى غيرها من البلاد؟ الحاجة الرابعة، الوقفة الرابعة المهمة برضو، بنقول إن فلسطين قضية عقائدية، يعني قضية كل مسلم بصرف النظر عن عرقه وعن جنسي وعن لوني وعن غناي وعن فقري وعن بعدي وعن قربي من الأرض المباركة، مش قضية الفلسطينيين، هذه ليست قضية محلية، ولازم نحفظ الكلام ده. وراجعوا برضو قصة فلسطين، يا ترى مين اللي اشتغل على تحرير فلسطين وعلى ضم فلسطين إلى الأراضي الإسلامية؟ العرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوش فلسطينيين. وجي بعد كده انظر إلى كل من حمل الراية، عندك نور الدين محمود زنكي أصله تركي، ليس عربيا، ليس فلسطينيا من الأصل وليس عربيا من الأساس. صلاح الدين الأيوبي كردي، قطز مملوكي من أصل تركي، كذلك السلطان قلاوون والأشرف خليل مماليك أتراك. السلطان عبد الحميد الثاني أشهر المتحمسين لقضية فلسطين في العصر الحديث كان عثمانيا تركيا ولم يكن فلسطينيا. حتى في الحصر الحديث سبحان الله، ما هي ألمع الأسماء في تاريخ فلسطين؟ لو احنا شفنا الحلقتين اللي فاتوا وشفنا حركة الشعب الفلسطيني في قضية التحرير والجهاد ضد اليهود وضد الإنجليز، قاد الحركة في البداية عز الدين القسام وهو سوري ليس فلسطينيا، والذي حرك الجيوش بعد ذلك والمجاهدين لنجدت الفلسطينيين بعد قرار التقسيم كان إمام حسن البنا وهو مصري وليس فلسطينيا. القضية يا إخواني في فلسطين ليست قضية محلية قومية أبدا، هي قضية عقائدية تخص كل المسلمين من أندونيسيا إلى المغرب، بل تخص المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية. الوقفة الخامسة بقول لكم ان هذا البعد العقائدي عند كل من تحرك الى فلسطين، يعني مش بس عند المسلمين، المسلمين تحركوا بعقيدة. ومن اوائل الايام، من ايام ابي عبيدة بن الجراح وهم يتحركون بعقيدة، ولما بطريرك القدس سأل ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال له انتوا ايه اللي جابكم الى هذه البلاد ولماذا تريدون اخذ مدينة القدس، ماذا قال؟ قال انها بلدة شريفة وفيها عرج بنبينا إلى السماء، فكان قاب قوسين أو أدنى، وهي معدن الأنبياء وقبورهم فيها، ونحن أحق منكم بها. يعني رايح بعقيدة لهذا المكان بالذات، ويريد أن يحرره من دنس المشركين والوثنيين والذين يشركون مع الله عز وجل إلها آخر ليقيم فيها شرع الله عز وجل. ده بالنسبة للمسلمين، لكن حتى بالنسبة لغير المسلمين ذهبوا أيضا إليها بعقيدة، نعم عقيدة مزورة ومحرفة لكنها عقيدة. نجد أن الصليبين عندما ذهبوا إليها رفعوا شعار الصليب وقالوا نحن ننصر المسيح وننصر الكنيسة وننصر النصارى هناك، وذهبوا بهذه الروح الدينية. وعندما تحرك إليها اليهود ذهبوا بعقيدة، ولم يلغوا أبدا كلمة العقيدة من ملفاتهم ومن كلماتهم ومن خطبهم، بل إن تيودور هيرزل، وعلى فكرة تيودور هيرزل كان علمانيا، يعني لم يكن يؤمن باليهودية إيمانا كاملا، لكن كان يريد فقط وطن قومي يجمع اليهود ليصبح لهم قوة في العالم، واضطر اضطرارا أن يذهب إلى الكنيس أو إلى معبد يهودي ليرى الجميع أنه متدين، لأنه يعلم أن الجميع لن يتحرك إلا إذا تحرك بعقيدة. وحتى الجنرال الليمبي اللي هو قائد القوات الإنجليزية عندما دخل في سنة 1917 إلى فلسطين ماذا قال؟ قال الآن انتهت الحروب الصليبية، مع أننا عارفين أن كل الجيوش الحديثة جيوش علمانية، إلا أنه لم ينس أن يقول هذه الكلمة انتهت الحروب الصليبية. أنا أوجه هذا الكلام إلى كل العلمانيين وإلى كل من يحملون راية غير إسلامية في العالم الإسلامي، يحملون راية اشتراكية، راية رأسمالية، راية قومية، راية وطنية، أي راية، بقول لهم كل بلاد العالم بتتحرك ناحية فلسطين بعقيدة، فلن تنصر فلسطين إلا بعقيدة خالصة. مش هي دي الوقفة الوحيدة مع قصة فلسطين؟ لنا وقفة تانية، عدة وقفات في غاية الأهمية مع قصة فلسطين من بدايتها إلى سنة 48. رأينا أهمية التاريخ في الوقفة الأولى، في الوقفة الثانية تحدثنا عن أنه ليس لليهود حق في أرض فلسطين، في الوقفة الثالثة ذكرنا أن فلسطين هدية للمؤمنين، وفي الوقفة الرابعة ذكرنا أن قضية فلسطين قضية كل مسلم بصرف النظر عن عرقه أو جنسه أو وطنه، والوقفة الخامسة ذكرنا أن قضية فلسطين قضية عقائدية لكل من تحرك إلى فلسطين سواء كان من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى. الوقفة السادسة نقول فيها، وخلوا بالكم الوقفة دي في غاية الأهمية برضو للذين يريدون أن يحرروا هذه البلاد العظيمة المباركة أرض فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين، لا تسقط فلسطين أو غيرها من بلاد المسلمين بقوة الأعداء أبدا، إنما تسقط بضعف المسلمين. وراجعوا الفترات التي احتلت فيها بلاد فلسطين، راجعوا الفترة التي دخلت فيها الجيوش العبيدية لو أنتم فاكرين المسمى بالفاطمية الأرض فلسطين، وراجعوا الفترة اللي دخلت فيها الجيوش الصليبية الأرض فلسطين، وراجعوا الفترة اللي دخلت فيها الجيوش الإنجليزية الأرض فلسطين، والفترة اللي دخلت فيها الجيوش اليهودية الأرض فلسطين. راجعوا كل التاريخ ده هتشوفوا بعد كامل عن الشريعة في وضع لا يمكن أبدا أن ينصر فيه المسلمون. خلي بالكم يا إخواني وأخواتي، معادلة النصر في الإسلام واضحة، الناصر هو ربنا سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. إذا كنا مفرطين ومبتعدين عن ديننا فكيف ينصرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ والله يا إخواني وإخواتي تصبح فتنة في الأرض، النصر المسلمون وهم يبتعدون عن دينهم تصبح فتنة في الأرض، خلاص ما عادش قيمة للدين، بنتصر وأنا مع الدين وبنتصر بعيد عن الدين، خلاص ضاعت المعاني وضاعت المفاهيم عند عموم الناس. فلذلك حافظ ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة بأنه قسم ألا ينصرها إلا إذا ارتبطت به، وإذا ابتعدت عنه استبدل هذا الجيل، أتى بجيل آخر يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أخطر الأمراض البعد عن الشريعة، ومن الأمراض الكبرى التي أصابت المسلمين وكانت سببا في سقوط فلسطين مرة والثانية والثالثة في تاريخها الطويل مرض الفرقة. يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، والآيات في هذا المجال أكثر من أن تحصى. برضو من الأمراض الخطيرة جدا عدم الأخذ بالأسباب، شفنا عدم أخذ المسلمين بأسباب العلم، عدم وضع خطة جيدة، عدم وجود سلاح جيد، عدم وجود حشد جيد للجيوش في الفترات التي سقطت فيها فلسطين. وعلى خلاف ذلك في الفترات التي انتصر فيها المسلمون شفنا إعداد على أعلى مستوى على أرقى مستوى، حتى وإن كانت الإمكانيات ضعيفة ومن العلامات والأمراض الخطيرة جداً جداً التي رأيناها تصيب فلسطين وتسقط فلسطين في أيدي الأعداء توسيد الأمر لغير أهله، أن تعطى القيادة في العالم الإسلامي سواء القيادة السياسية أو القيادة العسكرية أو القيادة العلمية أو القيادة الدينية لمن ليس له قدرات وكفاءات على إدارة مثل هذا المكان أو من يخون الأمانة، فهذا والله تضييع كبير جدا للأمانة، وهو علامات من علامات قيام الساعة كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وراجعوا قصة سنة 48 وشوفوا الزعامات العربية اللي كانت موجودة ساعتها عشان تفهموا لماذا أنشأت هذه الدولة، دولة اليهود، في داخل أرض فلسطين الحبيبة مع كرامة أرض فلسطين. الوقفة السابعة، زرع دولة اليهود في داخل فلسطين. إذا كنا نقول أنه كان بضعف المسلمين فليس هناك أي معنى لإنكار جهد الأعداء في زرع إسرائيل داخل فلسطين، بمعنى أن زرع إسرائيل داخل فلسطين كان مؤامرة عالمية كبرى. مش معنى أننا ضعفاء أن التانيين ما اشتغلوش، لا، نحن نقر ونعترف في هذه المحاضرة أن اليهود بذلوا جهدا ضخما جدا لإنشاء وطن لهم في أرض فلسطين. الكلام ده من أيام تودور هيرزل ومن قبليه، وافتكروا بقى اللي اتكلمنا على يهود الدونمة، وافتكروا على التجهيزات الكبيرة والتحالفات اللي عملوها مع الدول المختلفة، افتكروا إنشاء بنك خاص لهذا الموضوع، افتكروا الأموال الغزيرة مع بخل اليهود الشديد التي نزلت على اليهود حتى يقيموا لهم دولة في داخل أرض فلسطين. لما الجماعة العربية جمعت من 5 دول 1,000,000 جنيه وحتى ما تمتش 1,000,000 جنيه، اليهود دفعوا، اليهود أمريكا بس دفعوا 250 مليون دولار. فهذا جهد ضخم اتبذل، ساعد في هذا الجهد طبعا الانجليز بمنتهى القوه، ساعد في هذا الجهد فرنسا بجهد كبير جدا، ساعدت طبعا امريكا بجهد ضخم، كذلك روسيا، كذلك يعني العملاء الكثر اللي موجودين في داخل العالم العربي والاسلامي، وطبعا الموجودين في تركيا في حزب الاتحاد والترقي. يعني مؤامره عالميه على اعلى مستوى، وزرعت اليهود في داخل فلسطين، واعلام ضخم جدا، واموال كبيره، ومعاناه يا اخواني واخواتي للمهاجرين. ودي نقطة لازم نحطها في دماغنا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. تفتكروش إن اليهود اللي هاجروا من روسيا ولا هاجروا من أوروبا إلى فلسطين كانوا في جو سعيد وفي ظروف هنيئة وفي ظروف لطيفة؟ لا، بالعكس، كان ممكن يهاجروا لأمريكا، كان ممكن يهاجروا لندن وباريس. إيه اللي خلاهم يهاجروا لهذا المكان؟ عقيدة، وعقيدة محرفة. فأين عقيدة المسلمين الصحيحة التي تحركهم لتحرير هذا البلد الطاهر المبارك فلسطين؟ الوقفة الثامنة مع قصة فلسطين، لعلنا أدركنا دلوقتي قيمة الخلافة الإسلامية، قيمة أن يكون في كيان بيجمع كل المسلمين مع بعض، قيمة السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يريد أن يجمع المسلمين جديد. على فكرة كان عنده مشروع مهم جدا اسمه الجامعة الإسلامية، لكن عوق هذا المشروع بفكرة القومية التي ظهرت هنا وهناك. الجامعة الإسلامية تضم كل المسلمين بكل الأعراق والأجناس. لما سقطت الخلافة العثمانية التي كانت تجمع المسلمين، قامت دولة اليهود في أرض فلسطين. هي دي قيمة الخلافة، هي دي قيمة تجميع المسلمين حوالين رمز واحد. وما بقولش ان الخلافة العثمانية في اواخر ايامها كانت خلافة قوية او كانت خلافة تستحق ان تستمر، ابدا، انا اقول انها كانت رمز يجب ان يتجمع حوله المسلمون، وبقول ان الخلافة الضعيفة تستطيع ان تقوى ان تقوى، لكن الخلافة التي ماتت من الصعب جدا يا اخواني واخواتي ان نجمع المسلمين من جديد، لامر قد يعتبره الكثير الان وهما من الاوهام، لكن الوهم ده احنا عشنا فيه فترات طويلة جدا، وما كانش وهم ولا حاجة، كان تأييد ونصرة من رب العالمين سبحانه وتعالى للمسلمين الذين توحدوا في كيان واحد، سواء كان هذا الكيان أموي في فترة أو عباسي في فترة أو أيوبي في فترة أو زنكي في فترة أو عثماني في فترة، وهكذا. ولا بد للمسلمين من إعادة تكوين كيان يجمعهم من جديد، وإلا ستمر بنا الأزمات تلو الأزمات. الوقفة التاسعة وقفة مهمة جدا، وأتمنى أن الجميع يسمعها وينشرها في كل مكان، وهي أن الأمل أبدا أبدا لا يموت في إعادة تحرير البلاد الإسلامية. شفنا الحروب الصليبية، القدس احتلت 92 سنة متصلة من الصليبيين وفي الآخر اتحررت. بعض المدن الفلسطينية احتلت 200 سنة متصلة من الصليبيين. قصتنا مع اليهود كلها 60 سنة، لكن قصتنا مع الحروب الصليبية قعدت 200 سنة، وفي الآخر إيه اللي حصل؟ خرجت الجيوش الصليبية، خرجت بجهاد من هذا وذاك، من أكثر من عرق ومن أكثر من جنسية ومن أكثر من لون، لكن الكل بيجمعهم عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا إخواني خليكم دايما فاكرين حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من نواهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. ممكن نعمل برنامج كامل 30 حلقة أو 60 حلقة أو 100 حلقة فالمبشرات لقيام هذه الأمة من جديد. هذه والله العظيم أمة لا تموت إلى يوم القيامة، وهذا وعد ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الأمة تحمل الرسالة الخاتمة إلى العالم أجمع، والدين الخاتم والرسول الخاتم. ولذلك فإن فناء هذه الأمة يعتبر فناء العالم وقيام يوم القيامة، وستبقى هذه الأمة منتصرة، ويكون ربنا والعاقبة للمتقين. الوقفة الأخيرة والعاشرة هي أهم وقفة في كل هذه الوقفات، وهي ماذا نحن فاعلون؟ يعني بعد ما سمعنا كل هذه القصة الطويلة 34 حلقة تكلمنا فيها على التفصيلات الدقيقة في تاريخ فلسطين، وكل هذه التفصيلات مجرد قشور، احنا بس بنفتح صفحات، لكن التفصيلات أعمق وأعمق وأعمق. عملنا إيه أو هنعمل إيه بعد هذا التاريخ الطويل؟ يا ترى كدسنا معلومات في أذهاننا وخلاص؟ يا ترى عرفنا بعض الأشياء ما كناش عارفينها وانتهى الأمر على كده؟ يا ترى بعد ما نخلص البرنامج هندور على برنامج تاني وتالت في أي موضوع وانتهت القضية؟ يا إخواني ويا أخواتي، لابد من التحرك بهذه المعلومات. دايما بنتكلم على قضية فلسطين ونقول التبرع أو الجهاد بالمال، نقول الدعاء، نقول المقاطعة للبضائع اليهودية والأمريكية والإنجليزية وغيرها ممن يساهم في تنشئة أو في استمرار الكيان الصهيوني في داخل أرض فلسطين. لكن أنا أعتبر أن من أهم الأدوار مطلقا في هذه القضية دورين في غاية الأهمية. الدور الأول هو نشر هذه المعاني التي تكلمنا فيها، تصحيح المفاهيم عند المسلمين. كتير من المسلمين المفاهيم عندهم متلخبطة تماما، بل عند الملتزمين من المسلمين. وراجعوا كده قصة فلسطين، المعلومات اللي قلناها في هذه الحلقات، وشوفوا يا ترى كم واحد من المسلمين المتمسكين بدينهم يعرف هذه المعلومات، فضلا عن غير المسلمين اللي أصلا كل إعلامهم يهودي وإعلامهم غربي وإعلامهم مغرض، وإحنا كلنا شايفينه مطلعين. يبقى لازم أتحرك بهذه القضية في كل مكان، أتحرك في محافل الكلام وفي محافل الكتابة وفي محافل الحديث، أتحرك مع أولادي مع أسرتي مع مجتمعي، أتحرك مع المسلمين مع غير المسلمين، في الجرائد في المجلات في الفضائيات في كل مكان، أتحرك باللغة العربية وباللغات الأجنبية الأخرى عشان الناس كلها تعرف هذه القصة، تعرف الحقيقة من الباطل والكذب من الصواب. إن شاء الله هتلاقوا كل الحلقات دي موجودة على موقع islamstory.com قصة الإسلام، هتلاقوا كل التفصيلات دي موجودة، وتفصيلات أكتر بكتير من هذه التفصيلات. ولعلنا إن شاء الله نستقبل يعني الأسئلة والاقتراحات والتمنيات والأحلام والطموحات للأمة الإسلامية بتغيير الواقع الذي يعيشه الآن المسلمون، وتذكروا أن لكل مسلم دور في هذه القضية. ليست القضية قضية حكام أو علماء أو اقتصاديون فقط، ولكن قضية كل مسلم ومسلمة. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في السنن، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وختاما يا إخواني وأخواتي، قبل أن نترك هذه الحلقات، أقول من قلبي لكل من يعمل لقضية فلسطين هنيئا لكم. أنتم حستم حقيقة بالشرف الأسمى، حستم بالجائزة الكبرى، حستم بقضية الجهاد والدفاع عن أرض مباركة أسري برسولنا صلى الله عليه وسلم إليها، وتوجه المسلمون إليها بالصلاة عدة سنوات، وروت دماء الصحابة والتابعين والمجاهدين من أبناء هذه الأمة أرضها. هذه هي الأرض المباركة المقدسة. هنيئا لكم، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع المجاهدين في سبيل الله في هذه القضية وفي قضايا المسلمين الأخرى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقائق، وأن يهدينا إلى الحق، وأن يجعلنا من جندي المخلصين، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى وتحريرا كاملا لفلسطين ولكل بلاد المسلمين، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إنه من عبادنا المخلصين، هكذا وصف الله تبارك وتعالى سيدنا يوسف عليه السلام. فما هو المخلص وما هو المخلص؟ وهل كل مخلص يصل إلى درجة الإخلاص أن يخلصه الله سبحانه وتعالى ويطلق عليه مخلص أم لا؟ ما هو الإخلاص وحقيقة الإخلاص وأنواع الإخلاص؟ وكيف يخلص الإنسان نفسه من ذنوب الدنيا ومن آثامها ومن سيئاتها؟ ولماذا سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم؟ وكيف نجني ثمرة الإخلاص؟ كل هذا وأكثر في هذه الحلقة من برنامج دينا قيما الإخلاص. أهلا ومرحبا بكم.

0: مشاهدينا الكرام، رحبوا معي بالعالمين الجليلين العدلين الثابتين من علماء الأمة الإسلامية أصحاب المعالي والفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. مرحبا بفضيلتك شيخنا،
1: بارك الله بكم
0: وفيك بارك، وصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك.
2: مرحبا، أهلا وسهلا،
0: بارك الله فيك، ربنا يرفع قدرك. أنا في الحلقة المنصرمة بدأنا بشيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، فهذه الحلقة نبدأ بفضيلتك، ما رأيكم؟ يعني هل هذا من الأخلاق؟
1: لا، هذا هو العدل، هذا هو العدل.
0: العدل
2: يعني أنت لم تأتي بالفضل بعد. الله يرضى عليك،
0: بارك الله فيكم. اتفقنا في الحلقة المنصرمة أن نبدأ كما أشار شيخنا الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي بالإخلاص.
2: نعم.
0: حينما نقول الإخلاص، ما هو الإخلاص؟
2: الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد.
0: صلى الله عليه.
2: الإخلاص شيمة ثلاثية الأبعاد، إذا جاز بالتعبير الإعلامي أو الكاميرات أو التصوير، أو ذات بعد ثلاثي. لأن الإخلاص هو سر الأسرار في قضية الأخلاق.
0: تمام.
2: والمنبع الصافي لكل إذا صورت الأخلاق كبستان.
0: نعم.
2: فسور هذا البستان وماء هذا البستان الذي يرويه ونسيم هذا البستان الذي يغذيه هو الإخلاص. لماذا؟ لماذا؟ نعم. في صفات الإخلاص أو صفة الصم، الشيطان نفسه لا يستطيع.
0: ما الفرق بين مخلص ومخلص؟
2: مخلص هو صنع كل شيء بتزكية نفسه وتزكية العمل.
0: تمام.
2: وتجديد النية أن يصير العمل لله وحده.
0: تمام. إن
2: أنا أغنياء عن الشرك.
0: نعم.
2: فإذا أخلص نيته هكذا أنزل الله عليه سبحانه وتعالى مددا من عنده ونورا من عنده، فيصير عبدا مخلصا، حتى يصنفه أنه بعيد عن مرمى إبليس إلا عبادك منهم المخلصين.
0: تمام.
2: فأول ركيزة من الركائز الثلاثية أن العبد نفسه المخلص لا يعرف مدى إخلاصه فلا يغتر.
0: الثانية
2: أن الشيطان لا يستطيع أن يطلع على قلب المخلص أو على الإخلاص في قلب المخلص فيفسد عليه، ما يستطيع.
0: جميل.
2: سبحان
0: جميل.
2: الله العظيم. الملك نفسه، الملك الموكل بكتابة الحسنات، لا يطلع على الإخلاص ويكتبه، لأن الإخلاص علاقة بين العبد وبين خالقه، وهذه سمة الإخلاص العجيبة.
0: تمام. فضلتك إذن ألا يعرف أنه مخلص.
2: أيوة.
0: ألا يطلع الشيطان على قلبي
2: فيفسد في من الإخلاص،
0: فيفسد الإخلاص.
2: ولا الملك أن يكتبه، لأن أنا أصلي. الملك يكتب ركوعي وسجودي وتؤدتي في صلاتي.
0: ما يراه من
2: ماذا الإخلاص في هذه الصلاة لا يعلمها إلا الله. الله الذي يطلع على السرائر.
0: صاحب الفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، فضلتك في الحلقة المنصرمة قلت الإخلاص يحتاج إلى إخلاص.
1: نعم.
0: ما معنى هذه المقولة؟
1: يعني هناك حالة اسمها عبادة القلب.
0: تمام.
1: قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. العبادة علة وجودنا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: نعم. سليم.
1: وفي تعريفاتها الدقيقة هي طاعة طوعية ليست قسرية.
0: طبعا.
1: الذي خلقنا، حياتنا بيده، موتنا بيده، صحتنا بيده، كل شيء بيده، ما قبل أن نعبده إكراها قال لا إكراها بالدين.
0: تمام.
1: بل أراد أن تكون المحبوبية أساس العلاقة به.
0: نعم.
1: قال يحبه ما يحبونه، لذلك فاعبد الله مخلصا.
0: نعم.
1: العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. فما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، وما عبد الله

0: من أحبه ولم يطعه.
1: نعم.
0: طاعة طوعية.
1: تمام.
0: ممزوجة بمحبة قلبية.
1: نعم.
0: أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية.
1: نعم.
0: في بهذا التعريف كليات ثلاث.
1: نعم. الأول.
0: الأصل في العبادة الطاعة.
1: تمام.
0: الخضوع لمنهج الله بكل تفاصيله.
1: سليم.
0: من أخص خصوصيات الإنسان.
1: نعم.
0: من العلاقات الزوجية إلى العلاقات الدولية.
1: نعم.
0: منهج كامل. هي العبادة التي أرادها الله عز وجل.
1: نعم.
0: هذه العبادة ممزوجة بعبادة القلب. القلب عبادته الإخلاص. فاعبد الله مخلصا. يعني من علامات الإخلاص أن يستوي العمل في السر والعلن.
1: نعم.
0: أن يستوي العمل في المديح والذم. أن يستوي العمل في المديح في الخلوة والكثرة. العمل واحد ما بيتغير، علاقته مع الله عز وجل
1: سليم.
0: أما في إنسان عبادته جغرافية بينتقل من بلد لبلد بيغير دينه.
1: سليم.
2: لطيف. سليم.
1: شكرا دكتور عمر. كيف يحقق العبد الإخلاص؟
2: أولا أن يعلم أنه عبد يتسم بصفات العبودية. أول صفة من صفات العبودية أو جذع شجرة الإخلاص الذلة لله. ولا يحدث نصر الإنسان ولا توفيق الإنسان ولا توفيق الأمة إلا إذا ذلت لخالقها. وصف ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. تمام. وصف المؤمنين قال أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. أما أن تغير فالإخلاص قد تبخر. عندما تذل لأخيك المؤمن ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، هذا إذا نبتت هذه الفروع على جذع الإخلاص.
1: تمام.
2: فإذا زرعت وغرست أنت شجرة الإخلاص في قلبك أورقت هذه الذلة. عبد عبادة وعبد عبودة. عبد عبادة يعني عبد موسمي، يجي في رمضان ويصوم ويبقى طيب ويصلي التراويح، فإذا انقضى رمضان رمضان ولا قم هاتها يا ساخي. هذه
1: مشتاقة تسعى إلى مشتاق،
2: هذه الكارثة. نعم. سبحان الله. لكن العبد الإنسان هو ليس عبدا موسميا، ليس يعبد العبادة لذاتها، إنما يعبدها تكليفا ومحبة كما قال أستاذنا لله سبحانه وتعالى. وعبد عبودة، عبد عبودة يستشعر مدى يتصف بصفاته كي يملي ويعطيه رب العبادة من صفاته هو.
1: نعم.
2: سبحانه وتعالى. فمن تحقق بذلته أعطاه الله من عزته، ومن تحقق بفقره أعطاه الله من غناه، ومن اعتقد بضعفه أعطاه الله من قوته. لذلك صرخ الكريم عليه السلام وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأنه من المخلصين، ومن المخلصين قال بصوت واحد وبكلمة واحدة قال كلا، مع أن كلا هذه تنافي الحواس والنظرة، العدو وراءنا والبحر من أمامنا إنا لمدركون، قال كلا. لما؟ إن معي يا ربي سيهدين. لماذا؟ لما أخلص النية لله صار قلبه أرضا خصبة لشجرة الإخلاص، فأنبتت هذه الثقة في الله سبحانه وتعالى.
1: تمام.
2: فعندما يذل الإنسان لله يصير مخلصا.
1: ويعني يحضرني بهذا ما تفضلت به أيضا والكلام لشيخنا الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، الآية التي ذكرنا بها فضيلة الإمام دكتور عبد الكافي الآن، إن معي يا ربي سيهدين، نفس الموقف تقريبا حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام.
2: لا.
1: وأبي بكر في الغار، لكن رد الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله معنا، فلما قدم لفظ الجلالة وأخر سيدنا موسى وقدم المعية مع سيدنا موسى؟ هل هذا درجات إخلاص مختلفة بين الأنبياء؟
0: لكن هناك فرق كبير بين المعية المطلقة والمعية المخصصة. قال تعالى وهو معكم أينما كنتم.
2: الله أكبر.
0: معكم بعلمه. فهو مع الكافر، مع المؤمن، مع الصادق.
1: تمام.
0: مع المتقي.
1: نعم.
0: مع المجرم. معكم بعلمه. ولكن وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. هي المعية الخاصة، معية نصر وتأييد وحفظ. أعلى معية المعية الخاصة. بس هي المعية لها ثمن. وقال الله إني معكم لئن، هناك شروط.
1: شرط.
0: فالإنسان إذا قدم هذه الشروط استحق معية الله عز وجل.
1: نعم.
0: وإذا كان الله معك فمن عليك. وإذا كان عليك فمن
1: هل تتحقق المعية الإلهية هذه بالإخلاص؟
0: نعم، بالإخلاص.
1: الإخلاص وحده كافي.
0: إذا كان الله معك فمن عليك، لكن الإخلاص قبل قليل. لو واحد دخل لعن طبيب وجد عنده 30 شخص ينتظرون دورهم في المعالجة.
1: نعم.
0: وكل شخص مبلغه كبير، فجمع طرح دخل الطبيب فلكي، فقام سأل جهة دلوني على كتابة الوصفة فقط. قال له هذه الوصفة محصلت علم 20 سنة. ابتدائي متوسط وثانوي وجامعي ودبلومات وماجستير دكتوراه الملخص الوصفة
2: صحيح. وإضافة للكلام أستاذنا الفاضل لماذا قدم لفظ المعية على لفظ الجلالة؟
1: نعم.
2: قال إن الله إن معي ربي.
1: نعم.
2: إن معي ربي. وسيدنا موسى من رؤساء أقسام الأدب مع الله عز وجل. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في الغار إن الله معنا. فقدم لفظ الجلالة على لفظ المعية. القضية في المخاطب. موسى عليه سيدنا موسى عليه السلام يحدث بني إسرائيل. وهم قوم بهت ومترددين والإخلاص مش موجود فيذكرهم بالمعية حتى يتثبتوا لتأمين أمانهم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم أبا بكر الرجل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه درجة عالية من الإيمان ومن الإخلاص عندما يذكر بالله سوف يهدأ بالا. قال له إن الله معنا فقدم لفظ الجلالة على لفظ المعية.
1: جميل بورك زادك الله عليك. شغل أستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي هل يعلم العبد أنه مخلص مع الله سبحانه وتعالى؟
0: والله أنا أشعر أنه من كمال الربوبية أن يوقع الله جل جلاله في نفس العبد المؤمن الصادق أنه يحبه.
1: لذلك هل هذا علامة؟
0: قالوا من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. فالله عز وجل حكيم. أنت إذا جاء ابنك مع جلاء علاماته تامة وسناء على أخلاقه ألا تضمه؟ ألا تطمئنه؟ ألا تعده بهدية؟ شيء طبيعي جدا.
1: صحيح.
0: فكما أن الله ينتظر منا أن نتودد له هو يتودد إلينا.
1: الله.
0: هي نقطة دقيقة جدا.
1: لذلك الله يتودد إلينا بماذا؟
0: نعم
1: يتودد
0: بنعم لا تعد
1: ولا تحصى الغني عنا
0: أعلاها الهدى طبعا. هي نقطة دقيقة جدا.
1: نعم.
0: يعني الله عز وجل غني عن عباده لكن يفرح بهدايتهم. لله أفرح بتوبة عبده.
1: نعم.
0: من الضال الواجد.
1: نعم.
0: والعقيم الواجد وظمأن الوارد. كي نعرف شيء عن الحقيقة الإلهية جعلنا ننجب من أبوين.
1: نعم.
0: والأب وحده يتمنى لابنه أن يكون فوقه في المال وفي كل شيء. فنحن معنا في الأرض نماذج.
1: نماذج صحيح.
0: قال تعالى ووالد وما ولد آية قرآنية. نظام الأبوة والبنوة آية من آيات الله.
1: نعم.
0: فكما أننا نعرف أن هذا الأب والأم يتمنيان لنا خير ما نتوقع. لذلك ربنا عز وجل بعيد عن كل مصلحة من عبادته.
1: نعم.
0: وأن أولكم وآخركم الحديث معروف.
1: نعم. أحسن.
2: حتى هي القضية أيضا دكتور محمد في قضية
1: بعد دقيقة
2: طيب أن, أن, أن ليه أن الله يصرف عن المخلصين رؤية إخلاصهم. الصحابة وهم خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأت عن واحد منهم وهو بشرهم بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: رجل كعمر رجل كأبي بكر رجل بهذا المنطق تجد مدى خوفه بعد تبشيره بالجنة أكثر من خوفه قبل أن بشر بالجنة. كيف؟ لأنه صرف عنه رؤية أعماله الصالحة فيرى دائما نفسه مقصرة. المؤمن يزرع ويخشى الكساد. المؤمن يزرع ويخشى الكساد والمنافق يخلع ويرجو الحصاد. هذا
1: جميل جميل.
2: نعم.
1: جميل.
2: نعم.
1: شيخنا في دقيقة أنا أود أن أقف عند ثمرات الإخلاص إذا أذنت لنا نختم بها الحلقة.
0: الحقيقة الإنسان إذا أخلص يقبض ثمن إخلاصه في الدنيا قبل الآخرة.
1: كيف؟
0: نعم. الله عز وجل يلقي في رؤيه أنه يحبه.
1: نعم.
0: شعور المؤمن أنه محبوب من قبل الله.
1: نعم.
0: لا يقدر بثمن.
1: صحيح.
0: فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا.
2: الله أكبر.
0: ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العشب وجئتنا.
1: نعم.
0: ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا فما حبنا سهل. وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. فأيسر ما في الحب للصب قتله وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا.
2: هذا كلام الإخلاص.
1: نختم به الحق. جميل.
2: هذا كلام الإخلاص.
1: جميل جميل. شكرا لكم على هذا اللقاء. يعني أنستمنا وأمتمتعنا. مشاهدينا الكرام نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريمين العالمين الجليلين التبتين صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لكم على هذا اللقاء.
2: بارك الله
1: بارك في وفق في كوبا مكاربك وحتى يضمنا لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

كيف الناس يطيعون الفرعون؟ يعني فعلا دائما تستغرب ليش الناس يطيعونه. انا اذكر لك هذه القصه، في قبضوا على يعني ضابط اوروبي في الحرب العالميه اسمه ايخمان، هذا قتل عدد كبير جدا من الناس ومن ضمنهم يهود قتلهم، وعملوا معه تحقيق وحاكموه واعدموه. لكن من خلال المحاكمه كانوا يقولوا له ليش تعمل هذا العمل؟ وش المبرر؟ كان يقول له ما انتظر منكم انكم تطلبون مني مبرر اخلاقي للشيء اللي انا اعمله. انا كنت موظف يطلب مني فعل وافعله، هنا كنت انتظر مكافاه. لماذا؟ لاني كنت اقوم بعمليه القتل والتصويب على احسن ما يرام، بطريقه ممتازه وجيده وفيها يعني اتقان للعمل. فانا كنت انتظر ترقيه او مكافاه على اساس انني انجزت العمليه هذه على خير ما يرام. هذا يوضح لك قصة الفرعون وكيف يستطيع، ماذا يقول وكيف يستطيع أن يصل إلى الناس. يصل إلى الناس عن طريق طرق كثيرة، منها الاستخفاف كما ذكر الله، وتأثير على عقول الناس، وخاصة لما يضعف يقينهم إنهم كانوا قوما فاسقين. ومنها طريقة أو آلية، وهي ما يسمى بآلية توزيع المهمات، بحيث كل واحد يتحمل جزء قليل من المهمة. كثير ما نسمع نحن كلام أحد يرتكب خطأ، وإذا سئل قال أنا عبد مأمور. يا أخي أنا عبد مأمور، لا تسألني عن الفعل هذا هو صح ولا خطأ. أحيانا أنت كإنسان ينالك أذى، ألمك من الشخص الذي أوصل الأذى لك مباشرة أكثر من ألمك من الشخص الذي أمره، ولا لا؟ لأنه هذا شخص مقابلك، يعني إنسان مثلك يرتكب خطأ في حقك، فتتألم منه أكثر مما تتألم ممن أرسله. لكن الناس تغيب عنهم مثل هذه المعاني. ففرعون كان يقوم بتوزيع الأدوار، تقسيم المسؤوليات. مثل واحد مهمته أن يقوم بالإحصاء، إحصاء المتمردين من بني إسرائيل، هذه قوائم. هذا الإحصاء يقول أنا أعمل عمل عادي ممكن يكون مفيد، إذا كان بيعطيهم مكافآت هذا شيء طيب يعني، وهو يعرف بالضبط أنه لماذا يقوم بالإحصاء. الثاني يقوم برصد البيوت كمثال، برضو يقول هذه عملية عادية ما فيها شيء، أنا أمارس عمل عادي، رزق، أكل عيش يا أخي، أطعم أولادي. مثل ما يقول الشاعر، يقول وعلى الجدار الصلب نافذة بها معنى الحياة غليظة القضبان، قد طالما شارفتها متأملا في السائرين على الأسل يقضاني، فأرى وجوما كالضباب مصورا ما في نفوس الناس من غلياني. يقول عن السجان، يقول عبثت بهن أصابع السجان من كوة بالباب يرقب صيده ويعود في أمن إلى الدوران، أنا لا أحس بأي حقد نحوه. هذا جميل أنه ما يحس بحقد يعني. ماذا جنى فتمسه أضغاني، هو طيب الأخلاق مثلك يا أبي، لم يبدو في ظمأ إلى العدوان، لكنه إن نام عني لحظة ذاق العيال مرارة الحرمان. إذن توزيع الأدوار. طيب ثالث يقوم بحراسة السجن، يقول هذا عمل طبيعي، السجن يكون فيه مجرمون وظلماء إلى آخر. رابع يقوم بنقل الناس من بيوتهم إلى السجن، أيضا هؤلاء يقولون نحن عبيد مأمورون يعني، وهؤلاء الناس نحن لا ندري ما هي مهمته. خامس يقوم بالمحاكمة، ويقول يا أخي أنا قاضي أحكم وفق المعلومات التي توصل إلي وفق التحقيق. سادس وسابع تبقى العقدة الرئيسية وين؟ في المجرم الأكبر الذي يقوم بتنفيذ عملية قتل، وهو يعلم مثلا أنه هذا قتل بغير حق وبغير غطاء ولا إذن من الله سبحانه. هنا لن تعدم في أي أمة أو شعب من الشعوب أن تجد أناساً فقدوا الضمير وصار عندهم استعداد أنهم يقوموا بهذه العملية. السياف الذي تعود مثلاً على عملية القتل أو إطلاق الرصاص، هذا الإنسان أن يطلق رصاصه على نيشان يجرب فيه، أو يطلقه على حمامة، أو يطلقه على إنسان، الأمر عنده سيان، ربما يستمتع بهذه الجريمة أحياناً، ويمكن يستطيع يعد الناس الذين قام بتطيير رؤوسهم. إذن هذا الأمر الذي كان يعمله الفرعون، أنه كان يقوم بتوزيع الأدوار بطريقة معينة تجعل كل أحد يشعر بأنه جزء من مكنة كبيرة جداً، ويقوم بمهمة قد تبدو بريئة في غالب الأحوال. هل هم مؤاخذون في الدنيا أو في الآخرة؟ نعم، يعني طبعا الكلام اللي نقوله كلام عام، نحن نتحدث عن الذين علوا في الأرض وجعلوا أهلها شيعا وأفسدوا، وبالمقابل الإنسان اللي يقوم
بأعمال وهي أعمال صالحة ومؤداها دحض الباطل ونصرة الحق، يعني هذا عمل محمود، ولذلك يؤجر هؤلاء ويذم أولئك. يعني الله سبحانه ذكر أهل النار وذكر صنفين، ذكر المستكبرين وذكر المستضعفين في مواضع كثيرة جدا، يعني بحيث أنه مثلا الضعفاء في النار يقولون للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، يعني كونهم تبع إن فرعون وهامان وجنودهما ما يعفيهم من العقوبة والتبعة والمسؤولية. لو تخلى هؤلاء التبع عن طغيان فرعون، هل كان فرعون يطغى؟ لو تمردوا عليه المستشارون الذين بقربه، ولذلك أحيانا تقول الإنسان الصالح القريب يعني يؤدي دور كبير جدا في التأثير والإصلاح، أو العكس في إعطاء المشروعية للظالم. فلذلك هؤلاء قالوا لهم في الآخرة في النار، قالوا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو عندنا فرصة جديدة نتبرأ منكم، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وفي القرآن أيضا قول الله سبحانه وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يقول الله سبحانه وتعالى لكل ضعف ولكن لا تعلمون. إذن فكرة أن يقول الإنسان أنه مأمور، يعني إذا كان الظالم يضرب بالكرباج وهذا الإنسان عد نفسه آلة مثل هذا الكرباج التي يتم الضرب به، يعني ليس له عقل تفكير اختيار فرص، لا، يجب هنا أن يشعر الإنسان بمسؤوليته، وأن شر ما يفعل الإنسان أنه من أجل وظيفة أو من أجل منصب إعلامي أو من أجل شهرة أو سمعة أو حفاظ على مكانته أو طمع في المستقبل أو أي اعتبار أو مصلحة، يرتكب الإنسان جريمة في حق الآخرين، جريمة في حق الناس. يعني إنسان مثلك، هل يجوز أن الإنسان يقتل ويقول أنا مقهور؟ لنفترض أن شخصا ما وقف الظالم على رأسه وقال له إما تقتله سوف أقتله، هل يجوز أن يقتله ويقول والله إذا ما قتلته يقتلني أنا مكره؟ لا، ما يجوز، ولو قتله لكان قاتل نفس وفي الدنيا يعاقب قصاصا. ليش؟ لأنه يعني أن تقتل أنت أهون من أن يقتل هذا الشخص. إذا قتلت أنت قتلك الظالم الباغي الطاغي ويلقى جزاءه، لكن أنت قتلت هذه النفس بغير حق من أجل الحفاظ على حياتك، فمن حضرتك أنك تفضل أن تعيش على أن يموت الآخرون؟ ولذلك يعني قصة النجاة من الفرعونية، قصة الإيمان أنه لا رزق ولا مال ولا منصب ولا أي سبب من الأسباب كافي لأن يجعل الإنسان يقف في صف الظالمين. وهنا نستذكر الفرق بين نموذج الفرعون وبين نموذج موسى، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. شوف القصة، هنا المؤمن يجب أنه يعني ينفض يده، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني إذا لم تقل الحق فلا تقل الباطل، وإذا لم تفعل الحق الصواب فلا تفعل الخطأ، وثق بأن الله سبحانه وتعالى سوف يحفظك. نحن فيما رأينا في أعمارنا القليلة والقصيرة كم رأينا من أناس تزوا ودافعوا وقالوا الباطل، ثم كيف أن الله سبحانه وتعالى أبعدهم ولم يحصلوا على نقير ولا قطمير مما كانوا يحلمون به، وكم رأينا من أناس تحملوا وصبروا وصابروا وانجلت الغمة وزالت المعاناة وعاد لهم أفضل مما كانوا يرجون ويتوقعون. فالرزق عند الله والعطاء عند الله والدنيا والآخرة والعمر وكل شيء هو عند الله سبحانه وتعالى، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك والعقل ليس

النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاكا وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحكا.

0: آخر الوطن.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

القرآن، يتعلم في القرآن أو يحفظ عن شيخ. فالمهم جاء مرة طالب للشيخ وقال له أنا البارح قريت يعني نصف القرآن في ليلة واحدة في صلاتي. فالشيخ قال له باهي بك الليلة تقرأ الحزب بتاعك هذا، بس يعني تخيل اني انا مصبي قدامك اني انا قاعد نسمع فيك. فلما جاء ثاني يوم قال له شن صار؟ قال له والله يدوب درت ربع، يدوب ربع القرآن يعني قريته البارح. قال له باي طيب الليلة جاية يعني بيك تخيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يسمع فيك. فثاني يوم جاء الشيخة وقال له ايش صار؟ قال له والله يدوب كمة البقرة. قال له طيب انا نبيك الان تخيل ان الله سبحانه وتعالى هو اللي يسمع فيك، انت تقرأ القرآن امام المولى سبحانه وتعالى امام صاحب هذا الكلام. فثاني يوم جاء يسأل فيه قال له شو صار؟ قال له الفاتحة ما كملتهاش، يعني الحمد لله رب العالمين ما كملهاش. القصة هذه طبعا تعطينا دلالات الحقيقة. الإنسان عندما يفعل الشيء من أجل الشيء أحيانا يفعله بسرعة بوقت قصير وبدون أي نوع من الحسبان لكثير من المسائل، لكن عندما يفعل لأجل شيء آخر فهذا الشيء اللي حط في حساباته الحقيقة هو حيبدأ يقدر فيه تقدير خاص. وذلك لما قال لا أقرأ كأني أنا نسمع فيك قاعد مهتم بالأحكام طبعا، لأن الشيخ شو يهمه؟ يهمه الحفظ والأحكام. لكن لما قال له الرسول لا، هو تخيل تو أن هذا القرآن أنزل على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي في مسائل أخرى يبي ينتبه لها في تلاوته، وهي أنه كيف كان الرسول لما يقرأ القرآن كان يقف عند كل آية، إذا كان فيها خير يسأل الله من فضله، وإذا كان فيها عذاب يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، وإذا كان فيها معنى يتدبر وقد يكرر الآية مرتين وثلاثة. فهذه طريقة الرسول في قراءة القرآن. هو صلى الله عليه وسلم قام الليل كامل بآية واحدة. فلما يقف والآن بيقرأ أمام الله سبحانه وتعالى لا، كل كلمة ما هي دلالات هذه الكلمة علي؟ الحمد لله رب العالمين، وقف عندها الحمد لله رب العالمين عليش؟ شنو الحمد؟ ليش مش الشكر؟ عليش نحمده؟ وبدأ يستذكر في نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وكيف رب العالمين من هو المدبر أموره؟ ما مسائل لما يفكر فيها يقف عند الآية ما عادش تكمل. القصة هذه هي تقول لنا أنه نحن عندما نتعامل مع الخلق مع الناس نتعامل معهم من أجل ماذا؟ هذا هو حديثنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى. اليوم حنبدو في القيم الفردية الآن، لكن حنبدو كنا نتكلم على القيم الفردية اللي هي تعامل الإنسان مع الله سبحانه وتعالى ومع نفسه. تطور بتعامله مع الآخرين مع الناس، مع الوالدين مع الإخوة مع الأخوات مع الأقارب مع الجيران مع أصحابنا في العمل كأفراد. القاعدة الأساسية والقيمة الرئيسية في هذا التعامل

هو إنه نحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى وصف بأجمع وصف وأفضل وصف عندما قال له في سورة نون القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم، مش حتى خلق كريم ولا خلق جيد ولا خلق سمح، خلق عظيم. وهذه معناها أن في جميع مجالاته، مجالات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني يتأسى بالخلق العظيم وأخلاق راقية، يعني فيها من السمو وفيها من الجلال وفيها من العظمة ما فيها. وبالتالي نحن الآن عندما نتعامل مع كل من حولنا، نحن نتعامل أو نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمام أعيننا نتأسى به. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل في مثل هذه المسائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسول كان أب، كان زوج، كان تاجر، كان جار، كان قريب، كان وكان وكان، واستمر بهذه العلاقات حتى بعد الرسالة. فكيف كان يتعامل مع كل واحد من هؤلاء الناس؟ كل واحد كيف تعامل مع زوجاته؟ كيف تعامل مع أصحابه؟ كيف تعامل مع أعدائه؟ كيف تعامل مع كيف تاجر؟ كيف تعامل في الحقوق؟ كيف تعامل في القضاء؟ كيف تعامل في النصيحة؟ كيف تعامل في القضايا الاجتماعية، زيارات والمواساة والتهنئة؟ وكيف تعامل مع المحتاج؟ كيف تعامل مع الغني؟ كيف تعامل مع الكبير؟ كيف تعامل مع الصغير؟ كيف تعامل مع الكائنات، مع البهائم رحمكم الله، مع الجمادات، مع الحجر؟ هذا كان كل الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجمل ما فيها أنها قد حوت لنا كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل تكاد تكون دقيقة جدا. وذلك الله سبحانه وتعالى لما اختار لأصحابه، اختار لأصحاب يعني فضلا عنهم حبهم وتقديرهم وإكرامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حريصين إن يسمعوا منه الكلمة يحفظوها، يشوفوا منه الموقف يحفظوه وينقلوه كما حدث بالضبط. نقلونا كيف يجلس، نقلونا كيف يقوم، نقلونا كيف يمشي، نقلونا كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يقضي حاجته، كيف يدخل على الناس، كيف يخرج منهم، كيف يكلم فيهم، كيف يسلم، كل ما يعني أحداث اليومية بالتفاصيل. حتى أن الله سبحانه وتعالى اختار له زوجات مثل السيدة عائشة صغيرة السن، حافظة قوية جدا وعندها فهم عميق، فنقلتنا حتى حركته داخل بيته، بل في كل شيء، حتى في العلاقة الحميمية التي تحت بالزوج زوجته ذكرتها لنا رضي الله عنه، كيف يغتسل وكيف يتطهر وكيف ينام وكيف يقوم وكيف يعني كل شيء، كيف تعامل معها في حالة غضبها، في حالة رضاها، في حالة كل يعني نقل عنا. وذلك يعني عندما الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ما طلبش منا حاجة غير موجودة، وإنما طلب منا شيء كل تفاصيله موجودة عندنا، اللي مش مذكورة في القرآن جاءت بها السيرة وجاءت بها السنة وجاءت بها الأحاديث التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عايشوه ورأوه وسمعوا منه بآذانهم ورأوه بأعينهم. هذه مسألة طبعا مهمة جدا أن نحن يعني نحطها في اعتبارنا. أول حاجة أن نحن مش مطلوب منا شيء غير معروف وإنما غير موجود، لا موجود،

التفصيل. ايش تبي؟ تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه هو عنده أي صفة تراها، كل شيء مع الإنسان ومع الحيوان ومع الجماد، وكيف كان يعبر عن حتى مشاعر الجمادات. جذع النخلة اللي كان يقف يتكي عليه النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة، عندما داروا له منبر حن الجذع. الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك جاء حط يد عليه وقال له مدلنا شكي حقيقة إن هذا الحنين. هو ماشي الحجر بتاعه يسلم عليه بالنبوة، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، أعطاه صفة الإنسانية المشاعر أنه يحب المسلمين لهذا الجبل وهكذا. يعني ما فيش حاجة تفصيل ممكن أننا احنا نفكر فيه تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا وما وجاء في سيرته.

وذلك الاقتداء أو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو بداية الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. شنو يقول لنا ربي في سورة آل عمران؟ قل إن كنتم تحبون الله قل الله لخلقنا الله ورزق الله فهي علامة الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تبعوني يعني منها اقتدوا بي. وذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. كل هذه أحاديث جاءت تبين أو تطلب من المسلمين أنه لازم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. شنو عمل الصالح؟ اللي هو يكون موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. الإخلاص، المتابعة. نحن مطلوبة منا طلب رسمي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، مطلوبة منا متابعة كاملة. طبعا هي درجات، هي مستويات في متابعة مفروض زي الصلاة، بنصلي زي ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما عنديش فيها خيار. وفي متابعة من باب الاقتداء من باب السنية فيها أجر. وفي متابعة البشر اللي هي متابعة الحب، كيف ما كان سيدنا عبد الله بن عمر كان يعني من خلينا نقول من المتشددين في اختفاء

قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه هو كان يعني لو يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قدم على مكان يحاول أن يضع قدم على المكان اللي وضع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لو لما يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت شجره يمشي يجلس تحت هذه الشجره، ما انه مش مطلوب منه، لكن كان من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتتبع حتى يقولوا يحني راسه يعني يميل الى الامام شويه بشيء لان الشجره فزالت وزيلت تلك الشجره. فسيدنا عبد الله بن كان عندما ياتي الى ذلك المكان كان يحني راسه حبا، اقتداء، اقتداء محبة، مش اقتداء أمر واجب والله كذا تشريعي، لا، ولكن حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. وكما كان يفعل الكثير من الصحابة، كان عندما يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان في إناء فيتتبع مواقع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء، إيش حبا أو طلبا للبركة. هذه مسألة أخرى. وكما كانوا مثلا يعني اذا توضب اثر الوضوء بتاعه ميه الوضوء ياخذوها يتمسحوا بها بركه، والله النخامه بتاعت عيني اشياء يعني من شده حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا الان مش حنشوفون هذه الاشياء مش حنقول، لكن احنا الان مطالبين بانه ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم نحاول قدر المستطاع ان احنا نكون متابعين متبعين مقتدين، نمشوا على نفس النهج اللي مش عليه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع كل شرائح المجتمع اللي حولك، كل الناس اللي حولك. كيف لما جاره يؤذيه صلى الله عليه وسلم شو يدير هو؟ يصبر. لما الجار الأذى بتاع غاب يوم ولا يومين استغرب، فمشى يزور فيه لقاه مريض فواساه. هذا اقتداء. كيف تتعامل مع الجار المؤذي؟ طبعا الجار هذا خلاص ما عادش قاعد مؤذي، لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم جاه ما ما ما ما خلاص ما يقدرش، بل بالعكس كان هو يهودي وأسلم. وهذا ما فعل مثلا التابعين والتابعين سيدنا الإمام أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله، حتى نفس كان عنده جار يعني كثير السكر، فكان ما يسكر يعيط في الليل يغني بصوت عالي يزعج جيرانه ويقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، يعود فيها اللي كله فليلة من الليالي ما سمعش صوته. لما أبو حنيفة استغرب كيف سأل عليه ثاني مستوى، قال له والله جوه الشرطة خذوه أمس سكران وخذوه في الطب، عدى مشاه لمركز الشرطة وشفع فيه وطلع، ولما طلع قال هل أضعناك يا فتى؟ فاستحى ووقف بطل الشرب وصلح حاله. هذا الإمام أبو حنيفة اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسألة. وشوف الأثر هذا الاقتداء وبركة هذا الاقتداء. كويس؟ يعني خلينا نقول هو لو ما مشش مش فرض عليه يمشي، لكنه حق الجوار يسأل عنه، ولو استطاع أنه يخفف عنه ألمه يفعل. ففعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول جاء لقى عمير شاب عيل صغير، عيل مش شاب عيل صغير يلعب بالطير بتاعه، فش اسمه هذا اسمه نغير او صفة بتاعته. بعد يومين لقى يبكي العيل، قال لك انا قال له مات العصفور بتاعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجي ويدعي فيه يقول له يا عمير ماذا ما فعل النغير، يعني من المواساة حي صغير. تجي البنت صغيرة بنية جارية صغيرة تاخذ بيدة يمشي معاها لعند وين ما تبي. تالي نحن واحد منه كان جاي صغير يمسك بيدة يقول لها نتفي ولا عدي، لا ياخذ بيدة تمشي معاه. ليه؟ هكذا يتعامل مع الأطفال ويتعامل مع الكبار يعني هذه كلها واردة عندنا، كلها مكتوبة وكلها موثقة. كويس؟ ولما تتبع الحديث نجد يعني كثير من الحديث ما فيش حديث ما تمش تمحيصه ولا بده مكتوب، يعني خلاص هذا صحيح هذا حسن هذا ضعيف هذا موضوع، كله موثق معروف. ولو تبعنا السنة الصحيحة

0: للنبي صلى الله عليه وسلم لكفتنا. كيف كان في ذكرى؟ كيف كان في قيامة الليل؟ كيف كان يقوم الليل؟ كما وصلت السيدة عائشة قالت حتى تتورم قدمه. هذا قيام الليل، مش قيام واحد من احنا يصلي ركعتين يحسب روحه دي حاجة كبيرة. تتورم القدمان. يا رسول الله انت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول أفألا أكون عبدا شكورا؟ خلق. كيف يتعامل مع أصحابه؟ يجلس بينهم، اللي ما يعرفش ما يقدرش يميزه من أصحابه. ما فيش لبسة خاصة، ما فيش جلسة خاصة، ما فيش كرسي خاص، ما فيش هذه الأشياء كلها. لا يستطيع أن يميزه أحد عن أصحابه. وذلك يعني عندنا ثروة كبيرة جدا من المعلومات عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها الدقيقة. كل شيء، أبدأ من الأكل والشرب إلى قضاء الحاجة، أبدأ من التجارة إلى الحكم، أبدأ من يعني من كون زوج وأب، وكيف تعامل مع بناتك، كيف تعامل مع السيدة فاطمة، كيف بنت اللي مثلاً كانت متزوجة وجاءت زوجها، كلها يعيش مع ويعيش معاها. سيدة فاطمة تشكيلة تقول يا أبتي يعني أنا راني يدي تدبرا من الخدمة في شأن بيتها، كنت تحصل لي خادم، فيجيها وينصحها ويقول لها ندلك عليها أحسن منها. يبي يعيشها لأنه بيعيشها بيت آل نبوة، بيس بحنان بعاطفة، تجيه يفرح بيها سبيلة وقام زهداء، أنت نسبة مني، أنت بضعة مني، ولما يزعل حد يزعل من أجلها. فصلى الله عليه وسلم يعني لما نقول هو مثال، هو قدوة، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء به كويس، فمش طلب منا اقتداء بشيء ما عندناش معلومات عليه، لا، تفاصيل، التفاصيل موجودة عندنا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يعني يتكلم فصلا، يعني كلامه بين، كلمة كلمة، يقولون لو شاء سامعه أن يعد كلماتي لعدها من قلتها، مش نحن الواحد منا يدوي ساعة آلاف الكلمات، تأخذ زبدة ما فيش كلمتين ثلاثة إن شاء الله هذه زبدة الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش زبدة، كل الكلام زبدة، كل كلام جوهرة، كل كلام قيمة. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. وذلك أنا الآن من ضمن الأشياء اللي نحس أن الاقتداء بها مهم جدا هو أن احنا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونتحدث بها، فيزداد كلامنا جمال. أدوي أنت جيب شعر جيب كذا، لكن نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، آية من القرآن، خلاص بيان، بيان صلى الله عليه وسلم، ماهوش يعني ما يجي يقول الدين النصيحة، اكتب فيها كتابة لي. الدين المعاملة كويس، إن من أقربكم مجلسا مني ويوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويألفون، جملة سطر اكتب فيها مجلد. وهكذا ذلك كان يعني عندما يتحدث يعني كلمات محدودة، فحفظوها أصحابه صلى رضوان الله عليهم أجمعين، حفظوا منا هذه الكلمات ونقلوها لنا. ورأوا الآن لما نشوفوا لأحد بيجي يقول والله كتب الأحاديث واجدة وكثيرة، رأوا هذه فيها تكرار، إن الرواية جاءت عن فلان وجاءت عن فلان وجاءت عن واحد ثاني وثالث ورابع وخامس، كثرة الأسانيد الحديث نفسه قايش مكرر، لكن الحديث اللي هي بدون تكرارها عدد بسيط جدا، عدد محدود مش كبير جدا، لكن علماءنا حفظوا لنا كل شيء حتى نتأكد ان هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عندنا الحديث المتواتر، هذا معناه يعني ورد عن عدد في كل طبقة الصحابة عدد من التابعين، عدد من التابعين، حتى وصلنا، حتى سجل. هذا حديث قطعي ثبوت سموه، زي القرآن في الثبوتية تاتي. وفي حديث رواها اثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، يعني هذه يسموا فيها أحاديث أحاد وظنية الثبوت وهكذا. لكن برضو حتى اللي أحاد ولا اللي عدد محدود، تأكدوا من أن الرواه كانوا فعلا العدالة والضبط والاتصال، يعني كل واحد عن واحد عن واحد متصلين، سمع منا، قال حدثني، قال سمعته، وهكذا. وكذلك كل واحد منهم هو عبارة عن إنسان عدل، يعني ما هوش صاحب معصية، ها، وضابط، يعني ذاكرته كويسة. مرات الواحد مرات هنا نكون يقول لك هذا في آخر عمره بدأ يودر شوية، فالحديث اللي وراهن في آخر عمره ما يخذوش منه أو يعتبروا فيه ضعف، بينما في البداية في تدقيق في الحديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نأخذه لازم في البداية لازم نتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر جاء عنه وثبت عنه، حتى يسلم لنا الاتباع. أخيرا نحب نأكد على مسألة، اللي هي أنه كيف نحن فعلا نجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو قدوتنا نخلوه النبي صلى الله عليه وسلم. راه هذا يستدعي منا نحن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، من ملوش، وكل ما نقرأ حنجد شيء جديد. وذلك تو حتى الكتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرة المغازي، في سيرة تلقاها تعلق بالتربية، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مربي الرسول، تكلم في قائد كقائد جيش، الرسول صلى الله عليه وسلم كسياسي، تلقى سيرة المنهج الحركي للسيرة النبوية، المنهج التربوي للسيرة النبوية، فقه السيرة، كتب كثيرة جدا. وذي كل ما نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حنجد شيء جديد. نقرأ في أحاديث اللي وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي المسانيد وفي الكتب اللي الحديث المختلفة، نقرأ ونشوف كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم، كيف شن قال، بيش نصحنا، بيش أمرنا، علش نهانا، شن الأشياء اللي هو كان يحبها صلى الله عليه وسلم، والأشياء اللي كان يكرهها، وهكذا. وبالتالي تتكون عندنا ثروة. الآن أبدأ نسأل نفسي السؤال الثاني، أنا وين من هذا الفعل اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يتحكم في غضبه؟ متى كان يغضب؟ شين الأشياء اللي تغضب وشين الأشياء اللي ما تغضبش؟ كان لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم مثلا، جيت تكلم في حقه هو ما أدلش ولا يحرك في شيء، لكن إذا انتهكت حرمة من معارف الله لا يقف لغضبه شيء حتى يحق الحق. هذه طبعا طبيعة الحال مسألة مهمة جدا، أن احنا نبدأ نسأل أنفسنا إلى أي مدى أنا. وذلك لو حدثت لي حادثة نسأل نفسي سؤال على طول، نقول ماذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان شدير، حتى لو ما عنديش معلومة نعدي نبحث، فصلته مع الذكاء الاصطناعي الآن أدي أسأل بس السؤال يجيك على طول الإجابة، ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الموقف الفلاني، ونصف موقف اللي أنا وقعت فيه، ماذا لو أنا؟ هل أنا اللي بندير حاجة؟ تخيلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قاعد معي، هل تديرها ولا تديرهاش؟ بس فقط لو كان نسأل أنفسنا هذه الأسئلة، ماذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكاني شو كان يدير، وماذا لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراني هل نديرها ولا نديرهاش، وشوف روحك شو بيصير فيك. لا شك أن حياتك كلها حتتغير، حركتك كلها حتتغير، سلوكك كله حيتغير. الآن نحن فقط اليوم تكلمنا على مسألة واحدة، اللي هي قضية قيمة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة حول ما يتعلق ب، لأن شفتوا القصة كانت تحدث عن ثلاثة، الشيخ، الرسول، الله سبحانه وتعالى. احنا الرسول تكلم عليه ان الشيخ مش موضوعنا، لكن هنتكلم على يعني ماذا لو ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني تصور انه قاعد قدامك شنو يدير. فإلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المشاهدون حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من مفاهيم مؤسسة، يصحبنا فيها نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ الدكتور عصام البشير، فحياكم الله دكتور مجددا.
1: حياكم الله وبارك فيكم وسدد خطاكم،
0: سعدنا بكم في هذه السلسلة، فنسأل الله أن يوفقكم إن شاء الله.
1: آمين.
0: لازلنا مع التجديد، نحاول أن نختم في هذه الحلقة محاور التجديد، وسنناقش في هذه الحلقة الجانب العملي التنزيلي. ذكرتم أننا يجب أن نناقش العمل والعلم. الحقيقة موضوع الحدثيين يؤرق الكثير من المسلمين، ودخولهم مجال الحديث في الدين من هذا الباب، باب التجديد. فما هي نظرتكم ابتداء للحدثيين؟
1: والله أرى أن الحدثيين المعاصرين لا سيما في بيئتنا العربية والإسلامية هي تدل على انقطاع معرفي وتمرد على القديم بكل صوره وأشكاله، تمرد على الدين، تمرد على التراث، تمرد على الحضارة. هذا التمرد الذي يعطي للعقل سلطانا يتحرر فيه من كل الكوابح والضوابط والقيود، لا تطرح تصورا بديلا بقدر ما هي تشكيك في الثوابت وفي المسلمات ونقض للأصول. ويعني هي في النهاية استيعاب لحالة الاستلاب الغربي والتغريبي بكل صوره وأشكاله، وإسقاط هذا على واقعنا دون التفريق بين خصائص هذا الواقع الذي يعيش ويقوم على قيم وثوابت عقدية وأخلاقية في الأمة وفي المجتمع.
0: لكنهم دائما يستندون على شماعة التجديد، فيقول نحن من حقنا أن نجدد.
1: هنالك فرق بين التجديد والتبديد. التجديد كما قلنا ليس ابتداعا، التجديد عملية إحياء، عملية تواصل، عملية بعث للعودة إلى جذور النبع الأول الذي يستقي منه المسلمون تصورهم وعقيدتهم وفكرهم وشعائرهم وشرائعهم ونظام حياتهم، وهم يقيمون انقطاعا معرفيا مع هذا الوحي المعصوم، ويطلقون قضية النسبية حتى في الحقائق المطلقة. وبالتالي فإنما يقدمونه للأمة هم يقدمون تحريفا مشوها ولا يقدمون تجديدا، وإن هذا من قبيل التبديد والتحريف.
0: طيب، لكن أيضا شيخنا يعني دائما يستدلون بالآية، لعلهم يفصلون السنة ويتهمونها، ولكن دائما في حديثهم خاصة الجدد يتحججون بالآية الكريمة يعني.
1: التي؟
0: يعني بمجموع الآيات، يعني في نهاية الأمر يأتون على المسألة فيستدلون عليها بلفظ القرآن ويستدلون عليه، ويقول نحن نستدل كما يستدل الفقهاء.
1: لا، ما هو القرآن، الاستدلال بالنص القرآني ينبغي أن يكون في إطاره الكلي. القرآن يفسر بعضه بعضا، تجمع النصوص الواردة وليس على طريقة التجزئة والتبعيض. هنالك دائما من يعتمد النص القرآني على قاعدة ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ويل للمصلين.
0: اللهم استعان.
1: ثم القرآن وحده لا يمكن أن يفهم إلا من خلال بيانه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأبعادها القولية والفعلية والتقريرية، وكذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية هي بمجموعها تفسير لهذا الهدي الوارد في كتاب الله تعالى. فهم يجعلون هنالك انقطاعا في مصادر الوحي بين الكتاب وبين السنة، ويتهمون السنة بأنها يعني في العهد الأول لم تدون، وإنما دونت بعد مضي أكثر من قرن، 130 سنة فيما عرف بالتدوين العام، وأن هذا الانقطاع في كتابة السنة جعل الاستيثاق بالمصادر المبنية عليها محل شك كبير. فإذا كان هم يشككون في المصدر الثاني ويقولون بتاريخية النص القرآني وغير ذلك، فإذا هذا هدم للأصول نفسها، الأصول المؤسسة في الكتاب والسنة،
0: وهذا بعيد عن التجديد.
1: هذا تحريف وهذا تبديد، لأنه نسخ للأصول والثوابت وللمرجعية نفسها.
0: طيب مولانا، يعني الطريقة الناجعة لمقابلة هؤلاء، البعض يقول أميتوا الباطل بعد بالسكوت عنه، والبعض يقول لا تواجهوهم، فعندما تظهرهم على مثلا على الشاشات فيجعلوا فينتصر لهم البعض. الطريقة المثلى في مواجهة هذا التحدي، تحدي الحدثيين الجدد،
1: هو لو كانت الشبهة محدودة أو جزئية لربما كانت الإماتة بالسكوت عنها هي الأنجع، ولكن لما كان هذا الفكر الآن يتمدد وعبر يعني أقلام لها رصيد عند جيل الشباب،
0: نعم،
1: الجابري وأركون وشحرور ونصر أبو زيد وأمثال هؤلاء وغيرهم في الساحة، أصبح يلبسون على الأمة، ولذلك واجب التصدي لهذا الانحراف العقدي والفكري والفلسفي، لكنه رد يخرج من متخصصين ولديهم الرسوخ العلمي ولديهم الاستيعاب، ليس فقط لمقاصد الشريعة ونصوصها، الاستيعاب أيضا للإطار الفلسفي الذي ينطلق منه هؤلاء الحداثيون، يستطيعون أن يردوا على هذه الشبهات وأن يبينوا الصواب في الطرح، وأن يبينوا الخلل الذي أصاب هذه الانحرافات الفكرية. فالتصدي واجب صيانة للأمة وتثبيتا للشباب، وعلى أن هذا التصدي ينبغي أن يكون عميقا وأن يكون أيضا ميسرا للأجيال حتى تستطيع الأجيال أن تستوعبه.
0: في الحلقة الماضية تحدثنا عن مسألة العقيدة بحد ذاتها والتجديد فيها في باب العقيدة بالذات، وذكرتم أيضا الفرق بين كتب العقيدة والعقيدة، نريد أن في دقيقة على الأقل أن نستبين هذا المفهوم مجددا، لأنه البعض يقول قد أثر الخلاف العقدي على وظيفة العقيدة، وبالتالي نحن محتاجون لتجديد في هذا المجال.
1: نعم، أنا قلت تناول القرآن الكريم والسنة النبوية لقضايا العقيدة مختلف عن التناول الذي عرضها من خلال نزاع المذاهب والفرق وانحرافاتها، فأصبحت تعرض العقيدة قضايا فلسفية كلامية من خلال الرد على شبهات المخالفين المنحرفين. والأصل أن يبنى تأسيس العقيدة على ما دل عليه القرآن الكريم من خلال النظر إلى آيات الله تعالى في الآفاق وفي الأنفس وفي الكون، ومن خلال كذلك آثارها على النفس الإنسانية فردا، أسرة، جماعة، دولة، أمة، هذه الآثار هو الذي يعين على تثبيت العقيدة وشحذ فاعلية الأمة بها. وكتب العقيدة كما قلت التي تدرس للأسف في المناهج الجامعية لا تربط بين علم الكتاب المسطور وعلم الكون المنظور، وهذا وجه من وجوه الخلل في بناء العقيدة. العقيدة ينبغي أن تعود إلى هذا التلازم في مصادر المعرفة. المعرفة لها مصدران ولها وسائل، مصادرها كما قلت الكتاب المسطور والكون المنظور، والوسائل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعود هذا التلاحم، ثم ربط العقيدة بآثارها على السلوك الإنساني، هذا بعد لم يذكر في كتب العقيدة. فالتجريد لقضايا العقيدة من خلال ذكر الخلافات إلا ما تقتضيه الضرورة. ثم الخلافات العقدية اليوم القديمة قد اختلفت وانتقلت إلى صور معاصرة، التجديد في باب العقيدة يقتضي التصدي أيضا للقضايا العقدية المعاصرة، سواء كان قضايا متعلقة بالتغريب، بالفلسفة الحداثية، بالفكر الإلحادي، بهذه الشبهات والمناهج يتم التعرض لها والرد عليها ردا علميا من خلال جذورها الفلسفية والفكرية. فهذا باب أيضا، ولذلك الذين يتخرجون من كليات الشريعة أو من كليات أصول الدين حيث تدرس العقيدة في أقسام العقيدة يجدون وهنا في باب المناهج التي تدرس في باب العقيدة، فهذا يستدعي رؤى جديدة ومناهج جديدة تضمن هذه الروح التجديدية في أبواب العقيدة.
0: وهذا عمل العلماء،
1: عمل العلماء وعمل المختصين في هذا الباب.
0: طيب، إذا هي ممازجة بين إرجاع الناس إلى أثر العقيدة الأول وكذلك التصدي للشبهات الجديدة.
1: لا شك.
0: طيب، سأدخل في باب آخر سلمك الله، وهي أزمة الأخلاق حقيقة، وباب التجديد في هذه الأزمة. أنا سأبدأ من العلماء. الحقيقة لا يخفى عليكم حفظكم الله ما يحدث بين بعض العلماء من تراشق وتهاجر وحتى تبديع وغير ذلك. أين موطن التجديد في هذه المسألة بالذات، ثم أخلص منها إلى عموم الأمة، التجديد في الأخلاق؟
1: يعني هو الأخلاق هي التي تقدم المعيار العملي لبناء الإيمان في النفوس، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. هذه الأخلاق بعض الناس يحصرها في الصفات الذاتية المتعلقة بالسلوك الإنساني، لكن لا بد أن ننظر إلى الأخلاق في أثرها المتعلق بالتعامل في باب العلاقات. يعني العلماء الذين هم ورثة الأنبياء حينما يربون الأمة على مبدأ احترام التنوع والاختلاف في الآراء وفي المذاهب وفي الأفكار وفي الفقه وفي الاستدلال بالنصوص الشرعية، ولكنهم يتجاوزون حدود الأخلاق في قضية هذا الاختلاف، فيتحول من الاختلاف إلى الخلاف، ومن تبادل الرأي إلى التراشق، ومن التحاور إلى السباب، ومن إبداء الرأي إلى تبديع المخالف وتفسيقه وتضليله وتكفيره وتجهيله، وجعل الأمة تتشظى بهذا الاختلاف. لم يعد هذا الاختلاف الذي هو من باب الرحمة، الله تعالى حينما قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، للاختلاف والرحمة خلقهم. لكن هذا الاختلاف لما يتحول إلى خلاف يؤدي إلى هذا الفشل وإلى هذا الريح، يكون أهل العلم قد قدموا نموذجا شائها لرعاية هذا الاختلاف. ولذلك إحياء ما يسمى بأدب الاختلاف الذي كان عليه الأقدمون، يعني مثلا وجدنا الشافعي تتلمذ على مالك وألف كتابا سماه اختلاف مالك والشافعي، ومع ذلك كان يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم،
0: الله
1: مالك حجة الله على خلقه، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، لولا مالك وابن عيينة لذهب العلم من الحجاز. والشافعي تتلمذ عليه أحمد بن حنبل، والشافعي حينما غادر بغداد إلى مصر خالفه تلميذه أحمد، ومع ذلك كان التراحم والتواد. أحمد كان يقول لابنه عبد الله: يا بني والله ما بت ليلة 30 سنة إلا ودعوت فيها للشافعي.
0: الله أكبر.
1: قال: يا أبتي لقد سمعتك تكثر الدعاء له، من هذا الشافعي؟ قال: يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس.
0: الله أكبر.
1: فانظر
0: هل اختلافهما،
1: أيوة، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض.
0: الله أكبر.
1: ومن يك علم الشافعي إمامه فمرتعه في باحة العلم واسع. والشافعي الإمام قال عن تلميذه الذي خالفه في بعض المسائل، قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. هذا هو الأدب.
0: نعم.
1: فعبد الله بن المبارك سمع رجلا يتنقص من قدر أبي حنيفة أمام عبد الله بن المبارك، لأنه وجد ابن المبارك يخالف أبا حنيفة في بعض المسائل، فرد عليه ابن المبارك بقوله: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل.
0: الله أكبر.
1: فإذا نحن يعني هؤلاء العلماء الربانيون الذين يوطئون الأكناف لإخوانهم ويبذلون السبيل لرعاية هذا الأدب في الاختلاف. هذا التجديد بإحياء أدب الاختلاف مرة أخرى هو لون من ألوان التجديد.
0: طيب، هذا هو الأصل.
1: يعني أدب أنت الآن حينما تذهب إلى المكتبة الإسلامية تجد ما يشبه بأسلحة الدمار الشامل في عناوين الكتب، العلب مش عارف الكال كده، السهم الصقيل في الرد على ابن زفيل، البومبا الألماني في الرد على الألباني، كتب كلها عبارة عن أسلحة وقنابل وصواريخ في رد على البيئة الفكرية أحيانا الضيقة التي لا تحتمل وجها من وجوه الرأي الآخر. هذا هو وإلا شوف الصحابة، يعني السيدة عائشة استدركت على الصحابة مئات الأحاديث وجمعها الإمام الزركشي في كتابه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. الصحابة خالف بعضهم بعضا واستدرك بعضهم على، ولكن بينهم كان التراحم، وكذلك التابعون وتابع التابعين. كلما اتسع العلم كلما اتسع روح التبادل، كلما ضاقت أوعية العلم جنحت العصبية.
0: هذه الصفحة الناصعة البياض حفظكم الله من أدب الخلاف مع وجوده يقابلها ما يستدل به هؤلاء من أن نصوص التبديع والتهجير هي أصلا موجودة من عهد السلف، وأن أحمد قال بها وأن الشافعية قال بها. كيف نجمع بين هذين الأمرين؟
1: يعني
0: ثم هذه النظرة، هل لنا أن نقول أنها لابد أن تتبدل مثلا أم لا؟
1: يعني هو حصل أولا لابد أن نقرأ ما قاله الأئمة في السياق التاريخي الذي جاء فيه، هذه واحدة. الأمر الثاني، هذا ليس ملزما لنا، يعني هنالك إشكالية في قضية التأسي بمعنى السلف. هل نتأسى بهم في منهجهم الكلي ولا نتأسى بهم في جزئيات أقوالهم؟ نتأسى بهم في المنهج الكلي أنهم عاشوا لعصرهم ولزمانهم، فينبغي أن نعيش لعصرنا وزماننا، وليس بالضرورة أن نردد جزئيات أقوالهم، وليس بالضرورة أن نقول ذات العبارات التي قال عنها الأقدمون. فهذا السياق التاريخي لا يلزمنا، الذي تلزمنا فيه هو نصوص الدين الثابتة مع مقاصده الكلية، فنأخذ منه وندع.
0: جميل. كثرة الحوادث اليوم والمتغيرات أدت إلى أحكام فقهية جديدة، أو أحكام فقهية أيضا تكون نازلة منزلة الأحكام الأولى تستنسخ حولها. نتحدث الآن عن تجديد الفقه، يعني هل تراثنا كفيل بأن يستوعب الكل؟ كيف نجدد الفقه أولا؟
1: من علامة من ضرورات تجديد الفقه أن نجدد مفهوم الفقه.
0: سبحان الله، الأصل.
1: الأصل. وأنا أشرت إلى هذا من قبل، إلى أن الفقه ينبغي أن يعود كما كان. الفقه في مصطلحه القرآني الفقه فقهان، فقه عن الله فيما شرع، وفقه عن الله فيما خلق. فقه عن الله فيما شرع فقه الآيات التنزيلية، وفقه عن الله فيما خلق فقه الآيات الكونية، وهذان هما مصادر المعرفة، وهذا توحيد لمعنى القراءتين في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه القضية الأولى. ولذلك الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء في مقدمته ذكر خمس مصطلحات وقع تحوير لها عن دلالتها، ومن بينها مصطلح الفقه. وقال إن رجلا قال هذا الفقه كان يطلق على علم طريق الآخرة وعلم المعرفة بآفات النفوس ودقائقها وعللها، وأن رجلا جاء يسأل الحسن بن علي عن مسألة فقال إن الفقهاء يخالفونك، قال ويحك، وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب إلى الله، البصير بدينه، الكافي نفسه عن أعراض المسلمين، والناصح لجماعتهم.
0: هذا معنى آخر.
1: أيوة. قال أبو حامد لم يقل له الحافظ لفروع الفتاوى، فإن هذا يأتي بطريق التبع. فهذا العلم ينبغي أن يعود أولا إلى سعة شموله في المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الدين كله، عقائده وشعائره وشرائعه وقيمه ومعاملاته، كل هذا الدين. ولما قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أيضا في كل الدين بكل أبعاده ومشتملاته، هذا شيء. وخصره على الأفعال العباد والقضايا الجزئية هذا شيء آخر.
0: إذن تضييق من واسع هذا.
1: أيوة. فنعود إلى رحابة مفهوم الفقه. وقد أشرت لك أن شيخنا شيخ يوسف حفظه الله ذكر نماذج وأنماط من قضية
0: ذكرنا هذا في مقدمة الحلقات.
1: ثم إن الفقه أيضا الآن فيه الثابت وفيه المتغير. والفقهاء قرروا، والأحكام هنالك أحكام قطعية في ثبوتها ودلالتها، وهنالك أحكام ظنية، وهنالك أحكام، وهنالك قضايا سكت الشارع عنها، وهنالك قضايا دلت عليها أعراف الناس وتقاليدهم. والفقهاء ذكروا أن الفتوى تتغير بتغير الجهات الأربع، الزمان والمكان والعرف والحال، وأوصلها شيخنا شيخ يوسف إلى 10 موجبات لتغير الفتوى. ابن القيم عقد فصلا عظيما في مقدمة الجزء الثالث من كتابه إعلام الموقعين، أسماه فصل بتغير الفتوى في تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات، وذكر 100 مثال على مشروعية تغير الفتوى. وبالتالي نحن حينما نتحدث اليوم عن قضايا جدت في عصرنا، هذه القضايا لم يتصورها سلفنا الصالح فضلا عن أن يجيبوا عنها، ولذلك اقتضت إن كان في عالم السياسة والحكم، يعني مثلا الآن في باب الحكم تجد ما كتبه الماوردي أو ما كتبه
0: الحكام السلطانية
1: أبو يعلى، كتبوا في هذه الأبواب ما يتعلق بعصرهم وزمانه. اليوم قضايا الحكم انتقلت من الدولة، دولة الإمبراطورية الكبرى الخلافة العامة، إلى الدولة القطرية
0: الجزئية،
1: الدولة القطرية التي تقوم على مبدأ الجغرافيا. هذه الدولة بتكييفها الحديث تحتاج إلى فقه غير الفقه الذي تكلم عنه الأقدمون، من حيث الشيء المتعلق بأحكام الدولة. ثم مثلا الفقهاء تكلموا عن قضية الشرعية التي يتأسس عليها الحاكم، وتكلموا عن أوضاع غير المسلمين أنهم لا يتولون المناصب ذات الصبغة الدينية كولاية القضاء وولاية الجهاد.
0: نعم.
1: كل هذه الآن اختلفت، لم تعد الصور بذات الصور التي تكلم عنها،
0: وهي ليست قطعية،
1: ولذلك احتاجت إلى اجتهاد جديد. تحدث الناس عن المواطنة، وتحدث الناس عن العقد السياسي والاجتماعي، وتحدث الناس عن قضايا كثيرة، حتى مفهوم أهل الذمة، حتى قضية الجزية تحدثوا عنها برؤية اجتهادية مختلفة عما تكلم عنها السلف القديم. هذا في باب الدولة والحكم.
0: جميل.
1: في باب الاقتصاد والمعاملات الاقتصادية جدد قضايا كثيرة، في باب الطب جدد قضايا كثيرة.
0: طيب.
1: هنالك في باب العلاقات الدولية جدد أشياء كثيرة، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأسرى تعامل مع الأسرى إما بالمن أو بالفداء أو بالقتل. طيب الآن إذا ودخلت الأمة المسلمة اليوم دولنا في منظومة في إطار المجتمع الدولي، إذا اتفق الناس على صيغة معينة للتعامل مع الأسرى كيف يكون الحكم؟ هذه قضايا كثيرة طرأت على حياة الفرد وعلى حياة الأسرة وعلى حياة المجتمع وعلى حياة الدولة وعلى حياة الأمة، كلها اقتضت فقها جديدا. إذا كان الشافعي غير بين مصر والعراق، وأصحاب أبي حنيفة غيروا في 10 سنوات، فكيف في هذه الأعمال؟
0: كلمة فقه جديد شيخنا تزعج البعض.
1: لا، فقه جديد يعني ليس من حيث الأصول، من حيث الجزئيات.
0: نعم.
1: من حيث قضايا الفروع، لكن الأصول الثابتة لا تتغير.
0: طيب، هذا يجرني لمسألة فقه الأقليات حقيقة، وهي واقع وتعيشه الأمة الإسلامية اليوم، شباب المسلمين في الغرب. يعني هل نحن أمام فقه جديد أم تجديد الفقه الأول واستنساخه؟
1: الأقليات اليوم، قديما الفقهاء تحدثوا عن الأقليات غير المسلمة في مجتمع المسلمين،
0: سبحان الله،
1: واليوم نتحدث عن فقه الأقليات المسلمة في مجتمع غير المسلمين، وهو عدد ليس بالقليل. يعني إذا ذكرت الأقليات في الهند، هي مجموعة العالم العربي،
0: الله أكبر،
1: قرابة 300 مليون،
0: وهي أقلية.
1: وهي أقلية. ثم الأقلية مثلا إذا أخذتم في أوروبا،
0: رقم
1: الغربية
0: كبير.
1: والشرقية أكثر من قرابة 60 مليون،
0: ما شاء الله.
1: فهذه أعداد كبيرة، وبعضها أصحاب بلاد أصلية مثل البلقان.
0: صحيح.
1: هذه الأقليات انتقلت من عالم الهجرة العابرة التي كانت تسمى بها الجالية من الجلاء، إلى عالم توطين الدعوة، إلى عالم المواطنة.
0: نعم.
1: فأصبح هؤلاء المسلمون هناك لهم بعدان، بعد أنهم مسلمون ينتمون إلى عقيدة وينتمون إلى العالم الإسلامي، وأنهم أوروبيون وطنا.
0: صحيح.
1: فالفقه اليوم الذي يعالج قضية الأقليات ينبغي أن يوازن بين أمرين، بين انتماء الهوية
0: وانتماء
1: الوطن. انتماء الوطن له استحقاقات وعليه واجبات، وكذلك انتماء الهوية له استحقاقات وعليه واجبات،
0: وهذا يحتاج
1: كيف يزاوج المسلمون بين هذين الانتماءين دون تعارض، هذا يحتاج إلى فقه جديد.
0: الله.
1: ولذلك نشأت مرجعية، لأن الفتاوى كانت عابرة القارات.
0: صحيح.
1: تأتي من العالم الإسلامي دون مراعاة لظرف هذه الأقلية المسلمة، وأيضا هم تجاوزوا مصطلح الأقلية المسلمة مثلا لمجلس مسلمي أوروبا، لأن كلمة الأقلية تعطي الانزواء والتقوقع والانكفاء والانعزال عن المجتمع، وإنما هم مسلمو أوروبا، يعني هم مواطنون في مجتمعهم يتفاعلون معه اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وفي كل الدوائر. فقامت مرجعيات لتلبي حاجة، ولذلك ظهرت فيها اجتهادات لم تكن معهودة. يعني المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث حينما جاءت قضية إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها كتابيا هل يفرق بينهما؟ في الفقه المعهود يفرق بينهما.
0: جميل.
1: ولكن بحثنا وبحثنا كيف نحفظ لهذه المرأة المسلمة دينها وعقيدتها وأسرتها في ظل ترابط، وجدنا ابن القيم يذكر 9 أقوال في هذه المسألة، أي أن المسألة ليس مقطوعة. تفريق بين المسلم يعني بينهما حملت على تفاسير معينة، وبالتالي تخيرنا رأيا فقهيا يصون هذه المرأة ويصون كذلك هذه الأسرة رجاء أن تتربص بإسلام زوجها. وقضية الميراث بين المسلم وبين أبيه غير المسلم، وجدنا أيضا في الفقه من يرى أن المسلم يجوز أن يرث من أبيه غير المسلم، وأن مفهوم لا يرث المسلم الكافر محمول على الكافر الحربي فكما ذكر ابن تيمية. فإذن هذا الفقه بالنسبة للأقليات يراجع أوضاع الأقليات، وفي ضوء مقاصد الشريعة وفي النظر إلى مآلات الأحكام يستخرج من هداية الشريعة ما يناسب أوضاع المجتمع.
0: ومن خلال مرجعية إسلامية أوروبية، يعني لنا أصبح العلماء الآن من المواطنين.
1: أيوة، من خلال مرجعية إسلامية أوروبية.
0: بقى عندي 5 دقائق يهمني فيها الحديث عن آفاق التجديد في عصرنا شيخنا.
1: والله هو ذكرنا

0: بالتكفير وينتهي بالتفجير. عندنا التيار الانبهاري الذي ينتهي بالتخدير يخدر الأمة، وهذا تيار الاستلاب والتبعية. وعندنا التيار الاشتجاري الذي يعيش على جو الخلافات ويبعث خلافات القديم ليجعلها أساس. فكيف نقيم تيار اعتدالي وسطي يرتبط بالأصل ويتصل بالعصر؟ التجديد الذي نشده، التجديد في قضية التفاعل الحضاري. هنالك فرق بين التفاعل الحضاري وبين الغزو الحضاري. الغزو اجتياح من القوي إلى الضعيف. صحيح الأمة اليوم في منطقة الضغط المنخفض، ولكن نحن نريد في التفاعل الحضاري أن نعطي غيرنا أفضل ما عندنا وأن نأخذ من غيرنا أفضل ما عنده. لكن للأسف واقع الأمة تأخذ الذي يضعف السلوك للأسف. ولا ينهض بالعقول. فأخذنا الخبيث منهم ولم نقبس من الطيبات إلا القليلة. يوم سن الفرنجة كذبة إبريل، غدا كل عمرنا إبريلا. نشر الرجس مجملا فنشرناه كتابا مفصلا تفصيلا. طيب، هنالك أيضا تجديد في قضية نهضة الأمة. الأمة اليوم موجودة ولكنها ليست حاضرة، فكيف ننقل الأمة من دائرة الوجود العادل إلى الشهود الفاعل؟ كيف ننقل الأمة من دائرة الإمكان الحضاري إلى دائرة الفعل الحضاري؟ كيف تستأنف الأمة مسيرة الإقلاع الحضاري مرة أخرى؟ هذا يحتاج إلى تجديد في عالم المفاهيم وفي عالم السلوك وفي عالم الفاعلية. هذا أيضا باب من أبواب التجديد، تجديد في قضية المرأة، تجديد في قضية الفنون، بحيث أنه نحيي القيم الجمالية مرة أخرى في المجتمعات، ولكن في ضوء الحفاظ على القيم والأخلاق.
1: طيب، لعل هذا يعني غيد مفيد حفظكم الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويحفظكم. آمين. في حلقة قادمة سنبدأ بمفاهيم أخرى نصححها ونقرأ منها شيئا عبركم. فحفظكم الله تعالى دكتور عصام البشير، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكذلك السادة المشاهدون. تكتمل بهذه الدقائق هذه الحلقة، وملتقنا بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا جل في علاك وترضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
0: بعد الانتهاء بإذن الله من سورة محمد سوف نشرع بالإجابة على أسئلة الأخوة استفساراتهم، وطبعا نستقبل أسئلتهم واستفساراتهم على بريد البرنامج الإلكتروني وهو ظاهر على الشاشة ويظهر تباعا خلال سير الحلقة. توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، من سورة محمد طبعا.
1: نعم.
0: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم يقول: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. حينما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم، هل لهاتين الآيتين علاقة مشتركة بينهما؟
1: نعم، بارك الله فيك. الآيات السابقة، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، الآيات السابقة تتحدث عن المنافقين نفاقا عقديا الذين جاء ذكرهم ووصفهم ونعتهم في الآيات السابقة، وحتى وصل أمرهم إلى أن لعنهم الله وطردهم من رحمته وأصمهم وأعمى أبصارهم وعاتبهم بأنهم لم يتدبروا في هذا الذكر المنزل على الرغم من أنهم شاهدوه. تخيل أناسا جلسوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا إلى القرآن غضا طريا واستمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث. المفسرون يقولون أغلقوا جميع المنافذ للتدبر فانتكسوا وأصمهم وأعمى أبصارهم. بعد ذلك هنا يقول الآن بعد هذا الوصف قال إن الذين ارتدوا على أدبار، يتحدث عنهم، يقول إن الذي ارتد على دبره أو على أدباره، بمعنى رجع القهقرة بعدما كان يمشي متجها إلى قبلة إلى نقطة معينة، رجع وعاد من حيث جاء،
0: انقلب
1: على عقبيه، ارتد على دبره. هذه لغة القرآن.
0: طيب ما قال ردوا، قال ارتدوا.
1: ارتدوا يعني افتعلوا من الارتداد،
0: فهم متعمدين مصرين مستكبرين عليه.
1: بارك الله فيك. والارتداد في الطريق التي أتيت منها مثلا، لكن العلماء خصصوا اسم الردة بالكفر والارتداد عام، ارتداء في الفيزياء يعني. حتى في الفيزياء نقولوا عدد التردد أو الارتداد
0: التي هي لكل فعل ردة فعل، فهذه ارتداد للفعل،
1: ارتداد للفعل، بارك الله فيك. بينما حتى يقولون في الزلازل هزات
0: وارتدادات،
1: ارتدادات ولا ارتدادية، صحيح؟ بينما الردة ارتبطت بالكفر بعد الإسلام. هذا إن الذين، أنا فقط أريد أن أركز، يعني كثير من يعني المفسرون بعضهم اختلفوا، هل الحديث عن الذين كفروا من قبل، هل الحديث عن اليهود الذين عرفوا علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم كفروا؟ الأرجح حتى لا ينفك النظم الحديث عن المنافقين،
0: لأنه يتحدث عنهم.
1: جيد، هذا يعني لا، ما هو انت احيانا
0: وهم قالوا على الاقل كلمه الايمان،
1: قالوا كلمه الايمان. انت احيانا وانت تقرا في التفاسير تجد قال فلان اليهود الذين في المدينه من بني قريظه وبني النضير يعني كادوا او عرفوا الحق وعرفوا النبوه وعرفوا صدق هذا الكلام، لكن في غير هذه الايه. انت معي؟ المعنى صحيح. لماذا؟ يعني كثير من اليهود عرفوا الحق،
2: لكن هنا الآية تنطبق بالدرجة الأولى على الذين آمنوا ثم كفروا، أو دعني أقول قالوا كلمة الإيمان وانقلبوا على أعقابهم كافرين مسلمين.
0: لا، لكن ألا توضح الآية سنطيعكم في قلوبهم مرض ألي، هذه كلها أوصاف لهؤلاء ليس
2: المنافقين كذلك؟ أوصاف بالدرجة الأولى لهؤلاء المنافقين، لكن لو جاء واحد وأوقعها على بني قريظة
0: ستقع
2: لا وقعت، بارك الله فيك. يعني أيضا هم سنصل يعني رضوانا كما ذكرنا في سورة محمد، فالأولى أن تحدثوا عن الكافرين، وصنف من الكافرين هم المنافقون نفاقا عقدي.
0: طيب، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى.
2: نعم، من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما أضاء القرآن في قلوبهم، من بعد ما أضاء شعاع الهدى في أنفسهم وفي وجدانهم، كادوا أن يؤمنوا. هذا الإنسان الذي يسمع آيات القرآن تتنزل وهو عربي فصيح يتقن،
0: يعني هم ما آمنوا فارتدوا،
2: قالوا كلمة الإيمان بألسنتهم،
0: لأنه ما قال عنهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما آمنوا أو اهتدوا، قال تبين لهم.
2: تبين الهدى. لا جيد، تبين أم بان أم ظهر؟
0: لا تبين،
2: تبين بأدلة قاطعة. ومع ذلك مع تبين الهدى وتجليه ووضوحه، إلا أنهم آثروا أن يعودوا إلى الخلف، إلى الكفر، إلى السلوك، إلى السلوك المعاصي، وبالتالي زين لهم الشيطان أعمالهم وارتدوا على أدبارهم.
0: قال أشول لهم، ما قال زين لهم، قال سول لهم وأملى لهم.
2: بارك الله فيك. أولا كلمة الشيطان سول لهم جملة اسمية، الشيطان صحيح. سول، والجملة الاسمية خبر لإن إن الذين ارتدوا على أدبارهم
0: الشيطان سول لهم.
2: لماذا هذه البداية القوية؟ الشيطان سول لهم،

0: ليبغض لنا فعلتهم. هؤلاء قرناء الشيطان، والشيطان زين، لا بل سول لهم. الفرق أستاذ محمد بين التزيين والتسويل، التزيين ممكن تزيين عام، أنت تزين شيئا قد يكون جيدا قد يكون حسنا وتزينه أكثر. أما
1: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين،
0: والشهوات فيها الخيل ولا أو الأموال، الذهب الفضة، هي لها بريق، صحيح، لها زينة معينة بغض النظر توافق عليها أو لا توافق عليها. بينما التسويل أن تزين ما ليس حسنا،
1: هكذا
0: ما ليس حسنا هذا التسويل، قتل النفس، من يحب قتل النفس؟ الشيطان يسول، فسول له نفسه قتل أخيه.
1: من أي جذر جاي هذه الكلمة؟
0: من سول هكذا. ولذلك انظر معي الآية، ذكرني آية آدم، فسولت له نفسه
1: قتل أخيه.
0: قتل الأخ وقتل أي إنسان جيد
1: أبدا،
0: لا يوجد عقل في البشر يقول هذا شيء زين.
1: قابل وهابيل.
0: لذلك نقول زينت له ما قبيحا، ولذلك الشيطان وقرب لهم ما كان هو في الأصل قبيحا.
1: طيب وأملى
0: أملى لهم، مد لهم في العمر، بمعنى أنتم ستعيشون وإذا أردتم التوبة تتوبون، أملى لهم.
1: طيب نحن نفهم أن الشيطان يسول لأنه هذا من فعل الشيطان
0: ومن فعل النفس أيضا، النفس أيضا تسول
1: ومن فعل النفس كذلك.
0: جميل.
1: لكن الإملاء والزيادة هذا من شأن الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
1: والله سبحانه وتعالى يقول في موضع آخر وأملي لهم إن كيدي متين.
0: بارك الله. وأملي
1: صحيح،
0: موجود
1: كلا اللفظين يعني. فبالتالي لماذا نسب الإملاء كذلك للشيطان؟
0: سأجيبك، أعطيني صبرا. أولا الإملاء الحقيقي من الله، إملاء، من الذي يمد في الأعمار ويطيلها ويتحكم في الزمن؟ هو الله سبحانه وتعالى. إملاء حقيقي بمعنى يمد الزمن لهم، خلاص هذا حقيقي. مجازيا وأملى لهم الشيطان وفسح لهم في الآجال، أنت الآن يا أخي قم صلي صلاة الصبح، قل ما زال، من يقول لك ما زال؟ لا يزال الأمر، الذي يفسح لك دائما يقول لك غدا وسوف تتوب، وأنت الآن 30 سنة، عندما تصل 60 تذهب إلى الحج، الذي يفسح لك في الآجال ويطيل لك العمر ويزينه هو الشيطان. إذن الله يملي لهم إملاء حقيقيا وهو الفاعل والمختار في الوجود كله، أما الشيطان فيزين ويزخرف. هذا واحد. ثانيا ثمة قراءة يعقوب قراءة صحيحة من العشر، يقول الشيطان سول لهم وأملي لهم وأنا أملي لهم، هذا قراءة صحيحة. أبو عمرو البصري قراءة سبعية، أبو عمرو بن العلاء البصري بارك الله فيك، قرأ الشيطان سول لهم وأملي لهم ومد في أعمارهم
1: لما لم يسمى فاعله،
0: بارك الله فيك. انظر إلى القراءات، تغيير من ضمة إلى فتحة إلى سكون أعطتنا ثلاثة معاني عجيبة. إذن الشيطان سول لهم والله قال وأنا أملي لهم، عادي. الشيطان سول لهم وأملي لهم ومد في أعمارهم، وللأسف بادروا إلى المعاصي.
1: وأملي لهم إن كيدي
0: متين.
1: العلاقة ما بين الإملاء وما بين وكيدي متين، ولو أن هذا ليس هو موضوعها هنا، ليس في هذه الصورة، لكن ما نتحدث عن الإملاء وعن الزيادة في الفسحة.
0: صحيح.
1: أنا أتخيلها كمثل الشخص الذي يحمل حبلا فيتركه هكذا،
0: نعم.
1: يعني وأنت تصطاد السمكة يعني، ومع فارق التشبيه، وأنت تصطاد السمكة بالخيط والسنارة،
0: ترخي العنان
1: للسمكة حتى إذا أكلت الطعمة شردتها
0: بهذا.
1: سبحان الله.
0: الأعلى.
1: وأملي لهم، أترك الأمر لهم، فإذا أخذتهم فإن كيدي متين.
0: أخذ عزيز
1: مقتدر.
0: ذكرني بالآية، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أو كما قال جل جلاله.
1: سبحان
0: بارك الله.
1: الله فيك. طيب يقول الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين أوتوا العلم كرهوا سنطيعكم في بعض الأمر.
0: نعم.
1: ذلك،
0: نعم.
1: أي بذلك، بسبب ذلك،
0: بارك الله.
1: صحيح. بأنهم قالوا للذين

0: كرهوا ما نزل الله. من قال لمن؟
1: بارك الله، هذا مهم جدا.
0: المقول له واضح للذين كرهوا ما نزل الله، لكن من المقصود؟
1: جيد، من المقصود
0: ومن الذي قال؟ نعم. الضمير الغائب هنا.
1: بارك الله فيك. هو قبل قليل بما وصفهم، طبعا نحن تكون مع المنافقين نفاقا عقديا الذين كانوا في المدينة بين بدر وأحد وما بعدها، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول وغيره. جيد، كأن سائلا يسأل ويقول إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ما سبب ذلك؟ ما سبب ارتدادهم؟ طبعا الشيطان سول لهم، ولكن ما السبب الحقيقي؟ ما السبب في ردتهم بعدما آمنوا وأسلموا وسمعوا الوحي وسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاءت الآية تفسر السبب، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا. السبب سبب ارتدادهم، ذلك اسم إشارة يشار به إلى ارتدادهم.
0: طيب،
1: بعض العلماء قال إلى التسويل والإملاء، لكن الأولى أن نتحدث عن الارتداد. ذلك الارتداد سببه كما تفضلت بأنهم قالوا للذين كرهوا،
0: يعني بأن المنافقين
1: قالوا
0: للذين كرهوا.
1: من الذين كرهوا ما نزل الله؟ اقرأ لي: والذين كفروا فتعس لهم
0: وأضل أعمالهم
1: ذلك بأنهم
0: كرهوا
1: ما أنزل الله.
0: ما أنزل الله،
1: انظر القرآن كيف دقيق. يا
0: يعني المنافقون قالوا للمشركين.
1: للمشركين. بعض المفسرين الذين لا يربطون يقول قالوا للذين كفروا من أهل الكتاب، واضح؟
0: يعني اليهود.
1: لليهود وبني النضير وغيره. الآية لا تنطبق، الآية تنطبق في سياق الكافرين والمنافقين. الآن معالجة داخلية، أنت معي؟ فلذلك ذلك سبب ارتدادهم بأنهم قالوا المنافقون للذين كرهوا ما نزل الله. انظر، لم يقل للمشركين، لم يقل للكافر، للذين كرهوا ما نزل الله. أنت تقول من الذين كرهوا ما أنزل الله؟ اقرأ الآيات السابقة: والذين كفروا فتحصل لهم
0: وأضل أعمالهم
1: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن الذين كرهوا ما أنزل الله في الصفحة السابقة هم الذين المشركون الكافرون. إذن الذي يقرأ هذه الآية إجباري، وأنت تقرأ سورة محمد أن تمر من بدايتها.
0: صحيح، فتعرف بأنه حينما يقول يا أيها الذين والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فإذا هنا الذين كرهوا هم الذين كفروا.
1: بارك الله فيك، هذا هو المنطق القرآني في قراءة القرآن. ولذلك أنت تقرأ الآن، قبل لما أقول فتعسا لهم وأضل أعمالهم وسبب وقال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، أنت تقول في نفسك كيف وصفهم الله هنا بأنهم كرهوا؟ لما تأتي آيات أخرى وصفهم بأنهم كرهوا فتدلك الإحالة، الإحالة في القرآن، وهذا من أعظم بناء وإحكام النص القرآن،
0: وهذا تفسير القرآن بالقرآن.
1: بارك الله.
0: طيب، قال ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا، أي قالوا للكافرين للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. سيتفقون معهم، سيصطلحون معهم
1: في كل الأمر،
0: في بعض الأمر.
1: والله
0: يعلم إسرارهم.
1: جيد، سأشرح لك. أنا ما زال تستوقفني، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، قلنا الذين كرهوا ما نزل نعوضها
0: الكافرين
1: والمشركين
0: أو الذين كفروا.
1: نعم، لكن لو قال ذلك بأنهم قالوا للكافرين، وين كلمة ما نزل الله؟ الله يريد أن يثبت ما نزل الله، ما موقفهم مما نزل الله؟ كرهوه. أما المؤمنون آمنوا بما نزل الله في بداية السورة، آمنوا بما نزل على محمد، البقية كفروا بما نزل على محمد وكرهوه والعياذ بالله. هذا التركيز، وإلا كان يستطيع أن يقول قالوا للذين كرهوا القرآن، لا هو عبر عنه بما نزل حتى تتسق السورة. إذن نمر إلى سؤالك، قالوا لهم سنطيعكم
0: في بعض الأمر.
1: المشركون أين كانوا؟ في مكة. والمنافقون أين كانوا؟
0: في المدينة.
1: جيد، تمالؤوا مع المشركين ومع أهل الكتاب ضد المسلمين، لكن هل يطيعونه في جميع الأمر؟ لو أطاعوهم في جميع الأمر لفضح أمرهم.
0: هذا الحديث عن أي غزوة؟
1: هي في
0: ما بعد أحد،
1: ما بعد أحد يعني قالوا للمشركين نحن نطيعكم ونحن معكم، لكن ليس في كل الأمر، لأنهم لو وافقوهم في كل الأمر
0: لافتضحوا،
1: لافتضحوا بارك الله. نحن نداري ونقول أشهد أن لا إله لي، كيف نقول لكي لا تسفك دماؤنا ولكي نحافظ على حقوقنا وأولادنا، إذا نطيعكم في بعض الأمر. هذا تفسير. بعض المفسرين قالوا اليهود أو بنو النضير وبنو قريظة قالوا للمنافقين سنطيعكم في بعض الأمر، وهو الذي تحتالون وتعتدون على محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، ولكن في النهاية نحن الأمر الثاني نؤمن بالله ونؤمن بموسى ونؤمن ولدينا توراة، نحن نوافقكم على نفاقكم لا نوافقكم على كل شيء. هذا رأي يحتمل، يحتمل.
0: طيب يقول ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم
1: قبل أن نمر لحفظك إسرارهم مصدر أسر،
0: أسر إسرارا،
1: جميل. يعلم ماذا؟ إسرارهم،
0: من باب أولى يعلم جهرهم،
1: جميل. هذا واحد. قالوا هذا نطيعكم في بعض الأمر سرا أم جهرا؟
0: سرا.
1: قاله المنافقون للكافرين سرا، فالله يعلم ما دار بينهم
0: سرا،
1: سرا، والله يعلم إسرارهم. هذه قراءة صحيحة، وهي قراءتنا حفص عن عاصم وبعض من القراءة الجمهور والله يعلم أسرارهم. أنا هذا الذي أقوله، أسرارهم جمع سر، والله لا يخفى عليه خافية، لذلك ما قالوه فيما بينهم الله يعلم أسرارهم، والقراءتان سبعيتان بارك الله فيك.
0: يقول فكيف إذا توفتهم الملائكة وأدبر ملائكة، وفتهم الملائكة كناية عن وفاتهم يعني
1: قبض أرواحهم
0: أو قبض أرواحهم،
1: جيد. نعم لا ذلك عفوا الآية فكيف إذا توفتهم الملائكة
0: قابضين أرواحهم،
1: نعم، حال كونهم يقبضون أرواحهم توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.
0: من الذي يضرب وجه من؟
1: الملائكة، ملائكة قبض الأرواح تضرب هؤلاء الكافرين، تضربهم على وجوههم وأدبارهم. متى؟ عند قبض أرواحهم. جيد السؤال، كيف تفرع هذا الكلام عما سبق؟ المنافقون حين رفضوا أن يشاركوا في القتال ماذا خافوا؟
0: خافوا على أموالهم، خافوا على أهليهم وعلى أرواحهم قبل ذلك،
1: الموت، خافوا الموت، يخافون أن يضربوا في وجوههم فيقتلون، ويخافون أن يضربوا على أدبارهم في دفر.
0: في في في في آية آل عمران،
1: نعم،
0: قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
1: فزادهم إيمانا، جميل. هؤلاء تنطبق على المؤمنين،
0: لا بس قال لهم الناس الأولى منافقون قالوا للمؤمنين
1: أنتم وخادعتم ولم تشاركوا، من حيث الإعراب فكيف حالهم خبر مبتدأ محذوف، أو فكيف يصنعون حال اسم استفهام مبني في محل نصب حال، كأنه يقول فكيف يصنعون وكيف يحتالون حين تتوفاهم الملائكة تقبض أرواحهم وتضربهم على وجوههم وأدبارهم بهذا الشكل. أنتم خشيتم من المعركة ولم تشاركوا خوفا على وجوهكم وعلى أنفسكم، فالله يقول لكم جيد يوم تأتي الملائكة هل تستطيعون الدفاع عن أنفسكم؟ حدد بالضبط ضرب الوجوه وضرب الأدبار، لأنهم لو كانوا في القتال في المواجهة، الذي يكون في المواجهة إلى أين يضرب؟
0: في وجهه،
1: جميل. الذي يفر من المعركة أين يضرب؟
0: دبره.
1: فقال سواء كنتم في وجوهكم أو على أدباركم فإن الملائكة ستتناولكم، فكيف بكم يومها؟ هذا هو السؤال. توبيخي تعجيبي يعني من هذا النوع بارك الله.
0: فيضربون معناها يقتلونهم يعني،
1: يعني ويضربونهم. وابن عباس رضي الله عنه يقول لا يقبض أو لا تقبض روح كافر إلا وقد ضربته الملائكة على وجهه وفي أدباره، هكذا موجود في الأثر يعني.
0: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
1: ذلك الآن دائما احنا نربط
0: ذلك الفعل،
1: ذلك الضرب،
0: ذلك الضرب ذلك جاء بسبب كذا،
1: ما شاء الله عليك. دائما قلنا قبل قليل ذلك الارتداد للمنافقين، الآن ذلك الضرب، وذلك الضرب على وجوههم وأدبارهم، ذلك توفي بالطريقة الشنيعة البشعة بسبب ماذا يا رب؟ بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ما معنى اتبعوا ما أسخط الله؟ اتبعوا السخط في اللغة العربية هو كل ما يكرهه الإنسان يسخطه.

0: أنت عند
1: يغضبه
0: غضبا شديدا، نقول دخل في سخط الله، دخل في غضب الله، فيما يكرهه الله ولا يرضاه. هذا هو المعنى. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، ما جعل، ما يكرهه الله سبحانه ولا يرضاه. ثم بالغ وقال وكرهوا رضوانه. ماذا تلاحظ بين اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه؟ السخط والرضوان
1: مقابلة
0: طباق مزدوج حتى نستطيع أن نسميه مقابلة.
1: مقابلة.
0: لكن السخط يقابله ماذا؟
1: الرضوان.
0: والاتباع يقابله الكراهة. اتباع يعني أنت تحب شيئا تتبعه، عندما تكرهه تولي وتعرض عنه. فإذا هو لم يكتفي ويقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، لو قالها كان المعنى واضحا صحيح. قال وكرهوا رضوانه، أكد بالمقابل. أستاذ محمد أكد يعني أولا كل ما يغضب الله اتبعوه، وكل ما يرضاه كرهوه، العكس. ووصفهم وصفا يتلائم مع شخصيتهم. بارك الله فيك.
1: طيب الماء هنا هل ممكن أن تكون موصولة ومصدرية أو قولا واحدا موصولة؟
0: موصولة أولى، يعني ذلك بأنهم اتبعوا ما أغضب الله، الذي أغضب الله، الذي أسخط،
1: لأنهم هم لا يتبعون سخط الله،
0: يعني كتأويل يعني مصدري. الأولى أنها موصولة. بارك الله فيك. أنا هذا الذي فهمته وهذا الذي قاله النحاة. دعني أقول لك شيئا واحدا، لماذا لم يكتفي، أنا كنت أريد ثم نسيت الفكرة، لماذا لم يكتفي بواحدة؟ هو لو قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله صحيح؟
1: يكفي
0: يجزئ في وصف أنهم اتبعوا ما،
1: لأنه يفهم منها بأنهم كرهوا رضوانه.
0: لكن انتبه معي جيدا، اتبعوا ما أسخط الله فجازتهم الملائكة أن ضربت وجوههم، وكرهوا رضوانه وأعرضوا فضربت أدبارهم.
1: يا سبحان،
0: انظر إلى هذا، لف ونشر عجيب. كأنك تقول لماذا تضربهم على وجوههم وأدبارهم؟ قل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله
1: فاستحقوا الضربة في الوجوه،
0: وكرهوا رضوانه وأعرضوا
1: معرضين فجاءهم الضرب على الأعقاب.
0: اللف والنشر، أتى بكلمتين ثم أتى بما يتفق معهما مرتبا، ما أعظم بلاغة القرآن.
1: سبحان الله،
0: الله يحفظه.
1: يقول فأحبط أعمالهم،
0: النتيجة تفرع عن كل ما قاموا به أن أحبط الله أعمالهم. وقلنا المرة الماضية الإحباط أشد من الإبطال. ضيع، أبطل،
1: فلم يبقي له أثر.
0: لما قلنا أضل أعمالهم أبطلها، بل أحبطها وقتلتهم أعمالهم ولم يجعل لها وزنا.
1: يقول أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم.
0: الحديث ما لا يزال متواصلا عن المنافقين نفاقا عقديا. أم حسب، وأم كما تعرف هنا إضراب
1: انتقالي.
0: بل أحسب هؤلاء الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانا، أنا أعبر من عندي، أم حسب الذين، الآية ما هي؟
1: نعم، أم حسب الذين في قلوبهم مرض.
0: أنا ظننت ذهبت بعيدا.
1: لا صحيح، لن يخرج الله أضغانهم.
0: بل أحسب، أظن، أوهم، دعنا نفسر الحسبان بالوهم وبالظن وهي متقاربة. بل أظن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، ومرض النفاق العقدي، أن لن يخرج الله أضغانهم. أن هنا مخففة من أن، أن هنا ليست تفسيرية إنما مخففة من أن، حين نقدر نقول بل أحسب الذين في قلوبهم مرض أنه، ضمير الشأن محذوف، لن يخرج ولن يبرز الله أضغانهم التي يضمرونها. الأضغان جمع ضغن، أحقاد جمع حقد، هي نفسها معنى ووزنا. أحقاد جمع حقد، أضغان جمع ضغن، وهي
1: كلها على وزن أفعال
0: شدة العداوة. وقلنا ذلك في بداية السورة، أكثر من لا أدري 30 كلمة على وزن أفعال. نعم، فدعني أكمل لك هنا المعنى.
1: نعم.
0: فهل يظن هؤلاء أن يظلوا مستورين؟ منافقون ماذا يفعلون؟ يحرصون أن يستروا أنفسهم. أو يظنون أنهم يظلون مستورين لن يخرج الله أحقادهم؟ لا، سيكشفهم ويسقط القناع عن وجوههم. هذا المعنى،
1: يخادعون الله وهو خادعهم.
0: نعم، ويجازيهم على مكرهم.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: يقول ولو نشاء لأريناكهم.
0: نعم.
1: يا محمد صحيح؟
0: نعم.
1: لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم.
0: نعم.
1: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.
0: بارك الله. يواصل الآن بعدما قال أحسب أن يختفوا وأن يكتم أمرهم؟ لا، يستطيع الله أن يفعل ذلك وأن يري الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا قال ولو نشاء جل جلاله لأريناكهم، لأريناك وجوههم وتعرفت عليهم واحدا واحدا. بماذا؟ بسيماهم، بعلامات نجعلها في كل واحد منهم. بعلامات، السيمات
1: العلامات،
0: العلامات سيمة أصلها، أصلها في العمل اللغوية وسمة ثم أصبحت سوما سيمة، هذا إعلال لأنها من وسمة، والوسمة عندما يكون الفاء واويا هكذا تحدث العملية. وسمة
1: لها علاقة بالاسم؟
0: بعضهم يقول الاسم من السمة، لكن الاسم من السمو أكثر،
1: من السمو هكذا
0: أكثر. إذن ولو نشاء، ولكن جل جلاله لم يشاء، وسأقول لك لماذا. ولو نشاء لأريناكهم، الفعل أرى هنا ينصب مفعولين، أرينا نحن كمفعول به الأول،
1: هم
0: مفعول به الثاني، فلعرفتهم أصلها فعرفتهم، لأريناكهم
1: اللام هذه للتأكيد،
0: للتأكيد مرة ثانية، لأريناكهم فلعرفتهم للتوكيد مثل الأولى، واقع في جوابي لو، واقع في جوابي لو، والمعطوف على المعطوف عليه يأخذ حكمه. والفاء للترتيب، رتبت المعرفة على الإراءة، عندما نريك إياهم سوف تعرفهم قولا واحدا. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ هل أراه إياهم بسيماهم بعلاماتهم؟ لم يفعل ذلك،
1: لكنه قال تعرفنهم في لحن القول.
0: هنا نقطة، ولا تعرفنهم، اللام ما هي هنا؟ ليست للتوكيد فقط، لبيان قسم محذوف. وعزتنا وجلالنا لتعرفنهم وحدك، وحدك بدون أن نريك إياهم. يعني هو الله جل جلاله قال لو شئنا لأريناكهم بعلاماتهم، نقطة، فلعرفتهم بعلاماتهم. وعزتنا وجلالنا لتعرفنهم، بماذا؟ في لحن القول. فلم يشأ جل جلاله أن يبدي جميع ما في البطون وما في الضمائر للرسول صلى الله عليه وسلم وللناس. لأن لماذا في رأيك؟ هذه رحمة الله، يحاسب الناس على الظواهر، على الظواهر. عجبني أحد المفسرين يذكر عالما زاهدا يقول لو أن كل إنسان يخطئ، في البشر، في البشر الآن 7 أو 8 مليارات، لو أن كل إنسان يعصي الله وتظهر عليه علامة وتفوح منه رائحة، والله كانت الكرة الأرضية مليئة برائحة عجيبة. لذلك الله يستر، يسترك، يسترني، يستر كل الناس، يستر حتى المنافقين. لكن أنت كيف تعرفهم؟ ولا تعرفنهم في لحن القول، سوف تعرفهم، بل أقسم له لام قسم محذوف، لا تعرفنهم في لحن القول. اللحن كما تعرف، اللحن له معنيان في اللغة العربية،
1: اللحن اللغوي،
0: اللحن اللغوي بمعنى الخطأ، نقول فلان لاحن يلحن،
1: يلحن
0: بمعنى يخطئ، أصلها يميل عن الإعراب إلى الخطأ، هذا هو يلحن
1: هكذا،
0: يميل عن الإعراب والإفصاح إلى الخطأ، فهو لاحن يلحن. أخذ منها العرب يقول ألحنت له في الكلام، أعطيته كلاما يفهمه هو فقط لا يفهمه غيره،
1: هكذا
0: ألحنت له، أعطيته بعض الكلمات التي لا يفقهها إلا اللبيب الفطن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض. يأتون عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا قاض والله، يعني أنا أحكم بما أسمع، لعل أحدكم تكون حجته ألحن، بمعنى يزوقها أكثر، يصبغها بصبغة معينة. فلذلك في أبيات أنا كتبتها ونسيت، يعني لما يقول أحدهم قال لقومه ولقد لحنت لكم لو كنتم تفقهون، لحنت أي قلت لكم كلاما بين السطور،
1: يعني عرضت لكم،
0: عرضت، ممتاز، عرضت وريت من التورية. فالله تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولا تعرفنهم في لحن القول. المنافقون يكاد المريب أن يقول
1: خذوني
0: بس، ولا إن قلت لماذا لم تأتوا معنا إلى المعركة، قالوا إنا كنا معكم. بعدين لما يأتون في مجلسه قالوا: نشهد إنك لرسول الله. الله يعلم إنك لرسول الله، يشهد إن المنافقين لكاذبون. عندما كانوا يستعملون مع اليهود كلمة راعنا، يقول راعنا كأنه راعنا يا راعنا، والرعون من الرعونة، فيلحنون يعني فلتات لسانهم تسبقهم. فقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: لا تعجل.
1: وحينما قالوا حطة وحنطة
0: إلى غير ذلك، فيلحنون من هذا النوع وسوف تعرفهم. لذلك أنس بن مالك الذي كان خادما عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في رواية، يقول كان يعرفهم صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، هذا واحد.
1: وأعطى أمين سره
0: حذيفة،
1: حذيفة بن اليمان، حتى أسماءهم
0: أسماءهم. وكان عمر بن الخطاب، انظر هذا الرجل العبقري الملهم الذي يخاف من الله، يقول يا حذيفة أستحلفك بالله ألا تجد اسمي معهم.
1: يا سبحان
0: رجل سبحان الكل يشهد بعدله بتقوى، كان يخشى على نفسه، الإنسان يخشى على نفسه. أستاذ محمد بالله أستحلفك ألا تجد اسمي، يقول كان حذيفة لا يزيد على كلمة لا، يقول لا لا، يقول لا يمين ولا شمال. فكان عمر ينظر إلى حذيفة، إذا مات رجل إذا رأى حذيفة يصلي يذهب يصلي، لأن الله قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. المهم عرف الله رسوله صلى الله عليه وسلم جيد. لماذا لم يعرفهم بالسيم وبالعلامات؟ لأن الله يبني كونه على الستر، هذا معنى عظيم. منافق يكره الإسلام اتركوه لعله يتوب، لعله يتوب.
1: فإما تاب فعليه من الله ما يستحق،
0: إن لم يتب عليه ما يستحق. أنت مكلف بالظواهر والله يتولى السرائر. بارك الله فيك.
1: بارك الله فيكم. يقول: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم نقل أعمالهم. قال أعمالكم
0: جميعا. بارك الله فيك، انتباه ممتاز. أعمالهم وأعمالكم، الله مطلع على الجميع وجيد يعلمها ماذا يفعل بها يوم القيامة،
1: يجازيكم عليها.
0: إذن كناية عن الجزاء، يجازي المحسنين بالإحسان والمسيئين بالإساءة، وأنت تتعامل مع علام الغيوب.
1: يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.
0: ولنبلونكم، إذن اللام هذه
1: قسم موطئ لقسم،
0: موطئ لقسم محذوف قولا واحدا،
1: وليست لام التأكيد.
0: ما هو الموطئ لقسم محذوف تؤكد،
1: تؤكد
0: من معانيها التأكيد، لكن يتدلنا على القسم وعزتنا وجلالنا. لنبلونكم وتؤكد الكلام. بارك الله فيك. لنبلونكم، الله يبتلي. من الذي يبتلي؟ أنت الإنسان تأتي بموظف جديد عندك تمتحنه.
1: صحيح.
0: لماذا تمتحنه؟
1: حتى تميز الطيب منه والخبيث،
0: أو يعني تميز مدى جده، مدى جده، مدى علمه، مدى ذكائه، أو غير ذلك. صحيح؟
1: صحيح.
0: جيد. هل الله يبتلي ليعلم؟ هذا هو السؤال.
1: الله يعلم.
0: بارك الله فيه. إذن ولنعاملنكم معاملة المختبر حتى تظهر حقائقكم لأنفسكم. الله يعلم غيبا بأن فلان مؤمن وبأن فلان صادق وهذا منافق، لكن قد يقول الله يحاسب على علمه أم على الفعل يقع من عبده؟
1: على الفعل.
0: على الفعل، هو يعلم أن فلان سيهتدي وأن فلان سيبلي بلاء حسنا وأن فلانا سيكفر.
1: ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
0: جميل. حتى يقع العمل يحاسبك على العمل لا على علمه جل جلاله. إذن ولنعاملنكم معاملة المختبر حتى نعلم، بمعنى حتى يظهر، حتى تظهر حقيقتكم لمن؟ لأنفسكم أولا، لأنفسكم، حتى يعني تقتنعوا بحكم الله فيكم، هذا هو المقصود. وبعد ذلك انظر إلى هذا الترتيب: حتى نعلم المجاهدين، يعني المقاتلين الذين يبذلون الجهد، والصابرين، ونبلو أخباركم. هذا الترتيب عجيب في القرآن. المجاهدون يظهرون، والسورة سورة فيها قتال، حتى نعلم الذين يشاركون ويبذلون الجهد. لكن لم يقل المقاتلين. لماذا؟ الآن أنا وأنت نبذل جهدا في فهم كتاب الله تعالى، من يشرح القرآن، من يبين حقائق الإسلام، من يدافع عن الإسلام بماله، هذا أيضا يجاهد. إذن الجهاد بالعلم،

0: التقوى بالنصح الجهاد عام، كل من يبذل جهدا، هذا واحد. الجهاد ظاهر هو جزء من الصبر، لأن الصبر الصبر على العبادة، الصبر على الصوم، الصبر على القتال، الصبر أعم أكثر. ونبلو أخباركم الداخلية أكبر وأكبر. إذن هناك ترتيب من الجهاد المحدد إلى الصبر على جميع المشاق والتكاليف إلى نبلو أخباركم حتى الداخلية.
1: لكن هل يقصد بالأخبار هي الأخبار الداخلية؟
0: يعني كل شيء. يقصد كلمة أخبار ما هي؟ أخبار شخوصكم، أخبار أنفسكم، إن كنتم صادقين أم كاذبين، ماذا قلتم، ماذا لم تقولوا، عرضتم لم تعرضوا، كذبكم صدقكم، هذه أخباركم نبلوها ونظهرها. فمن الأخص إلى الأعم. أحد المفسرين قال هناك معنى آخر، من الأظهر إلى الأخفى. من الأظهر الجهاد يظهر، الذين يشاركون، الصبر داخلي يعني ولا يظهر، الأخبار أكثر خفاء، أكثر خفاء، فرتبها من الأظهر إلى الأشد خفاء. بارك الله فيك.
1: طيب، قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
0: جميل. أنا الآن أسأل قبل أن تسألني، عن من يتحدث هنا؟ إن الذين
1: كفروا
0: أم المنافقون نفاقا عقديا؟
1: قال كفروا.
0: لا، لكن هنا صريح. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. مطلع السورة بارك الله فيك.
1: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله.
0: رجعنا إلى الحديث عن المشركين الكافرين. أنا أريد أن أقول لك توقف الحديث عن النفاق الآن. توقف نهائيا. ما الدليل؟ الدليل مطابقة العبارة للعبارة الأولى. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله توافق المطلع الذين كفروا وصدوا عن سبيل
1: الله. ونحن في نهاية الصورة، فهذا من رد العجز على الصدر تقريبا.
0: بارك الله فيك. ثانيا، أول الصورة جاءت إن أم الذين كفروا؟
1: الذين.
0: أول شيء تطرح الكلام دون تأكيد، نتجادل ونشرح نؤكد أكثر. يعني أنت عندما تلقي خبرا لإنسان تقول له الشمس طالعة،
1: ثم تؤكد له،
0: ثم قال يا رجل الشمس معقول؟ قل إن الشمس طالعة. قال يا نحن في الشتاء؟ قل والله إن الشمس لطالعة. إذن في البداية ألقى الكلام بدون تأكيد، الذين كفروا. بعد كل هذا العرض قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ما بهم الآن؟
1: وشاقوا الرسول.
0: أضاف لهم صفة، شاقوا الرسول، أضاف صفة، وإلا لو تكرر الكلام بدون إضافة.
1: طيب شاقوا،
0: نعم،
1: هل نحن تحدثنا عنها سابقا، قلنا هم الذين يعني نتصورهم كأنهم في شق والرسول في شق آخر،
0: هكذا قال المفسرون اللغويون. نعم.
1: كناية عن ابتعادهم عن منهج الرسول
0: صلى الله عليه وسلم. كناية عن ابتعادهم، وتبيين وتصوير أنهم يقفون في شق غير شق المسلمين.
1: لكن ألا يفهم منها المشقة؟ يعني شاقوه أي أي أي عاملوه
0: أشقوا عليه؟ يعني، لكن هما المأخوذة من الشق. بارك الله فيك. القبر يتكون إما من لحد أو شق. الشق هو دائما هذا في شق والآخر في شق آخر. فلذلك القرآن يقول إن الذين شاقوا الرسول، أعطيك شيء آخر، ومن يحادد الله ورسوله. ما معنى من يحادد؟
1: حد،
0: يقف في الحد المقابل لحد الله ورسوله. الله ورسوله في جانب، يعني طبعا الله نتكلم دين الإسلام، وهو يقف في الحد الثاني، هذا ما جزاؤه؟ من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيه، يقف مضادا. فهنا من هذا المعنى.
1: وحتى من الناحية الصوتية أعتقد هي مرعية، يعني حينما نقول وشاق الرسول، هاي فيها مد، لازم متصل، ست حركات،
0: ست حركات،
1: ففيها بعد يعني.
0: والألف تفيد المشاركة،
1: والألف تفيد المشاركة.
0: معنى ثمة جهتان، شق المؤمنين وشق الكافر، شق الرسول صلى الله عليه وسلم وشق الكافر، هذا واحد. إذن أضاف وصفهم بالكفر والصد والمشاقة بمعنى المضادة لله ورسوله. ما النتيجة؟
1: لن يضر الله شيئا.
0: أيوة. بعدما تكلم عن المنافقين وعن أحابيلهم وألعيبهم ومكرهم، عاد وقال الذين كفروا في مكة والمشركون الذين كفروا وصدوا الناس عن الإسلام ووقفوا في الشق المقابل، لا تخشوا على أنفسكم يا في الدولة الإسلامية الجديدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لن يضر الله شيئا. الذي يضر الله أم يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يضر المسلمين؟
1: يعني هم قولا واحدا لن يستطيعوا ضر الله.
0: بارك الله فيك. هل هناك من يستطيع إلحاق ضرر بالله؟ لكن عوض أن يقول لن يضر فريق المسلمين، لن يضر رسول الله، قال لن يضر الله، يعني حذف المضاف، كأنه يريد أن يقول من يفعل هذا لا يريد الإضرار، يعني من أضر رسول الله كأنما يريد أن يلحق ضررا بالله تفضيعا لعمله السيء، هذا هو المقصود، تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، من أراد أن يلحق به وبالمسلمين سوءا كأنما يريد أن يضر الله، ولن يفعل ولن يستطيع. نعم.
1: يضر
0: يحبط الله أعمالهم ومكرهم.
1: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
0: الله أكبر. الآن الحديث عن الكافرين
1: وتوجه للمؤمنين،
0: الآن توجه إلى المؤمنين. وهذه الجملة باختصار أعطيك معناها ولعلنا نكملها المرة القادمة. الجملة هنا اقرأ لي الآية التي كنا فيها أستاذ محمد.
1: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
0: حديث عن الذين كفروا وصدوا. نفتح قوسين، يا أيها الذين آمنوا
1: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
0: نعود إلى
1: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله.
0: هذا الذي أريدك أن نفهمه. يا أيها الذين آمنوا التفات إلى الذين آمنوا، إذا كان الكافرون يكفرون ويصدون ويشاقون أنتم لا تعملوا مثلهم، أنت معي؟ يعني حباهم الله بالنداء وتوجه إليهم بنداء يقربهم. يا أيها الذين آمنوا ودخلتم في عقد الإيمان أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
1: ولا تبطلوا
0: أعمال. كيف يبطلونها؟ والله بالمن، بالدخول في النفاق، بالسمعة، بالرياء، هذا كله يبطل الأعمال. أنت تعرف يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم
1: بالمن
0: والأذى. جيد. كل من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية وشريكه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. واحد يقول أنا أصلي لله لك يا رب وللعزة، الله لا يقبل هذا العمل. ولا تبطلوا أعمالكم كما أبطل الكفار أعمالهم. ماذا تلاحظ بهذه الآية أستاذ محمد قبل أن نفيد في شرحها؟ لماذا أتى بها هنا؟ أنا قلت لك ماذا؟ جملة اعتراضية.
1: صحيح، بين حديثين للكافرين.
0: هو أصل الكلام إن الذين كفروا وصدوا وشاقوا، بعد ذلك إن الذين كفروا وصدوا ثم ماتوا وهم كفار. لماذا أدخل هنا؟ لإيجاد المقابلة. يا أيها الذين آمنوا، ركز معي، تقابلوا ماذا؟
1: إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله،
0: أطيعوا الله
1: وأطيعوا الرسول،
0: شاقوا الرسول،
1: أطيعوا الرسول،
0: أحبط أعمالهم،
1: لا تبطلوا أعمالكم.
0: بس انتهى الكلام، ما شاء الله. فهمت هذه؟ مقابلة عجيبة أتى الله بها هنا، مقابلة عجيبة ليبين أن المؤمنين شأنهم يخالف شأن الذين كفروا. هؤلاء كفروا وهؤلاء آمنوا، هؤلاء صدوا وهؤلاء يطيعون الله، هؤلاء يشاقون الرسول وهؤلاء يطيعون الرسول، هؤلاء النتيجة أحبط أعمالهم وهؤلاء لا تبطلوا أعمالكم. ثم عاد الكلام إلى الكافرين، وهذا هو مجرى الحديث. بارك الله فيك.
1: ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم.
0: نعم، هنا خلاص هذه النهاية مؤكدة. كل الأوصاف السابقة، كفروا وصدوا، صح؟ كفروا وصدوا وشاقوا. إلى هنا يمكن أن يتوبوا أم لا؟
1: خلاص بعد ما
0: لا
1: كفروا وصدوا قبل أن يكفروا، قبل أن يموتوا ممكن.
0: أنا معك، من أجل ذلك أتى بهذا التفصيل، قال كفروا وصدوا، والله ممكن أن يتوب إلى الله. كفروا وصدوا وشاقوا، ممكن أن يتوب إلى الله. كفروا وصدوا ثم ماتوا وهم كفار، خلاص انتهى الكلام وأغلقت النوافذ
1: فلن يغفر الله لهم.
0: فلن يغفر، هذا هو المقصود. أضاف هنا جملة عجيبة، ثم ماتوا وهم كفار، مفهوم المخالفة، إذا تابوا قبل ذلك يتقبل الله منهم. لذلك احرص يا أيها الكافر أن تعود إلى الإسلام وأن تفتح النوافذ حتى تتدبر هذا القرآن.
1: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. سنتحدث في هذه الآية في الحلقة القادمة بحول الله تبارك وتعالى. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المتابعين.

0: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إشراقة نور وطن.
1: سلسلة مدارج السالكين. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا متنقلين في مقامات ومنازل إياك نعبد وإياك نستعين، ولعل هذا الدرس الرابع حول مقام يعتبر من أجل المقامات، وهو مقام التوبة. وكنا قد تحدثنا فيما مضى عن أحكام التوبة في آخر درس، الأحكام الفقهية المتعلقة بالتوبة، وخاصة في إرجاع الحقوق المتعلقة بأهلها طويل. واليوم حديثنا عن أجناس ما يتاب منها حتى يستحق التائب اسم التوبة. يعني أكيد لا يتوب الإنسان من الطاعة. قلنا إن التوبة إما أن يتوب من معصية، وإما أن يتوب من تقصير في طاعة. التوبة الأولى توبة عامة.

مهما تاب إلى الله ومهما عبد الله لا بد أن يشعر أنه في حق الله مقصر. هذا التقصير لهذه النفس السامية العلية يوجب له نوع من أنواع التوبة من باب الخوف والخشية لله. فأجناس ما يتاب منها من حيث العموم الكفر، أن يتوب الإنسان من الكفر. والكفر أقسامه خمسة كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله. الآن القسم الأول كفر التكذيب، أن يقول لا يوجد شرع ولا يوجد دين ولا يوجد رسل ولا يوجد أنبياء وكذا. القسم الثاني كفر الإباء والاستكبار، حتى ولو كان مصدقا إذا أبى واستكبر أن يعترف وهو في قرارة نفسه مصدق، هذا كفر كل يعني معظم الكافرين. قال تعالى جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في العرب من قال أنا ربكم الأعلى، فرعون كان يعلم حقيقة أنه ليس ربا، إنما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قالوا أنا الله، قالوا أنت الله، قام صبك. يعني فرعون إخواننا، فرعون ده لما جاء الدنيا مش اتولد معروف، اتولد مش مرق لقى السماوات دي موجودة، كيف يقول أنا الله؟ طيب الخلق السماوات دي منه؟ لو قال خلقتها أنا بيكون كذاب. ليه؟ لأنها موجودة قبل ما شنو؟ قبل ما يجي. وكان قال ما خلقت أنا، طيب الخلق منه؟ الخلق ده هو الله. وفي وجدان الناس النكتة المشهورة إنه فرعون وهامان لما قعدوا مع بعض، الناس اللي الاثنين قاعد يغشوا الناس يعني، قال ليه فرعون قال لهامان، قال لما جيت أخلق الناس راسك ده تعبني تعب شديد. قال ليه وشنو؟ قال لي على هامان يا فرعون انت ما خلقت، لأن لا خلقت لا حاجة، عاد ما خلق. طيب اذا كان فرعون خلق الناس، ابو فرعون خلقهم، جد فرعون خلقهم، الناس اللي كانوا حيين قبل فرعون خلقهم منه، هذا هو كفر الاباء والاعراض. ومنه كفر ابليس. ابليس لم يكن منكرا لوجود الله مكذبا، انما كان مستكبرا يعني متأبيا يعني أب يعني أبا. قال تعالى إلا إبليس أبا واستكبر، بعد ذلك كان مجنو من الكافرين. الإباء والاستكبار. الكفر الثالث كفر الإعراض، هو يختلف عن كفر الإباء والتكذيب، أنه لا يتأبى ولكن لا يستمع ابتداء أن يعرب. أبناء عبد ياليه لما أتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الطائف قال له قائلهم إن كنت نبيا فمقامي أخطر، محلتي محل يعني مقامك أخطر من أن أكلمك أنا. ابن عبد ياليل قال للرسول عليه الصلاة والسلام إن كنت نبي فمقامك أخطر من أن يكلمك مثلي، وإن كنت مكذب على الله فأنا لا أرد عليك. هذا إعراض، يعني ولا داعي يسمع ابتداء عشان يقتنع، هذا معرض. والكفر الرابع كفر الشك. كفر الشك ده لا قادر يقول ما نبي ولا قادر يقول ده نبي، هذا كفر في النهاية. هو شنو؟ هو كفر، لأنه يحسب على التكذيب والإعراض والإباء والاستكبار. والكفر الأخير كفر النفاق. المؤمن إذا تاب ينبغي أن يكون ابتداء قد خرج من هذا الكفر بأنواعه الخمسة. لكن ابن القيم أهم جزئية ناقشها، وقد ملت إلى ما ناقش، هو نقاشه لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنها من الآيات التي تحدث نوع من أنواع البلبلة في أذهان الشباب. قال ابن القيم أولا إطلاق الكفر في القرآن والسنة قد يكون كفرا أكبرا وكفرا أصغرا. ويا إخوان مسائل التكفير فيها خلل،

سبب ذلك عدم تقعيد هذه الأمور تقعيد علمي شرعي. يعني أولا بعض نصوص السنة والكتاب تخرج مخرج التحذير ولا تريد المعنى حقيقة، إنما تريد التنفيذ، كتسمية بعض الذنوب كفرا. بعض الذنوب ما لا الشارع سماه شنو؟ كفر. قال صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هم بهما كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب. النياحة على الميت غاية ما فيها أنها من الكبائر، فلا يمكن أن تكون شنو كفرا بمعنى الكفر الأكبر المخرج من الملة، إنما أطلق عليها الكفر من باب التحذير والتخويف من ارتكاب الفعل. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته في دبرها فقد كفر، في سنن أبي داود. إتيان المرأة في الدبر يعني لا يمكن أن يرقى إلى درجة شنو؟ إلى درجة الكفر. ولكن الرسول الله عليه الصلاة والسلام أراد أن يخوف الناس من الفعل فأطلق عليه الكفر، فإذا ليس كفرا أكبر، إنما كفر شنو؟ يصبح من باب الكفر شنو؟ الأصغر، أو الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي. الكفر الاعتقادي والكفر الأكبر الذي يخرج عن الملة، أما الكفر الأصغر هو الكفر العملي. كل المعاصي يمكن أن تكون كفرا من باب من الأبواب، ولكن ليست كفر من باب الاعتقاد. ومن ذلك مثلا المعاصي أنها تكون من باب الكفر، من باب قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، يعني العاصي يفضل هواه وكأنه عبد هواه، كقوله عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، يعني شنو؟ زول جاري ورا الدنيا لدرجة إنه كان دخلت شوكة في كراعه ما لاقي وقت يطلع الشوكة دي. هل في ناس زي دي؟ في وبصلوا الصلوات الخمس في الجامع؟ في ولا ما في؟ ممكن يكون جاري جاري شديد، هذا لا يمكن أن يقال أنه كافر، وإن كان يقال تعيس عبد شنو؟ عبد الدرهم وعبد الدينار من باب الإقبال الشديد وليس من باب العبادة التي هي عبادة الاعتقاد. هذه قاعدة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسق وقتاله كفر، وقتاله شنو؟ كفر، ليس بمعنى الكفر الذي يخرج عن الملة، لأن القتل غاية ما فيه أنه من شنو؟ من الكبائر. يا أخوان هل ممكن الزول يكون مؤمن ويقتل؟ ممكن الزول يكون مؤمن ويقتل؟ أه؟ ممكن، ممكن زول قتل مية نفس وفي النهاية بقى مؤمن، مية نفس، مية واحد وفي النهاية بقى من أهل الجنة، ولا يدخل الجنة إلا شنو؟ إلا مؤمن. فهذا تنفير من الفعل. والصحابة قال الله قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم شنو رقاب بعض. لا يمكن أن نقول أن الصحابة قد شنو كل الذين ضربوا رقاب بعضهم واقتتلوا قد شنو قد كفروا، هذا لا يجوز. ليه؟ قال النووي رحمه الله الصحابة استثناهم الشارع من الوعيد، فعلي قال عنه رسول الله أنه من أهل الجنة، ولكنه لما قال لا ترجعوا بعد الكفار أراد أن ينفرهم من شنو؟ من الفعل. إلى الآن كل مسلمين اقتتلوا مع بعض في أي محل يعتبر هذا من الكفر عياذا بالله، وهو حتى ولو لم يكن كبيرة يعتبر أكبر من الكبيرة. هو شنو؟ الكفر الأكبر والكفر الأصغر. الكفر الأصغر يا أخوان، الكفر الأصغر الناس لما يسمع كفر أصغر يقول الله كويس، في الكفر الأصغر ده كويس معانا شديد، نحن الكفر الأصغر ده دايرينه. يا أخوان الكفر الأصغر ليس بالنسبة للكبائر، هو أشد من الكبائر. كفر أصغر بالنسبة للكفر الأكبر، يعني ترتيب الشرور الكفر الأكبر، الكفر
الكبائر. يعني الكفر الأصغر كالحلف بغير الله، هذا كفر أصغر. من حلف بغير الله فقد شنو؟ فقد كفر. كفر شنو؟ أصغر. الرياء من الشرك الأصغر، كويس؟ لكن الرياء والحلف بغير الله أشد حرمة من الزنا وقتل النفس. هناك لما يسمع الأصغر دي يقول شنو؟ بيقول والله دي حاجة تمام، نحن الأصغر دي بنفع معنا. يا أخي الأصغر ده شكعب. الأصغر أسوأ من الكبائر، من الربا وعقوق الوالدين وقتل النفس والتولي يوم الزحف، كله الكفر الأصغر. لأنه في النهاية شنو؟ في النهاية شنو؟ كفر. أصغر ليس بالنسبة للكبائر، أصغر بالنسبة لشنو؟ بالنسبة لمن هو شنو؟ لمن هو أكبر منه، من يخرج من الملة ويخدح في الاعتقاد بالكلية. طيب القاعدة الثانية يا أخوانا، فرق بين الأفعال والأعيان في الكفر، فرق بين الأفعال وبين الأعيان في شنو؟ في الكفر. بمعنى قد يفعل الإنسان ما يكفره ولا يكفر، قد يفعل الإنسان ما يكفره وشنو؟ ولا يكفر، فيكون فعله كفرا لأنه بنص الشارع كفر، ولكنه لا يكفر لعدم وجود إيقاع الحكم على المعين تحديدا. بمعنى نسمي الأفعال شنو؟ كفر. أي فعل من الأفعال اللي سماه الشارع شنو؟ كفر. الحلف، الحلف بغير الله، أي زول يحلف بغير الله كفر، هذا كفر أفعال. أي زول يحلف بغير الله شنو؟ كفر. هذا تكفير لمن؟ للأفعال. واحد حلف بغير الله قدامك، لو قلت له يا كافر تكون أخطأت خطأ شنيع، شرعا تكون أخطأت. ليه؟ لأن هذا كفر المعين. فرق بين الأعيان والأفعال. فالأفعال تكفر تأدبا مع الشارع، ولكن الأعيان لا يكفرون لوجود موانع تمنع أن يقع في الكفر. إخواننا الإنسان قد يكون جاهل، قد يكون جاهلا، قد يكون جاهل وما عرف شيء الكفر، وقع فيه، أنت تعلمه لكن ما تكفره. وهذه قاعدة مهمة جدا. ليه؟ لأنه إذا وقع في الكفر بفعله لا يتحقق الكفر إلا بانتفاء. عمار بن ياسر اضطر إلى الكفر فكفر، أنزل الله عز وجل فيه قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره حتى قاله الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تجد قلبك؟ قال قلبي كما هو معك، قال إن عادوا إلى التعذيب فعود إلى الكفر. تاني عذبوك تاني أكفر. هذا يعني أنه لم يكن كافرا الكفر الذي يريده. وكثير من الناس الآن يقع في ممارسات شركية، ولكن من يفعله يفعله في الأغلب هو شنو؟ جاهل، فلذلك لا يكفر. سجد معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم في حكم الفعل ده شنو في الشريعة؟ حكمه في الشريعة شنو؟ كفر. السجود لغير الله شنو؟ كفر. ولكن معاذ لا يكفر. ليه لا يكفر؟ سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ ما هذا؟ قال جئت من اليمن فوجدت القوم يسجدون لأساقفتهم وأنت أولى بالسجود منهم. قال يا معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، غير أنه لا يكون إلا لله. إذن البدع في الكفر من المسلمين في دار الإسلام، الأصل في الناس الموجودين شنو؟ الإسلام ولا الكفر؟ الإسلام. البدع فيهم في الكفر يعملوا شنو؟ يكفر ولا يعلم؟ مشكلة دي مشكلة الناس، ما قال يعلمون. طوال عمل كفر يقولوا مشرك، يعلم يعلمه يقول هذا شرك وده ما صحيح، لكن ما يكفره. يعني الناس الآن شنو؟ ما معلمه،

مجرد عمل كده مشرك خلاص انتهى الكلام. يصدر الأحكام وهذا لا يجوز. قصة ثانية، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حنين أو فتح مكة هو إلى حنين، المشركين كانت لهم شجرة يعلقون أسلحتهم يتبركون بها. هذا شرك وكفر. ليه؟ التماس البركة من شنو؟ من غير الله. التماس البركة من شجر، وفي ناس لحد حتى بيلتمسوا البركة من الحاجات دي. بعض المسلمة الفتح قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ما قال لو كفرتوا وخرجتوا من الملة وامشوا اغتسلوا تعالوا، قال والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لأن اتخاذ شجرة للتبرك كأنما اتخذها إله، فهو يستمد منها مددا ويلتمس منها خيرا، وكان ينبغي أن يكون اعتقاد قلبه مع الله جل جلاله. يا إخواننا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قطع شجرة الرضوان، قال حتى لا يأتي من بعدي إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبله لما قبلته. ده توحيد تجيل بالمناسبة. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلته. وأنت أفعل افعل ما فعل من ما فعل رسول الله، ممتنع عن ممتنع شنو رسول الله. فقال لهم من رسول الله والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم شنو. عد رسول الله عليه الصلاة والسلام التبرك بالشجر من باب اتخاذ الآلهة. طيب، لكن الأهم في المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم، إنما بين لهم. ومن ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتجدني أكثر ما أنهى عن تكفير معين، فإن الرجل قد يقوم به الفعل فعل الكفر أو قول الكفر، ولكن لعدم إرادته الكفر أو لجهله أو لحسنات ماحية أو لخطأ غير مقصود فإن الله تبارك وتعالى لا يعتبره من الكفار. وأنت ممنوع أن تطلق عليه الكفر تعينا، يعني ما تقول فلان فلان ده كافر وفلان فلان ده شنو كافر، إلا من كان أصله الكفر. أما الأصل من كان فيهم الأصل الإسلام شهد الشهادة واستقبل القبلة ثم وقع جهلا في بعض الأفعال التي هي تخل بالإيمان وتقدح في الاعتقاد وقد تفضي إلى الكفر فلا يجوز تكفيرهم. انظر، يقول شيخ الإسلام تيمية والحديث في البخاري في كتاب الأنبياء، قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة، قال إنه كان في من كان قبلكم رجل قال لأبنائه جمعه إن أنا مت فحرقوني ودقوا عظمي وذروه للريح في البحر. البحر بيكون ريح ماله شديد عاصف، فلئن قدر الله علي ثم سدر، قال وما أظنه يقدر، ما بيقدر كاش، ولكن إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال عليه الصلاة والسلام ففعل به أبناؤه ما وصى. فلما ذروه للريح قال الله للريح اجمع، فجمعته فمثل بقي قدام الله. قال الله له ما الذي حملك على هذا؟ قال خوفي منك، قال قد غفرت لك وأدخلتك الجنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا قال الكفر ودل على الكفر وشك في قدرة الله، ولكنه لم يقع به الكفر في الآخرة، ذلك لأنه قام بقلبه ما يمنع من إيقاع الكفر به، هو مانع الجهل والتأويل. شوف بالله يا إخوان، الزول ده الزول ده ممكن إخوان يكفر يمرق بر بالله، لكن في النهاية شنو؟ وفي النهاية بعض الروايات قالت أنه كان نباشا، عشان كده قال لأولاده أنا الله ما بتوب عليه، وعشان كده عشان الله ما يلقاني شتتوني قال لهم، اتخيل أن الله ما بلقاه. إخواننا

الحديث ده حديث يعني عظيم، حديث عظيم جدا. نباش ده يعني شنو؟ أول ما زول شنو بينبش قبره بيطلع الكفن يشيله ويخليه شايل أكفان الدنيا دي كلها، انت باقي لك ده والله ده مجرم يجرح الشريف ده. عشان كده لما جاي قرب الموت قال له تعالوا اسمعوا، انا عملت عمل ثقيل ما اظن الله يتوب علي، عشان كده يعملوا لي كده وكده وكده وكده. يا اخواننا الذي يشك في البعث حكمه شنو؟ كافر ولا ما كافر؟ كافر، ولكن هذا لم يقع به الكفر لوجود مانع شنو؟ مانع الجهل، جاهل كويس. ولذلك انظر اخي الحبيب، اطلاق الكفر ينبغي ان يتحرز فيه، ولان تخطئ في الاسلام افضل من ان تخطئ في التكفير. يعني زول يكون جوا الدول يكون يعني كفر، ما طلع من الكفر، تخطئ ويكون كافر وانت تبقي مسلم، افضل مما زول يكون مسلم شنو؟ تبقي شنو؟ تبقي كافر. فلا بد ان يتحرز الشباب وان يترووا في قضايا التكفير، ده واحد. اثنين يا اخوان، نشوفوا الرجل هذا القلون يعني ضروري الريح. هذا اناقش من خلاله مساله مهمه جدا. كثير من الشباب من اجيالنا على حسب احتكاكي بهم في الجامعات، كثير من الاجيال تعاني من داء ومرض الوسوسه، وهذه اخطر انواع الوسوسه في العقائد. يعني مش في الله بس، ممكن يكون في النار. النار دي كيف؟ بالله كبير يا اخي، الناس دي كلها مما الله خلق الدنيا الكفار كله دخلون جوا النار. بعدين في احاديث درسه كجبل احد، الواحد جوا النار درسه كجبل احد. يقول لك ايش ده؟ الى شحمه اذنه مسيرته ثلاثه ايام، يقول ثلاثه يوم ماشي ده كتير خلص. لكن النار دي قدر كيف؟ النار دي ذاته وين؟ اول حاجه النار دي موجوده الان، موجوده، والصيف الشديد نفس جهنم. انت على جهنم دي لما تتنفس الصيف بيجي، النفس اللي احنا فوقه الان بتاع جهنم السخانه، بس تنفس جهنم تنفس الخشدة. الله لا يوريني يوريك، ربنا ما يورينا. الصراط جسر على جهنم ادق من الشعر واحد من السيف، يمر عليه الاولون والاخرون. الزول يحك راسه يقول بالله الكلام ده حسه كيف يحصل؟ يا اخوان الوسوسه في هذا الباب خطيره جدا. الشباب يعاني من الوسوسه، وبعضهم يعاني من الوسوسه في العباده، ما يسمى طبا بالوسواس شنو؟ القهري، الوسواس القهري، وهو له علاج من الشرع، وقد يوجد له علاج في الطب لا يمنع. فالباب فيه سعه طالما انه حاله مرضيه، قد يكون لاختلال في مواد وتركيبه الجسم. لكن الشيء المهم، غالب الوسواس في سن معينه، ودي ملاحظه، الوسواس ده بيجي للشباب في سن شنو؟ معينه. حتى تلقى الشباب القارين في الجامعات دي حببت مؤمن ايمان قاطع اصله ما شك انه في جنه وانه في نار، لكنه تلقى ماله مضطرب مجهجه. الحل والعلاج بثلاثة أشياء أو في ثلاثة أمور. الأمر الأول في علاج الوسواس العلم والمعرفة، العلم والمعرفة. يا إخواننا شوفوا، الوسواس بضايق الزول، مضايقة الوسواس لصاحبه مؤشر إيجابي وصحي. ليه؟ ولا بتكون مبسوط وتلقى يضحك ويتونس وسب الخرافات دي والهناء. اما الزول بوسوس ويلاوس ده معناه شنو؟ معناها الوسواس اقلقه، اقلقه بقلبه ايمان. فمعرفه المعرفه والعلم، يعني الصحابه قالوا يا رسول الله ان الشيطان يحدثنا في انفسنا يوسوس، يقول لك ما الذي خلق كذا، ما الذي خلق كذا، حتى يقول لهم ومن الذي خلق الله؟ وأين الله هو؟ وكيف هو؟ قال يا رسول الله إنه يحدثنا بأمر إنا نخشى أن نهلك إن تحدثنا به، لو كلمنا نحن نطلع بالردين ذاته.

قال أوجدتموه في صدوركم؟ قالوا بلى. قال ذاك صريح الإيمان. العلم بيذهب الوسواس ويطفئ ناره بمعرفة هذه النصوص. يعني هذا العلم ومعرفة هذه النصوص تذهب شنو؟ حدة الوسواس. ليه ذلك ذاك صريح الإيمان؟ لأنه أقلقه الوسواس لأنه مؤمن. لو لم يكن مؤمنا لما شنو؟ لما أقلقه. كان بيكون زي ولا بصلي حتى بتلقب وسوس دماله تلقى بصلي لكن يعني مقلق جدا. وأن يعلم أنه لا يحاسب بذلك. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل. قال أنس: فما فرح أصحابه صلى الله عليه وسلم فرحهم بهذا الحديث كأنما أمثال الجبال قد أزيح عنه. فشريح من الصحابة. وهذا يأتي لكل البشر. ثم أخبر من سلم عن العلاج: إن وجدتموه فقولوا اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنذر. الزور كما بيحصل شنو؟ بنزول في قبره. في قبره في شنو؟ في نعيم وفي جحيم. وطيب وهاو كان بعثه والله في قيامة بجيف. وفي النهاية بيخش الجنة. يخش الجنة يعني في النهاية في شنو؟ في الجنة. في خلود في الجنة. انت اذا ترجع نفسك رد علمي انت حاسس ده تموت في الدنيا ده تموت ما ده تموت لي. لانه مرتبط ببعض الاشياء. والحياه جميله خلاص. الحياه في الجنه اجمل ولا مقارنه. فلا موت حتى اذا قال لك قلب. ها بتقول شنو؟ بتقول الملحزات. والله انا قلب بس كده قول متناقض في قرارات نفسي. يا اخي الجنه متعتها. قال عليه الصلاة والسلام: لأن النوم أخو الموت. فيدفع الوسواس بالعلم والمعرفة. ثانيا العلاج الثاني: يدفع الوسواس بالدعاء الذي هو الاستعانة والاستعاذة واللجوء والاحتماء بالله. ما هو مصدر الوسواس؟ الوسواس مصدره شنو؟ الشيطان. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طيب الشيطان لا يوجد سبيل إلى دفعه إلا باللجوء إلى خالقه. ضرب ابن القيم في المدارج مثالا. قال: الرجل يسير في طريق فاعترضه كلب فجعل يحمل الحجر ويرمي الكلب. قال: بذلك لا يدفع الكلب إنما يهيجه. صح ولا ما صح؟ كان شال الحجر ورمى في الكلب. الكلب يعمل شنو؟ بيمشي يشب الحجر وبيجي تاني بيصور شنو؟ أشرس مما كان. قال أقول شنو؟ بس جر كلمة من حرفين بس جر. تاني كلب بيعمل شنو؟ بزيدة. الشيطان كلب والله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. استعن بالله وقل يا ربي الشيطان خلق من خلقك أمسك الشيطان عني واصرفه. وهذا معنى أعوذ بالله أحتمي بالله من شنو؟ ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة اللجوء والاحتماء. كويس. ثالثا بعد ما تحتمي ماذا تفعل؟ ألا تلتفت إلى الوساوس وألا تشغلك. فلو أنها بلغت درجة شغلك حقق الشيطان ما يريد وهو تعطيل طاقاتك في الطاعة. الشيطان دايم يتعبك ما تطيع. بيجيك يقول لك ها الله ذا كيف هو ذاته. بعد ما يقول لك الله كيف يقول لك حقك راح انت كفرت خلاص. هو ذاته انت بعد ده تمشي صلاة جماعة لكن وتشوف نفسك دير كافر وكان صلي صلاة ما مقبولة وكان ذكرت تقول ذات عم في شنو انا حاسة في الاسلام ولا في الكفر اغتسل من جديد ولا. الشيطان ذاته بيهجي شديدة. فأنت لا تسترسل مع أفكارك ولا تلتفت. الشيطان قال لك الله شنو والجنة زي الصلاة. قول يا الله أنا دار الجنة بس. في العبادة دي جاك قال لك صليت خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة ولا. إذا كان كثرة وصار وسواسا كثيرا لا تلتفت. صل ما تعرف وعند الله مقبول. توضع ما تعرف وعند الله مقبول. قول لك بعد ما يعملوا الشوف يا ربي عملت نخرتي ولا ما عملتها؟ مش عملت وشك؟ اوعك ترجع للنخرة. شكيت تمشي للدين.

بعد ده كان ما عملت النخرة عند الله، عملت المضمضة والاستنشاق وصلاتك صحيحة. بهذه الصورة، بهذه الصورة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يعامل الشيطان بنقيض قصده. ماذا يريد الشيطان؟ يريد التعطيل. وأراد النبي أن تسترسل في الطاعة وأن لا تلتفت إلى الشيطان. انتهى الكلام. وهذا علاج نبوي نافع جدا. طيب قلنا الكفر إنزاله من الأشياء التي تمنع إنزال الكفر، قد يكفر الإنسان عن طريق الخطأ وهو لا يقصد بكلمة تخرج منه، كحديث مسلم الرجل الذي كان تائبا لما أخذ بخطام الناقة قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة شنو في الشريعة؟ شنو زول قال يا الله أنت عبدي وأنا لك الله؟ أعوذ بالله، هذا كفر. لكن الحالة التي قال فيها الكلام تراعى. قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. فالإنسان إذا كان في فرح شديد أو غضب شديد وصدر منه ما يوجب الكفر، علينا أن لا نسرع بشنو بتكفيره، لكن كان قاعد رايق وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ده ماله؟ ده كافر كفر ما فيه شك. يعني ينبغي أن تراعى الحالة التي قال فيها قول شنو؟ قول الكفر. وقد لا يكفر لوجود حسنات ماحية. يا إخواننا إذا رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال إخواننا أنا ماشي المحل الفلاني للكفار المشركين، ما في زول يوريهم، دس الخبر، واحد جام كتب جواب للكفار قال له هنا الرسول جايكم، حكمه في الشريعة شنو؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. دي موالاة الكفار، تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما بما أفيتم وعلمتم، وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يعني لا يجوز. كويس، فعل ذلك حافظ بن أبي بلتعة صحابي رسل الكفار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكفره ابتداء. حسناته الماحية جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ما الذي استقر في قلبي حافظ، أفعل هذا موالاة للمشركين وحبا لدينهم أن يظهروا أم بدافع الدنيا؟ قال حاطب والله يا رسول الله إن قلبي على الإيمان مقيم، وأنا رجل أبنائي وأهلي وعشي وأموالي في مكة، وأحببت أن تكون لي عندهم يد حتى لا يؤذوها. فقال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. بدر دي عجيبة شديد، وفي امرأة ابن حجر قال على شنو؟ قال امرأة أدركت من الفضل ما فضلا لم تدركه امرأة مثلها ولم تشاركها فيه. في واحدة كويس وجدت من الفضل كويس فضل ما شاركتها امرأة معها. المرأة دي اسمها عقيلة بنت عبيرة ابن ثعلبة. المرأة دي ميزتها عند 7 أبناء شباب كلهم شهدوا بدر، 7 من أبناء شهدوا بدر، دي قصة ما حصلت لزول. يا أخي والله المرأة دي نجيضة نجاة صديق خلاص. 7 من أبناء شهدوا بدر. إذا كان سلم يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا شنو ما شئتم، وقال لا يدخل النار من شهد بدرا. أي ذو حد بدر النار دي ولا بيجي جنبها، مش يخش النار وبعد يخش الجنة، بيخش الجنة بدون نار. في ناس بيخشوا الجنة يخشوا الجنة بعد ما يخشوا النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد شنو بعد ما يخشوا النار. لكن في المرأة دي عقيلة دي بنت عبيرة ابن ثعلبة، أول حاجة تزوجت كان عند زوجها اسمه رفاعة بن الحارث، جابت منه 3،
وتزوجت البكير ابن ياليل الليثي، جابت منه أربعة، جابت منه عامرا وخالدا وعاقلا، دين عامر وخالد وعاقل والرابع يعني نسيته، وثلاثة من ذاك وأربعة من ذاك، السبعة أمهم أولاد السبعة دي نوخشوا النار وبشوا الجنة طوالي في معون إن شاء الله لأنهم يشفعون لها. أخوانا والله يعني دي حاجة عجيبة خلاص. كويس طبعا الحسنات الماحية، الحسنات الماحية بمعنى شنو؟ بمعنى قد يكون عنده سابقة في الإسلام. إخوانا في ناس في الإسلام عملوا عمل يعني كبير، لما يخطأ خطأ قد يكون فيه أنه يكفر أو فعل حمال أوجه، هل يكفر؟ هل يكفر؟ أم ينظر الناس إلى شنو؟ إلى ماضيه وسابقته في الإسلام. هذه مسألة مهمة جدا في مسائل التكفير. طيب بعد هذا مما يتاب منه، من الأشياء التي يتوب منها، يتاب من الفسق والعصيان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق وشنو؟ والعصيان. الفسوق والعصيان، الفسوق والعصيان إما أن يردا مقترنين مع بعض، وإما أن يرد كل واحد منهما مفردا. الفسق الأكبر كالكفر هو الخروج من الدين، لأن مجرد الفسق هو شنو؟ فسق يفسق إلى شنو؟ إذا خرج. والفأرة تسمى فويسقة، الفأرة بتسمى فويسقة. طيب فالخروج من الشيء، الخروج من الطاعة يسمى فسق، والخروج من الإيمان يسمى فسق. الفسق الذي هو فسق الأعمال وليس فسق الاعتقاد، هذا الفسق فسق الأعمال إذا ورد منفرد يعني كل المعاصي، وإذا ورد الفسوق مع العصيان، المعصية تعني شيء والفسق يعني شيء. المعصية تتعلق بالأوامر والفسق يتعلق بالنواهي. أفعصيت شنو؟ أمري. لا يعصون الله ما أمرهم. المعصية تتعلق بشنو؟ بالأوامر، والفسق يتعلق بشنو؟ بالنواهي. لكن إذا ذكر الفسق وحده يعني النواهي والأوامر، كقول تعالى عن إبليس كان من الجن ففسق عن شنو؟ عن أمر ربه. إبليس فسق في الأمر، وآدم في النهي عصى، وعصى آدم كويس ربه فشنو؟ فغوى. ده إذا أصدق براو. أما إذا أصدق الاثنين مع بعض، الفسق في النواهي والمعصية في شنو؟ في الأوامر. طيب بعد ده الإثم والعدوان، كذلك الإثم والعدوان. الإثم إذا أطلق لوحده يعني كل ما يخرج عن الطاعة، والعدوان كل ما يخرج عن الطاعة. لكن إذا اقترنا الإثم أخص بمحرم الجنس، والعدوان أخص بمحرم المقدار. محرم الجنس يعني شنو؟ في أشياء كان شوي ولا كان كثير، حرام، الكذب، الزنا، السرقة، دي ما لا إثم، دي تسمى شنو؟ إثم، لأنها محرمة في شنو؟ في جنسها. العدوان بيكون ما تعلق بمجاوزة الحد، يعني شيء مشروع لكن قام تجاوزه. قال والذين هم لفروجهم حافظون، ربنا داون المساحة دي، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيروا، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كويس، فالعدوان ممكن يكون إخواننا طبعا إخوان، العدوان في المقدار، يعني ربنا أباح للمضطر أن يأكل من شنو؟ من الميتة، لكن قال شنو؟ غير باغ ولا عاد. عاد أباح له يأكل من لحم الخنزير البقيته، قام أكل
وقطع ده النشيد لنا سبيت كمان. إذا كان الخمر بجوز لمن لم يجد إلا الخمرة ليروي عطشه عند الموت يعني يريد أن يموت وفضل حب يعني حبة خمرة تأخذ كم جغمة قدر بإثنان واحد يكرتع كلها يقول الله دانا الليلة. هذا عدوان لأنه جاوز المقدار. وقد هذا العدوان يكون في حق الله وفي حق البشر. في حق لله عنده مقدار معين زي الميت اللي يدك مساحة، فإذا أنت اعتديت تكون اعتديت على الحق. والبشر الله قال لي الزول الدائر منه قروش ما تخلي لحقك، في زول عشان يشيل قروشه يعمل عدوان يظلم الزول عشان يطلع حقه، ما يجوز هذا عدوان، لا يجوز العدوان، عرفت؟ فمنع الإثم الذي هو قلنا الذنب في حق الله ما كان محرم الجنس، ومنع شنو العدوان. إخواننا يعني زوج شنو كويس، انت شوف انا اوريك زول داير من زول يعني قروش، او زول داير يشتكي لزول، انا اوريك العدوان الشغال كيف يمشي يجيبوا امر القبض يوم الخميس بالليل، معناه شنو؟ عشان قاعدين والجمعة في شنو دبجوز تاخذ حقك معناها، لكن ما تتعدى. ما بعدين هو لما نديك حقك بيكون انت رجع لك حق، رجع لك حقك وانت فتو بقى في قدر جائز حرمته يبيت الخميس والجمعة مع أولاده. كونه عندك حق هذا لا يعني التعسف في استعمال شنو؟ في استعمال الحق. طيب بعد في الفحشاء والمنكر، الفسوق والعصيان والفحشاء وشنو والمنكر. إخواننا في قاعدة مهمة جدا لا بد تعرفوها، فرق بين المعصية وبين المنكر، فرق. وده مفيد يا إخواننا، مفيد عشان الإنسان يعني يستطيع أن يتعامل مع المنكرات. فرق بين المنكر وبين المعصية. المنكر أعم من المعصية، المنكر أعم من شنو؟ من المعصية. كيف الفرق بين المنكر والمعصية؟ المعصية تصدر من المكلف لتكون معصية، والمنكر يصدر من المكلف وغير المكلف. والمنكر ينكر، بمعنى الطفل ما مكلف، كان سرق ما بتكتب له سيئات، لكن ده منكر ينبغي أن يغير، يأدبه المجتمع وأهله يأدبه باعتباره شنو؟ باعتباره منكر. قد يفعل الأطفال بعض الممارسات التي قد يكون فيها ما يكون فيها منكر، من الإساءة، من الألفاظ النابئة، من كده من كده، هذا شنو؟ معصية ولا منكر؟ منكر. لا تقول معصية، ليه؟ رفع القلم عن ثلاث، فلو فعلها أو فعلوها يعتبر منكر يغير. عشان كده من جاء في التغيير ما قال المعاصي تغير، لو قال المعاصي تغير معناه إلا زور المسؤول، لكن قال شنو؟ من رأى منكم منكر شنو؟ في الغرب المجنون داري يعمل منكر، داري كسر عربية زور، الله بيسأله ولا بيكتب له شيء، رفع الخلم عن ثلاث، الصبي حتى يحلم والمجنون حتى شنو؟ يفيق. الناس يخلوا ولا يمسكوا؟ انت الجودة تكسر عربية تمنعه، تمسك يده وتلوية تقلع منه الحجر تغير المنكر، ولكنها ليست معصية. فالمنكر يغير، فهذا فرق بين المنكر وبين المعصية. المنكر أعم، الفحشاء متعلقة بنوع معين من أنواع المنكرات، هي المنكرات المتعلقة بالأعراض والفواحش وكذا. طيب وأخيرا أو قبل الأخير، النفاق بشقي، النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق الاعتقادي كالنفاق معتب بن قشير كويس، ونفاق نتيلة، نتيلة ده من المنافقين في المدينة، الرسول قال من أراد أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نتيلة. ومن المنافقين عبد الله بن ابي سلول، دين بيكرهوا الدين بس بيظهروا الاسلام عشان يقدروا عشان ياكلوا عيش، لكن بجوه لا دايرين دين لا حاجه، دين منافقين. في نفاق عملي،
لا يجوز أن يطلق على صاحبه. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. زول بكذب تقول على المنافق لا يجوز، فيه شعب من النفاق، عمليا ارتكب ما يدل على النفاق، ولكن لا يعتبر من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم وغيرهم، ومعتب بن تيلة وأوس بن قيظ و

فيه شعب من النفاق، عمليا ارتكب ما يدل على النفاق، ولكن لا يعتبر من المنافقين كعبد الله بن ابي بن سلول وغيرهم وغيرهم، ومعتب ونتيلة وأوس بن قيظ و

وفي نسختها هدى لبني إسرائيل، وأخذ بلحية نبي مثله، أخذ برأس أخيه يجره، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال وبالرغم من ذلك سامحه الله. ذو النون خرج دون أن يأذن الله عز وجل له بالخروج، فحبسه الله في بطن الحوت. ذلك لأن مقام موسى عند الله أجل من مقام من؟ مقام موسى عليه السلام أجل من مقام من؟ من مقام يونس إخواننا. هذه ما فيها شك. ليه؟ لأن أولو العزم من الرسل كم؟ خمسة، هم نوح وإبراهيم بالترتيب، وموسى وعيسى، ورسول الله عليه الصلاة والسلام بترتيب الزمان يا إخواننا. يعني في الأول كان نوح، بعده إبراهيم، بعده جاء موسى، بعده جاء عيسى، بعده جاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فدين أفضل الرسل. يعني ممكن تقول هؤلاء الرسل أفضل من شنو؟ من غيرهم. هذا يجوز لقول تعالى تلك الرسل فضلنا شنو؟ بعضهم على بعض. وذكر فيهم موسى، قال شنو؟ فمنهم من كلم الله، هو موسى عليه السلام. فموسى ما قام به من معالجة أمتي القبط الأقباط في مصر، هل هم دين الفراعنة، وبني إسرائيل، وصبره على كلامهم وعلى أقوالهم والجهاد والدعوة والصبر عليهم، كل الذي فعله من أخذ اللحية وإلقاء الألواح لم تكن في وهو ألقى الألواح غضبا لله، وأخذ بلحية أخيه شنو؟ غضبا لله. ورجع موسى إلى قومه غضبان شنو؟ أسف غضبان لمنه؟ لله، أنهم عبدوا العجل من شنو؟ من بعد موسى عبدوا العجل من دون الله. هذه جعلت لموسى مرتبة. ابن القيم بيقول القاعدة شنو؟ وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. ودي قاعدة حق تتعامل بها مع الناس. زول حبيبك وطوالي معك غلط غلطة واحدة تذكر له يا أخي، زول أنت تعرف عنه كل خير، مرة واحدة غلط تكره ذاته إنه غلط كويس. فده يا إخوان يدل على عدم العقل. قال وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بشنو؟ بألف شفيع. محاسنه تشفع له. وده في التعامل بين الناس ما في. ممكن تبقى زول أخوك 20 سنة يخسرك في شنو؟ في دقيقة. ما بقول والله نتذكر الزمان وزول ده عنده معي مواقف وعنده معي كده، يخسرك طوالي. وقام ضرب ابن القيم مثال، قال يقول تعالى يوم القيامة للعلماء، بيجيب العلماء يوم القيامة يقولون شنو؟ يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة والله يا أخي الزول بيبقى عالم ده مكانته عظيمة خلاص في الدين، والله العظيم نسأل الله إنه يعني يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما أنسينا. يقول الله عز وجل للعلماء إني كنت أعبد بفتواكم في الأرض. كنت أعبد بشنو؟ الواحد ده يعمل حاجة يقوم بجيس العالم، العالم يقول أعمل بيعمل، يقول له شنو؟ ما تعمل ما بيعمل. إني كنت أعبد بفتواكم في الأرض وأنتم تخلطون كما يخلط الناس. جبت معاصي، عملت معاصي لما الناس بيعملوا. وإني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. قالوا أنا ما أخذت علمي فوقكم من الأول سنجع أعذبكم. والله يا إخواننا درجة عالية عالية عالية شديد للعلماء. والله هذا يخلي الزول بس يكوس العلم اللي دربوا وين عشان يبقى عالم. قال لهم وانتم تخلطون كما يخلط الناس. يعني انت ما قلت العالم ده ملائكه ما بيغلطوا، لكن ربنا غلطاتهم دي بيسامحهم عليها. يقول له شنو؟ لم اضع علمي فيكم لاعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. لكن برضو احيانا قد تضيق على المحب ولا تسامحه ايضا بدافع الحب حتى لا يكرر شنو؟ حتى لا يكرر الخطأ. لأنه شخص بتحبه لما نغلط في حقك ألمك يكون ألما أكبر من أذى شنو؟ من أذى غيره. هذه أيضا يعني تراعى في هذه المسائل. ولم ننتهي من منزلة التوبة، وبقي الكثير في منزلة التوبة.

0: الله تعالى أعلم ويهدي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, fe inne asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala ve hayrul hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdefatuhâ ve kulle muhdefetin bid'ah ve kulle bid'atin dalâle. Kâle el-musannifu rahimahullah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحيث نقض بيع الفضولي مع القيام فللمشتري الغلة إن اعتقد أن البائع مالك أو لا علم عنده بشيء.
0: إذا اعتقد المالك أن البائع مالك أو لا علم له، يعني في حالتين هذه. أيوة.
1: أو علم أنه غير مالك لكن قامت شبهة تنفي عنه العداء، كأن يكون من ناحية المالك ويتعاطى أموره فيظن أن المالك وكله ونحو ذلك.
0: سيتكلم على الغلة بعد ما بين حكم بيع الفضولي والمطالبة بالثمن يطالب. يقول لك إذا يتكلم لمن الغلة؟ يعني أحيانا يشتري بقرة، يشتري مزرعة، يشتري مبنى، في غلة في هذه الأثناء. إحنا أعطينا فرصة حتى لمدة سنة

كان المشتري أخذ هذا العقار أو هذه الدابة أو هذه السيارة أو غير ذلك ولها ريعة حليب وإلا ثمر من الشجر وإلا كراء وإلا شيء من هذا القبيل، فلمن تكون هذه المنفعة وهذه الغلة؟ هل تكون للمشتري الذي اشترى وعقده قلنا عقده عقد صحيح، أو تكون هي للمالك؟ قال هي تكون للمشتري في حالات. الحالة الأولى إذا كان لا يعلم أن البيع فضولي، يظن أن البيع صحيح وأن الذي باعه هو الملك وهذا هو الأصل، وما دام اشترى على هذا الأصل فالغلة تكون له ما دام هذا علمه. وحالة أخرى المشتري يكون لا علم عنده، اشترى من السوق وخلاص خالي البال، ما ظن بال أن هذا شخص متعدي وباع من غيره. أيضا في هذه الحالة طول هذه المدة الغلة له. حالة ثالثة يعلم أن الذي باع له ليس هو المالك، ولكن قامت عنده شبهة بأنه مأذون له في البيع. في هذه الحالة أيضا تكون الغلة لمن؟ للمشتري، لأن القاعدة عند المالكية أن الغلة لذي الشبهة والمجهول للحكم. الغلة لذي الشبهة والمجهول للحكم. لما يكون مسألة فيها نزاع وخصام بين الطرفين، واحد وضع يده وهذا الشيء المتنازع فيه غلة، أحيانا تكون في وديعة، أحيانا يكون في رهن، أحيانا يكون في مثل هذا بيع الفضولي، وفي غصب، في أي شيء آخر، إنسان يشتري ملك ثم يتبين أنه ليس له، فلمن تكون الغلة؟ ضبطوها بهذا الضابط، قول الغلة لذي الشبهة وللمجهول للحكم، إلى أن يحكم الحاكم، للحكم إلى أن يحكم الحاكم بأن هذا لفلان وهذا لفلان. ولذي الشبهة مثل ما يذكر هنا، قال هو يعلم أن الذي باع له هو يعلمه فضوليا ولا ويعرف أنه غير مالك، لكن قامت عنده شبهة عدم العداء، يعني هو يعلمه أنه ليس مالك، لكن الشبهة قامت عنده أن هذا الرجل اللي باع له كثيرا ما كان يتداول ويتناول ملك هذا الرجل اللي يملك، موكيل له ومن قرابته، يعني له تصرف في أملاك ذلك الرجل، فظن أنه لا يتصرف إلا بإذنه، فعند شبهة هنا. هذا نوع من أنواع الشبهة، إقامة شبهة عدم العداء. أما إذا كان متيقن أنه متعد وغير مالك فلا تكون له الغلة، لأن الغاصب لا يملك الغلة. الغاصب عند المالكية الغلة ليس للغاصب. إذا كان هو التفصيل اللي يذكر هنا في الغلة في بيع الفضول هي نفسها في التفصيل في بيع في الغلة في غلة المغصوب، نفس الأمر. إذا كان إنسان غصب شيئا وهو يعلم أنه غاصب، وهذا اللي غصب فيه يعني منافع وفيه ريع وفيه كذا، فلا تكون له الغلة. مثلا إذا كان أشجار فيها ثمار وبقرة تحلب أو مكان يعني به دخل وإيجار وكذا. فالغاصب في الفقه المالكي يفرقون بينه وبين التعدي، يفرقون بين التعدي وبين الغصب. الغصب يراد به غصب الرقبة، ملك الذات، أخذ منك هذا الأمر خلاص يعني أنساه، زي ما هو موجود في قانون رقم 4 ولا غيره، نزع ملكية، معناها نزع ملكية. والتعدي ليس الغرض منا أن ينزع ملكية هذا العقار أو هذه الذات أو العرض من مالكه، لا، الغرض أن يؤخذ ويستفاد منه لأجل ثم بعدك يترك له. هذا زي ما أنكم تطبيقه كان شائع في العهد السابق، أحيانا يعملوا حملة على السيارات إذا احتاجوا أي غرض يريدونه يقفون في الطريق، وأي واحد عنده شاحنة وعنده سيارة دفع رباية وعنده أي شيء يأخذونها منه من أجل أن يقضوا بها مصالح حملة من الحملات

0: بأسبوع شهر كذا كيف ما يحلو لهم ثم يردونها إليه. هذا ليس غصبا، هذا يسمى تعديا. فالقاعدة في ضمان المنفعة وضمان الغلة في التعدي، الغلة مضمونة، يعني لابد لأخذ المنفعة لابد أن يضمنها، لأنه استعمل هذه المنفعة سواء استعملها أو كان لم يستعملها، أخذ السيارة ونسيها وضعها في مكان وخلاص ما استفاد منها، فهو ضامن. تعدي على المنفعة مضمون سواء استعمل المتعدي تلك المنفعة أو لم يستعملها. لكن الغاصب يقوى له، الغاصب يضمن إذا استفاد أو انتفع بالغلة، إما بنفسه أو أعطاها لغيره. ما دام استفيد منها، المغصوب استفيد منه بمعنى سكنه الغاصب أو أجره، لا يختلف الأمر، فعليه أن يضمن الغلة. لكن إذا أخذه وانتزعه بنية انتزاع الملكية وأخذ الرقبة وتركه مقفولا، قال لا يضمن المنفعة. لا يقال له أنت أخذت مني هذا المكان 10 سنين ومسكرته لهذه المدة، لا يقال له عليك أن تدفع لي 10 سنين. ما دام هو غصب ونقل للرقبة، فعند المالكية لا يضمن المنفعة من لم يستفد منها من الغصاب. فإذا استفاد منها هو بنفسه أو أعطاها لغيره أو أكرهها أو كذا، فيلزمه أن يضمن. إذا لم يفعل فلا ضمن عليه في الغصب. أما في التعدي سواء استعمل المنفعة أو لم يستعملها فهو ضامن. هذا تفصيلهم في المنفعة. ثم بعد ذلك إذا كانت المنفعة من الأشياء اللي يعني في أشياء مثلا مغصوب له ريع وله دخل ولكذا، وأيضا يحتاج إلى نفقة، حيوان يحتاج إلى علف، يحتاج إلى رعاية، وفيه حليب وفيه صوف وفيه نسل وفيه أشجار فيها ثمار، لكن تحتاج إلى رعاية وسقي وكذا، قالوا من حق المغصوب في هذه الحالة أو الغاصب على له أن يأخذ من هذه الغلة ما يساوي قدر النفقات التي أنفقها، لأن بقاء الشيء المغصوب على حالة صحيحة وسليمة مطلوب، يعني ما زال قد إذا وجده صاحبه ومالكه من حق أن يسترده بعينه، فينبغي الحفاظ عليه. فإذا حافظ عليه وقام الغاصب نيابة عن المالك بشيء لابد له منه يلزمه ويؤجر عليه لو كان هو تحت يده، فإذا قام له بشيء من ذلك ليس شيئا غير لازم، أحيانا يعمل شيء غير لازم يبني نفسه استراحات وكذا، هذا غير لازم، لكن إذا قام عن المالك بشيء لازم لابد له منه فله أن يأخذه من الغلة. فبعد ذلك إذا فاضت الغلة زادت عن ذلك يجب أن يرد الزائد، وإذا نقصت الغلة وصرف فلا يرجع على المالك. هذا هو تفصيلهم في المنفعة في المغصوب. هي أيضا تنطبق على بيع الفضولي. فإذا لم يكن هناك شبهة للفضولي ويعلم المشتري أن اللي باع له هو غاصب ومتعدي، فالغلة هذا تفصيلها مثل تفصيل في بيع الغاصب أو في حكم الغاصب يعني. وإذا كان عنده شبهة لأنه يظن أن اللي باع له مالك وإلا يعلم أنه غير مالك، ولكن قامت عنده شبهة في العداء وكذا، فتكون الغلة له، لأن الغلة لذي الشبهة وللمجهول، عندما يجهل الأمر بالنسبة إليه لا يعلم إذا كان مالك أو غير مالك، الغلة لذي الشبهة والمجهول للحكم، إلى أن يفصل الحكم بين المتخاصمين.
1: يكون فوت عليه المنفعة في حالة الغصب والتعدي،
0: نعم هذا هو اللي هو المسألة، ليست هي محل اتفاق، هذا هو الفقه المالكي مثلا. لكن العلماء الشوافع والحنابلة يقولون يجب ضمان الغلة على الغاصب سواء استعمل المغصوب أو لم يستعمله، وعلماء الأحناف يقولون لا يجب على الغاصب ضمان المنفعة، يوجهون كلامهم بأن هذه المنفعة تولدت بعد الغصب، بعد أن ترتبت القيمة على الغاصب، فهي شيء حصل بعد أن دخل في ضمانه وقيمة ترتب عليه، فهذا شيء هو داخل ضمن ضمانه، وذلك لا يضمن الغاصب عندهم المنافع هذه والغلات هذه. ومتأخروهم استثنى يمكن ثلاث حالات، في حالة الوقف وغاصب ممكن مال اليتيم هذه يتعاطوا فيها مع الوقف ومع مال اليتيم، وربما مسألة أخرى، فهم هذا في هذه الحالات يقولون الغاصب يضمن. أما فيما عداه فالغاصب الأصل أنه لا يضمن المنفعة، لأن هذه المنفعة تولدت بعد الغصب وليس قبل الغصب، وهذا يتفق مع قاعدة المالكية الذي يقول أن المغصوب يدخل في ذمة الغاصب من حين الغصب، يعني لزمته قيمته. لأن هناك من العلم من يرى أن الغاصب في كل وقت هو غاصب، طول ما هذا تحت يده، زي علماء الشافعية يقول الغاصب هو مستمر في الغصب، في أول يوم غصب وغدا وبعد غد إلى أن يرد المغصوب فهو في كل يوم غاصب. وهذا هو قول مذهب اللخمي من المالكية، يقول هو أيضا هكذا، يقول كل يوم غاصب. عند هؤلاء المنفعة سواء كان استغلها أو لم يستغلها الغاصب، الغلة سواء استغلها أو لم يستغلها فهي مضمونة عند اللخمي وعند الشافعية الذين يقول الغاصب هو غاصب في كل وقت. لكن المشهور في الفقه المالكي أن الغاصب بمجرد ما وضع يده على الغصب خلاص، يعني ترتبت في ذمته قيمته وانتهى غصبه، سواء كان بعد ذلك زادت قيمته أو نقصت بعد الغصب، سواء احترق بقي أجاته آفة، خلاص ترتبت القيمة فقط. وما دام ترتبت القيمة ولو ليس هو غاصب في كل وقت، قالوا فما العدل؟ نقول إذا كان هو استفاد من هذا المغصوب وأجره أو استعمله هو، فما العدل أن نطالبه، لأنه أدخل عليه أو استفاد من شيء لا يملكه أساساً، فهذه فائدة من حقنا أن نطالبه بها. لكن إذا كان يعني هو لم يستعمله وبقي مقفولة، وقلنا ذمته عمرت بالقيمة من أول يوم معاش وغاصب بعد ذلك، قال ليس ما العدل أن نطالبه بغرامة على هذا المكان وهو لم يستفد منه شيء، مع أن قيمته ترتبت في ذمته من أول يوم. هذا هو الخلاف في المسألة، وعلى أي أساس مبني يعني في قضية الضمان الغلة.
2: قول الأحناف يعني كان يبنى على الخراج بالضمان يعني.
0: نعم هكذا هو، قالوا الأحناف قالوا لأنه مضمون على الغاصب والخراج بالضمان، هذه القاعدة. وذاك لا نطالبه وترتبت قيمته في ذمة الغاصب من أول يوم وهو ضامن له، وما دام هو ضامن له فالغنم له، الغنم بالغرم.
3: ما تفرق بين التعدي والغصب عن الملكية؟ نية الغاصب ولا نية المتعدي ولا كيف؟
0: نية المتعدي طبعا. المتعدي يسأل هو يعني هو هل هو أخذ الرقبة؟ لما أخذ هل أخذ الرقبة ولا أخذ المنفعة؟ لأن القرائن كلها تبين هذا، ومش لازم هو يسأل، يعني كلها تصدر الحاجات اللي نتكلم عنها كلها تصدر بقوانين وتصدر بإجراءات صحيحة يرونها قانونية وصحيحة. فما جرى في الأوضاع السابقة كلها يصدر بقوانين، أحيانا يكون هو أخذ منفعة لمدة مؤقتة، أحيانا يكون ما أعرفش ربما يتعلق بالأراضي هل هو كان تعدي ولا ملك للرقبة، قوانين كلها فصلت هذه المسائل.

0: ووقف العبد الجاني أي وقف إمضاء بيعه الواقع من سيده على رضا مستحقها أي الجناية، فله الرد والإمضاء.
1: ووقف إيه؟
0: ووقف العبد الجاني أي وقف إمضاء بيعه الواقع من سيده على رضا مستحقها أي الجناية، فله الرد والإمضاء.
1: يعني هناك أنا عندما نريد نصول مثلا نقول عندنا ثلاثة أطراف وأربعة أطراف، نقول عندنا أربعة أطراف، عندنا سيد مالك العبد وعندنا عبد جنى جناية قتل حد ولا عور ولا عمل لأي شيء، وعندنا مستحق للجناية المعتدى عليه كان هو عمل لها كسر ولا عمل لها جراحة ولا كذا، وإذا كان قتله يعني وليه يقوم مقامه، وعند مشتري، لأنه ثلاثة أطراف سيد وعبد ارتكب جناية ومستحق للجناية اللي هو المجني عليه ومشتري، ها؟ أربعة أطراف، عندنا أربعة أطراف. فالسيد المالك باع هذا العبد ليرتكب جناية، وعندما يرتكب العبد جناية الإجراء الصحيح المقبول يؤتى إلى السيد يقال له أنت هذا العبد يتملك هذا عمل جناية وارتكب كذا، فتلزمك جنايته، ما عندكش منها مفر، هذا جزء منك ومن محتوياتك أنت اللي تقدر تبيعه وكذا. فهو لم يلتفت إلى هذا وباع، باع الرقيق، الرقيق محمل بجناية. وهنا عند مشتري بعد ذلك لهذا الرقيق وعند مستحق، المستحق الجناية يعترض، اسمع بأن هذا الجاني أو العبد الجاني أنه بيع فيضيع عليه حقه بهذه الصورة، ذهب إلى السيد قال لي نريد حقي في جناية، قتل هذا نبي قصاص نبي دية نبي أي كذا نبي. فالواجب الشرعي أن السيد يعطي أرش الجناية، قد تكون جراحة قد تكون دية قد تكون كذا، يعني يعطي المطلوب مقابل هذه الجناية، فإذا خلص الالتزام لي على العبد بعد ذلك البيع يكون صحيحا، فإذا فعل ذلك انتهى الأمر، وإذا لم يفعل ذلك وتم البيع فيفترض هذا المستحق حقه لا يسقط لا يضيع، يأتي للمشتري ويقول له أنا عندي حق في هذا، إما تعطوني الأرش الجناية وإما يعني أرد البيع، فإذا رد البيع معناه بيأخذ العبد بيأخذه في جنايته، وإذا أمضى البيع يقولون نمضي البيع بواحد من اثنين، إما السيد وهذا هو المسؤول الأول هو اللي يعطيني قيمة هذه الجناية وأرش الجناية، فإذا لم يعطيها له وربما يعني يكون هو مسؤول هو الأول بهذه الصورة، فإذا لم يعطيه يتوجه بالطلب إلى المشتري يقول تعطيني أرش الجناية ولا أرد البيع نقل لأن عندي حق في هذا، لأن كأنه الآن وجد عين شيئه عند غيره وهو العبد اللي جاء عليه من حقه أن يأخذه ويرده، فإذا أعطاه الأرش الجناية خلاص تهلم، وإذا ما ترجع فمن حقه أن يرد البيع ويأخذ المبيع.
0: وحلف سيده العالم بجنايته أنه ما باع راضيا بتحملها إن ادعي عليه الرضا بتحمل الأرش بالبيع أي بسببه.
1: يعني أنا بيقول يمكن للمستحق المعتدى عليه المجني عليه يمكن يتوجه إلى السيد ويقول له أنت مدام بعت أني معتقد ومتوقع لا أشك في ذلك أنك ما بعت إلا لأنك متحمل لأرش الجناية وقيمة الجناية، فنريد لك أن تعطيني هذه الجناية. فإذا أنكر السيد قال لا أنا ما بعت وأنا متحمل، من حق المستحق أن يحلف، فإذا حلف برئ أنه ما التزم، وإذا لم يحلف في الخصومة وجب عليه أن يدفع الأرش يدفع القيمة، وهذه يمين تسمى يمين تهمة لا ترد على المستحق لأن المستحق لا علاقة له بهذه الأمر، واتهم السيد بأنه تعاهد بأن يعطي الأرش، فإذا كان هو لم يحلف فلا ترد اليمين، لا يستطيع أن يقول للمستحق لا أحلف أنت أعطيك، لا، ليس من حقه ذلك. فإما أن يحلف وإما أن يغرم الأرش.
0: ومثل البيع الهبة والصدقة فإنك لا لزمه الأرش.
1: ومثل البيع الهبة والصدقة، المالك هنا والسيد لم يبيع وإنما وهب أو تصدق بهذا العبد، فهو أيضا يلزمه أرش الجاه. لا يقول أني عملت معروف وتب تغرموني وما أعرف، لا، تعمل معروف في ماذا؟ أنت أدي الحقوق أول قبل أن تعمل المعروف، أدي الحقوق لأصحابها، عندك مستحق للجناية لابد أن تؤدي حق.
0: ثم بعد حلفه كان للمستحق وهو المجني عليه أو وليه رده، أي رد البيع وأخذ العبد في الجناية، أي وله إمضاؤه وأخذ ثمنه، إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش. فالخيار للسيد أولا، وبعد امتناعه للمبتاع لتنزله منزلته لتعلق حقه بعين العبد.
1: يعني هو إذا دفع المستحق الأرش، الأرش يعني كلمة الأرش هي نوع من أنواع القيم المالية، ما يجب دفعه أو التعويض الذي يجب أن يعطى على التعدي على النفس وعلى الأطراف، وثلاثة أنواع: دية وحكومة وأرش. الدية معروفة، دية مخففة الياء، فدية مسلمة إلى أهلي، وهي مقدار محدد من المال حدده الشرع في قتل الخطأ وفي جرح الخطأ في التعدي على معصوم الدم. والأرش يعني يطلق على عدة معاني، من هذا المعنى الذي ساقه هنا وهو ما يسترد من قيمة المبيع لظهور عيب فيه، هذا المقصود بالأرش هنا، ما يسترد، ما يجب أن يسترده المجني عليه أو من أخذ، من حصل له عيب، أحيانا تبيع سلعة ويظهر فيها عيب، العيب هذا قد يكون كثيرا ومحدد أحيانا بالثلث أو أكثر، وقد يكون قليلا، فإذا كان قليلا فلا يلزم الرد وإنما يلزم الأرش. الأرش هو دون ما يسترد من ثمن المبيع بسبب ظهور العيب فيه. ويطلق الأرش أيضا على قيمة ما يدفعه من قيمة الجرح بعد البرء في الجنايات، قيمة الجرح بعد البرء إذا ترك شينا في الجسم، يلزم الجاني أن يدفع أرشا على هذا الشين، هو بري المجني لكن هذا شين عليه أن يدفع فيه أرشا. وهناك نوع آخر من هذه الغرامات أو التعويضات يسمى حكومة، وهي قريبة من الأرش، ولكن يسند فيها الأمر إلى الخبراء وأهل كذا، عندما يجني جاني جناية سواء كانت عمدا أو خطأ ليس فيها شيء مقدر من الشارع، ليس فيها دية مقدرة ولا يمكن فيها القصاص، كان عمدا في جراح لا يمكن فيها القصاص لأنها من أهل المتالف تسمى، وليس فيها شيء مقدر من الشارع، فهذه تحتاج إلى تسمى دفع حكومة، والحكومة معناها يسرد أهل الخبر والمعرفة، يقول لهم أنتم حكمونا مقدار هذا الجناية وهذا التعدي كم مقداره، ويلزمهم التعويض. وطريقة الحكومة في هذه المسألة قالوا بالطريقة اللي هم معتادة عندهم، أن يقدر المجني عليه كأنه رقيق، يقدر سليما كم يساوي، ويقدر معيبا كم يساوي بعد ما بريا واعتدى عليه، والفرق بين القيمتين يجعل نسبة من القيمة، مثلا لو قدر سليما بعشر وقدر معيبا بتسعة، فالفرق بين العشرة والتسعة واحد من عشرة، معناها يلزم في هذه الحكومة عشر الدية الكاملة. فالحكومة تحت هذه المنهج الذي يقوم عليه الطريقة اللي يتم بها الحكومة. فعندنا أرش وعندنا حكومة وعندنا دية. فالأرش هنا هو المقصود وهو مراد بنا ما يسترده المجني عليه من الجاني أو من مالكه عند وقوع بيعه. فهو يطالب أولاً السيد، فإذا أعطاه يمضي البيع، إذا لم يعطي السيد يطالب المشتري، فإذا أعطى الأرش اللي هي قيمة الجناية اللي تكلمنا عليها الآن، عرفنا مو الأرش ما هو، يعني ما تركته الجناية من أثر وليس هناك دية مقدرة فيه، فإذا كان في دية مقدرة لا نحتاج إلى أرش، فيطالب بهذا الأرش وهذا القيمة المالية، يطالب بها من مستحق الجناية. فإذا كان أعطاها المشتري يجب أن يعطي، إذا لم يعطيها لا يعطيها المشتري، وإذا لم يعطيها من حق المستحق أن يرد البيع أو يأخذ الثمن من المشتري. فعنده دائما الخيار دائما إيه المستحق. وإذا أخذ من المشتري على المشتري أن يرجع على البيع. إذا أخذ شيء سواء كان أرش ولا أخذ ثمن فعلى المشتري أن يرجع البيع، لأن السيد هو المسؤول عن هذه الجهة ليس المشتري.
0: ثم للمستحق رده إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش، فالخيار للسيد أولا وبعد امتناعه للمبتاع لتنزله منزلته لتعلق حقه بعين العبد.
1: لأن انتقل لي، هو انتقل لي مكان للسيد، انتقل للمشتري، فهو يقوم مقامه، ملك هذا العين انتقل بالمكان، لأنه من بيطالب المستحق؟ بيطالب من ملك هذا، وهذا الملك انتقل إلى المشتري، فهو له أن يطالب من انتقل الملك إليه، يقوم مقام الملك.
0: وله أي للمجني عليه إمضاء بيعه وأخذ ثمنه، وكان الأولى تأخير قوله إن لم يدفع إلى آخره بعد هذا، لأنه مقيد به أيضا كما أشرنا له.
1: لكن قد يحدث من الثاني يعني لدرجة الأول عليه أعطيه رضات يعني.
0: ثم إن دفع السيد الأرش فظاهر، وإن دفعه المبتاع رجع المبتاع به أو بثمنه، رجع المبتاع به إن كان أقل من الثمن، أو بثمنه أي ثمن العبد إن كان أقل من الأرش، فيرجع بالأقل منهما على البائع.
1: إذن هنا في نقطة، لما المستحق يرجع على المالك، المالك يمتنع ويطالب المشتري، والمشتري يطالبه إما بالأرش أو يطالبه بالثمن إذا أراد أن يمضي البيع، بعد ذلك المشتري بيرجع بما أخذ منه على المالك. قال بماذا يرجع؟ هل يرجع بأعلى القيم؟ أحيانا يبقى الجناية تساوي 100 والثمن يساوي 150. فإذا أخذ منه مثلا 150 الثمن والجناية تساوي 100، فهل من حق المشتري أن يرجع على البيع بالمئة وخمسين؟ يقول أني أخذ مني 150 وأنا قمت مقامك، فأنا أريد منك 150. طيب المالك يقول أني هذا لا يلزمني، الأصل يلزم الأرش، لأن هذا عبدي جنى، والشرع ده أن قاعدة قيمة هذه الجناية الأرش هو 100 فقط، فأنت من كلفك أن تدفع 150؟ 50 لا علاقة به، وذلك لا أدفع إلا الأرش فقط. هذا السبب قال لو يدفع الأقل منهما، هنا اختلف الأرش قليل والثمن كثير، فيدفع الثمن ولم يدفع الأرش، لأن يعني أحيانا يغيب عنا المشتري، يغيب عنا تقدير في ذلك الوقت، وقد يكون حتى غافل وما يعرفش أنه يلزمه هذا ويلزمه هذا، ولا يعرف حتى قيمة الأرش ما هي، فيتسرع ويدفع الثمن مثلا 120. ثم بعد ذلك يتبين، والمالك لابد أن يكون يعني سأل وعرف المسألة، وأن تم 150 ما يلزمهاش لأن الأرش يساوي أقل من ذلك، يقول لا يعني ليس واجب علي أدفع 150 ثمن الواجب علي، أصلا هو جناية لعمل هذا الرقيق، والجناية تساوي 100 فقط أو تساوي 50 فقط، فلا أدفع لك إلا قدر الجناية، فيلزمه الأقل. ولو كان العكس، يعني الثمن كان 100 وأرش الجناية كان 150، والمستحق للجناية أخذ 150، قال نبي أرش الجناية فأعطاه 150. فالمشتري ذهب إلى الملك وقال لأني أريد 150، هذه أرش الجناية يلزمك أنت. قال لي ما ندفع لك شيء إلا اللي أعطيته لي. بأي حق أنت دفعت لي أعطيك 150؟ فلا عذر للمشتري في أي حاجة إذا غفل عن هذا الأمر، لأن المالك لا يلزمه إلا الأقل من القيمتين.

0: قال لأن الثمن إن كان أقل من الأرش فمن حجة البائع أن يقول له لم يلزمني إلا ما دفعت لي، وإن كان الأرش أقل يقول له لا يلزمني غيره. وللمشتري رده، أي رد العبد الجاني إن تعمدهما ولم يعلم المشتري بها حال الشراء لأنها عيب.
1: هذا عيب يعني، هذا عيب، لأنه الإنسان يعرف أن بهذا العبد، وذلك في بيع العبيد وبيع الرقيق هناك شيء يسمى العهدة، في عهدة الثلاث وعهدة السنة وعهدة ليختبر فيها الرقيق، مرض يكون في عيب خفي لما يكتشف لا يطاق، حتى لو يعطى لك معه ما أنت تشتريه، فإذا باع فيه هذا العيب كان متعمدا وأخفاه، فمن حقه أن يرد بالعيب.
0: ورد البيع في حلفه قبله بحرية عبده لأضربنه مثلا أو أحبسنه أو أفعل به ما، أي فعلا يجوز كعشرة أصوات.
2: نعم. العهده
1: في الدابه الخيار، العهده المالك يقول لي في الرقيق، وربما حتى يقول في الدواب، لكن الدواب هو فيها الخيار الضار.
0: ورد البيع في حلفه قبله بحريه عبده لاضربنه مثلا او احبسنه او افعل به ما، اي فعلا يجوز كعشره اصوات.
1: يعني هذا سيد حلف على رقيقه يمينا بصيغة الحنث لأفعلن به كذا، لأن اليمين هناك يمين هي يمين منعقدة، يعني يمين على صيغة البر ويمين بصيغة الحنث. اليمين بصيغة الحنث معناها أن صاحبها هو حانث أو بدأ في الحنث من حين أن عقد اليمين إلى أن يفعل الشيء المعلق عليه، لا تبرأ ولا يتخلص ولا يبر بيمينه إلا إذا فعل الشيء الذي علقه عليه. قال له لأضربنك، والله لأضربنك، فيمين حنث، فهو حانث إلى أن يفعل ما تعهد به، فإذا ضربه بر بيمينه. ويمين بر يقول لا أفعل كذا، خلاص هو على بر إلى أن يفعل، فإذا فعل بعد ذلك حنث. ففي صيغة الحنث هذه إذا عقد وقال، وكانت هذه الصيغة صيغة اليمين بالعتق، لأن العتق يخرج مخرج اليمين، طلاق والعتق يخرج على مخرج اليمين، مع أنه منهي الحلف بالعتق والحلف بالطلاق منهي عنه، لكن إذا فعله وعلق عليه العاقد عقده لزمة. فإذا هو عقد يمينا بصيغة الحنت على ملوكه قال له لأفعلن به، فعلا يجوز فعله، مثل ضرب، مثل ضرب أو تأديب أو فعل ليس من الممنوعات، ليس من المحرمات. فإذا فعل شيئا من هذا فلا يجوز له أن يبيع مملوكه، لأن هذا كيف يبيعه؟ لأن إذا باعه بعد ذلك لا يتأتى له أن يبر في يمينه، يمينه هو حانت فيه حتى يفعل بهذا المملوك ما حلف عليه. فإذا خرج عن ملكه معناه تعذر عليه أن يبر باليمين، وذلك منع من البيع، هذا السبب في منعه من البيع، وهو عدم القدرة على التسليم، داخل في عدم القدرة على التسليم بالشرع، الشرع يمنعه أن يسلم، لأنه لا يستطيع إذا سلم أن يبر باليمين، فعليه أن يبقى في ملكه حتى يبر بيمينه. فهذه هي تصور المسألة. ثم بعد ذلك إذا فعل ماذا يترتب؟
0: نعم. فلما منع من البيع حينئذ فتجرأ وباعه رد بيعه، أطلق في يمينه أو أجله.
1: فإذا تجرأ يعني قلنا هو ممنوع عليك، نحن عرفنا شو السبب أنه لماذا ممنوع من البيع، لأنه لا يستطيع أن يبر باليمين. فإذا هو خالف وتجرأ وباع فهو متعد. وما العلاج في هذه المسألة؟ يعني يفترض أنه لا قدرته على التسليم، يجب أن يرد البيع بحيث يبر بيمينه. قال سواء كان هذه اليمين كانت يعني محددة بوقت أو كانت مطلقة. مرض يقول لا أفعلنا بكذا مدة شهر، فهو في مدة شهر وحانته ممنوع من البيع، فإذا تجاوز الشهر له أن يبيع بعدك لأن حلت يمينه. يمين هي يحلم الإنسان على زوجته لا تخرج من البيت لمدة شهر، فإذا خرج في مدة شهر ويحنث، لكن إذا خرج بعد الشهر خلاص حلت اليمين. فهنا أيضا قال إذا كانت هي مطلقة معنى ممنوع من البيع مطلقا، وإذا كانت هي محددة فهو ممنوع من البيع مدة هذا التحديد. فإذا تجرأ وفعل بعد ذلك يمنع من إمضاء البيع ويجب أن يرد المبيع ليبر بيمينه.
0: فإن لم يرد البيع حتى انقضى الأجل في المقيد به ارتفعت عنه اليمين ولم يرد.
1: لو كان يعني هو مؤجل بعشر أيام ولا كذا وتعدى وباع وآتي ومتعدي، لكن إذا مضت العشرة خلاص لا يلزم بالرد لأن اليمين حلت خلاص وأصبح برا بيمينه، ماش مطالب بشيء.
0: نعم. فإن لم يرد البيع حتى انقضى الأجل في المقيد به ارتفعت عنه اليمين ولم يرد البيع، فإن حلف على ما لا يجوز فعله رد البيع أيضا وعتق عليه بالحكم.
1: فإن حلف إيه؟
3: على ما لا يجوز فعله.
1: حلف بشيء نفعل به شيء معصية أو حتى من الأدب الذي ليس له حق فيه، يعني الضرب ضرب التأديب الخفيف هذا مأذون به لمن الإنسان في عهدته يضرب ابنه كما يضرب يضرب الابن الصبي على الصلاة ومعلم القرآن الصبي، والتأديب لا الضرب التأديب المشروع جائز، لكن لو توعده بضرب يعني مبرح ويكسر العظم ويؤذي الجلد ويدمي وكذا هذا لا يجوز له أن يوفده، حرام عليه حتى لو كان حلف عليه لا يبر بيمينه لأن لا يجوز البر بالمعصية عليك، يعني يمنع من لو فعل هذا وتعدى وباع وكانت يمينه هكذا معلقة بهذه الصورة فيجب أن يرد أيضا، لا يمكن هو من الأذى اللي هو مش مسموح له به، ولكن صار هنا متعديا ومضاررا والشرع يتشوف في الحرية يبحث عن أي سبب من الأسباب ليعتق الرقيق، فيقال له لابد أن يرد ويعتق عليك لأنك أنت توعدته بشيء لا يجوز شرعا، شيء يشينه أو يضر به أو هو معصي أو كذا، يرد البيع وليس يرد البيع فقط بل يرد للعتق، يحكم عليه بأن يعتق عليه لا يرد لملكه مثل الحالة الأولى. الحالة الأولى يرد لملكه إذا توعد وحلف بشيء يجوز فعله كضرب عشرة أصوات كما ذكر وتعدى وباع يقال له يجب أن يرد البيع ويبر بيمينه ويضرب العشرة أصوات ويعد ليستقر في ملكه، يعاد ليستقر في ملكه لا ليعتق عليه، لكن في هذه الحالة لو توعده بشيء لا يحل شرعا فإنه يرد البيع ولكن يرد للحكم بعتقه من الشارع، الشارع يحكم بعتقه.
4: وهذه من العقوبة بالمال يعني؟
1: العقوبة نعم.
0: وعتق عليه بالحكم، فإن تجرأ وضربه قبل الحكم عليه بالعتق بر وعتق عليه بالحكم إن شانه. فإن تجرأ وضربه قبل الحكم عليه بالعتق بر وعتق عليه بالحكم إن شانه.
1: إن شانه يعني إذا كان ضرب وضربا مبرحا وسب له شيء وحصل له البر ولكن يعتق عليه عقوبة له إن حصل له شيء هذه العقوبة.
0: وإلا بيع عليه.
1: وإلا يحصل له شيء وكانت العقوبة هي لا تحل كذا أيضا يباع عليه.
0: فعلم أنه يرد البيع مطلقا حلف بعتقه على ما لا يجوز أو على ما يجوز، ولكن يرد لملكه المستمر فيما يجوز، وأما فيما لا يجوز فيرد لملكه ولا يستمر، ودفع بقوله ورد لملكه ما يتوهم من رده للضرب ثم يجبر على عوده للمشتري.
1: يعني لا يقال أنه إذا تجرأ وباع رده حتى يبر بيمينه ويضرب عشر صوت ثم رده المشتري، لا لا يرد لملكه يستقر في ملكه لأنه تعدى وباع شيء لا يبيعه فيرد ليبر بيمينه ويبقى مستمر تحت ملكه وينقض البيع عقوبة له. وإذا كان هو حلف بشيء يعني لا يحل له والعقوبة لا تحل له فإنه يرد أيضا، ولكن لا يرد لملكه باش يستمر، يرد ليعتق بحكم الشارع، الشارع يحكم عليه بالعتق.
4: هنا فرق بين في المسألة الأولى أنه إذا حلف أنه يعتق عليه، وفي المسألة الثانية إذا ضربه ولم يحصل له شيء أنه يباع عليه، مقصود التفريق؟
1: ما هو إذا في مسألة الحلف وما زال ما برش بيمينه فهو يعتق عليه.
4: ليش ما قالش يباع عليه نفس الشيء يعني هو بعد؟
1: لا هو ما هو لما يعتق عليه والعتق أعظم من البيع، هذه عقوبة أشد. عقوبة أشد يعني لأنه تعدى في عاقب عقوبة أشد ويعتق عليه، لكن لما يباع عليه واستفاد بثمن يعني ما ضاع عليه شيء كثير.
4: هذا قصدي يعني هو لما ضربه المفروض كان يعاقب بأشد.
1: لما ضربه انحلت يمينه، فلما انحلت يمينه أصبح ملكه مستقر عليه، معاش يعني في موجب، لأنك إذا في هذه الحالة هو معاش عليه شيء أي التزام آخر، فتعدى وضربه، لكن عقوبة لأنه ضربه ضربا مبرحا وكذا فيعاقب بأنه يباع عليه بحيث يمتنع أن يؤذيه مرة أخرى.
5: هو بس يا شيخ مسألة الشرط بتاع القدع التسليم من جول مسألة
1: ما سمعت أعيد بسرعة.
5: بس يا أخي الشرط هذا قدر على التسليم المبيع. جو مثلا في مسألة بيع الصدقة قبل قبضها يعني الملكية وبيع الهبة قبل قبضها جوزوها مثلا، رغم أن شك في الغرر موجود يعني قدر على عدم التسليم احتمالية أكثر من المبيع يعني اعتبار ربما يرجع في هبته ربما يرجع في صدقة متاعه، مع هذا جائز عند المذهب يعني.
1: البيع قبل القبض بصفة عامة هو جائز عند الملكية، ليس في الصدقة ولا في غيره.
5: بيع الطعام.
1: نعم.
5: بيع الطعام قبل
1: قبض. بيع الطعام لعلة أخرى ليس للغرر، بيع الطعام للنهي الوارد عنه في السنة.
5: هذا في المعاوضة، بيع الطعام غير المعاوضة.
1: أي بيع ما غير الصبر يا حبيبي صبر. هي الأصل في بيع الشيء قبل قبضه العلماء عندهم يعني مذهبان، مذهب يمنع بيع أي شيء قبل قبضه سواء كان طعام أو غير طعام، لأن الروايات بعضها ورد مقيدا بالطعام بعضها مطلق نعم بيع شيء قبل قبضه، حيث ابن عباس وغيره بيع ما لا يبني وبيع ما لم يقبضه إلى آخره. ولكن الثابت بالسنة الصحيحة هي أنها تتبع الملكية لهذه المسألة في الحديث الواردة كلها وجدوها حديثا واحدا، كلها حادثة واحدة ليست متعددة، أحيانا وردت مقيدة بالطعام وأحيانا وردت مطلقة، فحمل المطلق على المقيد لأن المسألة واحدة مش متعددة، حتى من لم يذكر الطعام فهو في حادثة واحدة في زيد تعالوا لحكيم بن حزام وكذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع ما لم يقبض وما لا يملك وكذا، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، فرجعوا كل حديث لحديث اللي فيه نص على الطعام وقالوا هذا هو محل النهي وما عداه لا يجوز. والعلة والحكمة في بيع الطعام قبل قبضه لأنه إذا شاع يكثر وينتشر ويشتهر، وإذا كثر سبب ضرر لأنه قوت، فالطعام عندما يباع على الورق ولا يظهر في الأسواق ولا يعرض يصير عند الناس نوع من الفزع ونوع من الشح ونوع من تنافس عليه، فيرتفع سعره ويغلى على الضعفاء والفقراء والمحتاجين، فتختفي السلع وكل ما تختفي الطعام وهو من الأشياء الضرورية، كل ما يختفي كل ما يزيد سرعة فيسبب ضررا عاما على الناس، وذلك منعه في البيع بالذات من هو بيع الطعام قبل لهذه العلة، لأن النص وارد فيه نص السنة وارد فيه، ولأن هذه العلة اللي فيه والحكمة منه. لكن جوزوا الصدقة وجوزوا الشيء لأن هذه لا تكثر، هذه قليلة لا يترتب عليها الضرر اللي يترتب على العقود. الآن لو أنت تأتي إلى الأسواق كم تجد من الصفقات التي تتم ببيع هكذا على البواخر وفي الطرقات وفي الموالي وفي كذا قبل أن يقبض تجده طعام، هذا فيه ضرر. الشيء لسعره 10 مثلا يصل المستهلك بعد 7-8 أيدي في كل مرة الضعف، هذا يضر الناس لأنه يتعلق بالقوت بالأشياء الحاجية. لكن كم تجد حالة أن الإنسان تصدق بطعام قبل قبضه؟ شيء نادر شيء قليل، وذلك استثنوا من هذه المسألة ولم يعمها الحكم لأن النص وارد في البيع فقط والحكمة لا تسري عليه.
5: شيخ هذا لو ضلال العله اللي قلتها شيخ لو ضلال العله اللي قلتها لكن عله الغرر مش موجوده يا شيخ مساله بيع الهبه قبل قبضها
1: لا لا مش هو العله ليس الغرر العله في منع الطالب قبل قبضه ليس عند الوكيل ليس هو الغرر لما تكلم ربما

0: مع ذهب الأخرى صحيح يمشي معك هذا الكلام. العلماء الآخرون الذين منعوا بيع شيء قبل قبضه في كل شيء قالوا العلة هو الغرر، وذلك لا يجوزون بيع شيء قبل قبضه لا في الطعام ولا في غيره لهذه العلة. لكن الملكية لا ينظر إلى الغرر في هذه المسألة، الغرر في هذا عندهم مغتفر، ولكن العلة لأنه طعام ويترتب عليه هذا الأمر. فالعلة هذه ربما تمشي مع الشوافع ومع الجماعة الذين يقولون يجوزون، والحنابلة الذين يجوزون بيع قبل القبض، لا يجوزون بيع قبل القبض في كل شيء لأنه لا يضمن التسليم، التسليم غير مضمون. فهم ينظر في مذهبهم في مسألة الصدقة، هل مفرقوا بين البيع والصدقة ولا مفرقوا؟ لأنك لا تريد أن تركب مسائل المالكية على المسائل الشافعية، ما يجيش هذا.
1: شيخنا بيع الوصل، بيع الوصل في شيء معلوم ومحدد الأوصاف.
0: بيع المحدد المصارف هذا بيع البرنامج جاهز، يعني البيع على الصفة وبيع على البرنامج أو الكتالوج يسموه كذا، هذا لا إشكال فيه. يعني باخرة ولا سيارة ولا حتى شيء في مكانه وفي مخازنه وموصوف موصوف دقيق، ولأن تتأتى الوصف الدقيقة بحيث أن ربما يظهر لك من المعلومية للمبيع أكثر ما يظهر لك لو أنت ورأيته بعينك. دوريت طبعا يمكن ترى اشياء الظاهر منه فقط، لك عندما ترى اوصافه وتركيبه وتكوينه وخاماته ووزنه وطوله وعرضه لا تجد هذا، يعني هذا يرفع الجهاله جهلا رفعا كاملا، وذلك بيع حلال وجائز لا اشكال فيه. لكن بعد ذلك يحصل المشتري الخيار، فاذا وجد المبيع على الصفه المتفق عليها يتم البيع، واذا وجده مختل من حقه ان يرد ما لم يتوفر الصفه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.

0: الوطن.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا وما تكونوا تسمعوا فيها حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم كالعادة، برنامج من القلب. بعد ما انقطعنا أيام على هذا البرنامج عدنا إليكم، وإن شاء الله يا رب العودة تكون عودة قوية، وإن شاء الله يا رب. موضوع الحلقة اليوم يكون حتى هو زي الحلقات اللي فاتت أقوى وأقوى، ولكن قبل ما نبدو الحلقة دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. مساء الخير لكل قلب يسمع فينا توا، لكل شخص فات عليه موقف خلاه يقول علاش نسكت، وعلاش ما رديتش، وعلاش خليته يقول اللي يبيه. فخلوني نقول لكم حاجة من البداية، مش كل ساكت معناها هو شخص ضعيف، ومكوش مش كل شخص ما ردش عليك معناها ما عندهش ردرة، ومش كل شخص اختار يسكت معناها ما عندهش كلام. أحيانا الإنسان اللي يسكت لأنه لو تكلم ممكن يوجع، وكلامه يوجع. يسكت لأنه يعرف الحقيقة كاملة لكن ما يبيش يجرحك. يسكت لأنه تعب من التبرير، ويسكت لأنه اكتشف أن بعض الناس مش جايين باش يسمعوا الحقيقة، جايين يسمعوا رواياتهم هم فقط. وأحيانا السكوت مش عاجز، السكوت هو قرار، قرار انك انت ما تنزلش لمستوى شخص يحاول يستفزك، قرار انك انت ما تشرحش نفسك كل مرة لكل شخص، قرار انك انت ما تضيعش جهدك ووقتك في معركة انت عارف من البداية ان هي ما تستاهلش فعلا. اليوم حلقتنا مش عن السكوت اللي سبب الخوف، لا، اليوم نحكو على السكوت اللي سببه وعي، على إنسان اللي كان زمان يرد على كل كلمة وبعدها تعلم إن مش كل كلمة تستاهل الرد. كان يبرر قبل وبعدها تعلم إن اللي يعرفك صح مش محتاج إنك أنت تبرر له. كان يحاول قبل إنه هو يثبت نفسه في كل مرة، وبعدها اتعلم وفهم إن قيمته مش محتاجة شهادة من حد أيا كان يكون. فاليوم نحكو على سؤال مهم، متى يكون السكوت قوة ومتى يكون ضعف، ومتى نقول إن خلاص الرد معاش يستاهل، قاعد الرد يستنزف وياخذ فيه جهدي ووقتي. ومش لازم الإنسان يقعد يتكلم ويدافع على حقه ويحط حد. أمتى ترى؟ أمتى الإنسان تحسوا أنه لازم هو يتكلم ويدافع عن حقه ويحط حد

بأي شخص كان. فخلوكم معاي اليوم، لأن حلقتنا اليوم ممكن تلامس فيكم جرح قديم عند حد فيكم، وأنا أعتقد كلكم مريتوا بهالمواقف هذه. ممكن تذكركم حتى بشخص سكتوا في يوم يمات وما خديتوش حقكم بالكلام، أو موقف اخترتوا فيه إن تكونوا من الناس اللي تختار الصمت، أو كلمة ديما نقولوا فيها لكن اخترتوا إن تقولوا بنخليها على ربي وتربي هو يكشف كل شيء. هذه حلقتنا اليوم، مش كل ساكت ضعيف، أحيانا السكوت أقوى رد. فعلش الإنسان يسكت؟ أهلا وسهلا باللي انضموا لينا على التيك توك والفيسبوك، وأيضا على أثير راديو السرايا 99.3. علش الإنسان يسكت؟ خلونا نسألكم السؤال الأول كالعادة، أخذ وعطاء. علش الإنسان يسكت؟ أحيانا مش كل سكوت سببه واحد راه. في ناس أو في واحد يسكت لأنه هو خايف، وفي واحد يسكت لأنه هو فعلا إنسان محترم، وفي واحد يسكت لأنه ما بيش يخسر الشخص اللي قدامه، وفي واحد يسكت لأنه تعب بجديات من التبرير، وفي واحد يسكت أحيانا لأنه فهم. وهنا هو الفرق الكبير، في مرحلة من عمر الإنسان يعتقد أن القوة معناها أنك أنت ترد على كل شيء، على كل شخص. حد قال كلمة الرد، حد ظلمنا الرد، حد فهمنا غلط نشرحه، حد اتهمنا ندافعه، حد نشرع لنا الكلام نقعد نوضحه. لكن مع الوقت ومع زيادة الوعي في مرحلة من مراحل عمرك، تكتشف انك لو حاولت تصلح او تصحح كل صورة، صورة غلط اللي هي الناس رسموها عليك، عمرك ما تقدر تكمل حياتك مرتاح. لان الناس مش كلهم بيحكموا عليك بناء على الحقيقة، بعض الناس بيحكموا عليك بناء عليه هو اللي يشوف فيه، او هو اللي يبيه، او هو اللي يصدق فيه، تفسيراته مثلا. وهنا تقول انا انسان مش مسؤول على كل تفسير اخترته انت لشخصيتي. لما توصل للوعي هذا في مرحلة من مراحل عمرك، حتقول انا انسان مش مسؤول اني نبرر لك، مش مسؤول اني نصحح صورتي اتجاهك او تفسيرك الخاطئ. خلاص انا مش مسؤول على كل تفسير اخترته انت لشخصيتي. شبحتني شرير، انا شرير. شبحتني صح ولا انا صح، وهكذا انت استمر وانا نستمر، ومع الوقت حيكشف كل شيء. به السكوت مش معناه انك انت ما تتألمش، معنى كلامي السكوت مش معناها انك انت ما تتألمش، وهذه النقطة المهمة اللي لازم انتم تركزوا فيها. احيانا الشخص اللي ساكت يكون أكثر شخص موجوع، أحياناً الشخص اللي يكون ساكت يكون أكثر شخص موجوع. لكن مش كل وجع لازم يتحول لكلام. في ناس لما تتوجع تعيط بصوت عالي، نقول إحنا خلاص تفقد السيطرة. وفي ناس لما تتوجع تبكي، وفي ناس لما تتوجع تسكت. والأخطر من الموضوع هذا
إن فيه ناس لما تتوجع تضحك. عندكم علم في الشيء هذا؟ إن فيه ناس لما يتوجعوا يضحكوا، يعبروا بالضحك. هذا علاش في ناس عندها هستيريا الضحك غريبة؟ هذا يدل إن الشخص يمر بشيء معين أو يحاول يهرب من شيء معين. مرات يصير الشيء هذا خاصة للبنات، يعني فئة البنات، بما أن الفئة البنات هي الفئة الحساسة نقدر نقوله، تلقاها تخش لغرفتها أو دارها وتكفل تليفونها وتبعد عن الناس وتقول يا ربي أنت عارف بنيتي، يا ربي أنت عارف شن صاير. وهذه يمكن أقوى جملة تقولها في هذاك الوقت، لأن في أشياء ما تقدرش أنك أنت تشرحها، ما تقدرش أنك أنت تعبر. في ظلم لو حكيت عليه الناس تقول لك يمكن أنت فهم غلط. لو في ناس لما أنت توقع في ظلم معين وتبدأ أنت تفضفض وتحكي يقولوا لك لا أنت فهم الشخص غلط، أو ممكن أنت فهمت في جزئية خطأ. وفي خذلان لو وصفت الناس شو بتقول لك، عادي يصير، عادي جدا، صايرة معاي سابقا، عادي يبسطوا لك في الشيء. لكن أنت الوحيد اللي عارف حجم الوجع اللي عشته. ولهذا مرات يكون السكوت مش هروب أبدا، السكوت يكون مساحة باش تقدر تلملم نفسك وتنقد ما تبقى من نفسك. هذا علاش نقول لكم إن السكوت أحيانا راهو مش هروب. في ناس تعتقد إن السكوت هروب، راه لا، مش هروب أبدا. مرات أنت تبي تحافظ على الشخص فتسكت، ما كانت الشخص حتسكت. بح، قلت لكم في بداية الحلقة أن مش كل معركة لازم أنت تدخلها، صح؟ مش أي معركة في الحياة لازم أنك أنت تخوضها. معنى كلامي أن في معارك تستاهل وأصحابها يستاهلوا أنك أنت تدخل فيها، وفي معارك ما تستاهلش. في معارك لو أنت ربحتها خسرت نفسك، وفي نقاشات لو أثبت فيها أنك أنت فعلا صح أنت هنا خسرت الشخص. وفي ناس لو أقنعتهم بالحقيقة مش هيغيروا رأيهم بسرة، لا، لأن هم مش بيدوروا على الحقيقة بس، هم يبحثوا على الانتصار. وهنا الذكي يعرف أنت ينسحب من النقاشات، من المعارك، من الأشياء هذه. مش لأنه هو راهو ضعيف ولا ضعيف الشخصية ولا إنسان مش قد المسؤولية أو كذا، لا لا، لكن لأنه يقول وقتي أغلى من إني نضيع في إثبات شيء لشخص مش مستعد إنه يفهمك. شوفوا، أنا حنحكي لكم شيء من واقع حقيقي، تمام؟ مش مجرد كلام. في ناس مرات أنت لما تشرح لها وتبرر لها وتوضح لها وكذا نقول إحنا تحرت في بحر، مش حتغير رأيهم، خلاص هم واخدين عليك فكرة معينة. الإنسان اللي فعلا يفهمك وحافظ كل شيء فيك ونقول عنده حسن ظن فيك كويس، حيفهمك ديما صح بدون ما تبرر له، بدون ما تشرح له، بدون ما توضح له. لكن فيه ناس مرات تضيع عليهم وقتك وجهدك باش تثبت لهم، هم اصلا مش مستعدين ان يفهموك، هم خدوا الفكره اساسا وخلاص. علاش انت بتصلحها؟ مش هتغير شيء. صحيح فعلا هذا واقع
كان عمق الخلاف، لكن بعد يقتنع الطرفين من وجهة نظر من دون حد يغير مسار حد. كويس. جديد به. أمتى السكوت يكون أقوى رد؟ احنا عارفين ان المقولة هذه نسمه بها دائما، نقول السكوت علامة الرضا، السكوت علامة الرضا، لكن السكوت ليه تعابير اخرى وتفسير اخرى، يعني مش تفسير واحد يعني قلنا ساكتة معناها انا راضية، لا لا، تفسير لها اشياء على حسب الموقف. هنا السكوت وقع في حاجة اخرى، ان هو يكون مرات اقوى من الرد. السكوت يكون قوة لما يكون اختيار مش خوف، لما انت تختار او انت تختاري تسكتي، لما تكون انت قادر ترد على الشخص كويس، لكن تختار انك انت ما تردش عليه، لما تكون قادر انك تفضح بني آدم لكن انت تختار الستر، لما تكون قادر انك انت تجرح لكن بالمقابل تختار الأخلاق، لما تكون قادر تفتح ملفات قديمة لكن تقول خلاص انتهى. هذا عمره ما كان ضعف، هذا نضج، هذا وعي. لأن أسهل حاجة إنك تنتقم بالكلام، لكن أصعب حاجة إنك تقول أنا نقدر أرد عليك يا فلان لكن مش حنكون الشخص اللي تبي تحولني ليه، انا نقدر ناخد حقي منك لكن انا مش حنكون الشخص اللي ينجر انه ينزل لمستواك او ينزل لشيء انت تبيني نوصل له. لما انت تختار تكون نفس الشخص ما تتحولش بسبب قسوة او بسبب ظلم خذلان إلى ما ذلك، لأن في الأخير حتنقلب عليك الطاولة، نقوله إحنا تطلع أنت اللي غلط وأنت اللي كذا وأنت كذا وكذا وكذا. خلينا نكون واقعين، وهذا صاير في كل العلاقات الاجتماعية بصفة عام، أيا كانت العلاقة الاجتماعية. به. الصمت أمام الاستفزاز، شن تقصدي بها ملاك الصمت أمام الاستفزاز؟ احنا نعرف الاستفزاز صفة في ناس يتفننوا فيها، مبدعين جدا في صفة الاستفزاز، إن يستفزوك يطلعوا أسوأ ما عندك، يستفزوك بأفعال بكلام إلى ما ذلك، ويحاولوا يطلعوا الشخص السيء اللي عندك. بشني هما يرتاح ضميرهم يقولوا هذا هو الشخص احنا كنا مخدوعين فيه، هذه هي حقيقة فلان، لأنه هو قدرنا احنا نستفزه وطلعنا حقيقته. في ناس تعرف بالضبط شن هو اللي تقدر تلوي به دراعك وتضغط عليك باش تستفزك، تعرف الكلمة اللي تخليك تتعصب، تعرف الموضوع اللي هو يوجعك ويكسر دراعك او يلوي دراعك بمعنى بهي، وتقولها وتستنى في ردك. في ناس نقول احنا يحتفولك كلمة هكي او موقف معين يستنوا في ردك، وهنا لو رديت انت ومتعصب انت عطيت الشخص هذا اللي قدامك الشيء اللي يبيه واللي يبي يوصل له. لكن لما انت تختار تسكت انت هنا قطعت اللعبة عليه وانتصرت عليه على فكرة، لان الشخص اللي يستفزك غالبا يبي يشوف ردة فعلك. الشخص اللي يستفزك واسلوبه استفزازي يبي يشوف ردة فعلك، يبي يشوفك متعصب،
يبي يشوفك تدافع على نفسك، يبي يشوفك انك انت تبرر، يبي يشوفك انك انت تتعب في جهدك ووقتك باش تصحح تفكيره او تفسيره. لكن لما نكون، لما تكون انت او انت هاديه جدا، هو استفزك وانت هاديه جدا او انت استفزتك اي حد، تكوني هاديه وتقولي سمعتك، سمعت كلامك وتسكت، سمعتك شن قلتي لكن سكتت. احيانا الجمله هذه اقوى من الخطاب كامل. خطاب كامل ممكن يتكون من صفحه كامله باهي، او رد يكون رد قوي مثلا وبصفحه كامله، نقول احنا باهي ما يعادل صفحه كامله. لكن لما انت تقول سمعتك بس، وصلت بس، وما تجاوبش خلاص ما عادش ترد عليه، الكلمه هذه بس من المختصر المفيد. الجمله هذه اقوى من خطاب كامل. لكن هل السكوت هذا دائما يكون صح وفي صالحنا، ولا احيانا يكون خاطئ؟ لا طبعا، وهذه نقطه مهمه جدا لازم نكون واضحين فيها، مش كل سكوت حكمه. في سكوت ممكن يكون ظلم لنفسك، لو حد تعدى على حقك اتكلم ما تسكتش. السكوت هنا غلط. لو حد يظلم شخص قدامك اتكلم بالقدر اللي تقدر عليه، ما تسكتش، لان السكوت غلط في الموضع هذا. لو حد يستغل في سكوتك حط حدود. لو حد يكرر في نفس التصرف معك في كل مرة، لأن كل مرة تسكت وما تعطيش ولا ردة فعل، هنا السكوت ما عادش بدي قوة ولا ضعف، بدي يستنزف في قدرتك. هنا لازم تقول لنفسك لا، أنا لازم نوقف وبهدوء، من غير نقول إهانة، من غير صراخ، لكن بوضوح. وضح لنفسك ووضح للآخرين إنك أنت مش هتسكت، لأن القوة يا جماعة الخير إنك أنت تسكت، مش إنك أنت دائما تسكت. القوة مش إنك أنت تتكلم ديما، القوة إنك أنت تتوازن، القوة إنك أنت تعرف أمتى تسكت وأمتى تتكلم. شفتوا كيف؟ رأيت القوة وين؟ قوة في التوازن، تعرف الوقت المناسب أمتى تسكت والوقت المناسب أمتى تتكلم. في هالبناس يقولك مريت يا ملاك بخذلان من أشخاص في حياتي، أيا كانوا الأشخاص، بهنتهم نحكي لكم السكوت بعد الخذلان. بعد الخذلان أصعب سكوت هو سكوت الإنسان بعد ما ينخذل من شخص قريب منه. أصعب سكوت أمتى يكون؟ بعد ما ينخذل الإنسان هو من مني، من شخص قريب منه. لما الشخص هذا كنت تعتبره قريب منك يتغير عليك، تلقى روحك تقول شن درت للبني آدم هذا؟ خير تغير علي، علاش تغير؟ شن اللي صار؟ شن السبب اللي خلاه يتغير في معاملته معاي؟ وهنا تبحث على إجابات، تقعد في دوامة هيك في متاهة الدور. ليش؟ لأنه شخص قريب منك عزيز على قلبك. في ناس تانية تقول لك لا، أنا الشخص القريب مثلا شخص بعيد ما ندوراش، مش موضوعي الشخص البعيد، لكن الشخص القريب بيأثر فيه. ما تجوز تقولي لي ما يأثرش، لا يأثر فيك حتى ولو جزء بسيط. وهنا بدل ما تقعد تجري وراه وتقول له احكي لي فهم لي، ما
فهمني وفسر لي وضح لي اشرح لي شن صاير بالضبط. يمكن احسن حاجه تديرها في الوقت هذا لما بتمشي بتسال الشخص، وقبل ما تسال الشخص وضح لي واحكي لي وعلاش تغيرت وكذا وكذا وكذا، الافضل انك تراقب الافعال، لان الافعال مرات تقول كلام ما تقدرش، في كلام مرات ما تقدرش تقولها. هذا علاش نبيك دائما ما تفكروش ان لا لازم تركزوا في الكلام بس، ركزوا في الافعال. انتم لازم تراقبوا افعال، الافعال هي اللي توضح اللي بيك حيبان، واللي يقدرك حيبان، واللي يحترمك حيبان، واللي خاف يخسرك حيبان. بشني؟ بالأفعال. مش لازم كل مرة تطلب من الشخص انه يثبت لك قيمتك عنده، مش كل مرة تجي تسأل الشخص انا شن عندك، انا شن بالنسبة لك، انا شني كذا كذا، لا، لان اللي يبيك فعلا حيبين لك بالكلام وبالفعل بالزوز. اللي قدرك ويحترمك ويعزك وعندك مكانة عنده حيبين لك، واللي خاف يخسرك ويخاف على مصلحتك ويخاف عليك من نسمة الهواء نقوله احنا حيبين لك. فلهذا احنا مش لازم كل مرة نطلبوا من الأشخاص المقربين منا إن يتبتونا قيمتنا عندهم شني. بهي لما يتغير الإنسان بسبب كثرة الكلام، في ناس تتغير. تعرفوا شني يصير الإنسان اللي طول الوقت يبرر؟ ترى فكروا فيها شوية، شن يصير للإنسان اللي طول الوقت يقعد يبرر؟ أول شيء بيتعب، تتعب نفسيته، بيتعب من شرح نفسه للناس، يتعب من الدفاع عن نواياه، ويتعب من المحاولة في إرضاء الجميع. ثلاث أشياء حتصير للشخص هذا اللي يقعد طول الوقت هو يبرر ويشرح ويفسر للناس. حيتعب نفسيا، حيتعب من شرح نفسه للناس وشرح نواياه، وانا نيتي طيبة، راه وانا مش قصدي كذا، انا راه قصدي كذا. يحاول انه هو يرضي جميع الناس، مع ان الرضا غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك. لما توصل للقناعة هذه بتعريض الناس غاية لا تدرك، حتعرف ان اخر همك الناس، حتعرف ان اخر همك رايهم فيك اساسا، حتعرف ان اخر همك انك انت توضح لهم وتشرح لهم على نواياك. النوايا لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، فما تبررش، ما توضحش، وما تفسرش. اللي فاهمك حيفهمك، واللي حافظك حيفهمك، واللي ما يبيش يخسرك حيفهمك. مش حتكون إنسان غلط بالنسبة لي، مع أن احنا كلنا الناس عبارة على مميزات وعيوب، فيش إنسان كامل. ولكن اللي يدور لك في زلة افتح له الباب وقول له السلام عليكم، اي تسجد. لأن في يوم من الأيام حتقول خلاص أنا تعبت، تعبت من شرحي للناس، وتعبت أني نفسر للناس، وتعبت أني نجري في رضا فلان على علتان على كذا. مش لأن ما عادش أنت مهتم، لكن لأنك أنت خلاص تدور في راحتك، وراحة بالك أهم من كلام الناس ورأي الناس فيك. وهنا تبدا المرحله الجديده في حياتك، وهي مرحله الوعي يا جماعه الخير. فلهذا ما عادش ترد على اي اشاعه صدرت منك، عفوا ان صدرت عليك، اي شخص طلع عليك اشاعه مش لازم تفسر، باي انت سمعت علي خبر، باي تمام انت صح انا غلط، تمام
انطلق في حياتك وهكذا. ما عادش تدخل في أي نقاش، مش كل نقاش يستاهل. ما عادش تحاول أنك أنت تكون مفهوم للجميع، لأن زي ما قلنا رضا الناس غاية لا تدرك. واللي يفهم واللي فعلا عنده مكان عندك أو عندك مكان عنده حيفهمك صحرة، خذوها هذه قاعدة. وما عادش تشرحوا أنفسكم للناس اللي قررت فعلا إن هي ما تفهمكمش، اللي قررت ان هي تصدق تفسيرها وخيالاتها. وهذا مش غرور انك انت انسان مغتر بنفسك، لا ابدا، هذا اسمه السلام الداخلي، انك انت مرتاح ومسلم امرك لله سبحانه وتعالى. هذا مش غرور. وانا دائما اقول فيها ان في فرق كبير بين الثقه والغرور. غرور شيء وثقه شيء. انك تكون واثق من نفسك ومن واثق من افعالك، خلاص انت هنا عندك سلام داخلي، خلاص انت هنا تدور في راحتك وراحة بالك وراحة قلبك، بس مش مدور راحة غيرك. ولو وصلت القناعة هذه صدقني حتمشي امورك تمام. باهي، ايهما اصعب؟ ولا انتم تشوفوا فيهم نفس بعض، اللي هي السكوت والكرامة؟ السكوت والكرامة هل هما نفس بعض أو مختلفين على بعض أو يشبهوا بعض في جزئية معينة؟ ترى قولوا لي. بين السكوت والكرامة فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

رجعنا لكم مستمعينا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. قبل ما ناخد فاصل كنت نقول السكوت والكرامة. السكوت والكرامة، قلت هل هم في فرق بيناتهم أو يشبهوا بعض أو في جزئية يعني نقول إحنا مشتركين فيها. أنا قريت بعض التعليقات في التيك توك، لكن أنا خل نقول لكم حاجة بهي، إن في فرق بين الكرامة والكبرياء. في فرق بيناتهم، بين الكبرياء والكرامة في فرق، لأن الكبرياء يقول أنا ما نبداش بالكلام. شفتوا كيف؟ أنا عندي كرامة وعندي كبرياء، وأنا ما نبيش نتنازل ونبدأ مع الشخص السلام، ولا نبدأ معاه الكلام. أنا هنا اخترت أن عندي كبرياء. صحيح رامي يقول الكرامة أنك ما تسمح لأي حد يستغله، وهذه كنت بنقولها تو حاليا. كنت بنقول الكرامة تقول إن أنا ما نسمحش لأي حد يهيني. الكبرياء ممكن إن هو يمنعك من الأعذار والاعتذار، والكرامة تخليك تعتذر لو غلطت من غير ما تحس إنك أنت نقصت من نفسك. ولهذا مش كل سكوت كرامة، ومش كل رد إهانة. أحيانا أقوى رد إنك تقول أنا غلطت وتعترف بغلطك، وأحيانا أقوى سكوت إنك تقول ما عادش عندي شيء نقوله، ما عادش عندي شيء نقوله. أحيانا لما نوصل لوقت معين ديما نقوله فهادي أكتر حاجة في النقاشات أو الجدالات أو نقول إحنا في العلاقات العميقة جدا، احنا نبدو خلاص نبدو نقول احنا ما عادش عندي شيء بنقوله، خلاص قلت اللي نبي نقوله خلاص. واخترت انك انت تختار الجملة هذه تسكت خلاص بعدها. بهي لما يكون الرد حقيقي هو افعالك. احيانا يكون الرد الحقيقي هو الافعال وليس الكلام. احيانا الناس تستنى منك دائما في رد، وانت بدل ما ترد بالكلام ترد بافعالك، ترد احيانا بحياتك. والمقصد بحياتك شنو ترى؟ قالوا مثلا انك انت مش حتنجح في مجال معين، او مش حتنجح في حياتك، او مش حتنجح في مشروعك، او مش حتنجح حتى في زواجك. لكن هنا انت ردك شنو بيكون؟ نجاحك. فأقوى رد هنا النجاح، أنك ترد على ناس قللت من نجاحك. مثلا قالوا أنك أنت إنسان ما تقدرش، إنجازك هنا يرد، عملك هنا يرد. قالوا أنك أنت إنسان ضعفت وطحت، لكن انت هنا شو بيصير الرد متاعك؟ انك انت بترجع توقف من جديد. هذا اقوى رد بدون كلام، ما توضح لهمش، انت خلاص اوقف من جديد خلاص امورك تمام. قالوا مثلا انت ما عندكش قيمة، هذه اكتر حاجة يقولوا فيها دائم. في ناس تقول لك انت ما عندكش قيمة، انت ما تسوى شيء اصلا. أقوى رد أنك أنت تحافظ على نفسك. وأحيانا أجمل رد أنك أنت تكمل حياتك وكأن الكلام ما قدرش يوقفك. مش باش أنك أنت تغيظهم وتخليهم يتعصبوا منك أو تخليهم أنهم يديروا ردة فعل، لا لا لا لا لا، لكن لأن فعلا أنت تجاوزتهم،
انك انت فعلا تخطيتهم وتخطيت كلامهم وتخطيت افعالهم، مش لازم توضح. ففي ناس تقول فيها دائما، واكثر الاشياء تقول نبي نخليها على ربنا. انا ما نبيش الرد، بنسكت وبنخليها على ربي. في ناس هيك تتعامل، لكن هل معناه الكلام هذا ان احنا نستسلمه؟ لا طبعا، معناها انك انت درت اللي عليك، قلت اللي عندك، دفعت لحقك، وحاولت مرارا وتكرارا، لكن النتيجة خليتها على الله سبحانه وتعالى. لأن مش كل شيء نقدر نتحكم فيه في الدنيا هذه، وفي أوقات أفضل رد على الظلم إنك ما تخليش الظلم يحولك إلى إنسان ظالم. أفضل رد على الظلم إنك ما تخليش هالظلم هذا يحولك إلى إنسان ظالم. إذا الشخص جرحك في يوم من الأيام، رد بالك تجرح غيرك. إذا الشخص خانك في يوم من الأيام، ما تخليش الخيانة تعلمك الخيانة. إذا الشخص ظلمك، ما تخليش الظلم هذا يقتل الخير اللي فيك ويخليك إنسان قاسي تتجرد حتى من شخصيتك الحقيقية، ومرات تصنع حتى شخصيتك را عشان نوري للناس إن هنا إنسان كذا وكذا. لهذا رسالتي دائما نوجهها يرجع إلى الاتزان في الشخصية. أجل رسالتي دائما للشخص الساكت بداية، لأن موضوعنا اليوم، لو أنت توا تسمع فيا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي، وعندك كلام هلبة في قلبك، وعندك شخص ظلمك مثلا، أو شخص خذلك، وعندك شخص قال عليك كلام مش صحيح وكان افتراء مثلا، ويعني نقول احنا كذب عليك، شوه سمعتك غيرها وغيرها وغيرها، هلبا اشياء، هلبا امور. فحاب انا نقول لكم برسالة واحدة فقط، مش لازم ترد على كل شيء، مش لازم الناس كلها تعرف الحقيقة، مش لازم كل شخص يقتنع انك انت فعلا بريء، مش لازم انك انت تدخل في معركة مع الناس اللي يظنوا السوء فيك ايا كان. لكن في نفس الوقت ما تخليش سكوتك هذا يكون على حساب كرامتك. لو حد وصل في كرامتك ما تسكتش، أقولها لكم، حد وصل في كرامتك ما تسكتش، لازم تحط حدودك، اتكلم لما يكون الكلام ضروري، وتسكت لما يكون الكلام مجرد استنزاف. وخلي عندك قاعدة واحدة فقط، نتكلم لما يكون الكلام ليه معنى، ونسكت لما يكون السكوت أكرم. باهي السؤال لكم انتم كلكم، انا حنقرا تعليقاتكم توه، باهي هنعطيكم سؤال واحد وحنمشي طول للفيسبوك وحنشوف في الفيسبوك شن صار فيه. السؤال لكم كلكم وحنقرا تعليقاتكم، هل السكوت بالنسبة ليك قوة ولا ضعف؟ اجابتكم حنقرا. علي يقول بس صعب، تعودت على السكوت. بالنسبة لي دكتورة مليكة تقول بالنسبة لي السكوت علامة القرف مش علامة الرضا.
إبراهيم يقول في وقتنا الحالي اللي هو توا ضعف ضعف ليبيا يقول ضعف. أسيل تقول صعب نسكت، أنا برا لأن بعد توصل لعمر معين مش فاضي رد على الناس. الشاهينك يقول أم فلة تقول منورة ملاك ملوك ربي يحفظك. سليمة احترام وتقدير لنفسي فوق من أنها قوة أو ضعف. راضي يقول خوف من اللي يصير من اللي يصير. هداية تقول على حسب الموقف. أحب اللي يحبني يقول الاحتفاظ بالهدوء. برنس يقول القوة، السكوت قوة، شاهد قوة لأن ما نزلش قيمتي لشخص ما يسوى شيء. أنور يقول بكل تأكيد قوة لأن ما عادش عندي حيل للنقاش. إيزو تقول خلك هادي صامت بارد. أتفق أتفق جدا. شيماء تقول نفضل السكوت. شيماء والسكوت مش عارفة خطان مستحيل يتلاقوا. شاهين كلام الناس ما يضرك بشيء لأنه وكل أمرك لله واستمر. السؤال اللي بعده هل سبق وسكت على شخص وبعدها ندمت؟ هل سبق وسكت لشخص وبعدها ندمت؟ ايه او لا؟ برنس السكوت حكمة، اللي شفته والله تسكت جيه على راسك. علي يقول ايه ندمت. فرج يقول نعم. تفرج يقول ندمت اني تكلمت. ركزوها، قال ندمت اني تكلمت. هداية تقول ايه. شاهد تقول لا. انور يقول ايه والله ونادم شديد الندم. شاهين كثير وضر وصار موت لشخص. سليمة ايه للأسف. ام فلة ايه بالنسبة لي غلطة عمري تقريبا حاجة هيك. احمد يقول اكيد، معناها سبق انكم انتم سكتوا على شخص في يوم من الايام في مرحلة من مراحل حياتكم وبعدين ندمتوا ان ما تكلمتوش. دكتورة مليكة تقول لا ما ندمتش بالنسبة لي عملي. جميل جميل. بس خلينا نشوفوا ترى التعليقات اللي على التيك توك باش ما ننسوهمش حتى هما. انجل تقول ويكون الضعف دقيقة بس. يكون الضعف لما تسكت خوفا من المواجهة او لانك ما تقدر تدافع عن حقك او تسمح لاحد يتجاوز عليك وانت قادر توقفه. السكوت يكون قوة لما يكون عندك كلام تقدر تقوله لكن تختار ما تقوله لانك تعرف ان الرد ما راح يغير شيء او لان كرامتك اهم من دخول في الجدال. باختصار اذا سكت وانت قادر ترد يعني قوة، وتسكت لانك عاجز عن الرد يعني ضعف. أنور نعم أحيانا السكوت أقوى من الرد لأنه يحفظ كرامتك ويمنعك من قول كلام قد تندم عليه ويجعل الموقف يتحدث عن نفسه. وأجمل ما يقال ليس كل كلام يستحق الرد، فبعض الصمت جوابه أبلغ من 1000 كلمة. جميل أنور. حنان تقول مساء الخير والورد. صبري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير كل اللي بين، تحياتنا لكم. باه لكل من التحق بنا في برنامجكم كالعادة من القلب. موضوعنا اليوم السكوت أقوى رد، أو مش كل ساكت ضعيف، أحيانا السكوت أقوى رد. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. أنور شن يقول على الفيس؟ قال قد يكون السكوت من الكرامة، لكن ليس كل سكوت كرامة، أحيانا السكوت حكمة وأحيانا يكون ضعفا إذا كان على حساب حقك. أتفق. باه، عندنا صبر يقول أحلى مساء الورد وياسمين أستاذ ملاك. بالنسبة لي أنا في الموضوع الحلقة طول نولع، نستنى في مكالمتك يا صبري. صبري يقول غياب حلقتين يا غياب حلقتين يا صبري، دي حلقات مش صح، حلقتين هم تقريبا ولا حلقتين. حس روحي طولت. شفتوا كيف؟ يلا حلقتين إن شاء الله نعوضوهم يا صبري. محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفعالكم بالحفظ والصون ورد سيأتيكم من حيث لا تعلمون، السكوت أفضل شيء. ريم تقول السلام عليكم. محمد يقول قدر الله وما شاء فعل، لما ندمتش السجود تقول نندم لو نسكت. تقول لي أنا اللي صار معاي ما ينسكت، مستحيل ينسكت عليه، لو سكتت نموت. اعتراف الحق فضيلة. ريم تقول السكوت مش دائما علامة للرضا، أحيانا السكوت يكون علامة من علامات الصدمة، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. جميل. محمد يقول السكوت ليس دائما علامة على الضعف أو قلة الحيلة، بل هي في كثير الأحيان من الأحيان دليل على النضج والقوة والقدرة على التحكم في النفس. جميل. مساء الخيرات لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا جميعا، نورتوا كلكم. وعطيت سؤال أنا قبل الفاصل ما شاء الله كلكم جاوبتوا، الله يبارك. وصوت الحق والسكوت على الحق شيطان أخرس. في فقرة أخرى، في فقرات ليست فقرة أخرى، في فقرات. بح، احنا تكلمنا على الخذلان، تكلمنا على السكوت لما يكون بين الكبرياء والكرامة، والفرق ما بين الكبرياء والكرامة، ولما يكون الرد الحقيقي هو أفعالك وليس كلامك. بح، حكينا على الأشياء هذه، ولكن أنا حنسأل وبنقعد نسألكم وناخذ الأجوبة منكم. رندا تقول السكوت أوقات يصبح عند الشخص الآخر ضعف. جميل. السؤال يقول هل الرد على الإهانة يحفظ الكرامة ولا التجاهل أقوى؟ هل الرد باعتقادكم أنتم على حسب رأيكم، هل الرد على الإهانة يحفظ الكرامة ولا التجاهل يكون أقوى برأيكم؟ كل واحد وجهة نظره في النهاية. الرد أكيد وعن تجربة، التجاهل أقوى رد تقول رندا. أنا ليش قلت لكم على حسب رأيكم؟ على حسب رأيكم وحسب موقف اللي صارت معاكم. زهرة متفائلة تقول التجاهل أقوى، سليمة تقول التجاهل أفضل، تالية تقول على حسب، يعني على حسب الموقف على حسب الشخص. با تو كان فيه في حاجة مثلا نقرأ سؤال معين دقيقة بس وناخذ مكالمات. في سؤال ونتمنى في شخص نتمناه يرد علي ويكون الشخص هذا يعرف المقصد. الرد وبعدها التجاهل الأبد. أنور يقول التجاهل أفضل، لكن قد لكن بعدها نندم أو حاجة هيك، أو قد ما نندم أو حاجة هيك. بح، هل البعد أحيانا أقوى من المواجهة؟ في شخص أتمنى أنه يرد، وعليكم السلام. هل البعد أحيانا أقوى من المواجهة؟ كل شخص فيكم مر بتجارب معينة، بمواقف معينة، هل تشوف البعد أقوى من المواجهة
ولا المواجهة أقوى. بغض النظر المواجهة مش شرط تكون مواجهة رهو كذا، لا. سليمة تقول لا، رندا تقول البعد أفضل رد مع التجاهل، صوفي تقول أو صوفي تقريبا يقول لا، سليمة تقول المواجهة أقوى، أنور يقول نعم، السيرة تقول بالمواجهة للأمانة، هداية تقول لا، سلوان على حسب الشخص، على حسب الشخص. جميل. تالية تقول المواجهة أقوى ثم البعد. بأنتم بتعتقدوا أن المواجهة هل هي مواجهة لصالحكم أو ضدكم؟ أنا وسهل لكل من التحق. هل المواجهة تشوفوا فيها هل هي لصالحكم أو ضدكم؟ لصالح الطرفين. سليمة. دكتورة تقول مليكة تقول المواجهة وبعدها إلى اللقاء للأبد، على حسب الشخصية الشخص. ضدنا علي يقول ضدنا، البعد أحسن وأخو حميدة تمام جميل. لصالحي طبعا، ليش اخترتها لصالحك بس، ما تكون حتى لصالح الشخص الآخر. مبارك يقول مرات تكون المواجهة ترجع لين الشخص لصالح الطرفين، بتكون هي المواجهة مش كل شيء البعد. رندا مواجهة تزيد من حدة النقاش، لذلك بعد البعد أفضل مع التجاهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا دكتورة وجدان، أهلا وسهلا بالجميع اللي التحق بنا عبر تيك توك والفيسبوك. بهي السؤال الأقوى، هل في شخص في يوم من في يوم من الأيام، الاحتواء حكمة أتفق، هل في شخص خسرت علاقتك بيه لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ الرياض يقول المواجهة أفضل، مرات تكون في حلقة مفقودة ربما فهم غلط، أتفق يا رياض. هل في شخص خسرت علاقتك بيه لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ فرج يقول نعم، هي تقول إيه. عاود السؤال، هل في شخص خسرت علاقتك بيه لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ يقول دي ما تصير معي. رندا تقول إيه، أجل تقول يس، يس. أسيل تقول نعم، تالي تقول نعم. لو يرجع بكم الزمن حتقولوا الحين حنتكلموا أو حنسكتوا. سليمة خسرت أو كسر قلبي. أنور يقول إيه، في شخص خسرت علاقتي بيه لأنني سكتت. أما فقد عفونا أما الود فلا يعود. قريت الفيس أنج حنسكتوا، سكتت على حساب نفسي وصحتي وخسرت حبابي. جميل. فهل السؤال الأخير اللي جماعة الفيسبوك والتيك توك باش ننتقل إلى المكالمات. السؤال يقول وبصراحة للجميع بدون استثناء للجميع، هل تقدر تسامح شخص جرحك من غير ما ترجع علاقتك به؟ هل عندك الجرأة إنك أنت تسامح شخص جرحك في يوم من الأيام من غير ما ترجع علاقتك به؟ أنجل إيه. سليمة إيه. جنكيز يقول لا، نسامح نعم تاني.

زيدان يقول فمن عفا واصفح فأجره على الله عليه، والله من سامح. أنور يقول بنسامح لأن بيناتنا عشرة ونعض على قلبي. حياة تقول نسامح بس مش حترد كيف قبل. دكتورة مليكة، أما العفو فقد عفونا، أما الود فلا يعود ولا أنظر إلى الوراء. جميل. عندكم علم تالية تقول نسامح لك العلاقة كده ما ترجعش. شوفوا، من أقوى الأشياء اللي في شخصية أي بني آدم لما يفهم موضوع التسامح وموضوع السماح. لما أنت تسامح مش تسامح في الشخص بس، أنت راه مش تحافظ على ود وعشرة وإلى ما ذلك والأشياء هذه، خلي لي هذا جانب بروحه. بس لما أنت أساسا تسامح الشخص، أنت تسامح في نفسك. ليش؟ ليش؟ أنت تحرر في نفسك، مش إنك أنت ما توصلش بينك وبين الشخص هذا عداوة، أو توصل بينك وبين الشخص إلى قطيعة في يوم من الأيام. حتى لو صارت قطيعة لكن ما تصيرش نقوله إحنا بشكل مأساوي.

باش انك انت ما توصلش بينك وبين الشخص هذا عداوة، او توصل بينك وبين الشخص الى قطيعة في يوم من الايام، حتى لو صارت قطيعة لكن ما تصيرش نقوله احنا بشكل مأساوي.

0: عليها نصوص الكتاب والسنة بشكل واضح. الوظيفة الأولى هي وظيفة وراثة النبوة.
1: نعم.
0: أن يكون العالم وارث نبوي في العلم والعمل والحال والرسالة قدر ما يستطيع، وهذه تحمله أمانة، هذه الوظيفة الأساسية. الوظيفة الثانية هي وظيفة حماية الدين. العالم يتحمل المسؤولية عن دين الله، لا يمكن للعالم أن يقول أنا ليس لي، لا، فهو يحاول أن يبذل جهده لمواجهة يعني الغلو ولمواجهة التطرف في فهم الدين والتشدد، ومواجهة التسيب والانحراف، مواجهة الشبهات، مواجهة الانحرافات المتعلقة بضرب أسس هذا الدين. هذه مسؤولية وأمانة، فتحمل أمانة الدين وظيفة الوظائف الأساسية. في وظيفة ثالثة وهي وظيفة القدوة والنموذج. العالم المطلوب منه أن يكون قدوة وأن يكون نموذج في الأساس. وظيفة النموذج والقدوة وظيفة مهمة، فأنا لما أجتهد على أخلاقي وعلى سلوكي وعلى أدائي وعلى أريد أن أكون قدوة في عملي، قدوة في علمي، قدوة في كلامي، قدوة في أخلاقي، قدوة في أدبي، قدوة في مواعيدي، قدوة في التزاماتي، قدوة في ترتيباتي، قدوة في بيتي، قدوة حتى في سيارتي وأنا أقود السيارة، أحرص الله حتى المخالفة ما أخذها. هكذا يكون الإنسان حريص قدر المستطاع، وضع السيارة تكون في المكان الذي توضع له حتى لا يؤذي أحد، مع قدوة، قدوة بما تعنيه الكلمة في كل شعب الإيمان، 78 شعب الإيمان، 78 شعبة. العالم هو قدوة ونموذج في كل، لأن الناس بمن تقتدي. النقطة الرابعة، وظيفة العالم أن يكون مأوى للناس ومأوى شورى الناس. الناس يرجعون إليه في الملمات، يرجعون إليه عند الصعوبات، عند التحديات، يبحثون. لذلك لما دائما كنا نقول لما وقعت أحداث غزة وكذا، يعني افتقدنا وجود شيخنا القرضاوي وغيره رحمة الله عليهم، وإن كان الحمد لله العلماء من بعده من من من من ورثة هذه العلم قاموا بدورهم، لكن افتقدنا ذلك. الناس كانت تنتظر فلان العالم يتكلم، تنتظر، تصمت أيام تنتظر ماذا يقول. الشباب اليوم في حيرة من بعض المسائل، ينتظرون العلماء يقول لهم القول. فالعالم هو مأوى الناس ومأوى شورى الناس أيضا. والوظيفة الخامسة الريادة، الريادة في العلم والفكر والثقافة. العالم يحاول أن يطور نفسه ما استطاع، ليس فقط في مجال علمي، يقرأ الثقافة العامة، يحاول أن يثقف نفسه ويقرأ في مجال الفكر، حاول يكون له ريادة متميز. هذه الوظائف الخمس، وظيفة ميراث النبوة، وظيفة حماية الدين والأمانة، الأمانة على هذا الدين، ووظيفة يعني النموذج والقدوة، ووظيفة يعني مأوى الناس وشوراهم، ووظيفة يعني الريادة العلمية، هي التي يقوم بها العالم كفرد وتقوم بها المؤسسات العلمية العلمائية كمؤسسات. فإذا البدء الأساسي أن تكون المؤسسات العلمائية تحقق القدر المطلوب من هذه الوظائف، هذه نقطة البدء الأولى. ولذلك تقاس وظيفة أي مؤسسة وفقا لما وضعت له، لأنه إذا لم تقاس فقد تنتج المؤسسة في غير موضعة له فيكون من غير طائل.
1: سيء على غير هدى يعني.
0: دائما أضرب مثال، شخص أوفدته بلاده إلى أوروبا أو مصر أو ليقرأ الدكتوراه، فوصل إلى هذه البلدة ووجد في المسجد حلقات قرآن ومحب للقرآن، حلقات علم، فبدأ اشتغل بحلقات القرآن والعلم، واشتغل بالناس، واشتغل بالمساجد والمراكز، وهو دكتوراه متاعه مثلا في الكيمياء أو في، أرسلت له السفارة الرسالة الأولى أنت تأخرت عنه، بعدين قال له ارجع انتهت وظيفتك، ما هو اشتغل شغل طيب ومبارك لكن في غير وظيفته. فأول ما يمكن أن نشدد فيه في هذا الباب، لك في مرتين الاتحاد العالمي ينشئ لجنة لتقييم أعمال الاتحاد، كانت من أهم صلب للتقييم هو أداء الوظيفة، ما هي الوظيفة المطلوبة من الاتحاد حتى نقيم عليها، حتى نقيم عليها الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وغيرهم من المؤسسات، وزارة زي وزارة الأوقاف، ما هي الوظيفة؟ هي وظيفة التوجيه، يقيم على ضوء التوجيه. في المؤسسات.

0: علميا المؤسسات العلمائية تقيم كلها على دور الوظيفة. المؤسسات العلمائية أن تقوم بوظائف العلماء بالقدر المطلوب.
1: وكأن الأزمة الآن هي أزمة تخطيطية.
0: نعم.
1: طب ما أهم مشكلة أو من أين يعني نستطيع أن نبدأ علاج الأزمة التخطيطية؟ وبالتالي يعني مسألة المسارات التي نشتغل عليها والهدف الذي أنشئت من أجل المؤسسات، لكن أين تكمن أزمة التخطيط داخل المؤسسات التعليمية والعلمائية؟
0: لا، هو شوف، هو المؤسسات التعليمية تكمن أزمة التخطيط فيها ليس في التخطيط التعليمي.
1: نعم.
0: إنما في بناء مهارة التخطيط الشخصي عند طلابها.
1: نعم.
0: تعينهم على ذلك وتهيئ لهم الفرص من دورات، من تعليم، من كذا، للتخطيط الشخصي حتى يستثمروا ما تعطيهم من لأن بعض المؤسسات العلمية، جامعات، كليات شريعة، معتنية تماما بالتخطيط العلمي للمواد العلمية، لكن التخطيط الشخصي ما هوش داخل في حسبانه. فلما يتخرج الإنسان يتخرج بالمعلومات التي لديه، لكن يتيه في هذه الحياة ولا يستفيد كثيرا مما يعني درسه في هذه الكليات، ان التخطيط الشخصي مش موجود. انا اقول البداية بتحديد الوظائف التي تبنى عليها الخطة. فمؤسسات قد تكون لديها مكاتب تخطيط وتخطط وتضع خطة استراتيجية، هذا موجود، لكن ستبقى تعاني من ازمتين اثنين. الأزمة الاولى ان مؤسسات علمائية فطريقة تقييمهم للأداء كعلماء ما هيش طريقة إدارية محددة، فتصبح دائما في ثغرات، في نواقص، في فجوات موجودة. لأن العالم بمجرد أن يسمع مثلا إلى تقرير لمسؤول أو لمدير تنفيذي لمؤسسة علمائية أو لرئيس مؤسسة علمائية، يسمع تقرير منتج، فما يجد العالم يقول ما شاء الله وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وعندي بعض الملاحظات. لكن طريقة أداء هذا، طريقة التقييم، هي طريقة إدارية في الأساس. المفروض يكون فيه تقييم إداري حقيقي يقول لنا راه انتبهوا، في فجوة موجودة، في يعني قياس الأثر مش موجود
1: منضبط،
0: يعني هذا مؤشرات نجاح حقيقية كيفية موجودة، هذا كله يتم. والمؤسسات الحمد لله العلمية بصدق يعني تتطور يوم بعد يوم. احنا لاحظنا هذا في عدد من المؤسسات العلمية على رأس الاتحاد العالمي، في تطور دائم وفي حرص على من القيادة وكذا على تطوير هذه الملفات على الدوام. لكن طبعا داخل العلماء، قيادة العلمائية نفسها داخل المؤسسات الكبيرة، في المؤسسات العلمائية من مجالس أمناء أو مجالس شورى أو كما هي مختلفة في الهند وفي في في في في أندونيسيا، في كلها في موجود مؤسسات علمائية فيها مجالس شورى، فيها مجالس أمناء، فيها ففي إشكالات تعود للقضية التخطيطية، تحتاج فقط إلى إعادة وتقييم حتى تؤدي هذه المؤسسات الوظيفة الحقيقية المطلوبة منها.
1: يعني في إشكاليتين، إشكالية أن هؤلاء العلماء حين يشتغلون على تقييم ما يقدم إليهم من الشكل من الشأن من
0: بالضبط.
1: الجانب الإداري دائما يتعاملون معه بشكل ربما يعني حتى قلت من شوية أن نريد أن نتواضع نحن كعلماء لنطلب من أهل التخصص أن يعينونا وأن يرشدونا. والنقطة الثانية أن ما فيش وسائل قياس إدارية في عمل العلماء، يعني هم يعني الإخلاص والهمة العالية وبذل الجهد، لكن أين وسائل القياس وبالتالي المخرج النهائي والخطط الشخصية لا يعتنون فيها كثيرا.
0: نعم، لذلك بعض المؤسسات تحل المشكلة هذه بوجود الرئيس موجود مثلا، لكن فيه مدير تنفيذي حقيقي يدير.
1: نعم.
0: الرئيس هم قيادة المشروع، لكن إدارة تنفيذية الجزئيات والمتابعات ودارة، وهذا يكون موجود ويحضر مجالس الأمناء ويحضر مجالس الشورى في مؤسسات مثلا في أفريقيا أو كذا، يحضر مجلس الشورى يكون موجود. يعني خليني أقرب لك مثلا يعني يعني يعني أمنيات عندي في موضوع المؤسسات العلمائية مثلا. من ضمن الذي أتمناه ومن زمان في حقيقة طرحته عدة مرات، لكن نتيجة في الأخير أنت التصويت على اللوائح وكذا هو من وجود علماء، فالعلماء بيصوت على اللائحة يأخذها حرفيا وكذا في أبعاد قد تغيب أحيانا. فمثلا مجلس أمناء أو مجلس شورى في مؤسسة علمائية سواء في أفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا أو في العالم العربي، مؤسسة علمائية، مجلس أمناء، مجلس الأمناء الدور متاعه هو يحقق جزء من الإدارة، وهو الدور الرقابي، وجزء من الدور التوجيهي، وجزء من الدور التقييمي أساساً، يعني هو بيقيم. هذا يفترض فيه أن يكون في حالة استقلال
1: قيادة أو قيادة تنفيذية
0: طبعاً.

أهم ما يميز الاستقلال حتى وسيزيد إنضاج العمل ويؤدي إلى إتقان العمل هو أن يكون هذا المجلس ينتخب رئيسه، ينتخب الرئيس، وعند انتخاب الرئيس وشعورك جسم رقابي هو سيأتي رئيس المجلس هذا في لقاءات مجلس الأمناء أو مجلس الشورى، سيستدعي

0: يريد يستطيع أن يقول لرئيس المؤسسة بأنك أنت قد تجاوزت وفقا للمعمول به عندنا، تجاوزت هذه الموجهات، تجاوزت هذه الخطوات. هو هذا يوجه، نعم هو يلتقي كل سنة أو كل ستة أشهر حسب المدة الزمنية. اللي يحصل إيش؟ كثير من المؤسسات العلمائية رئيس المؤسسة هو رئيس مجلس الأمناء، وهذا يعني
1: لا يوجد فصل بين الإداري وال
0: قل ما فيه أن يفقدنا نوع من الجودة في العمل. في الحقيقة بعض العلماء يقول لك احنا مش محتاجين، ولماذا ندخل بها؟ لماذا يكون عندنا رئيس مجلس أمناء ورئيس مجلس شورى للمؤسسة ورئيس مؤسسة؟ وإذا كان المؤسسة فيها أمين عام يبدأ فيها أمين عام، وكل عنده وظيفته وكل عنده لائحته، ولن تتداخل هذه الأمور. هذا الأمناء مجلس الأمناء أو مجلس الشورى إذا انفض لا علاقة له، هو فقط ينظر القضايا الاستراتيجية، يراجع التزام المؤسسة التنفيذية بالخطط اللي هي موجودة، يعطي توصيات، يراجع التزام القيادة بما هو مرسوم، بعد كل لقاء يعطي الملاحظات متاعه ويتابعها، لكنه ليس عمل مستقل. هذا مثلا جزئي. فيه موضوع مثلا يتعلق بالبنية التنظيمية، يعني علم النظريات التنظيمية، وأنا هنا أشيد الحقيقة بمعهد استفدت كثيرا مما كتبه معهد الإدارة
1: في الرياض.
0: العامة في الرياض عنده كتاب كبير في النظريات التنظيمية، كتاب حوالي 800 صفحة
1: إن شاء الله،
0: فيه تكلم عن مجموع النظريات التنظيمية بدقة وبيدقة، وهذا الكتاب كان يصحبني، نقلته من السعودية إلى السودان، من السودان إلى المغرب، المغرب إلى حيث ما صرت كان الكتاب هذا معي، كتاب من الكتب التي أحبها، فيها جهد مبذول كبير جدا. اليوم النظريات التنظيمية هي ليست هي في القضايا الإدارية والتنظيمية العادية، هذا عمق، هذه فلسفة. ما هو الشكل التنظيمي أو الهيكل التنظيمي والفلسفة التنظيمية التي تحكم أي مؤسسة؟ هي باعتبار الاحتياج، باعتبار بعض العوامل الجانبية. يوم النظام مثلا، لماذا أمريكا فيها نظام فيدرالي، والعراق فيها نظام فيدرالي، والسودان فيها نظام فيدرالي، وسويسرا فيها نظام فيدرالي، وما يسمى بسويسرا فيها دق نظام الكومونات؟ لأن هناك احتياج، إما للتعدد مثل ما حصل في سويسرا في النظام، أو للتعدد العرقي أو التعدد اللغوي، أو لمساحات شاسعة مثل ما حصل في أمريكا دعتهم إلى اختيار نظام فيدرالي. اليوم نحن مثلا، وهذه قلت أنا قدمت هذا الاقتراح من 12 سنة أو 14 سنة للاتحاد، وما زلت سأقدمه دائما، والحقيقة يعني في استجابات كثيرة تحصل لك طبعا أحيانا، لأن تصويت عام وهذا يحتاج إلى معرفة في في في في صلب الفلسفة في النظريات التنظيمية. اليوم أنت اتحاد عالمي مثلا أو مؤسسة عالمية مثل بعض المؤسسات الإغاثية ومؤسسات خيرية، تلقى مؤسسة عالمية، اتحاد عالمي هذا عنده أعضاء من 100 أكثر من 140 دولة في العالم ومؤسسات وكذا. طيب هل هذا يمكن إدارته بنظام مركزي؟ يعني فيه قيادة وحدة وفيه مجلس واحد؟ أو يحتاج إلى تطوير هذا النظام ليكون مثلا أشبه بالفيدرالي، حيث تقسم مثلا أعضاء الاتحاد في أوروبا، أعضاء الاتحاد في شمال أفريقيا، أعضاء الاتحاد في غرب أفريقيا، أعضاء الاتحاد في شرق، هؤلاء ينتخبوا فيما بينهم مجلس يسمى مجلس أمنائهم، وجزء منها يكون عضو في المجلس الأمناء الأعلى الفيدرالي مثلا. هذا شكل من الأشكال التي
1: يتعامل مع الاحتياج،
0: يتعامل مع الاحتياج، وهي هو المقصد من ورائها شنو؟ ليس هو الإرهاق، أو هو المقصد من ورائها تفعيل كل الطاقات الموجودة تحت منك لتشتغل معك، طاقات كثيرة، عشرات الآلاف من الطاقات، فأنت ستجد نفسك في الأخير لتتحرك في منطقة، نقول منطقة عربية، وأحيانا في بعض الدول والمناطق في تحت هذه المنطقة. هذا نوع من الأشياء، هذا خلاف طبعا خلاف مقبول فيه، يعني بعض الناس يقول لك لا احنا مش محتاجين هذا الأمر في الاتحاد، وعنده وجهة نظر مقبول الحوار فيه، لكن أقول لك أنا من الطموحات التي يعني أطمح إليها وجود المعايير، وجود أدلة العمل. لذلك سألني أحد الأساتذة في كلية الشريعة في جامعة قطر، قال لي شيخ أنا أريد أسألك سؤال محيرني، ما المقصود بوجود السيستم ووجود النظام العمل؟ قلت له شوف، السيستم هو مجموع أدلة عمل في الأخير، يعني أنت عندك مؤسسة، إذا كل مستوى مستويات المؤسسة عند دليل عمل واضح، فأنت عندك سيستم، عندك نظام، عندك منظومة عمل. فأنت لما اليوم تدير منظومة عمل لكل مستوى مستويات العمل لدى المؤسسة

0: العلمائية منظومة عمل حقيقية. مثلا نقول مثلا لجان العمل في المؤسسة الفلانية هي تحتاج إلى دليل إجرائي من تأسيس اللجنة إلى تسليمها لمن بعدها، تسليم التقرير الختامي للجنة. هذا هو ذاك. الحمد لله احنا مثلا وفقنا في كلية الشريعة إلى يعني أول دليل عمل لعمل اللجان في كلية الشريعة، كيف تشتغل اللجنة منذ أن تفكير في تأسيسها، ضوابط تأسيسها، إلى يتولاها رئيس اللجنة كيف يعمل، كيف يعقد اجتماعات، عند يقدم التقرير الإنجاز النهائي. فهذه وجود أدلة عمل يعني أنت وجود منظومة عمل دقيقة، وتجعل تضع يدك على
1: موطن الخلل.
0: طبعا بعض الناس يقول لك أنت ستعقد لي المسألة وأنا عندي لا لا لا أبدا. إذا قمنا بهذا بشكل ميسر واضح والتزم كل أحد بما هو عليه، سنجد أن العمل يمكن أن تضع يدك على على على على الداء. مثلا مؤشرات النجاح كيف تقاس؟ هذا الموضوع موضوع مهم. أنا كيف أقيس مؤشر النجاح؟ ما هو المقياس المعتمد عندي لمؤشرات النجاح؟ هذا يحتاج إلى جهد. الحمد لله أنا أقول بأن جزء لا بأس لي من المؤسسات العلمائية. أنا شفت بعض المؤسسات في أوروبا، بعض المؤسسات في آسيا، بعض المؤسسات يعني في الهند وغيرها، شفت بعض المؤسسات، التقيت بعض مسؤولية. عندنا مؤسسات كبيرة مثل الاتحاد العالمي، وعندنا مجموعة من الجمعيات ومؤسسات. أقول في تقدم ملحوظ، فيه استفادة الحقيقة موجودة، لكن ما زلنا نحتاج إلى مزيد من العمل ومزيد من الاستفادة من المنتجات التخطيطية والتنظيمية بشكل أفضل إن شاء الله.
1: شيخنا بارك الله فيكم، الله يحفظكم. وأنا بحضر معك الحلقة كنت بتفق معك وبتواصل معك يا شيخنا، وبعدين قلت لي في التليفون عندي يعني جلسة ما أستطيع أن أغادرها، لا أستطيع أن أحدثك الآن، فإن شاء الله أكلم بعد ساعة مثلا أو شيء. كيف يوازن الشيخ والعالم وطالب العلم يعني جلسة أظن اجتماعية يعني بين مشروع العلمي وتقدمه في هذا المشروع وبين حياته الأسرية، خاصة أن حضرتك أشرت أكثر من مرة على أن يكون قدوة وأن يكون يعني الناس تسأله في حاجاتهم وهو مأوى لهم، فممكن يحتاجون في أمر اجتماعي، وبعدين هم ينظرون إليه يعني كما ينظر الطير إلى اللحم كما قال سيدنا عمر، يعني العملية لازم هو يكون منظور طوال الوقت، فبيته كيف يكون مش سعيد؟ بعدين يؤثر ده على إنتاجه العلمي كمان، بس كمان الوقت اللي هيقضيه في البيت، شايف ما اسمه، أذكر إن أبو حنيفة رحمه الله رضي عنه ممكن يقول أحصل العلم قبل الزواج، العيال مشغلة وكذا، فهو فعلا يعني مشغلة وفي اتصالات ومحتاجينك وكذا وتخرج معانا. كيف يوازن بين مشروع علمي وخطط طويلة المدى وتحقيق أثر وأن يكون مرجع في علمه وأن يكون ناجح في حياته الاجتماعية والأسرية وعائلته؟
0: هي قاعدة الموازنة أن يعطي الإنسان كل ذي حق حقه، هذه قاعدة الأساسية.
1: نعم.
0: بعض الإخوة من طلبة العلم يفشل في حياتهم الزوجية، بعضهم يصل إلى حالة فشل كامل، بعضهم يصل إلى حالة طبعا الطلاق، بعضهم يصل إلى مشاكل ومنازعات نتيجة عدم وجود التوازن الموازنة. التوازن هذا يتغير باختيار الزمان وتغير الحال وتغير الظرف اللي موجود فيه الإنسان والعلائق والعوائق اللي موجودة، لكن المفتاح الكل وأن هذا التوازن إذا ظن العالم أنه يحدث بمجرد أمنيات أو بمجرد كلمة توازن دون تخطيط فهو وهم. وأنا أريد وأعيد وأكرر، أنا لا أتكلم عن تعقيد للمسألة، أنا أتكلم عن شخص عنده وقت للعلم وعنده وقت لزوجته وعنده وقت لأولاده وعنده وقت للعلاقات الاجتماعية وعنده وقت لنفسه وعنده وقت قبل ذلك لربه ولآخرته. هذا التوازن ويحتاج إلى جهد بسيط جدا واتخاذ قرارات حاسمة والتي يسميها بالإجراءات. الإجراءات في حياة طالب العلم والعالم هي مسألة حيوية. فلما يكون مثلا جزء من الإجراء أني أنا مثلا لا أقبل أي دعوة خارج البيت إلا مرة في الأسبوع، ما يمكن، ولا يكون عندي موعد خارج البيت لشخص يريدني أو كذا إلا مرتين مثلا أو مرة في الأسبوع، وأن مثلا بعد العشاء الأصل عندي هو عدم قبول الدعوات إلا في حالة خاصة، وأن إفطار الصباح مع زوجتي أو الغداء مع زوجتي أمر ما أستطيع أتخ، وأن هناك يوم مثلا في الأسبوع في الإجازة في إجازة العمل هذا اليوم لا أقبل فيه أي التزامات ولا أي أعمال، مخصصه لأولادي ولزوجتي، وأن عندي فترة في السنة مخصصها للأهل وللزوجة للمتعة وللترويح للترويح النفسي، وعندي أوقات للعلم وللقراءة، وعندي أوقات مخصصها للمسار الإقبال على الله تبارك وتعالى. الإشكال اللي يحصل هو من عدم الموازنات. العلم فيه لذة، فيه لذة، فيه شهوة، العلم لذيذ وفيه لذة وفيه شعور بالارتباط، ويمكن إنسان لو يترك نفسه ممكن يجلس حتى 24 ساعة يقرأ إلى حتى يتعب، في بعض الأحيان تعشق، لكن يحتاج إلى موازنة. فالتوى الموازنة وأعطاء كل ذي حق حقه هو الذي حقق هذا المقصود. واليوم النموذجي والأسبوع النموذجي والشهر النموذجي يعينك على مراجعة الذات. هي أخي 24 ساعة في اليوم، ليست أكثر. لو أخذت 8 ساعات نوم وأخذت 8 ساعات في طلب العلم وجعلت 8 ساعات قسمتها بين زوجتك وأولادك ورياضة وممارسة الرياضة ومشي، واخترعت واستطعت أن تتقن، أنا أنصح بالرجوع إلى في بودكاست موجود تكلمت فيه على ما سميته بصناعة الأوقات الجميلة وصناعة الذكريات الجميلة، وكيف يعيش الإنسان في بيته وكيف يعيش مع زوجته، كيف يعيش، قد يعيش قصة حب في بيته، وقد يعيش قصة استقرار نفسي واستقرار يعني عاطفي واستقرار ذهني وفكري. هذا موضوع موضوع موضوع يطول، لكن الأساس هو أن الإنسان إذا فقد التوازن يدخل في منطقة، هذه المنطقة قد تعطيه إنتاج حالي لكن قد تفسد له في المستقبل. وعلى فكرة هناك المربعات الأربعة المعروفة،
1: الأولويات،
0: المربعات، العلاقة بين المهم والعاجل،
1: نعم،
0: عند ستيفن كوفي تقريبا، مهم جدا، ليس فقط المربع، يعني مهم، أنت هنا حياتك مرسومة على أربع مربعات في دورة التخطيط نحن نعطيها،
1: نعم،
0: ونقول له لأن إذا كان الأمر مهم وعاجل فهذا نسميه بأمر حرج يجب أن تنفذه، التزام، كتابة معينة، توقيت إنجاز عمل علمي، هذا مهم وعاجل، قد يكون الأمر مهم وغير عاجل فهذا يحتاج إلى تخطيط للمستقبل،
1: نعم،
0: وإن تضع بالضبط قد تنجزه بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد ثلاثة، ترتب المواعيد،
1: نعم،
0: قد يكون الموضوع غير مهم وعاجل، وهذا مربع الوهم انك انت قاعد اشياء غير مهمه وحظنت في الاستعجال، وقد يكون الانسان مهم غير مهم وغير عاجل، وهذا مربع الضياع والعياذ بالله. انسان يرى نرى يعني نسمع ضجيج ونرى طحينا، يعني يرى انسان ضجيج ضجيج لكن ما في، مشغول مشغول يا اخي شنو عندك، والله مشغول مشغول، لا مشغول على زوجته، مشغول على العلاقات الاجتماعيه، مشغول على العلاقات الانسانيه، مشغول على، لكن المنتج في الاخير
1: صفر
0: بيك زيرو كما يقولون. فهذه مشكلة حقيقية. فالإنسان إذا ضبط أداء اليوم في ظني مهما بلغ به الانشغال والعطاء العلمي يستطيع أن ينجز إنجازا حقيقيا في المسارات الخمسة التي ذكرت، ولكن يحتاج إلى حسم وعزم دقيق والتزام. وعلى فكرة أقول لك من خلال تجربة، سر النجاح، سر النجاح عند كل الناجحين في تاريخ البشرية هو الالتزام.
1: الله،
0: الالتزام، ولكن الالتزام ولو بقدر صغير يؤدي إلى نجاحات ما يمكن معرفة حدودها. عدم الالتزام، التهاون بالخطة، يعني أنا وضعت في خطتي اليوم أني سأفعل وسأفعل وسيكون يعني التزامي مع زوجتي كذا، التزام، فأول ما أبدأ أفكك أفكك التزاوعيد والتزامات
1: خلاص
0: أدخل أصبح كأنها كالذي في الحلبة يضرب ضربات، كلما ضربة سقط على الأرض يريد أن يقف يضرب، فأنت ما تستطيع، لأن شيخنا اليوم عالم تشابك المصالح وتشابك تداخلها ومربك. يعني أنت لو أخذت فقط السوشيال ميديا، العالم إذا لم يضبط بحزم كيف يتعامل مع السوشيال ميديا
1: يضيع
0: يضيع. لو سألتني قلت كيف تتعامل مع السوشيال ميديا؟ أقول لك شيء غريب.
1: كيف تتعامل مع السوشيال ميديا يا شيخنا؟
0: أقول لك شيء غريب جدا. وأنا مسؤول على قناة قاف وأتابع يعني ما ينتج عنها. السوشيال ميديا في اليوم لا تأخذ مني أكثر من 20 دقيقة. 20 دقيقة ووقتها عن الساعة. ولما أجد نفسي أخرج أقسم يمين على نفسي أنني أعاهد ربي أن لا أخرج على شيء، أن لا أعطي السوشيال ميديا أكثر من 20 دقيقة. إما أكتب شيء أو أنظر أو أراجع شيء أو أنشر شيء أو أقرأ شيء مفيد وأخرج. لأن في ظني السوشيال ميديا حتى لو كانت مفيدة إذا لم تكن منظمة ومرتبة
1: مهلكة للوقت.
0: مهلكة للوقت. عنصر الوقت يعني إدارة الوقت هو أعظم ما نريده بعنصر التحقيق، عنصر الخطة هو أعظم فائدة ثمرة أساسية، هو أنك أنت يصبح وقتك يخضع للإدارة، إدارة الوقت. هو 24 ساعة لن يزيد. فالمشكلة ليست في قلة الوقت، المشكلة في عدم القدرة على إدارة هذا الوقت وحسن الاستفادة منه. فأنت لو مشيت السوشيال ميديا احتج نفسك أخذت منك ساعتين ثلاثة. لو مشيت المكالمات الهاتفية في الواتساب حتلقى واخذة منك. لو دخلت على المجموعات إذا أنت في الأخير أنت هذا عمر تشطب عليه بالساعات. ينعكس هذا تقصير في برنامجك. فتأتي المسكينة الزوجة هي الضحية. فلا تعطيها الوقت بحجة أنه عندك كتاب تكتبه أو حجة يا أخي أنت اللي مشغول. أنت نظم نفسك وأعطي كل ذي حق حقه. لا يمكن أن يكون تكون أتعس زوجة وأكثر زوجة محرومة من الحب والحنان والعطاء هي زوجة العالم. هذا الكلام مرفوض، لأن العالم من وراث النبوة، وأسعد من ينبغي أن يتصل به الإنسان هو وارث النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم مع انشغالاته صلى الله عليه وسلم الدعوية والرسالية وحمل هم الأمة والبشرية كان إذا عاد إلى بيتي بعد العشاء يسامر أهله ساعة، وكان في بعض الأحيان يأخذ أهله ويسير بهم في زقة المدينة ليلا صلى الله عليه وسلم. هذه الموازنات أيوة نص عليها صلى الله عليه وسلم والتزم بها في بيتي، ويكون في شأن أهله وعمل أهله وكل شيء عنده، يعني لا يطغى شيء على شيء، لا في علاقته مع ربي ولا في علاقته مع زوجاتي ولا في علاقته مع أصحابي ولا في علاقته مع أمتي. التوازن هو المطلوب. إذن المفتاح مفتاح توازن ليس أكثر، والتوازن ينجح بتخطيط صحيح مبسط سهل وبعمق في الالتزام. سر النجاح في الالتزام، وعدو النجاح في التسويف.
1: سر النجاح الالتزام،
0: وعدو النجاح التسويف. السيف الذي يقطع نجاحك في الحياة هو التسويف.
1: احنا بدأنا
0: بعد بكرة بكرة بعد بكرة لاس أعطيني بس يومين نكمل هذه ونرجع لك، فتجد العلاقات بدأت تحطم، العلوم بدأت تواكل.
1: بدأنا بالتوازن ووصلنا للالتزام، وكلاهما يعني في كنا نتكلم عن شأن العالم وطالب العلم في بيته ومع أسرته، لكن يتوسع يعني الأمر إلى موضوع استغلال الوقت بطريقة سلبية مع السوشيال ميديا، فده بيوصله في النهاية أنه يجوع على حق أولاده ويجوع على حق زوجته. حضرتك ضربت مثال كمان بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعني يعطي لزوجاته من الوقت بالطريقة التي يجعلهم فيها سعداء، ويكون بيت وارث النبوة أسعد البيوت إن شاء الله تعالى. الآن هناك مجموعة أسئلة مباشرة إن شاء الله حتى يعني نفيد من علم حضرتك شيخنا. أول شيء، هل أصبح بعض طلبة العلم والعلماء عبئا على الأمة بسبب غياب التخطيط؟
0: نعم، عبء على الأمة فيما ينتجون. مثلا إذا لما يغيب الأولويات يعني غياب التخطيط، فتجد العالم وطالب العلم مشغول بقضايا هو تحمله الأمة فيهم، يعني ليس هموم الأمة هي الأولوية بالنسبة له، همومها الشخصية أو همومها العلمية أحيانا.
1: نعم.
0: يعني يخرج يخطب الجمعة تمام، لا يفكر قبل خروجه للجمعة، وقد هي أتاه كل الظروف أن يتكلم فيما تحتاجه الأمة. هو مشغول بقضية علمية مش يشغل بها الأمة، وهي قضية ليس لها وجود. عبئا في في في في في الاهتمامات، لما نجد أن الأمة اليوم تحاصر وتضرب وتحارب في الإلحاد والشبهات وضرب أصول الاستنباط والاستدلال بالكتاب، تضرب في قرآنها وفي سنة نبيها وفي أئمتها وفي علمائها وفي، هو عايش صراع كان ينبغي له أن يحسن إدارته. فتجد غلاة الأشاعرة مثلا في زمان في معركة مع غلاة الحنابلة في مسائل الأمة ما هي معنية بها، ولا الجانب العقدي في الأمة يمضي وراءه. غلاة التمذهب الفقهي مع غلاة عدم التمذهب تجدهم شغلين الأمة بمعارك ومليئة صفحات، وكان ينبغي أن نحسن إدارة هذا الخلاف. غلاة التصوف واللي واصل في تصوف المنحرف وليس التصوف الصحيح مع من تجدهم يتناقشوا في قضايا، كان ينبغي أن نحسن إدارة هذا الخلاف. هؤلاء في الحقيقة واحد يشغل الأمة بمسألة ليس لها أثر في واقع الناس، هذا عبء.
1: كثرة مشايخ قلة مشاريع.
0: إذا وجد علماء خريجين مشايخ ما عندهمش مشاريع فالمنتج ضعيف أصلا. الأمة محتاجة إلى ناس يحملوا مشاريع هذه الأمة.
1: يعني ربما أكبر مشكلة الآن من وجهة نظر شيخنا في موضوع تخطيط العالم لحياته، تخطيط العالم وطالب العلم لحياته وأن يمتلك رؤية يسعى إليه. أما يعني كثرة الحركة والبذل كأنه يتحرك في مكانه، يعني يجمع ويدقق ويعني مسائل فقهية ومسائل علمية ثم تجده يخرج بكل هذا إلى الناس بلا شيء.
0: في الأخير هو مشروع إصلاح، مشروع نشر للعلم، مشروع الناس يحتاجون إليه إذا لمت بهم المصائب والنوازل والفتاوى، وكتجدوه مواكب لما هم عندهم، يعطيهم ما فعلا يعيش يوم بيوم حسب الموقع اللي هو فيه وحسب المنصب اللي هو فيه وحسب المؤسسة اللي هو فيها، ليعطي يوم بيوم ويعيش قضايا أمة ويعيش ويحيي في الأمة مشاريع تنهض بها وتعود بها إلى سابق عهدها. أما شخص يحاول أن يأخذ الأمة في جزئيات هي جزئيات علمية وقد تكون مهمة لأهل التخصص لكن ليست لعامة المسلمين فيأخذهم بها وتجد الأمة اليوم، يعني أخي بالله أنا أكون معك صادق، الفترة الماضية كلها في مشكلة في الصراع حول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أنا مش قادر نتخيل إيش المعركة المهومة هذه. الرجل طرح علم، نناقشه بعلم ونرد عليه بعلم، ونقبل منه بعلم ونرد عليه بعلم، ونفند ما عنده بعلم أو نقبل ما عنده بعلم، لكن أن نأخذ شخصنة الموضوع وكان رجل حي فيما بيننا
1: يود بقى
0: ونبتوا في مشاكل وعالم والسوشيال ميديا مشغولة هذا الكلام، أو شخص مثلا زي الإمام النووي والله غيره من ويأتي شخص يعني يريد أن يرجعنا إلى أن يضعه هو في محور الصراع اليوم ويتكلم عن هذا الإمام وعنده وعند هذا النوع هذا النمط، تشعر أنه ليس له علاقة بمشروع علمي. مشروع علمي يجعلك تنتقد تدقق تنصح تقول أن هذا الإنسان هذه المسألة تجتهد فيها قد أخطأ هنا تبين الأدلة، لكن لا تنشغل بما هو بشخصنة الموضوعات وتجد عد ألفاظ وتصنع تيارات وتصنع توجهات. يعني في الحقيقة إكمالا لهذا الموضوع، الأمة عاشت من قبل في خلافات موجودة مدارس سواء في باب الإيمان أو في باب الإسلام أو في باب الإحسان، فكان دائما موجود خلاف، كان أشعري المعتزلي بعد خلاف الأشعري الحنبلي، كان خلاف بين الفقهاء والظاهرية مدرسة الفقهاء ومدرسة الظاهرية، خلاف بين يعني التصوف السني الملتزم بأحكام الفقه التصوف الذي فيه وبين غلاة دعاوى مدعين التصوف كابن العربي وغيره والحلاج، كان هذا موجود، كانت فيه قدرة على إدارة هذا الأمر وكان فيه وحدة موجودة. اليوم هذا الاستقطاب بالحاد الذي صنعه من لا مشروع له، إلا أحيانا قد يكون المشروع ناتج عن شخص يخطط يريد لك أن تخوض في هذه المسائل، فأصبحنا اهتزت القاعدة المشترك الكبير، فأصبحت عندما ندعو إلى ضرورة وجود حوار ووجود مشتركات وتقليل دائرة الخلاف في الموضوع الإيماني مثلا فيما يتعلق بالخلاف بين الأشاعرة والحنابلة والماترودية، ويمكن أن نجعل هذه الدوائر الثلاثة في المشترك أن تكون كلها تمثل مدارس أهل السنة والجماعة وتبقى لكل مدرسة عندها بعض الاجتهادات تؤخذ وترد وتناقش، والمنتج الفقهي اليوم بين المنتج الظاهري الجديد الذي يزعم بين قوسين عدم المذهبية وبين المدرسة الفقهية وكذلك في باب التصوف نطالب بالتصوف اللي مبني أساسا على يعني أحكام

0: يعني أدلة صحيحة وأحكام فقهية ضابطة له، وهو تصوف منضبط بالأداء الفقهي، حقيقة منضبطة بالشريعة كما يقول العلماء، تبقى في قاعدة مشتركة. هذه القاعدة المشتركة اليوم نظرا لعدم وجود مشاريع عند كثير منها من مشروع هذه النار لأهل السنة والجماعة يريد أن ينضم، فيقول لك شوف إذا لم تكن مذهبي فأنت لست من أهل السنة والجماعة، إذا لم تكن أشعري محض فأنت لست من أهل السنة والجماعة، إذا لم تكن حنبلي محض فأنت لست من أهل السنة والجماعة، إذا لم تكن صوفي فأنت لست من أهل السنة والجماعة، إذا لم تكن عدو الأول للصوفي فأنت لست من أهل السنة والجماعة. هذه الاستقطابات الحادة نتجت عن غياب مشروع لهؤلاء ووجود مشاريع تريد أن تفتت، فدخلوا أصبحوا جزء من منظومة هذه المشاريع. والدعوة العامة أن نعيد ترتيب مشاريعنا ونعيد أن نجلس على طاولة الحوار فيما بيننا، نعرف المشروع الأعظم، مشروع الحضاري النهضوي، المشروع العلمي الإيماني الإسلامي الإحساني لأهل السنة والجماعة، وكيف نحافظ على هذا المشروع على وفق ما عاش عليه أجيال من 1400 سنة عاشت على هذا على هذه الناظمة الكبرى لأهل السنة والجماعة.
1: نعم، القاعدة اللي بتقول إذا لم تكن لك مشروع فستكون جزء من مشروعات الآخرين،
0: هذه ما أردتش أن أقول لكن أنت عبرت
1: عنها، تعلمنا منك يا شيخنا. شيخنا في يعني ختام هذه الحلقة التي لا أريد لها أن تنتهي، ووعد منك أن تجعلني دائما قريب منك شيخنا إن شاء الله في قادم الأيام حتى نتعلم من هذا العلم ونفيد منه إن شاء الله، وربما يكون هناك إن شاء الله مشروعات لحلقات وبودكاست قادم. كيف أفرق ونفرق بين العالم الذي يمتلك مشروع ورسالة حقيقية وطالب العلم الذي حتى وإن كان في بداية الطلب يمتلك مشروعا ويؤمل منه أن يكون صاحب رسالة ومرجع فيما يقدم، وبين من يقدم نشاطات علمية ويبذل جهدا كما قلت أنت في خلال الحلقة، يعني أسمع ضجيجا ولا أرى طحينا، يعني لا أجد منه عائدا ولا أثرا، كثرة مشايخ وقلة مشاريع. كيف أفرق أو كيف أستطيع أن أضع معايير واضحة للتفريق بين الشخصين، أو أنا في نفسي أستطيع أن أقول في نفسي بعد هذه الحلقة أنا لست صاحب المشروع، أنا مع كلام شيخنا هذا ومع وجود الخطة ورؤية كذا أنا لست صاحب مشروع وأحتاج أن أبذل جهدا وعندي فجوة، أو أنا صاحب مشروع لكن ينقصني بعض النقاط لأكتمل. كيف نفرق في نقاط شيخنا الحبيب؟
0: هو التفريق يتم عبر معرفة الفجوة ما بين مرحلة وأخرى.
1: نعم،
0: بمعنى آخر إذا كان طالب العلم عندما بدأ في الطلب استشار أهل العلم وجلس معهم ولا يستشيرهم فقط في الخطة العلمية، إنما يستشيرهم في الخطة الشخصية ويستعين ببعض فوائدهم ويسألهم أسئلة، ما الذي تمنوه لو كانوا في وقته، هو ما الذي أحسنوه، ما الذي استفادوا منه، فيكون خطة لو أنجز منها 70% 80% 60% في العام فهو قد أنجز شيئا كبيرا. من هذه النقطة وهو يسير يبقى عندنا الأثر، الأثر يشعر هو بأثر علمي، والأثر العلمي الذي يشعر به طالب العلم هو كطالب علم يشعر بأنه كلما ازداد علما ازداد اتساعا في فهم طبيعة الدين وفي فهم خلاف الأمة وفي إعذار العلماء وفي الشفقة على هذه الأمة وفي الحرص على العمل بما يعني يخدم هذه الأمة، فهذا مؤشر من مؤشرات النجاح. ثم المؤشر الآخر أن المراحل التي جعلها هو لنفسه أن نقيس، ففي مراحل التأسيس الأولي يشعر بأنه متمكن وحاوي لعلوم الآلة ولبعض علوم الغايات، علوم الآلة مثل اللغة ولا الأصول والمنطق ومصطلح الحديث وعلوم القرآن المقدمات الأساسية، ويشعر أنه بدأ ينتقل هو إلى حالة من التفهم لهذا الباب. مؤشر من مؤشرات النجاح أنه علاقاته بأخوانه العلماء بالمؤسسات العلمائية تزداد نضجا يوما بعد يوم وتفهما يوما بعد يوم، وحرصه على أن يكون دائما ممن يتعاون يتشارك سواء كان عضوا في مؤسسة علمائية أو خارجها، لكن هذا الحرص يشعر أن هذا علامة على حالة من النضج. من المؤشرات هو أنه يكون على قدر كبير من المسؤولية تجاه تحديات الأمة، هذه التحديات لا تولد لديه إحباط ولا تولد لديه يأس ولا تولد لديه نفرة ولا تولد لديه حالة من الاكتئاب، بالعكس هو يعلم من طبيعة هذه الحياة هذا الصراع بين الحق والباطل وهذا الصراع بين النور والظلام.

0: الأطماع، وهذا الصراع بين حملة الحق وحملة الباطل، هذا كله يعني منتج. الأمر الأخير هو أن يشعر باقترابه لمرحلة يقدم فيها منتج علمي يفيد هذه الأمة، منتج معين في التخصص الأول. وين فقه الأقليات؟ كيف أقيس نجاحه؟ أولا عنده خطة موجودة، وين يعرف تكوين الشخصي له، وعنده مرحلية يمكن قياسها، فهو درس المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة. اتسعت معارفه فتفهم مع إخوانه من طلبة العلم في أوروبا، وبدأ يتواصل يفهم المدارس العلمية الموجودة في أوروبا، وحاول يتعمق في الواقع الأوروبي. بعد ذلك استفاد من كل المنجزات الموجودة عبر المجلس الأوروبي لإفتاء البحوث أو كتب كتبت في هذا الباب، ويشعر أنه اقترب بعد 10 سنوات أو بعد كذا أنه بدأت لديه تتضح الرؤية لديه أن ينتج منتجا يخدم الوجود الإسلامي، أقليات المسلمة في داخل الساحة الأوروبية. فيجد نفسه بعد 10 سنوات ليس هو كما كان سابقا. هذا الفارق، لا في العلم، لا في مواقف، لا في الاهتمامات، لا في يعني أختم لك بشيء وقد يكون هو الخاتمة. أنا في ظني أن هناك سبع معايير يمكن للإنسان يقيس بها تطوره في المجال العلمي لهو، ويمكن أن تعرف فيها تطور الطرف الآخر. الجهاز المفاهيمي لطالب العلم يكون واضح عميق، فهو لا يتكلم كلام سطحي، هو واضح، يتكلم على الإيمان بجهازه المفاهيمي، واضح الفقه بجهازه المفاهيمي، واضح السلوك، واضح لديه الإحسان، هويته العلمية واضحة، له هوية واضحة، ماذا يريد أن يكون؟ كما قلنا هوية بالضبط، أنا أريد أن أكون فقيها، أريد أن أكون مفسرا محدثا وهكذا. القيم التي تحكمه واضحة وعميقة، تجد لديه قيم العلماء، مش قيم طلبة العلم الشرعي، ليست قيم الناس العامة، بل هي أرقى المواقف، تجد موقفه تنضج يوم بعد يوم، لا يستعجل في أي موقف، يتبطأ، يستأنس بمواقف العلماء الكبار، بمؤفر المؤسسات الكبيرة، يعلم بأن هذه المؤسسة المجلس الأوروبي إذا أصدر موقفا هو ليس موقف شباب مستعجل ولا موقف مراهقة عمري، بالعكس هذا موقف ثلة من العلماء، يتمهل في إصدار المواقف. الاهتمامات، تجد اهتماماته يعني
1: عالية،
0: يعني تتسع وعالية جدا. المرجعية دائما واضحة لديه، مرجعية العلمية بناها، يعرف كيف يبني الحكم الفقهي، ويعرف كيف يبني الرأي الفقهي، ويعرف كيف يبني يعني هذا الأمر. العلاقات وضبطها، هو تجد إنسان فعلا حيث محل، حلت معه الخير، حل معه البركة، حل معه العلم، حل معه النفع. فهذا إنسان يمكن أن أقول بأنه فعلا صاحب مشروع ومثمر وله أثر، وبإذن الله دائرة الانتفاع به تتسع في هذه الدنيا على قدر ما يبذل في كل هذه المجالات. جزاك الله.
1: صدقا شيخنا كان عندي أسئلة كثير جدا غير ما سألت، لكن يعني إجابات حضرتك كان كثير جدا وافية، تستطيع أن أنت نجيب على سؤالين أو ثلاثة في إجابة واحدة، ما شاء الله تبارك الله، فضلا عن بقى الحلم والتمني والرجاء ونجعله هدفا بأن نلتقي مرات أخرى إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا الشيخ سالم الشيخي على ما قدمت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العلم وأن يصل إن شاء الله لعموم المسلمين والعموم العلماء وطلبة العلم في العالم الإسلامي والعربي الإسلامي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
0: جزاك الله خير وبارك الله فيكم، وأنا شاكر لك على هذه الاستضافة، وأتمنى لك المزيد إن شاء الله من العطاء النفع. صلى الله يجعله يعني هذا البودكاست مما ينفع الله به الناس علما وحالا وتوجيها بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيكم شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن. في هوا
1: نوافذ على الدرب.
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية.

0: والتربوية، نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
1: زينب رمضان
0: عبر راديو السرايا،
1: عبر راديو السرايا
0: 99.3 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. هناك حكايات لا تروى للترفيه، بل تقال لأن الصمت عنها جريمة. اليوم نفتح نافذة على قصة ليست غريبة لكنها مؤلمة حد الاعتياد. قصة فتاة لم تهزم في الخارج فقط، بل خذلها الداخل وأقرب الناس إليها. حقيقة أن برنامج نوافذ على الدرب هو برنامج توجيهي وإرشادي وتوعوي نفسي وأسري وتربوي. هذه القصة تحمل في طياتها جزءاً تربوياً وهو الجزء الأكبر، وجزءاً نفسياً مما من تأثير التربية على النفس البشرية، وأيضاً جزء يحمل معاناة أثرت على الأخلاقيات وعلى سلوكيات وخاصة فتياتنا. هتناول اليوم عناوين المحتوى، وهو زواج القهر لا ينقذ بل يغرق، والعناد حين يتحول إلى قرار مصيري، وحين يصبح بيت الزوج ساحة أذى لا ساحة سعادة، صمت الأهل هل هو حماية أم تخلي، بين نارين بيت الزوج وبيت الأهل، ومتى يكون الطلاق نجاة لا فشل.

هذه القصة حقيقة جاءتني من إحدى المدن اتصلت بي، والغريب في هذه القصة أن فيها أشياء لم أكن أعتقد أنها موجودة داخل بلادنا وثقافتنا كمجتمع ليبي ومجتمع عربي ومسلم، أن تجد مثل هذه هذا الفعل أو هذا الأسلوب أو هذه الحادثة تحديدا، ألا وهي الزواج العرفي. نحن دائما نتكلم عن الزواج العرفي، نسمع عنه في مصر يحدث أكثر، ولكن في ليبيا لا، هذه كانت أول مرة أسمع هذه القصة. فتاة في عمر كان من المفترض أن تعيش في أحلامها بهدوء، لكنها كانت تعيش ضغطا داخل بيتها مع والدها وأمها. لما سألتها هل اللي في البيت بوك وأمك أم زوجة أب أم زوج أم، قسوة، فقالت لي لا، هم أبويا وأمي. البنت اضطروا أن هم يزوجوها من شخص تقدم إليها عريس، ليست على علاقة طبعا، ولكن زواج صالونات زي ما يقولوا عن طريق الدلالة، في حد دل عليها وجاء تقدم لها شاب مواليد 2000، والبنت عمرها مواليد 2009، يعني عمرها في زواجها لما تجوزت كان عمرها 16 سنة، يعني قاصر. حتى ولو هناك وعي تعلم عند بعض البنات الآن، عندهم صحوة وعندهم معرفة، ولكن تظل قاصرة وتظل هناك أشياء كثيرة لا تعرفها عن معنى الحياة الزوجية. طبعا لما سألتها ليش أنت وافقتي على الزواج، قالت أهلي رفضوا ولكني أنا صممت على هذا الزواج رغم أن عمرها 16 سنة. يعني 16 سنة كيف ممكن تفرض رأيها على والديها في الزواج؟ هذه قصة فيها رسائل للفتيات ورسالة للأهل ورسالة لزوج الأهل. على العموم، فقالت أني أنا من صعوبة الأم وصعوبة الأب والتربية الشديدة والتربية الصعبة داخل البيت، اضطرت الفتاة أن هي تقبل بهذا الزوج بالرغم أن هي لم يسبق لها معرفته ولا تعرف عنه أي شيء غير أن حالته ميسورة. طبعا أنا في الأول ما كنتش نعرف أن حالته ميسورة، بعدين هي تكلمت أنه حالته كويسة، حالة مش حالته هو، طبعا حالة الأب، لأنه هو لازال طفل في بيت أهله. طبعا سبب اتصالها بي أن هي أقدمت على الانتحار، طبعا هي سمعت عني أو في حد تواصل معها، قال لها تواصلي مع الأستاذة وهي ممكن تجد لك حل. سبحان الله، تصادفت قصتها مع قصة الفتاة المنتحرة في القاهرة أو في الأسكندرية عفوا، اللي انتحرت من آخر دور. فهي قالت لي أنا انتحرت ونجاني الله عز وجل، ومش انتحرت بس، وأيضا حاولت الهروب. طبعا البنت شفتها أنا عن طريق تبادل الصور وكذا، شفتها قلت لها بعتي لي صورتك، البنت في غاية الجمال، يعني هذه لو تطلع للشارع وتهرب من بيت زوجها نتيجة الألم اللي هنحكي عليه، هذه ممكن تضيع وممكن يتم استغلالها من قبل ناس مش هيرحموها ومش هيستروا عليها، بل هيستخدموها كسلعة وكنوع جيد ممكن يباع ويشترى فيه. قالت لي أنا لما تجوزت ولديها طفل، لها سنة ونص متجوزة ولديها طفل صغير في عمر 6 أشهر. قالت لي أنا وصلت مرحلة اليأس، ما عنديش أم نحكي معها ولا عندي أب نحكي معه. ولما قلت لها ليش ما حاولتيش أنك أنت ترجعي لبيت أهلك بسبب اللي هنحكي، قالت لي لما طلبت منهم أني نرجع هلها في مكان تاني، ما تقدرش، صعب بالسيارة، مسافة بعيدة شوية، زي ما يقول مسافة 700-800 كيلو أو 1000 كيلو بينها وبين أهلها، فهي تضطر تركب طائرة. فتم مسكها في المطار وجدوها مضروبة وهي لابسة خمار، ولكن وجدوها مضروبة ورفعوا عنها الخمار وشافوا وجهها بيتأكدوا أن هي صغيرة في المطار تبي تسافر وانت ماشية مش معروف. فلما سألوها أنت متجوزة، قالت لا مش متجوزة، لأن في حالة أن في الحالتين هم هيمسكوها، لكن هي أنكرت أن هي متجوزة بسبب لأن الزواج عرفي وليس موثق في المحكمة، وهذا أمر غير مصرح به في بلادنا. فاحتجزوها وجاء بعدين كلمت، قالت لهم أن عندي زوج، وجاء الزوج بيستلمها، وتم حبسها هي وزوجها لمدة 7 أيام في السجن للتحقيق والتأكيد أن زوجها، وبنوعا ما أو بطريقة ما تم حل القضية وإرجاعها إلى البيت. طبعا رجعت لبيت من؟ لبيت الزوج. لو سألنا ما هي أسباب هروبها
أولا أسباب زواجها، ثم أسباب هروبها، وأسباب اللي خلاها تتواصل معايا. أسباب زواجها هو عدم تفهم الأم والأب لابنتهم، وهذا اللي دائما أنا أتكلم عنه. بعض الناس تنتقد، تقول لك يطلعوا بعض الناس يقولوا التربية الحديثة، نحن تربينا بالضرب وكنا نتهزبوا، عدم المؤاخذة طبعا مع احترامي للجميع، نتهزبوا وننضربوا، وكنا يعني ما كناش نتنفسوا معهن، وعشنا وتربينا وأمورنا تمام. صحيح، ولكن ما تنساش أنت وياه اللي تربيته في هذه المرحلة، رغم أنك تربيت. أولا التربية الصارمة كانت في زمن غير زمننا الآن، ربما كانت تتماشى، ولا أنها كانت غير صحيحة، ولكنها كانت تتماشى مع الزمن. كانوا أولياء أمورنا زمان يحبونا، لكن ما عندهمش القدرة أو ثقافة التعبير عن هذا الحب إلا ما رحم ربي. فكانت ما فيش يعني عيب واحد يقول ولد أنا نحبك، ولا البنت أنا نحبك، ولا الأبناء خطرهم، تصدقوا إن خطرهم في وحدين يقولوا لي إن خطرنا كانوا نقولوا لبونا وأمنا نحن نحبوكم، لكن ما كناش نقولوها لأن عندنا عار عيب. ذلك في زمني أنا وما قبل زمني، يعني بكثير ممكن في زمننا نوعا ما يعني نقدر نقوله. فالأب والأم تربوا في التربية صارمة، فأسقطوا تلك الشخصية وتلك التربية على أولادهم، وهذه في هذه جريمة. يعني ما تربيت عليه أنا ما ربيش عليه ابني، لأن زمن ابني غير زمني، والوضع الراهن والبيئة اللي فيها أولادنا الآن غير البيئة السابقة. فالبنت نتيجة صعوبة الأم وعدم تفهم الأم لبنتها، ومفروض الأم هي أقرب إنسانة لبنتها وتتفهم البنت وتعرف احتياجاتها وتأخذها في حضنها. بنية تقرأ في تاني إعدادي، يعني صغيرة جدا، يعني عندها أحلام إنها تكمل دراستها، وعندها أحلام إن هي تواصل مسيرتها زيها زي البنات، وتعيش المرحلة العمرية اللي هي عايشة فيها من أجل إن هي تواكب وقتها وعصرها وزمانها وصحباتها والمناخ اللي هو خاص بالبنات. فهي لم تعش هذه اللحظات. فقالت لي من صعوبة أبوي وأمي، وأمها طبعا اللي يقولها أبوها ماشي، واللي يقولها أمها ماشي عند أبوها، يعني هم اثنين سامحني نفس ما قالت البنت، يعني نحس أن أبوي وأمي زي العصابة، ظالمين وجاحدين. والكارثة الأعظم أن مش هي بس اللي تجوزت في هذا العمر، ومش هي بس اللي هربت من بيت أهلها بهروب، يعني هروب شرعي خلينا نقوله، يعني هربت بالزواج، يعني مش هربت سيبت البيت، ولكن وافقت أنها تتجوز في عمر صغير. مش هي فقط، حتى أختها تجوزت، وكل واحدة ساكنة بعيد مسافة 1000 كيلو 1700 كيلو. أنت شوف يعني من قوة الألم النفسي والتربية الغير صحيحة والغير سليمة والتربية الشديدة اللي فيها عنف الأسري، واللي فيها الألم النفسي، واللي فيها الضرب والإهانة وعدم تقدير أولادنا وبناتنا، اضطروا البنتين الأخوات أنهم يتجوزوا كل واحدة في مدينة تبعد عن المدينة الثانية بحوالي، بالنسبة للبنات تبعد حوالي 2000 كيلو بعد على بعضهن يعني. وبالنسبة للأسرة لا، يعني بالنسبة للبنتين الأسرة في المنطقة الوسط 1000 كيلو 1000 كيلو، يعني مسافة كبيرة جدا. ليش؟ المهم نفتكوا من أبونا ومن أمنا ومن الضغط والتربية غير صحيحة والعقد النفسية والمشاكل اللي تحصل ما بين بويا وأمي، والعنف الأسري والضغط الأسري على البنات في عمر الزهور، مازالا حدث ومازالوا أطفال. فاضطرينا نتيجة هذا الألم، نتيجة هذه الشدة وهذا الألم النفسي اللي تعرضنا إليه من بونا وأمنا، أن نحن نوافقوا على أول عريس يتقدم لنا. وبالفعل وافقوا البنات وتزوجوا. تخيلوا أن البنت طبعا اللي تواصلت معايا وهي تتكلم فيها وهي بالعبرة، يعني تقول لي أنا حولت الانتحار وما كتب ليش الله الموت، قلت لها لعله خير، وطالما أنت تواصلتي مع أحد الأشخاص وهو وصلك لي يبقى معناها هنكون خصائيتك، وهنكون بمثابة الأم لترشدك شن تديري وشن كيف تتصرفي. تقولي أنا مش عارفة أن أتصرف في حياتي.

طبعا قلت لها لا هنكون أنا معك لحظة بلحظة، وهنكون كوني مستشارة، هنكون لك مستشارة في كل تصرفاتك. وبالفعل هي فرحت طبعا، وهذا نهديتها طبعا شوية، لأن قلت لها أهم حاجة أنك تسمعي كلامي وتنفذي كل الأوامر اللي نقولها لك اللي هي في صالحك وفي صالح بيتك وزوجك وطفلك. قالت لي نعم تمام، وأصبحت تتواصل معايا وحكت لي هذا بالنسبة للألم أو السبب اللي خلاها تتجوز وتهرب من بيت أهلها نتيجة قسوة الأم وقسوة الأب وعدم استماع لرأي أبنائهم واحتياجاتهم. فاضطروا البنات طبعا، ما نهزوش على بناتنا وأولادنا في هذه الأعمار، هم أقرب وهم في أمس الحاجة إلى العاطفة الأسرية وإلى الانتماء الأسري وإلى الاحتواء الأسري. الأسرة هي الملاذ للإنسان، إذا فقد الإنسان أمنه واستقراره النفسي والمعنوي في أسرته مش هيلقى خارج البيت إطلاقا، لأن خارج البيت ملوث، نحن ما نعرفش الناس، ثقافات مختلفة، أساليب مختلفة. ربما الآن وانتوا عارفين نحن في زمن مخيف نوعا ما، في كثير من المشكلات وكثير من الناس اللي ممكن يبيعوا بنات لناس، وانتوا عارفين القصص اللي تحصل، جرائم القتل، جرائم المخدرات، وجرائم الزنا، وجرائم الاستراحات، وانتوا عارفين المواضيع زي هذه. لما يلقوا بنية صغيرة في العمر هذا ومش لاقي أسرة تحتويها، وتهرب من بيت أهلها أو بيت زوجها لأنه مش عارفة كيف ترجع لأهلها، فبالتالي بتكون عرضة لبعض العصابات وبعض الناس أو المجرمين اللي ممكن يستخدموها كوسيلة في عمليات غير أخلاقية. احكي لي بنتي، هذه جانب الأسرة بتاعها هي الآن، شو اللي خلاك تهربي من بيت الزوج أو تفكري في الانتحار؟ طبعاً لما يكون الزوج مسلوب الإرادة وعمره مواليد 2001، يعني مازال يعني يتقاضى في مصروفه من أبوه، مازال ما استقرش وحتى هو مش مكمل تعليمه. أنا مش عارفة أنا شنو اللي حبب العائلات في زواج الأطفال هذا، ما فهمتش أنا يعني. حتى ولو هم عندهم نوع من الوعي ولكن ما عندهمش القدرة على المسؤولية، الزواج مسؤولية، مش غير نفرح بولدي نلبس البدلة ولا بنتي لبسها الفستان الأبيض ونفرح بها فقط، إنما هذه حياة مؤسسة تحتاج إلى وعي وإلى نضج وإلى إرشاد وإلى توجيه وإلى معرفة وإلى وسعة بال وإلى حكمة وإلى عقل وتعقل، وتحتاج معرفة كبيرة جدا من جميع النواحي في علاقتها مع نفسها، مع زوجها، مع أهل زوجها، مع الطفل اللي بيجي، مع حياتها بالكامل. لابد يكون لدى البنات هذا الوعي، مهما كان لديهم معرفة أن زواج في علاقة زوجية وعلاقة شرعية هي وزوجها والأمور زي هذه، هذه أمور يعني غريزية تحصل حتى يعني في كل الأعمار، ولكن الزواج مش مخصوص لهذا الجانب فقط وإنما حياة متكاملة. فقالت لي أنا جيت للبيت وجلست مع العيلة، قالت لي طبعا يربوا فيها هي والعيل والشاب اللي هي متجوزته، تخيلوا إن تقعد راقدة زي طفلة لما تكون مقيلة ولا راقدة، يجي أب الزوج يمسكها مع شعرها ويعطيها طريحة، قالت لي شعري يقطع في بيديه. وبطب أم زوجك شنو موقفها؟ قلت تتفرج وتقول له زيد ربيها، زيد أكتر بحمواتك وأهل وأخوات زوجك، يعني هنا حمواتك. قالت لي كل وحدة زي ما تقول وحدة تسرق حاجة وتتهمها، حركات عيال يعني، ما زالوا أطفال في البيت يعني. فيجي أب الزوج يضربها يقول أسدك نوم نودي كنسي، وتقولي من الصبح من أول ما نحل عيوني نزل لوط عند أهل زوجي، عزائم، هم بيتهم كبير دائما عزائم، قاتي عزائم وناس يجوهم من الصبح لليل، وأنا من تنظيف الحمامات لضم البيت للطبخ للنفخ للغسل للتنظيف لكذا، نوصل بيتي وأنا في يعني في في في خلاص في حالة إرهاق. وبعد هذا كله يلقوا أي حاجة خاربة أو حاجة غريبة في البيت يقولي أنت، لا المضحك المبكي أنهم يتهموها أنها ممكن تسحرهم، هي ما تطلعش من البيت أصلاً، قاعدة تحت العصا معاكم، يعني كيف ممكن تطلع وكيف ممكن تتصرف هذه التصرفات. فتقول لي أب الزوج يضربها ضرب، قالت يعني ضرب مبرح، تقول لي أنا ندمانة على هذا الزواج،
وأم زوجها بدل ما تساعدها كانت تمسكها وتضربها وزوج يتفرج وما يقدرش يتصرف أي تصرف، لأن في نظر أهلها هو مازال شاب صغير، مازال تحت رعاية أبوه، فإذا ممكن يضربوه يضربوها حتى هي. هذه المشكلات اللي ممكن تحصل في كثير من العائلات بصمت وبدون ما يعلم عليها أي إنسان. هذا كثير ما يحدث، وزي ما حكيت لكم القصة لم تكن هي فقط وإنما أيضا أختها. قلت لها فكرتي أنك أنت تتواصلي مع أختك يعني وأمك؟ قالت لي ما قدرش نكلم ماما لأن أمي تقول لي أنت اخترتي أنت تحملي وأنت تقعدي في البيت وهنا ما تفكريش أنك أنت تجينا. طبعا البنت من كثر الضغوطات أهلها صار عندها العناد زي ما قلت لكم، صار عندها سلوك العناد، كانت وسيلتها الوحيدة أنها تهرب. للأسف هربت من شدة إلى شدة أكبر من الشدة الأولى، وخشت في ضيق أعظم من الضيق الأول. لما سألتها أن أبوها أمها ممنوع ترجعي، ولو رجعتي هيصير فيك أيامات عذاب ما كانش يخطر على بالك، يرهبوا في بنتهم، يخوفوا فيها بشيء ما تفكرش إن هي ترجع لهم. لما سألتها عن أختها قالت لي أختي أصلاً لما دويت معها خوفتني أكتر، قالت لي أنا مرة حرجت عند أهلي داروا فيها أيامات وقعدوا يضربوا فيها أنا وصغاري. اضطرت إن هي تتأسف لزوجها وترجع وتتحمل عذاب زوجها في المنطقة البعيدة النائية اللي ما فيهاش لا صديق ولا قريب ولا أي إنسان ممكن تلجأ له. هذا كله بسبب العنف الأسري داخل الأسرة. هذه قصة اللي جتني وما خفية كان أعظم. طبعا القصة زوج غير مناسب وبيئة قاسية وأب زوج ما يعرفش الرحمة، ما يعرفش من الرجولة إلا العنف في زوجة ابنة. يعني أول مرة نعرف أن أب الزوج ممكن يضرب بنت زوجة ابنه بهذا الشكل ويكسرها، ووصل أنه يعني زي ما تقول العين تورمت، الوجه الشوه، الإيدين تكسران، يعني وكأن البنت قاعدة في سجن مع جلادين، يعني يجلدوا فيها ويعذبوا فيها ويهينوا فيها ويعايروا فيها بشيئين، باستعجالها بالزواج ويعايروا فيها بعدم أسئلة الأهل عنها. طبعا اللي خلى أهل الزوج يطمعوا في تعذيب هذه البنت الصغيرة، نسأل الله أن يرحمها برحمته، عدم أسئلة سؤال الأهل عن بناتهم وعدم إظهار الحماية لبناتهم، وأنتم عارفين أن الأهل هم السند وهم العضد لأولادهم وهم السد المنيع لأي أشياء خارجية تأثر على أولادهم أو أي حد ممكن يؤذي أولادهم. حقيقة يعني أنا ممكن أكون مسالمة جدا مع كل الناس، إلا أنك توصل في ابني لا يمكن أكون مسالمة، هنكون زي يعني الوحش حقيقة. يعني أنا أستغرب لما نشوف أم وأب يرموا بناتهم لعائلات تتعرض بناتهم للإهانة والضرب والسب والشتم والإصابات المرضية، وممكن توصل حتى للإصابة أو للإعاقة، وأيضا ممكن توصل للبنات إلى عملية أو فكرة الانتحار. هذه كارثة بكل المقاييس. يعني أتساءل أنا يعني هل الناس ضم مسلمين؟ يعني هل يعرفوا حق الله؟ هل يعرفوا حق الله في تربية أولادهم وبناتهم؟ هل الناس اللي هي تجوزت ابنهم أهل الزوج هل هم يعني ما يعرفوش حدودهم مع الله؟ يعني أسئلة كثيرة حقيقة، يعني الواحد والله منحرج حتى أن يسألها، حتى ما نقول ضم مسلمين ممكن أن يساء فهمي، لكن يعني الإسلام أصبح اسم، ولا يعني زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يأتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. يبدو أننا وصلنا لهذا الزمان. يعني ما هكذا تعامل زوجة الابن بهذه الوحشية القاسية، عديمين الرحمة، عديمين الشفقة، ضرب
ما فيش طبعا بيتها ما تقعدش فيه، لازم تنزل لوطة ولازم تخدم، وحمواتها قاعدات كل واحدة راقدة في غرفتها وأمورهم تمام، هي وكأنها شغالة بعقد عرفي أخرى، مش حتى عقد زواج رسمي موثق في المحكمة، خدامة بعقد عرفي موجودة. والولد تخيلوا إن حتى علاقتها الخاصة مع زوجها ما تتمش إلا بأوامر من أهله، هو ممنوع إن هي تاكل شيء مميز، انتوا عارفين الرجال يعني لا يجيب لها حاجة لطيفة هكي، مزاروا شباب صغار ممنوع الكلام هذا يحدث، ولو حدا تأخذ عليه طليحة هو يأخذ عليها طليحة، يعني لم أرى مثل هذه القصة يعني حقيقة. بالمقابل هذه القصة هناك قصص مختلفة، تجد أن زوجة الابن دخلت عيلة وخربت العيلة وطرطشت العيلة، تجدها سوسة هيك خشت سوسة تخرب في العيلة من داخل، هذه حقيقة موجودة. ممكن بعض الناس اللي تسمعني هتأيد هذا الرأي، لأن الموضوع هذا سير عندهم في البيت، هذا أمر واقع حقيقة. قصص حقيقة هدفنا من هذه من عرض هذه القصص هو التوعية والتوجيه وإرشاد للأسر، وأيضا لابد أن يراعوا الجوانب النفسية، لأن كل هذه المشاكل تؤثر على الجانب النفسي، ولذلك نجد بعض الناس تعاني من القلق والتوتر والاكتئاب وتعاني من بعض الأمراض النفسية، وممكن تخش في صدمة، والصدمة ممكن تدخلها في متاهة تفقد حتى الذاكرة فيها، وهذا كثير ما يحدث. يعني بالأمس القريب يعني شفت واحدة يعني هربت عنها الخريطة، يعني خلاص أطلع في الشارع وتحكي مع الناس مسكينة، يعني نحن ليش وصلنا أولادنا وبناتنا أنهم يوصلوا إلى هذه الحالات النفسية وهذه الأمراض النفسية، وممكن يتعاطوا العلاج النفسي، ليش وصلناهم لهذه المرحلة؟ هذوما أمانة، يعني دائما نقول أن أولادنا امتداد لنا وهم أمانة في أعناقنا وهم هبة من الله عز وجل، لابد من المحافظة عليها، والمحافظة تبدأ من اختيار الزوجة المناسبة واختيار الزوج المناسب، القدوة والأم القدوة، مش الأم يعني المشكلة هي الكارثة.

يعني تقول لك انا من الجواس انا سعيده في بيت بويا، مش هنلقى نبي رجل زي ابويا في حنيته في حمايته في حبه. تخيل بنت تقول انا ما نعرفش حنيه ابويا ولا حنيه امي اطلاقا. يعني حتى لما نكتب مقاله يخشوا لي تعليقات خاصه تقولي انا اتمنى ان نحضن امي. تخيل واحد يتمنى يحضن امه، معقولة نحن وصلنا لدرجة أني أنا ما قدرش نحضن أمي لأن أمي قاسية، تقولي فكيني منك ودفي بعيد، وخاطري نشوف زي ما نشوف صاحباتي كيف يحكوا على أمهاتهم كيف يحكوا على أبهاتهم وكيف المعاملة الحلوة نشوفها وأنا محرومة. ولذلك نأخذ بالنا من أولادنا ومن بناتنا من الأمانة اللي أودعها الله عز وجل لينا وعطاها لنا، بينما في ناس تانية يتمنوا عيل يعني أو بنت يتمنوا أن يكون عندهم طفل حتى ولو واحد، يتمنوا يناديهم باللفظ الغريزي الأب والأم، يتمنوا يسمعوا كلمة ماما أو يسمع كلمة بابا. وأنت أنعم عليك الله بهبة بعطاء خاص وعطاك ذرية تعذبها هذا العذاب، والله إنكم محاسبون أمام الله عز وجل يوم القيامة. يعني ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله إن هذه الآية مرعبة لو دقق فيها كل الناس في جميع المعاملات والعلاقات. أي شيء يؤذي الإنسان الله يحب عبده، يحب عبده ويزعل على عبده لما يشوفه حزين يزعل عليه. فبالتالي أنت كيف هانت عليك نفسك؟ يعني الرحمة اللي موجودة في قلوب الأمهات والآباء هي رحمة من الله عز وجل. إذا انتزع الله الرحمة من قلبك فأنت مش هتكون انتزعها لأنك لا تستحقها، لأنك مش هتكون أمين على هذه الأمانة. يعني كيف أنت أنت كيف تصلي أصلا؟ أنت كيف تصيم في رمضان وأنت أب قاسي؟ ليش القسوة؟ إذا كان أبوك رباك على هذه القسوة ما شنو ذنب أولادك؟ شنو الذنب اللي داروه أولادك مش أنت تجيبهم وتصب عليهم الجحيم الماضي بتاعك؟ أولادنا منهمش علاقة بماضينا، نحن ليش نعيدوا في نفس الشخصية نكرروها في حياتنا؟ يعني أنا أبويا عذبني وأبويا قهرني، نجيب أنا أولاد ونقهرهم زي ما قهرني أبويا وهم يجيبوا أولاد ويقهر. خلاص المجتمع هيك معاشي بيقعد مجتمع مش يقعد فوضى، بيقعد دريكولا نحن ولا شني. وين الأخلاق وين القيم؟ وين يعني لما يعني اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله حتى في التربية في الأولاد، مش قول أنا أبوهم وأنا مسؤول عنهم وأنا ربي زي ما نبي، لا مش زي ما تبي، زي ما أمرك الشرع، زي ما أمرك الدين، زي ما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، زي ما نشوفه في الأشياء المنطقية والعقلانية والصحيحة اللي تتوافق مع المجتمع ومع المبادئ والقيم والعادات والثقافة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. مش ثقافتك أنت، لا ما بيش ثقافتك، ثقافة جدك هذه ما تمشيش توا. التربية هي مش تربية، هو سجن مجلدين. يعني بدل ما يكون أب وأم كأنهم جلدين داخل سجن، وكأن هذه الفتاة جاءت بكارثة وهم لازم، هذا وقت يعني، بس من زمان كان أيام الجاهلية الوقت يحطون في التراب يدفنوها حية. لما أنت الوقت اختلف مع الزمان تختلف الوقت، أصبح الوقت بالطريقة النفسية والتعذيب والقهر والألم، أنك تدفن بنتك في أرضها تطمس شخصيتها تطمس حياتها تخليها تفكر تهرب مع شخص، تخليها تفكر تهرب مع أول جوز يتقدم إليها من غير ما تسأل عنه ولا تشوفها هل هو يستحق يكون زوج. قتل البنت لما نجوزها وهي ما زالت قاصر لا تعرف، يعني ممكن تعرف الجانب الغريزي زي ما قلنا ولكن ما تعرفش معنى المسؤولية الحقيقية، كيف تدافع عن نفسها لما تتأذى، كيف تحمي نفسها قبل ما تتأذى. يعني هذا كل إعداد لابد أن يكون الشاب والبنت يعدوا إعدادا جيدا في هذا الجانب. الحقيقة يعني بالأمس قريب كان عندي لقاء، أن الرسالة اللي نحب نوجهها أو دائما يسأل كان سؤال عن الجيل القديم والجيل الجديد. والحقيقة قلت لهم أني ممكن تستغربوا أني نقول لكم أنا مع الجيل الجديد، مع المواكبة مع التطور الذي يتماشى ويتوافق مع وجود الثوابت الأخلاقية والقيم والمبادئ والعادات والتقاليد التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية كما أمر الله عز وجل. أولادنا هم هم هم النسخة الثانية منا، هم امتداد لنا والنسخة الثانية. إذا كان أنت نسختك سيئة تجيب النسخة

الثانية تخليها سيئة بيحسنها، يقول لك فاقد الشيء لا يعطي، لا يعطي. الذي حرم من الحنان يعطي أكثر حنانا، والذي حرم من الود يكون أكثر ودا. الذي لا يعطي هو عنده خلل، عنده خلل نفسي يحتاج إلى علاج وجلسات نفسية. الإنسان اللي يصب غضبه ولا أبوي عصبي، عصبي يعني أولادك ما لهمش علاقة بظروفك الخاصة. افصل ما بين علاقاتك مع العمل ومع الشارع وعلاقتك في البيت مع أولادك. أولادك لهم خصوصية، لهم حياة خاصة، هم يستنوا فيك. تخيلوا الأطفال يستنوا يفرحوا لما أبوهم يرجع من العمل. في ناس ما تفرحش، في ناس أول ما يجيبوها تكرس، شيء يخش لدار، شيء يخش الحمام يسكر على روحها. ليش؟ خوفا من العفريت اللي داخل عليهم الباب. بويا جاء بويا جاء، يبدأ الكل في حالة خوف ورعب وحالة طوارئ في البيت وحالة رعب وخوف يعني رهيب. تخيل يقول لك ونحن ما نعرف، ما نقدروش، ما يقدروش ياكلوا قدام بوهم، ممنوع، وكأن في عداوة. ما قلت لكم زي السجن، هذا سجن، ما هيش أسرة ولا هي ولا هي بيئة أسرية صحيحة. هذه بيئة معاقة، بيئة مشوهة، بيئة تخلق ناس مشوهين، وبالتالي هم هيشوهوا أسرهم، فبالتالي بيصبح المجتمع في فوضى. لأن المجتمع أساسا بناء الأسر، المجتمع أساسا أسرة، والأسرة تولد أسرة، والأسر وهكذا مجموعة أسر فتولد عنها مجتمع. لما يكون مجتمع بهذه الأخلاق بهذه الكيفية، البنت ما حاجتين، لما أنت ما تحتويهاش مش حاجتين، ثلاث حاجات. لما أنت ما تحتويش بنتك شو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن بنتك يتهرب منك وتظل في الشوارع وتمشي طريق منحرف، أو زي ما قلت لكم أو تذكروا في الحلقة يتكلم فيها على البنت اللي تتواصل مع رجل أو شاب من خارج البلاد في بلد أوروبي قاعد موجود غادي ليبي، وتتواصل معه وعن طريق منظمات يبعتولها في فلوس بشي تلبس اللبس المخزي وتفتح الكاميرا ويبدأ يتفرجوا عليها ويبعث لها فلوس من الخارج. لما سألناها ليش شكي أو ليش عملتي هذا العمل، قالت بويا وأمي والله يعني مصداقة لهذا الحديث أيضا تواصلت معي من يومين، ترى شن صار، شن آخر الأخبار. قالت لي مازلنا نفس ما نحن، وأنا مازلت محتاجت لك. بويا وأمي مازل ما تغيروش، نفس العنف، مازلت تتواصلي مع الشاب. قالت لي مازلت أتواصل مع الشاب. ليش؟ الحرمان الأسري، الحرمان العاطفي الأسري والاحتواء الأسري هيك يخلي البنات يعملوا. هذا هو السبب اللي يخلي البنات يمشوا في هذا الانحراف، هذا أولا. والشدة أيضا إذا ما انحرفتش البنت بتخش في متاهة نفسية، نفس برضو قصة بنت جاتني هي وأمها، والبنت ما تتكلمش لها شهرين أو أكثر أو ثلاث شهور أعتقد ما تتكلمش نهائي، وخشت في حالة نفسية مرعبة وتاكل في ايديها، يعني تحاول تعض تنتش في نفسها، واصلة مرحلة خطيرة وتتخيل في أشياء لكن كلام ما تتكلمش. لما جابتها أمها ليا أنا نسأل فيها شن اسمك أمها، سألتها كم عمرك، قالت لي أمها طبعا اللي ترد عمرها كذا 22 سنة كان عمرها نذكرها. باهي أنت تدرسي؟ لا هي كانت تدرس بعدين وكانت شاطرة ووقفت. قلت لها لو جاوبتي مرة ثانية على أي سؤال حتطلعي برا. أنا نسأل في البنت تجاوبي، قالت هي ما تدويش. قلت لها أنت جيبتي لي عشان هي ما تدويش صح؟ قالت لها خلاص اسكت أنت، خليني أنا اللي ندوي معها مش أنت. فسألتها ردت الأم، قلت لها شفتي أنت ما فيش فرصة أعطيتيها البنت عشان تحكي، ولذلك مش أطلع برا. ولا طلعتها وهي طالعة شبحت لها بنتها والله، قالت لها عرفت ليش ما يدويش معك؟ لأنك أنت مش عارفين فرصة. البنت تكلمت، قلت لها احكي لي، حكت لي العنف وطمس الشخصية وطمس ونهي الشخصية في البيت. لما تتكلم الأم هي اللي تتكلم، حتى لما تمشي الطبيب تعاين أم هي اللي وكأن الأم هي اللي تحس بالوجع. البنت ما تتكلمش لأن هل هيتكلموا نيابة عنها، ممنوع هي تحكي أصلا، فبالتالي بلعت لسانها ومعاش بنكلمكم نهائي، وخشت في متاهة وخشت على الحبوب النفسية وخشت على العلاج النفسي. يعني نسأل الله العفو والعافية. هذا الجزء الثاني. يعني الأول العنف يسبب ممكن انحراف، والفلتان
تنفلت البنت ويصير عندها انحرافات أخلاقية. هذا واحد من الأسباب. الشيء الثاني ممكن تخش في متاهة نفسية وتخش في مرض نفسي، وقد تدخل أيضا في مرض عقلي ذهاني. طبعا هي بنت أصيب، الثانية أصيبت بمرض ثنائي القطبين وعندها هلاوس سمعية وبصرية، وأصبحت عنيفة وتضرب حتى الضرب. أو إذا لم تنحرف وتهرب من البيت أو تصاب بمرض نفسي، قد تصل إلى المستوى الثالث اللي هو ألطف شوي، هو مش ألطف ولكن نوعا ما أفضل، إن هي أول عريس يجي توافق عليه، يشرب ما يشربش، يتعاطى ما يتعاطاش، كويس مش كويس، مهم تهرب من حوش أهلها، تبي تطلع من البيت هذا بأي طريقة، إن شاء الله يقعد حتى هي 16 سنة هو عمره 50-60 سنة، هتهرب معه، هتوافق عليه نقصد. ما شوف الحالات هذين الأشياء الثلاثة اللي ممكن يوصلها البنت. أو الشيء الرابع، قد يصل الحرمان والعنف الأسري بأولادنا وبناتنا إلى مرحلة التفكير بالانتحار، ما عرفتش تحل مشاكلها مع أهلها، ما لقيتش حد يحتويها من أعمام أو أخوال أو أخوة، لأن الأخوة بروحهم يعانوا نفس المعاناة اللي هي فيها، ما جاهاش عريس ممكن يأخذها ويستر عليها وتطلع من هذه البيئة، ما تقدرش تنتحر لأن ممكن هي مسكر عليها وممنوع أنها تستخدم انتحار، أو عندها خوف ما تقدرش، الانتحار بقوة مش أي حد يقدر عليه، فهي ما عندهاش القوة أنها ممكن تفكر في الانتحار، إذن هنا ممكن تهرب مع شخص. يعني أنت ما خليتش حاجة كويسة لأبنائك وبناتك يدروها أو يفكروا فيها. ليش؟ نتيجة الحرمان الأسري ونتيجة العنف الأسري ونتيجة التفكك الأسري ونتيجة الأب والأم، قعدوا الأم عشان ما تخسرش علاقتها مع الأب توافق الأب على كل الصح والغلط. أبوكم مهما كان لابد أن نسمع كلام أبوكم، أبوكم ما يغلط شيء، لا لا الأب يغلط، ليش ما يغلط؟ هو بشر زي أي بشر ممكن يغلط. وهذه قصة البنت وغيرها من القصص الموجعة والمؤلمة اللي حقيقة يعني خلينا نقف ونتأمل ونسأل سؤال، هل نحن بالفعل نقرأ القرآن ونتدبر في معاني القرآن؟ هل فعلا راهي التربية عبادة؟ تربية أولادنا طاعة وعبادة، اجعلوها بدل العادة، اجعلوها عبادة مع الله تؤجر عليها. ابنك لما تحن عليه وتحبه عبادة، اجعل حبك لابنتك عبادة، اجعل حبك لزوجك ولأولادك وطاعتك لزوجك فيما يرضي الله، مش طاعة في المعاصي، لا طاعة فيما يرضي الله، اجعليها عبادة. ليش نحن ما نكونوش تصرفاتنا مع أولادنا، يعني أنا لما ندخل مثلا السوق بنشري لأولادي خضرة ونأخذ حاجات مصروف للبيت، اللهم أني أحتسب هذا لوجهك الكريم، أنا نخدم من أجل أولادي وربي أولادي، اجعلها صدقة يا أخي، اجعلها في ميزان حسناتك. كراه حتى الرجل لما يصرف على بيته ويهتم ببيته يؤجر عليها، ما تسحب روحك أنك أب عندك سلطة معناتها أنك تبدأ تبطش وتقعد لي فرعون والله هرقل في البيت، لا أنا ما يصيرش منك لما أنت أب، أنت القدوة وأنت مركز الأمان النفسي والأمان الحسي لأولادك. لما تكون أنت مصدر الخوف ومصدر القلق ومصدر التوتر، وين بيلقى بنتك ولا زوجتك ولا أولادك الشباب، وين بيلقوا الراحة، وين بيلقوا الهنا، وين بيلقوا حياتهم، وين بيلقوها؟ مستحيل يلقوها برا البيت. لو لقوا أمان صدقوني هو أمان مزيف، لو لقوا أصحاب هيكون أصحاب مزيفين، ما فيش حد باقي الحد، حتى صديقك المقرب هو صديقك لكن مش هيكون صديق طول الوقت، لأن حتى هو عنده مشاغله وعنده عيلته وعنده مصالحه وعنده مشاغله الخاصة، مش هيكون 24 ساعة متفرغ لك. لكن نحن الأباء والأمهات هذه مسؤوليتنا نحن، ما مسؤولية الأسرة الثانية والشارع أو مسؤولية الأصحاب والأصدقاء أبدا. حتى المدارس لو تمشي المدارس تسأل بعض المعلمات هيقولوا لك على بعض الأطفال اللي عندهم انخفاض في مستوى التدريس أو مستوى التعليم، ليش عنده انخفاض؟ نتيجة الأسرة، نتيجة الأب والأم،
نتيجة الجهل المركب اللي قاعد في البيت، نتيجة الأم المهملة والأب المهمل أو الأم القاسية والمعنفة أو التي تعنف والأب الذي يعنف، تعرف عنف أسري. العيل يقرأ هو يرعش، مش قادر، يخاف من أي ضربة، لو ما جابش 100 عن 100 لا خليه يجرب، خلوا أولادنا يجربوا الحياة، عطوهم مساحة في الحياة، عطوهم مساحة يفكروا، وخليك أنت المرشد والموجه ليه في الخير وفي الشر وفي الصح وفي الخطأ، وانظر عطيه مساحة هو يجرب، وإحنا نتعلم بالتجربة ما نتعلم بالأوامر. الأمر يظل معلق مبهم إلى أن نقع في التجربة. الفضيلة، ما معنى الفضيلة؟ لن تعرف معنى الفضيلة ما لم تفعل الفضيلة أو ترى الفضيلة عند أحد الأبوين. لن تتعلم الصدق إلا لما تشوف أهلك كيف يتكلموا بصدق. لن تتعلم الكذب، حتى الكذب كيف تعلمنا؟ نحن لم نولد وحنا نعرف معنى الكذب، لكن تعلمنا عن طريق الأم اللي تكذب أو عن طريق الأب اللي يكذب، وكنا نعتقد ونحن أطفال أن هذا التصرف سلوك طبيعي. لما كبرنا عرفنا أن هذا السلوك غير طبيعي إطلاقاً، غير طبيعي.

0: أصبح أنا قعدنا في حيرة، من الصح ومن معقولة أمي أبويا غلط أو الناس الثانية صح؟ لكن لما يصل الطفل أو البنت لمرحلة الشباب، مرحلة 16 سنة فما فوق، يبدأ يدرك، يبدأ عنده الإدراك، يكون مكسور نتيجة العنف الأسري، يا أما يكون نسخة طبق الأصل عن زي ما حكيت لكم مرة عن نظرية التماهي اللي هو تقليد الأم والأب في تصرفاتهم. هو يكره تصرف الأب لكن معرفش يعالج نفسه أو معرفش يطلع نفسه من هذه العقدة، أصبح هو طبق الأصل صورة عن أبيه. وكذلك البنت تكره تصرف أمها معها، فتجد نفسها تصرف بالعقل اللاواعي في هذا التصرف، إن هي تعيد نفس التجربة ونفس الصورة النمطية مع أولادها. ولذلك قلت لكم نحن الأسرة، إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع بالكامل. لذلك خلونا ننتبه لأولادنا، ننتبه لبناتنا، خاصة البنات. والله هم الأولاد والبنات نفس الشيء، ولكن البنات هم أكثر احتياجا للعاطفة. ممكن الشاب يطلع ويشوف أصحابه ويلعب كورة ويفرهد على نفسه شوية، لكن البنت بتكون في احتياج إلى رعاية وإلى اهتمام أكبر، لأنها هي مش الأضعف بس، لأن هي طبيعة فطرة بتاعها وخلقتها هكي، سبحان الله خلقها بالشكل هذا. طبعا هذه القصص المؤلمة الموجودة للأسف الشديد في مجتمعنا، والهدف من وضع شرح القصة أو اليوم التحدث عنها ونوعتها أني هنحكيها، وإن شاء الله تكون هي في الاستماع، وهي وكل البنات، وأيضا لكل بنت. أنا حابة نوصل رسائل إلى البنات وإلى الأباء وأيضا إلى أهل الزوج، إلى كل البنات، حاولي أنك أنت تحافظي على نفسك، ما تتهوريش. العناد هذه هي نتيجة العناد، العناد والتعنت والإصرار على الهروب من بيت الأهل. حاولي أن يعني ياريت والله في بلادنا يدرون الشرطة حماية البنت، حمايات للفتيات من العنف الأسري، ياريت يتم تفعيل هذا الجانب. إذا كان العم يقول لك أنا ما نتدخلش لأنه يخاف من البول لأنه عصبي، والخال أيضا يقول أنت ملكش علاقة، ويخافوا من مشاكل أسرية تكبر يعني بشكل عائلي داخل الأسرة، فبالتالي لابد أن يكون هناك حاضنة أو مؤسسة يكون لها رقم خاص، الرقم الساخن لكل فتيات لتتعرض إلى العنف الأسري أو للزواج غصب عنها في سن مبكر، زي القاصرات 15 سنة أو 16 سنة أو 14 سنة. هذه كيف تصبح أم يعني، كيف يعاملوها أهل الزوج معاملة سيئة؟ فبالتالي يا بنتي إذا كان أبوك صعب أو أمك صعبة، فما تغلطيش أنت، وحاولي أنك تصبري وتتحملي، في النهاية هم والديك، ونحن نتمنى أن رسائلنا توصل إلى الوالدين بحماية أولادهم إن شاء الله، وانتباه إلى بناتهم، ويحاولوا أنهم يكون لديهم. أنا أعتقد أن كل أب وكل أم يعامل أولاده بالعنف زي ما حكيت من شوية، هو ما يحبش نفسه، هو عنده عقدة لابد أن يتعالج منها، لابد أن يتخلص من هذه العقدة، لابد أن يجدد في طريق التفكير حتى يتغير سلوكه. يعني ما تخافش لما أنت تعامل بنتك بلطف، مش هتضحك عليك بنتك، بالعكس هتحبك أكتر، وهتكون هي السند ليك لما أنت تكبر، أو ابنك يكون سند ليك. فيا بنتي رسالة للبنات، حاولوا أنك أنت تركزي على دراستك، تركزي على مستقبلك، تركزي على أهداف، حطي هدف وأسعى لهذا الهدف في بناء شخصيتك، وبناء حتى لو شفنا أهلينا لما نكبروا نحن مسؤولين عن تصرفاتنا مش أهلينا، لأن نكبرت وقعدت نمشي المدرسة ونمشي للجامعة ونمشي للمرحلة الثانوية وبعدين الجامعة، ونشوف الناس ونشوف العلاقات ونشوف التنوع في الثقافة، تنوع في السلوك والمعاملة، فليش أنا ما نحاولش نصلح من نفسي، وندعي لوالدي بالهداية والصلاح، ونحاول أن يكون رحيمة بهم حتى وهم غلطانين، معليش لأن في النهاية هم والدين، ربما معليش عفوا ربما هم تعرضوا لعنف سابق وما كانش عندهم التوجيه والإرشاد اللي موجود الآن أو التنوير. إحنا في مرحلة التنوير، مرحلة ما عادش حد عنده حجة، السوشيال ميديا مليئة بالعلم والثقافة، ومليئة بالمشايخ، ومليئة بالعلوم، ومليئة بالتربية، ومليئة بالمجال النفسي ومجال الزواجي والأسري. ممكن اللي ما يسمعنيش يسمع غيري، ولكن بطريقة صحيحة. مش عيب لو نحن طورنا من أنفسنا وحاولنا نفهم الجيل اللي هم أولادنا ونتعامل معهم برقي، بما يرضي الله عز وجل وبما أوصانا الله به عز وجل. فأولادنا أمانة من الله، لابد أن نحترم هذه الأمانة تقديرا وطاعة وإيمانا اكتسابا لله عز وجل. أتمنى من الفتيات أنهن يكونا في المستوى أنها تتقي الله عز وجل، وأن تحمي نفسها من الانحرافات، وأن لا تنجر في هذا الجانب مهما كان. أنت مسلمة مهما كان، حتى ولو غلطتي زي البنت اللي كلمتني من يومين تقولي أنا ندمانة على كل تصرف، ولكن هنحكي معاك ونقول لك شن صار معايا. هي مازال ما توصلتش معايا، هذه اللي تكلم في شخص خارج البلاد عن طريق منظمات. فالشاهد أن هي يعذب فيها ضميرها، عارفة أن اللي هي تدير فيه هو غلط، ولكن نتيجة عدم وجود العاطفة الأسرة، وكأنها مش عدم وجود عاطفة فقط، وتنتقم من الأسرة زي ما أنتوا حبسيني وحرميني من عاطفة، أنا نجيب العاطفة بالطريقة اللي تعجبني وبالطريقة اللي ما تعجبكمش، كان نوع من العناد نحكي. فنحاول البنات أن هي تبتعد عن العناد، والله العظيم أن هذا العناد في النهاية هيوصلك إلى طريق مسدود، وإلى طريق مؤلم، وطريق موجع جدا جدا. الرسالة الثانية اللي بنوصلها للوالدين، إلى كل أب وإلى كل أم، ابنتكم ليست مشروع زواج فقط، هي إنسان، هي روح، هي أمانة، هي عهدة عندك لابد أن تحافظ عليها. لما البنت تهرب من بيتكم بسبب القسوة فهي ما تختارش الأفضل بل تختار الأقل ألما. يعني أنا لما نهرب من بيت ونمشي نتجوز وحيلا راجل تقدمني وخلاص ما نعرفش شن أخلاقه، شن وضعه، شن بيئته، شن سلوكه، شن تصرفاته، بس من أجل أني أنا نهرب منكم، يعني أنا طلعت من ألم إلى ألم آخر، وفي مخيلتها ربما هو أقل ألما، ولكن في حقيقة الأمر لهو أشد ألما، لأن هي كانت لوحدها ممكن مرة تبكي من بوها أو أمها، ولكن الآن معها طفل أو طفلين أو ثلاثة، معش في مهرب وفي عذاب مستمر وألم. إحدى الشخصيات كان عندها مشكلة، تواصلت معها وجيتها لبيتها وشفت سوء التفاهم اللي بينها الحاصل بينها وبين أولادها الشباب وبنتها الشابة. فتقولي نحن تربينا عليه كي، ترى بس أولادك فيهم أنت عايشة معهم مش هم عايشين معك، أنت عايشة في عصرهم في أجيلهم في أماكن، يعني لابد أن تنتصر لنفسها. قالت لا أنا نقول الحق حتى لو غلط هو حق، هي مش عناد، التربية ما هيش عناد، لا عشانك أني أنت أم تخلي ولدك الآن هو هارب منك، ولدك مش قاعد معك، فضل أن يعيش في منطقة ثانية ويشتغل في منطقة ثانية ويأجر في منطقة ثانية باش ما يعيشش مع أم متسلطة. للأسف هذا كثير ما يحدث، لأن بنتك لما تكون منهانة وتجيك مكسورة الخاطر زي ما يقولوا، ما تسألوهاش أو ما تقولوش أنتوا، نحن حتى من فينا عائلات يرفضوا أن بنتهم تطلق عشان ما يضحكوش عليهم الناس. بي بنتك أنت عشان ما يضحكش عليك الناس خلي بنتك تعيش في جحيم؟ هل هذا يعقل؟ يعني اسأل بنتك كم تألمتي، ما تسألها الناس شي يقولوا علينا، حس بإحساسها، حس بألمها، حس بالوجع تاع بنتك، وأنتي بنتك أيضا حس بوجعهم. للأسف في العائلات اللي أفسدوا بناتهم الحقيقة، في العائلة اللي هي عندها العنف الأسري، وفي عائلة عندها الانحلال الأسري بالمقابل، يعني عكس العائلة الأولى، العائلة الأولى انحلال أسري، عفوا العائلة قسم، خلينا نقول قسم ألف وقسم باء، قسم ألف عنف أسري مطلق، والعائلة باء انحلال أسري وأخلاقي اندلعها لدرجة معشقت في احترام بين الأب والبنت للأسف الشديد. لذلك على الوالدين مراعاة الله في أولادهم وحمايتهم، فليس من العدل أن تخافوا على صورتكم أمام الناس وتتركوا بناتكم تواجه الضرب والإهانة وحدها. الطلاق ليس فشلا، قد يكون في بعض الأحيان إنقاذ حياة إنسان، وإجبارها على البقاء في بيئة مؤذية ليست تربية بل خذلان من الأب والأم. هناك رسالة نفسية وتوعوية للجميع، القسوة تولد العناد، والعناد قد يقود لقرارات غير ناضجة، لكن الخطأ الأكبر أن نعاقب الإنسان على هروبه من الألم بدل أن نسأله لماذا أصلاً تألمت. نهاية حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين، بعض البنات لا يحتاجن نصائح بل يحتاجن بيتاً لا يطردهن نحو الخطأ، وبعض الأباء لا يدركون أنهم أول من يدفع أبنائهم للهروب ثم أول من يلومهم على الطريق. كونوا الملجأ قبل أن تبحث بناتكم على النجاة في أماكن قد تكسرهن أكثر، لأن البنت التي لا تجد الأمان في بيت أهلها قد تقبل بأي شيء حتى لو كان الألم. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل إلى نهاية هذه الحلقة، أستودعكم الله التي لا تضيع ودعه. كنت معكم زينب الزوي في برنامج نوافذ على الدرب، إلى أن نلتقي في أمان الله.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا FM، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا وما تكونوا تسمعوا فيها حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم كالعادة، برنامج من القلب، بعد ما انقطعنا أيام على هذا البرنامج عدنا إليكم، وإن شاء الله يا رب العودة تكون عودة قوية، وإن شاء الله يا رب. موضوع الحلقة اليوم يكون حتى هو زي الحلقات اللي فاتت أقوى وأقوى، ولكن قبل ما نبدو الحلقة دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. مساء الخير لكل قلب يسمع فينا توا، لكل شخص فات عليه موقف خلاه يقول علاش نسكت، وعلاش ما رديتش، وعلاش خليته يقول اللي يبيه. فخلوني نقول لكم حاجة من البداية، مش كل ساكت معناها هو شخص ضعيف، ومكوش مش كل شخص ما ردش عليك معناها ما عندهش ردرة، ومش كل شخص اختار يسكت معناها ما عندهش كلام. أحيانا الإنسان اللي يسكت لأن لو تكلم ممكن يوجع، وكلامه يوجع. يسكت لأن يعرف الحقيقة كاملة لكن ما يبيش يجرحك. يسكت لأن تعب من التبرير، ويسكت لأن اكتشف أن بعض الناس مش جايين باش يسمعوا الحقيقة، جايين يسمعوا رواياتهم هم فقط. وأحيانا السكوت مش عاجز، السكوت هو قرار، قرار انك انت ما تنزلش لمستوى شخص يحاول يستفزك، قرار انك انت ما تشرحش نفسك كل مرة لكل شخص، قرار انك انت ما تضيعش جهدك ووقتك في معركة انت عارف من البداية ان هي ما تستاهلش فعلا. اليوم حلقتنا مش عن السكوت اللي سبب الخوف، لا، اليوم نحكو على السكوت اللي سببه وعي، على إنسان اللي كان زمان يرد على كل كلمة وبعدها تعلم إن مش كل كلمة تستاهل الرد. كان يبرر قبل وبعدها تعلم إن اللي يعرفك صح مش محتاج إنك أنت تبرر له. كان يحاول قبل إن هو يثبت نفسه في كل مرة، وبعدها اتعلم وفهم إن قيمته مش محتاجة شهادة من حد أيا كان يكون. فاليوم نحكو على سؤال مهم، متى يكون السكوت قوة ومتى يكون ضعف، ومتى نقول إن خلاص الرد معاش يستاهل، قاعد الرد يستنزف وياخذ فيه جهدي ووقتي. ومش لازم الإنسان يقعد يتكلم ويدافع على حقه ويحط حد. أمتى ترى؟ أمتى الإنسان تحسوه إنه لازم هو يتكلم ويدافع عن حقه ويحط حد لأي شخص كان؟ فخلوكم معاي اليوم، لأن حلقتنا اليوم ممكن تلامس فيكم جرح قديم عند حد فيكم، وانا اعتقد كلكم مريتوا بهالمواقف هذه، ممكن تذكركم حتى بشخص سكتوا في يوم ايامات وما خديتوش حقكم بالكلام، او موقف اخترتوا فيه ان تكونوا من الناس اللي تختار الصمت، او كلمة ديما نقولوا فيها لكن اخترتوا ان تقولوا بنخليها على ربي وتربي هو يكشف كل شيء. هذه حلقتنا اليوم، مش كل ساكت ضعيف، أحيانا السكوت أقوى رد. بعلش الإنسان يسكت؟ أهلا وسهلا باللي انضموا لينا على التيك توك والفيسبوك وأيضا على أثير راديو السرايا 99.3. علش الإنسان يسكت؟ خلونا نسألكم السؤال الأول كالعادة، أخذ وعطاء، علاش الإنسان يسكت؟
أحيانا مش كل سكوت سبب واحد راه، في ناس أو في واحد يسكت لأنه هو خايف، وفي واحد يسكت لأنه هو فعلا إنسان محترم، وفي واحد يسكت لأنه ما بيش يخسر الشخص اللي قدامه، وفي واحد يسكت لأنه تعب بجديات من التبرير، وفي واحد يسكت أحيانا لأنه فهم. وهنا هو الفرق الكبير، في مرحلة من عمر الإنسان يعتقد أن القوة معناها أنك أنت ترد على كل شيء، على كل شخص، حد قال كلمة الرد، حد ظلمنا الرد، حد فهمنا غلط نشرحه، حد اتهمنا ندافعه، حد نشرع لنا الكلام نقعد نوضحه. لكن مع الوقت ومع زيادة الوعي في مرحلة من مراحل عمرك، تكتشف انك لو حاولت تصلح او تصحح كل صورة، صورة غلط اللي هي الناس رسموها عليك، عمرك ما تقدر تكمل حياتك مرتاح، لان الناس مش كلهم بيحكموا عليك بناء على الحقيقة. بعض الناس بيحكموا عليك بناء عليه هو اللي يشوف فيه، او هو اللي يبيه، او هو اللي يصدق فيه، تفسيراته مثلا. وهنا تقول انا انسان مش مسؤول على كل تفسير اخترته انت لشخصيتي. لما توصل للوعي هذا في مرحلة من مراحل عمرك، حتقول انا انسان مش مسؤول اني نبرر لك، مش مسؤول اني نصحح صورتي اتجاهك او تفسيرك الخاطئ. خلاص انا مش مسؤول على كل تفسير اخترته انت لشخصيتي. شبحتني شرير، انا شرير. شبحتني صح ولا انا صح، وهكذا انت استمر وانا نستمر، ومع الوقت حيكشف كل شيء. به السكوت مش معناه انك انت ما تتألمش، معنى كلامي السكوت مش معناها انك انت ما تتألمش، وهذه النقطة المهمة اللي لازم انتم تركزوا فيها. احيانا الشخص اللي ساكت يكون أكثر شخص موجوع، أحياناً الشخص اللي يكون ساكت يكون أكثر شخص موجوع. لكن مش كل وجع لازم يتحول لكلام. في ناس لما تتوجع تعيط بصوت عالي، نقول إحنا خلاص تفقد السيطرة، وفي ناس لما تتوجع تبكي، وفي ناس لما تتوجع تسكت. والأخطر من الموضوع هذا إن فيه ناس لما تتوجع تضحك. عندكم علم في الشيء هذا؟ إن فيه ناس لما يتوجعوا يضحكوا، يعبروا بالضحك. هذا علاش في ناس عندها هستيريا الضحك غريبة؟ هذا يدل ان الشخص يمر بشيء معين او يحاول يهرب من شيء معين. مرات يصير الشيء هذا خاصة للبنات، يعني فئة البنات، بما ان الفئة البنات هي الفئة الحساسة نقدر نقوله، تلقاها تخش لغرفتها او دارها وتقفل تليفونها وتبعد عن الناس وتقول يا ربي انت عارف بنيتي، يا ربي انت عارف شن صاير. وهذه يمكن اقوى جملة تقولها في هذاك الوقت، لان في اشياء ما تقدرش انك انت تشرحها، ما تقدرش انك انت تعبر. في ظلم لو حكيت عليه الناس تقول لك يمكن انت فهم غلط. لو في ناس لما انت توقع في ظلم معين وتبدأ انت تفضفض وتحكي يقولوا لك لا انت فهم الشخص غلط،
أو ممكن أنت فهمت في جزئية خطأ، وفي خذلان لو وصفت الناس شو بتقولك، عادي يصير، عادي جدا، صايرة معاي سابقا، عادي يبسطولك في الشيء. لكن أنت الوحيد اللي عارف حجم الوجع اللي عشته، ولهذا مرات يكون السكوت مش هروب أبدا، السكوت يكون مساحة باش تقدر تلملم نفسك وتنقد ما تبقى من نفسك. هذا علاش نقول لكم إن السكوت أحيانا راهو مش هروب. في ناس تعتقد إن السكوت هروب، راه لا، مش هروب أبدا. مرات أنت تبي تحافظ على الشخص فتسكت، ما كانت الشخص حتسكت. قلت لكم في بداية الحلقة أن مش كل معركة لازم أنت تدخلها، صح؟ مش أي معركة في الحياة لازم أنك أنت تخوضها. معنى كلامي أن في معارك تستاهل وأصحابها يستاهلوا أنك أنت تدخل فيها، وفي معارك ما تستاهلش. في معارك لو أنت ربحتها خسرت نفسك، وفي نقاشات لو أثبت فيها أنك أنت فعلا صح أنت هنا خسرت الشخص، وفي ناس لو أقنعتهم بالحقيقة مش هيغيروا رأيهم بسرة، لا، لأن هم مش بيدوروا على الحقيقة بس، هم يبحثوا على الانتصار. وهنا الذكي يعرف أنت ينسحب من النقاشات، من المعارك، من الأشياء هذه، مش لأنه هو راه ضعيف ولا ضعيف الشخصية ولا إنسان مش قد المسؤولية أو كذا، لا لا، لكن لأنه يقول وقتي أغلى من إني نضيعه في إثبات شيء لشخص مش مستعد إنه يفهمك. شوفوا، أنا حنحكي لكم شيء من واقع حقيقي، تمام؟ مش مجرد كلام. في ناس مرات أنت لما تشرح لها وتبرر لها وتوضح لها وكذا، نقول إحنا تحرت في بحر، مش حتغير رأيهم، خلاص هم واخذين عليك فكرة معينة. الإنسان اللي فعلا يفهمك وحافظ كل شيء فيك، ونقول عنده حسن ظن فيك، كويس، حيفهمك ديما صح بدون ما تبرر له، بدون ما تشرح له، بدون ما توضح له. لكن فيه ناس مرات تضيع عليهم وقتك وجهدك باش تثبت لهم، هم اصلا مش مستعدين ان يفهموك، هم خدوا الفكرة اساسا وخلاص. علاش انت بتصلحها؟ مش هتغير شيء. صحيح فعلا هذا واقع كان عمق الخلاف، لكن بعد يقتنع الطرفين من وجهة نظر من دون حد يغير مسار حد. كويس. أمتى السكوت يكون أقوى رد؟ احنا عارفين ان المقولة هذه نسمع بها دائما، نقول السكوت علامة الرضا، السكوت علامة الرضا، لكن السكوت ليه تعابير اخرى وتفاسير اخرى، يعني مش تفسير واحد، يعني قلنا ساكتة معناها انا راضية، لا لا، تفسير لها اشياء على حسب الموقف. هنا السكوت وقع في حاجة اخرى، انه هو يكون مرات اقوى من الرد. السكوت يكون قوة لما يكون اختيار مش خوف، لما انت تختار او انت تختاري تسكتي، لما تكون انت قادر ترد على الشخص، كويس، لكن تختار انك انت ما تردش عليه، لما تكون قادر انك تفضح بني آدم لكن انت تختار الستر،
لما تكون قادر انك انت تجرح، لكن بالمقابل تختار الاخلاق. لما تكون قادر تفتح ملفات قديمة لكن تقول خلاص انتهى، هذا عمره ما كان ضعف، هذا نضج، هذا وعي. لأن أسهل حاجة إنك تنتقم بالكلام، لكن أصعب حاجة إنك تقول أنا نقدر أرد عليك يا فلان، لكن مش حنكون الشخص اللي تبي تحولني ليه. أنا نقدر ناخد حقي منك، لكن أنا مش حنكون الشخص اللي ينجر إنه ينزل لمستواك أو ينزل لشيء أنت تبيني نوصل له. لما أنت تختار تكون نفس الشخص، ما تتحولش بسبب قسوة أو بسبب ظلم خذلان إلى ما ذلك، لأن في الأخير حتنقلب عليك الطاولة نقول إحنا، تطلع أنت اللي غلط وأنت اللي كذا وأنت كذا وكذا وكذا. خلينا نكون واقعين، وهذا صاير في كل العلاقات الاجتماعية بصفة عام، أيا كانت العلاقة الاجتماعية. به الصمت أمام الاستفزاز، شن تقصدي بها ملاك الصمت أمام الاستفزاز؟ يعني نعرف الاستفزاز صفة في ناس يتفننوا فيها، مبدعين جدا في صفة الاستفزاز، إنه يستفزوك يطلعوا أسوأ ما عندك، يستفزوك بأفعال بكلام إلى ما ذلك، ويحاولوا يطلعوا الشخص السيء اللي عندك. بشني هما يرتاح ضميرهم يقولوا هذا هو الشخص احنا كنا مخدوعين فيه، هذه هي حقيقة فلان، لأنه هو قدرنا احنا نستفزه وطلعنا حقيقته. في ناس تعرف بالضبط شن هو اللي تقدر تلوي به دراعك وتضغط عليك باش تستفزك، تعرف الكلمة اللي تخليك تتعصب، تعرف الموضوع اللي هو يوجعك ويكسر دراعك أو يلوي دراعك بمعنى بهي، وتقولها وتستنى في ردك. في ناس نقول احنا يحتفولك كلمة هكي أو موقف معين يستنوا في ردك، وهنا لو رديت انت ومتعصب انت عطيت الشخص هذا اللي قدامك الشيء اللي يبيه واللي يبي يوصل له. لكن لما انت تختار تسكت انت هنا قطعت اللعبة عليه وانتصرت عليه على فكرة، لان الشخص اللي يستفزك غالبا يبي يشوف ردة فعلك. الشخص اللي يستفزك واسلوبه استفزازي يبي يشوف ردة فعلك، يبي يشوفك متعصب، يبي يشوفك تدافع على نفسك، يبي يشوفك انك انت تبرر، يبي يشوفك انك انت تتعب في جهدك ووقتك باش تصحح تفكيره او تفسيره. لكن لما نكون، لما تكون انت او انت هادية جدا، هو استفزك وانت هادية جدا او انت استفزتك اي حد، تكوني هادية وتقولي سمعت كلامك وتسكت، سمعتك شن قلتي لكن سكتت. احيانا الجملة هذه اقوى من الخطاب كامل، خطاب كامل ممكن يتكون من صفحة كاملة باهي، او رد يكون رد قوي مثلا وبصفحة كاملة، نقول احنا باهي ما يعادل صفحة كاملة. لكن لما انت تقول سمعتك بس، وصلت بس، وما تجاوبش خلاص ما عادش ترد عليه، الكلمة هذه بس من المختصر المفيد، الجملة هذه أقوى من خطاب كامل. لكن هل السكوت هذا دائما يكون صح وفي صالحنا، ولا أحيانا يكون خاطئ؟
لا طبعا، وهذه نقطة مهمة جدا لازم نكون واضحين فيها، مش كل سكوت حكمة. في سكوت ممكن يكون ظلم لنفسك، لو حد تعدى على حقك اتكلم ما تسكتش. السكوت هنا غلط. لو حد يظلم شخص قدامك اتكلم بالقدر اللي تقدر عليه، ما تسكتش، لأن السكوت غلط في الموضع هذا. لو حد يستغل في سكوتك حط حدود. لو حد يكرر في نفس التصرف معك في كل مرة، لأن كل مرة تسكت وما تعطيش ولا ردة فعل، هنا السكوت ما عادش بدي قوة ولا ضعف، بدي يستنزف في قدرتك. هنا لازم تقول لنفسك لا، أنا لازم نوقف وبهدوء، من غير نقول إهانة، من غير صراخ، لكن بوضوح وضح لنفسك ووضح للآخرين إنك أنت مش هتسكت. لأن القوة يا جماعة الخير إنك أنت تسكت، مش إنك أنت دائما تسكت. القوة مش إنك أنت تتكلم ديما، القوة إنك أنت تتوازن، قوة إنك أنت تعرف أمتى تسكت وأمتى تتكلم.

أصعب سكوت أمتى يكون بعد ما ينخدل الإنسان هو من مني؟ من شخص قريب منه. لما الشخص هذا كنت تعتبره قريب منك يتغير عليك، تلقى روحك تقول شن درت للبني آدم هذا؟ خير تغير علي، علاش تغير؟ شن اللي صار؟ شن السبب اللي خلاه يتغير في معاملته معاي؟ وهنا تبحث على إجابات، تقعد في دوامة هيك في متاهة الدور. ليش؟ لأنه شخص قريب منك عزيز على قلبك. في ناس تانية تقولك لا، أنا الشخص القريب مثلا شخص بعيد ما ندوراش، مش موضوعي الشخص البعيد، لكن الشخص القريب بيأثر فيه. ما تجوش تقولي لا ما يأثرش، لا يأثر فيك حتى ولو جزء بسيط. وهنا بدل ما تقعد تجري وراه وتقول له احكي لي فهم لي، فهمني وفسر لي وضح لي اشرح لي شن صاير بالضبط، يمكن احسن حاجة تديرها في الوقت هذا لما بتمشي بتسأل الشخص، وقبل ما تسأل الشخص وضح لك واحكي لي وعلاش تغيرت وكذا وكذا وكذا، الافضل انك تراقب الافعال، لأن الأفعال مرات تقول كلام ما تقدرش، في كلام مرات ما تقدرش تقوله. هذا علاش نبيك دائما ما تفكروش إنه لا لازم تركزوا في الكلام بس، ركزوا في الأفعال. أنتم لازم تراقبوا أفعال، الأفعال هي اللي توضح اللي بيك حيبان، واللي قدرك حيبان، واللي يحترمك حيبان، واللي خاف يخسرك حيبان. بشني؟ بالأفعال. مش لازم كل مرة تطلب من الشخص انه يثبت لك قيمتك عنده، مش كل مرة تجي تسأل الشخص انا شن عندك، انا شن بالنسبة لك، انا شني كذا كذا، لا، لان اللي يبيك فعلا حيبين لك بالكلام وبالفعل بالزوز. اللي قدرك ويحترمك ويعزك وعندك مكانة عنده حيبين لك، واللي خاف يخسرك ويخاف على مصلحتك ويخاف عليك من نسمة الهواء نقوله احنا حيبين لك. فلهذا احنا مش لازم كل مرة نطلبوا من الأشخاص المقربين منا ان يتبتونا قيمتنا عندهم شني. بهي لما يتغير الإنسان بسبب كثرة الكلام، في ناس تتغير. تعرفوا شني يصير الإنسان اللي طول الوقت يبرر؟ ترى فكروا فيها شوية، شني يصير الإنسان اللي طول الوقت يقعد يبرر؟ أول شيء بيتعب، تتعب نفسيته، بيتعب من شرح نفسه للناس، يتعب من الدفاع عن نواياه، ويتعب من المحاولة في إرضاء الجميع. ثلاث أشياء حتصير للشخص هذا اللي يقعد طول الوقت هو يبرر ويشرح ويفسر للناس. حيتعب نفسيا، حيتعب من شرح نفسه للناس وشرح نواياه، وانا نيتي طيبة راه، وانا مش قصدي كذا، انا راه قصدي كذا. يحاول انه هو يرضي جميع الناس، مع ان الرضا غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك. لما توصل للقناعة هذه بتاع رضا الناس غاية لا تدرك، حتعرف ان اخر همك الناس، حتعرف ان اخر همك رأيهم فيك أساساً، حتعرف إن آخر همك إنك أنت توضح لهم وتشرح لهم على نواياك. النوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فما تبررش، ما توضحش، وما تفسرش. اللي فاهمك حيفهمك، واللي حافظك حيفهمك، واللي ما يبيش يخسرك

حيا فهمك، مش هتكون إنسان غلط بالنسبة لي، مع أن إحنا كلنا الناس عبارة على مميزات وعيوب، مفيش إنسان كامل. ولكن اللي يدور لك في زلة أفتح له الباب وقول له السلام عليكم، أي تسجد. لأن في يوم من الأيام حتقول خلاص أنا تعبت، تعبت من شرحي للناس، وتعبت أني نفسر للناس، وتعبت أني نجري في رضا فلان على علتان على كذا، مش لأن معادش أنت مهتم، لكن لأنك أنت خلاص تدور في راحتك، وراحة بالك أهم من كلام الناس ورأي الناس فيك. وهنا تبدأ المرحلة الجديدة في حياتك، وهي مرحلة الوعي يا جماعة الخير. فلهذا معاش ترد على أي إشاعة صدرت منك، عفوا صدرت عليك، أي شخص طلع عليك إشاعة مش لازم تفسر، باي أنت سمعت علي خبر، باي تمام أنت صح أنا غلط، تمام انطلق في حياتك. وهكذا معادش تدخل في أي نقاش، مش كل نقاش يستاهل، معادش تحاول أنك أنت تكون مفهوم للجميع، لأن زي ما قلنا رضا الناس غاية لا تدرك. واللي يفهم واللي فعلا عنده مكانة عندك أو عندك مكانة عنده حيفهمك صحرة، خذوها هذه قاعدة. ومعادش تشرحوا أنفسكم للناس اللي قررت فعلا إن هي ما تفهمكمش، اللي قررت إن هي تصدق تفسيرها وخيالاتها. وهذا مش غرور، إنك أنت إنسان لي، إنك أنت مرتاح ومسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، هذا مش غرور. وأنا دائما أقول فهنا في فرق كبير بين الثقة والغرور. غرور شيء وثقة شيء. إنك تكون واثق من نفسك ومن واثق من أفعالك، خلاص أنت هنا عندك سلام داخلي، را خلاص أنت هنا تدور في راحتك وراحة بالك وراحة قلبك، بس مش مدور راحة غيرك. ولو وصلت القناعة هذه صدقني حتمشي أمورك تمام. باهي، أيهما أصعب؟ ولا أنتم تشوفوا فيهم نفس بعض، اللي هي السكوت والكرامة؟ السكوت والكرامة هل هما نفس بعض أو مختلفين على بعض أو يشبهوا بعض في جزئية معينة؟ ترى قولوا لي. بين السكوت والكرامة، فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

رجعنا لكم مستمعينا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. قبل ما ناخذ فاصل كنت نقول السكوت والكرامة. السكوت والكرامة، قلت هل هم في فرق بيناتهم أو يشبهوا بعض أو في جزئية يعني نقولوا إحنا مشتركين فيها؟ أنا قريت بعض التعليقات في التيك توك، لكن أنا خل نقول لكم حاجة، فهي إن في فرق بين الكرامة والكبرياء. في فرق بيناتهم، بين الكبرياء والكرامة في فرق، لأن الكبرياء يقول أنا ما نبداش بالكلام. شفتوا كيف؟ أنا عندي كرامة وعندي كبرياء، وأنا ما نبيش نتنازل ونبدأ مع الشخص السلام، ولا نبدأ معاه الكلام. أنا هنا اخترت أن عندي كبرياء. صحيح رامي يقول الكرامة أنك ما تسمح لأي حد يستغله، وهذه كنت بنقولها تو حاليا، كنت بنقول الكرامة تقول إن أنا ما نسمحش لأي حد يهيني. الكبرياء ممكن إن هو يمنعك من الأعذار والاعتذار، والكرامة تخليك تعتذر لو غلطت من غير ما تحس إنك أنت نقصت من نفسك. ولهذا مش كل سكوت كرامة، ومش كل رد إهانة. أحيانا أقوى رد إنك تقول أنا غلطت وتعترف بغلطك، وأحيانا أقوى سكوت إنك تقول ما عادش عندي شيء نقوله، ما عادش عندي شيء نقوله. أحيانا لما نوصل لوقت معين دي ما نقوله فيها، هذه أكتر حاجة في النقاشات أو الجدالات أو نقول إحنا في العلاقات العميقة جدا، احنا نبدو نقول احنا ما عادش عندي شيء بنقوله، خلاص ايه قلت اللي نبي نقوله خلاص، واخترت انك انت تختار الجملة هذه تسكت خلاص بعدها. بهي لما يكون الرد حقيقي هو افعالك، احيانا يكون الرد الحقيقي هو الافعال وليس الكلام. أحيانا الناس تستنى منك دائما في رد، وانت بدل ما ترد بالكلام ترد بأفعالك، ترد أحيانا بحياتك. والمقصد بحياتك شنو ترى؟ قالوا مثلا انك انت مش حتنجح في مجال معين، او مش حتنجح في حياتك، او مش حتنجح في مشروعك، او مش حتنجح حتى في زواجك. لكن هنا انت ردك شنو بيكون؟ نجاحك. فأقوى رد هنا النجاح، أنك ترد على ناس قللت من نجاحك. مثلا قالوا أنك أنت إنسان ما تقدرش، إنجازك هنا يرد، عملك هنا يرد. قالوا أنك أنت إنسان ضعفت وطحت، لكن انت هنا شو بيصير الرد متاعك؟ انك انت بترجع توقف من جديد. هذا اقوى رد بدون كلام، ما توضح لهمش، انت خلاص اوقف من جديد خلاص امورك تمام. قالوا مثلا انت ما عندكش قيمة، هذه اكتر حاجة يقولوا فيها دائم. في ناس تقول لك انت ما عندكش قيمة، انت ما تسوى شيء اصلا. أقوى رد أنك أنت تحافظ على نفسك، وأحيانا أجمل رد أنك أنت تكمل حياتك وكأن الكلام مقدرش يوقفك. مش باش أنك أنت تغيضهم وتخليهم يتعصبوا منك، أو تخليهم أن هم يديروا ردة فعل، لا لا لا لا لا، لكن لأن فعلا أنت تجاوزتهم،
انك انت فعلا تخطيتهم وتخطيت كلامهم وتخطيت افعالهم، مش لازم توضح. ففي ناس تقول فيها دائما، واكثر الاشياء تقول نبي نخليها على ربنا. انا ما نبيش نرد، بنسكت وبنخليها على ربي. في ناس هيك تتعامل، لكن هل معناه الكلام هذا ان احنا نستسلمه؟ لا طبعا، معناها انك انت درت اللي عليك، قلت اللي عندك، دفعت لحقك، وحاولت مرارا وتكرارا، لكن النتيجة خليتها على الله سبحانه وتعالى. لأن مش كل شيء نقدر نتحكم فيه في الدنيا هذه، وفي أوقات أفضل رد على الظلم إنك ما تخليش الظلم يحولك إلى إنسان ظالم. أفضل رد على الظلم إنك ما تخليش هالظلم هذا يحولك إلى إنسان ظالم. إذا الشخص جرحك في يوم من الأيام، رد بالك تجرح غيرك. إذا الشخص خانك في يوم من الأيام، ما تخليش الخيانة تعلمك الخيانة. إذا الشخص ظلمك، ما تخليش الظلم هذا يقتل الخير اللي فيك ويخليك إنسان قاسي تتجرد حتى من شخصيتك الحقيقية. مرات تصنع حتى شخصيتك را عشان نوري للناس إن إني إنسان كذا وكذا. لهذا رسالتي دائما نوجهها يرجع إلى الاتزان في الشخصية. أجل رسالتي دائما للشخص الساكت بداية، لأن موضوعنا اليوم، لو أنت توا تسمع فيا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي، وعندك كلام هلبة في قلبك، وعندك شخص ظلمك مثلا، أو شخص خذلك، وعندك شخص قال عليك كلام مش صحيح وكان افتراء مثلا، ويعني نقول احنا كذب عليك، شوه سمعتك، غيرها وغيرها وغيرها، هلبا اشياء، هلبا امور. فحابة انا نقول لكم برسالة واحدة فقط، مش لازم ترد على كل شيء، مش لازم الناس كلها تعرف الحقيقة، مش لازم كل شخص يقتنع انك انت فعلا بريء، مش لازم انك انت تدخل في معركة مع الناس اللي ظنوا السوء فيك ايا كان. لكن في نفس الوقت ما تخليش سكوتك هذا يكون على حساب كرامتك. لو حد وصل في كرامتك ما تسكتش. أقولها لكم، حد وصل في كرامتك ما تسكتش. لازم تحط حدودك، اتكلم لما يكون الكلام ضروري، وتسكت لما يكون الكلام مجرد استنزاف. وخلي عندك قاعدة واحدة فقط، نتكلم لما يكون الكلام ليه معنى، ونسكت لما يكون السكوت أكرم. باهي السؤال لكم انتم كلكم، انا حنقرا تعليقاتكم توا. باهي هنعطيكم سؤال واحد وحنمشي طول الفيسبوك وحنشوف في الفيسبوك شن صار فيه. السؤال ليكم كلكم وحنقرا تعليقاتكم، هل السكوت بالنسبه ليك قوه ولا ضعف؟ اجابتكم حنقرا. علي يقول بس صعب، تعودت على السكوت. بالنسبة لي دكتورة مليكة تقول بالنسبة لي السكوت علامة القرف مش علامة الرضا.
إبراهيم يقول في وقتنا الحالي اللي هو توا ضعف ضعف دي بيقول ضعف. أسيل تقول صعب نسكت، أنا برا لأن بعد توصل لعمر معين مش فاضي رد على الناس. الشاهينك يقول أم فلة تقول منورة ملاك ملوك ربي يحفظك. سليمة احترام وتقدير لنفسي فوق من أنها قوة أو ضعف. راضي يقول خوف من اللي يصير من اللي يصير. هداية تقول على حسب الموقف. أحب اللي يحبني يقول الاحتفاظ بالهدوء. برنس يقول القوة، السكوت قوة، شاهد قوة لأن ما نزلش قيمتي لشخص ما يسوى شيء. أنور يقول بكل تأكيد قوة لأن ما عادش عندي حيل للنقاش. إيزو تقول خلك هادي صامت بارد. أتفق أتفق جدا. شيماء تقول نفضل السكوت. شيماء والسكوت مش عارفة خطان مستحيل يتلاقوا. شاهين كلام الناس ما يضرك بشيء لأنه وكل أمرك لله واستمر. السؤال اللي بعده هل سبق وسكت على شخص وبعدها ندمت؟ هل سبق وسكت لشخص وبعدها ندمت ايه او لا؟ برنس السكوت حكمة، اللي شفته والله تسكت جيه على راسك. علي يقول ايه ندمت. فرج يقول نعم نعم. تفرج يقول ندمت اني تكلمت. ركزوا، قال ندمت اني تكلمت. هداية تقول ايه. شاهد تقول لا. انور يقول ايه والله ونادم شديد الندم. شاهين كثير وضر وصار موت لشخص. سليمة ايه للأسف. ام فلة ايه بالنسبة لي غلطة عمري تقريبا حاجة هيك. احمد يقول اكيد معناها سبق انكم انتم سكتوا على شخص في يوم من الايام في مرحلة من مراحل حياتكم وبعدين ندمتوا ان ما تكلمتوش. دكتورة مليكة تقول لا ما ندمتش بالنسبة لي عملي. جميل جميل. بس خلينا نشوفوا ترى التعليقات اللي على التيك توك باش ما ننسوهمش حتى هما. انجل تقول ويكون الضعف دقيقة بس يكون الضعف لما تسكت خوفا من المواجهة او لانك ما تقدر تدافع عن حقك او تسمح لاحد يتجاوز عليك وانت قادر توقفه. السكوت يكون قوة لما يكون عندك كلام تقدر تقوله لكن تختار ما تقوله لانك تعرف ان الرد ما راح يغير شيء او لان كرامتك اهم من دخول في الجدال. باختصار اذا سكت وانت قادر ترد يعني قوة، وتسكت لانك عاجز عن الرد يعني ضعف. أنور نعم أحيانا السكوت أقوى من الرد لأنه يحفظ كرامتك ويمنعك من قول كلام قد تندم عليه ويجعل الموقف يتحدث عن نفسه. وأجمل ما يقال ليس كل كلام يستحق الرد، فبعض الصمت جوابه أبلغ من ألف كلمة. جميل أنور. حنان تقول مساء الخير والورد. صبري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء كل اللي بي تحياتنا لكم. با لكل من التحق بنا في برنامجكم كالعادة من القلب، موضوعنا اليوم السكوت أقوى رد، أو مش كل ساكت ضعيف، أحيانا السكوت أقوى رد. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. أنور شن يقول على الفيس؟ قال قد يكون السكوت من الكرامة، لكن ليس كل سكوت كرامة، أحيانا السكوت حكمة وأحيانا يكون ضعفا إذا كان على حساب حقك. أتفق. باه عندنا صبر يقول أحلى مساء الورد ياسمين أستاذة ملاك. بالنسبة لي أنا في الموضوع الحلقة طول نولع، نستنى في مكالمتك يا صبري. صبري يقول غياب حلقتين يا غياب حلقتين يا صبري، دي حلقات مش صح، حلقتين هم تقريبا ولا حلقتين. حس روحي طولت. شفتوا كيف؟ يلا حلقتين إن شاء الله نعوضوهم يا صبري. محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفعالكم بالحفظ والصون والرد سيأتيكم من حيث لا تعلمون، السكوت أفضل شيء. ريم تقول السلام عليكم. محمد يقول قدر الله وما شاء فعل، لما ندمتش. سجود تقول نندم لو نسكت. تقول لي أنا لا، اللي صار معاي ما ينسكت، مستحيل ينسكت عليه، لو سكتت نموت. اعتراف الحق فضيلة. ريم تقول السكوت مش دائما علامة للرضا، أحيانا السكوت يكون علامة من علامات الصدمة، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. جميل. محمد يقول السكوت ليس دائما علامة على الضعف أو قلة الحيلة، بل هي في كثير الأحيان من الأحيان دليل على النضج والقوة والقدرة على التحكم في النفس. جميل. مساء الخيرات لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا جميعا، نورتوا كلكم. وعطيت سؤال هنا قبل الفاصل، ما شاء الله كلكم جاوبتوا، الله يبارك. وصوت الحق والسكوت على الحق شيطان أخرس. في فقرة أخرى، في فقرات ليست فقرة أخرى، في فقرات. بح احنا تكلمنا على الخذلان، تكلمنا على السكوت لما يكون بين الكبرياء والكرامة، والفرق ما بين الكبرياء والكرامة، ولما يكون الرد الحقيقي هو أفعالك وليس كلامك. بح حكينا على الأشياء هذه، ولكن أنا حنسأل وبنقعد

نسألكم وناخذ الأجوبة منكم. رندا تقول السكوت أوقات يصبح عند الشخص الآخر ضعف. جميل. السؤال يقول هل الرد على الإهانة يحفظ الكرامة ولا التجاهل أقوى؟ هل الرد باعتقادكم أنتم على حسب رأيكم، هل الرد على الإهانة يحفظ الكرامة ولا التجاهل يكون أقوى برأيكم؟ كل واحد وجهة نظره في النهاية. الرد أكيد وعن تجربة، التجاهل أقوى رد تقول رندا. أنا ليش قلت لكم على حسب رأيكم؟ على حسب رأيكم وحسب موقف اللي صارت معاكم. زهرة متفائلة تقول التجاهل أقوى، سليمة تقول التجاهل أفضل، تالية تقول على حسب، يعني على حسب الموقف على حسب الشخص. به تو كان فيه في حاجة مثلا نقرأ سؤال معين دقيقة بس وناخد المكالمات. في سؤال ونتمنى في شخص نتمناه يرد عليا ويكون الشخص هذا يعرف المقصد. رد وبعدها التجاهل الأبد. أنور يقول التجاهل أفضل لكن قد لكن بعدها نندم أو حاجة هيك، أو قد ما نندم أو حاجة هيك. به هل البعد أحيانا أقوى من المواجهة؟ في شخص أتمنى أنه يرد وعليكم السلام. هل البعد أحيانا أقوى من المواجهة؟ كل شخص فيكم مر بتجارب معينة بمواقف معينة، هل تشوف البعد أقوى من المواجهة ولا المواجهة أقوى؟ بغض النظر المواجهة مش شرط تكون مواجهة رهو كده. لا سليمة تقول لا، رندا تقول البعد أفضل رد مع التجاهل، صوفي تقول أو صوفي تقريبا يقول لا، سليمة تقول المواجهة أقوى، أنور يقول نعم، السيرة تقول بالمواجهة للأمانة، هداية تقول لا، سلوان على حسب الشخص، على حسب الشخص. جميل. تالية تقول المواجهة أقوى ثم البعد. بقى أنتم بتعتقدوا أن المواجهة هل هي مواجهة لصالحكم أو ضدكم؟ أنا سهل لكل من التحق. هل المواجهة تشوفوا فيها هل هي لصالحكم أو ضدكم؟ لصالح الطرفين. سليمة دكتورة تقول، مليكة تقول المواجهة وبعدها إلى اللقاء للأبد، على حسب شخصية الشخص. ضدنا علي يقول ضدنا، البعد أحسن وأخوة حميدة. تمام جميل. لصالحي طبعا، ليش اخترتها لصالحك بس؟ ما تكون حتى لصالح الشخص الآخر. مبارك يقول مرات تكون المواجهة ترجع لين الشخص لصالح الطرفين، بتكون هي المواجهة مش كل شيء البعد. رندا مواجهة تزيد من حدة النقاش، لذلك بعد البعد أفضل مع التجاهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا دكتورة وجدان، أهلا وسهلا بالجميع اللي التحق بنا عبر تيك توك والفيسبوك. بهي السؤال الأقوى، هل في شخص في يوم من الأيام الاحتواء حكمة، أتفق، هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ الرياضي يقول المواجهة أفضل، مرات تكون في حلقة مفقودة ربما فهم غلط، أتفق يا رياض. هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ فرج يقول نعم، إذا تقول إيه. أعود السؤال، هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ يقول دي ما تصير معي. رندا تقول إيه، أجل تقول يس.